0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

أهلا بكم جميعا. بياض الروح يهدينا زينة الحياة إلى الحياة. تعلو وتعلو في السماء نجمة ليرتفع الندى، وحدها تستولي على البعيد وتحكي عن الليل والحب والذكريات والأحلام. مرحبا بكم في السهر معنا في النهر الخالد.

0: يوما ما سأذكرك ونحن متقاطعان في مكان متحد، سأذكرك بلقاء لم نكن فيه وزمن لم يجمعنا بطريقنا المتوازي الأبدي الذي لم نمشه معا.
1: بإيماءاتنا المهذبة لأحدنا الآخر على سبيل التمني، سأذكرك بي أنا التي كانت تخوض معاركها على بعد أمتار من معاركك، والتي غنت نفس الأغاني التي حفظتها وجعدت عينيها في نفس الشمس التي حفرت تجاعيد عينيك. سأذكرك بوجهي الذي كان يبدو بعيدا عن الدوام، كيف وحدنا دون أن ندري أصدقاء مشتركون، وجدار وشعور فظيع بالفقد عندما توفي كاتبنا المفضل، وميل سحيق للغرابة، وربما عندها ربما سوف تشعر بوخزة لا يمكن تفسيرها، وخزة في القلب تفجر نافورة من الشعور، وتميل برأسك حنينا لشيء لا يمكنك لمسه، لن تعرف لماذا ولن تعرف من أنا. سأذكرك بكل هذا وأمضي، وسوف تمضي أنت أيضا إلى أن تقف بعد أن أكون قد رحلت تماما، ويكون قد تجمع كل غبار الحكايات القديمة في عينيك وانهمرت.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

بيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وحب تستناني وجاني الرد.

وقال

أحبك؟ قالت كيف أعربها؟ فقلت قولي معي شعرا ليكتمل. أنا ضمير بقول الناس منفصل، لكنه في هوانا ليس منفصلا. أنا وأنت لمن يروي الهوى خبر، ومبتدأ الحب لا نأتي به بدلا. أحب فعل وأنت الكاف كاملة، ضمير حبك في أعماقي اتصل. قالت فما أجمل الإعراب، قلت لها أنت الجمال الذي

أيا رفيقة دربي، لو لدي سوى عمري لقلت فدا عينيك أعماري. أحببتني وشبابي في فتوي، وما تغيرت والأوداع سماري. منحتني من كنوز الحب أنفسها، وكنت لولا نداك الجائع العاري. ماذا أقول؟ وددت البحر قافيتي، والغيم محبرتي، والأفق أشعاري. إن سألوك فقولي كان يعشقني بكل ما فيه من عنف وإصرار، وكان يأوي إلى قلبي ويسكنه، وكان يحمل في أضلاعه داري. وإن مضيت فقولي لم يكن بطلاً.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: كنا معا لكننا لسنا معا، وحدي عصبت جروحه، وحدي احتملت قروحه، وحدي همست بإذنه يا قلب لا لا تجزعا. كنا معا لكننا لسنا معا، لما لم تكن حرفا وقد عز الكلام، لما لم تكن نورا وما حولي سخام، لما أفلتت كفاك كفي في الزحام، لما لم تجنبني المواجع والحزن. كنا معا لكننا لسنا معا، أوفيت وعد الحب حبا لم أخن، ومشيت في جمر الهوى والريح تعصف والمواجع والإحن، وصبرت حتى ضاق هذا الصبر عن صبري، ولكن لم ألن ماذا حصدت وذي جراحاتي. إذن كنا معا لكننا لسنا معا. أنا لم أكن يوما ملاكا ليس يخطئ، لم أكن أنا من ادعيت بأنني قديسة لا تخطئا، أنا لم أقل أني البراءة والنقاء المحض، لا لا لم ولن، لكنني قد كنت أصدق من هوى يوما، ومن أوفى ومن أعطى بغير أذى ومن

صديقي الذي علمته أن الحياة لا تستحق كل هذا العناء، وأن سورها الذي نظنه طويل أقصر مما نتخيل. الصديق الذي أمسكت بيده حين شعر بأن يدي تفلته، وعانقته حين شعر بأن قلبي صدع، وبدأت أصرخ في وجهه حين رأيته يتسلل إلى السوء في حياته. الصديق الذي أعطيته من الروح ما لم يبقى لأحد غيره، ووهبته من القرب ما لم أهب شخصا بعده، وبكيت مع بكائه وضحكت مع ضحكه، وأمسكت بيد النسيان معه حين شعرت بحاجته لهزيمة الحنين. الصديق الذي أعطيته كل شيء وتركت لأجله أعظم الأشياء، جاء يوما ولأجل صديق آخر قال: لم نعد نصلح أصدقاء، لقد سد بي كافة احتياجاته، وصار يبحث عن شخص آخر. حين تركته ومضيت كتب لي بوساطة النسيان: يجب عليك ألا تثق بأحد حتى نفسك، الحياة تريد هذا يا صديقي القديم.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: لم ينتهي الحب لكن صبرنا نفدا، وعلة الحب من ينسى الذي وعدا. قلنا نعود غدا، محل فيه فلم نوفي في الغد ما قلنا يكون غدا. قلنا نعود وحملنا الهوى أملا، أكان كل الذي قلناه محض صدا. اليوم أعلن أن البعد منتصر على الوفاء، وأن الشوق قد برد، وأن للوقت آثارا نلاحظها على الحنين، وأن للانتظار مدى، وأن ما كان في العينين مشتعلا ما عاد لما أطلنا البين متقدا. وأن أكذب وعد قد نواعده وعد يكون مداه العمر والأبدا. لم ينتهي الحب، حاش الحب في دمنا أن ينتهي، وهو من هذه الدماء عقدا. ولا نقول سراب ما مضى أبدا، ولو جحدناه دمع العين ما جحدا. له علينا شهود كلما طرقت ذكرى له، زلزلت في طرقها الجسد. لكن للروح حتى لا تجاوزه في الصبر والبعد، فاق الصبر والجلد. الله يشهد أني ما ارتضيت لنا جراحنا والأسى والحزن والكمدا. ولا رضيت لماضينا وقصتنا هذه النهاية والأوجاع والنكدا. ولانتهى الحب في قلبي وما فقدت مشاعري، لكن الصبر الذي فقد. اليوم أخفض راياتي وأسلمها للوقت، يا وقت إني قد مددت يدا. يا وقت خلي لنا الذكرى كسابقها، يا وقت وبقي على الماضي كما عهد. يا وقت ما عاد فينا ما ستأخذه لا شيء، يا وقت إذ حاربته صمدا. قلنا نعود غدا وما عدنا، وليس لنا أن نوقظ الشوق فينا بعدما خمدا. سنتبع الدرب على الدرب يرجعنا إلى البداية كي لا نلتقي عمدا. نسير في الركب حيث العمر يأخذنا، وينشد الحب عنا والجواب صدي.
3: لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أكون شجرة أقف إلى الأبد بهيئة غير حزينة ولا مبتهجة. نصفي ساكن في التربة والآخر يتطاير في الرياح. نصفي ينثر ظلا رطبا والآخر يستحم في ضوء الشمس. غاية في السكون وغاية في الفخر. لا أتكئ على أحد ولا أسعى وراء شيء قط. لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أتحول إلى رياح. أستطيع في لحظة أيضا أن أصير سرمدية. لا أملك أحاسيسا مرهفة ولا عينين ممتلئتين بالمشاعر. نصفي ينساب في المطر والآخر يرتحل في رونق الربيع. وحيدة أسافر إلى بعيد حاملة كل الأشواق الباهتة. لا أشتاق أبدا ولا أعشق مطلقا. لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أكون طيرا أجتاز الخلود محلقا غير قلق من أن أضل الطريق. أملك آمالا متوهجة في الشرق وعشا دافئا في الجنوب. ألاحق مغيب الشمس غربا وأثير أريجا صوب الشمال. لو كانت هناك حياة أخرى لتمنيت أن

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يا

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: عشرة دايما.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع

مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخارج.

0: صوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد الوسلاتي.
1: وتوا نبدو الحفلة. هيا موسيقى.

0: بخيركم خيرتي راي ما تتحملش. كلميهم يا صليحة كلميهم
1: شوية. صندوق تكسر تحت رجلي جرح صغير، ما تخافوش عليا.
0: أجمعت الفرقة حافظوا على لالا، وفت الحفلة وفت انتهى انتهى. انزلوا انزلوا امشوا لسيارتنا امشوا لسيارتنا يا ناس يا ناس خيركم. المنصة خايفة ما تتحملش. أنا نازلين. وين البوليس وين البوليس؟
1: بنيتي وينها بنيتي صليحة؟ شبيك خلوني بعدوني سيبوني نشوف بنيتي. دم حليلين على بنيتي. شوفوا فرملي ولا طبيب. صليحة صليحة بنيتي مجروحة. صليحة يا حليلين على بنيتي.
0: خلوها خلوها تتنفس. فين السلطة؟ فين الإسعاف؟ فين
1: الإسعاف؟ وين الطبيب؟ أحليلي اصبري شوية بنيتي اصبري.

0: أشكون في هالليل؟ ألو ألو
1: فنانة بدرية، مبروك تمت العملية.
0: شي حب يقول هذا؟ استنى نعمل قهوة ومن بعد نكلم علي عباس.

0: ألو علي، كلمتني يا
1: ألو. صباح الخير ست بدرية، معايا
0: نهارك زين. أي هي؟
1: لا لا، أنا ما كلمتكش، أما صليحة وصار لها حادث البارح في الكيف.
0: حادث كيفيش اللطف؟
1: طاحت من المنصة جرحت، وتوها زينة سبيطار شريكول.
0: أي إن شاء الله باللطف. وعلي خبر يفرح يعشق، يستاهل 1000 فرنك، فضيحة في بلادها. تو عرفت اللي كلمت.

0: صبري يا ميمتي اللي انتوا في العملية عدك بها كملت.
1: صبر حقني ننوح ونصيح. خذوها بعين كانت كل عصفورة والناس فارحة وتصفق. يا سيدي بو مخلوف، يا سيدي علي بن عيسى، أبي شديني شديني بنيتي.
0: حطي رأسك على كتفي، حطي رأسك. هاو سيد باش يرجي
1: إن شاء الله لاباس. إيش صار لبنيتي؟ نفسوها ها؟ نفسوها اللطف يا صاحب اللطف.
2: إن شاء الله لاباس يا خالتي مباركة، هانا صابرين، الطبيب عامل جهده، ربي معانا إن شاء الله.
1: العباد الكل تعيط عليه، يا حليلي نعلى بنيتي نفسه.
2: المنصة خايخة يا خالتي مباركة، صندوق قديم أرخ بها، الطبيب قال العملية مستعجلة. هاو خارج شي.
1: هاتبيب هاتبيب عايش وليدي، الله ينجحك ويسونك. وينها بنيتي؟
3: لا لا متخافش، العملية نجحت، عملية كبيرة ياسا، صار لها تمزق في الصفيق واللحم موش متاوع، لازمها 15 يوم في السبيطار.
2: الدكتور نجمو نقابلوها
3: تواليه؟

0: شهرين، شهرين بنيتي وانت راقده، ويقولوا العمليه ناجحه.
1: لاباس يا يما، انا سم شوي تحسن، كل يوم خير. هاني في داري نسمع في الراديو والغنايات متاعي.
0: عثر، عثر صغيره عملت فيك هكا بنيتي؟ ني نقول ما هيش عثر، من اول يوم قلت لك نفس اللطف على بنيتي. هيا يا عيش صالح، قومي تمشي شويه، سرحي الدم.
1: لا لا يا يما ما نجمش، الطبيب نبه علي قال لي ما تهبطيش مسرير مده طويله. سيبيني برك خليني نسمع الماكينه.

0: أيه أو جي العزام ما يحلها كان هو.
1: ماشي من عزام يوم رب جرح وغرز والطبيب وص.
0: الطبيب ربي والنبي، راي العين كسر الحجر، تعرفيش كيفاش هاني خارجة لي.

0: حول الله ما ثم كان خير. المحرمة قالت كل شيء، برش عيون خبيثة تقابلت عليها وهي تغني، حبوا يحرقوها، أما صليحة سبقت صلات عني بي ربي يحفظها، جات تيح خفيفة.
1: حليلي يا ربي رك خوفتني، وش يلزمنا نعمله وتعطينا دواء؟
0: جبت لها أربع حجابات علقوهم في الجهات الكل، وكل عشية ولعوا المجمرة وحطوا فيها الملح والداد، عملهم في صحن الدار بين العنبة والبيك، وما يدور حد في هاك البلاصة للصباح، وردوا بالكم من القطار الكحل.
1: باهي باهي، وهي زعما وقتاش تنجم تهبط من السرير وتمشي على رجليها؟
0: أسبوع ما أكثرش.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليك الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك، ناسيا غافلا

أوسع عد إليه، فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

خسروا كل رجاء. بروحها صدحت وأسعدت

ويا ويلي يا ويلي حين يتلاشى كالغيم أو كالسرى. لا أقترب منه إلا ويبتعد عني، تلك حكايتي مع حلمك الذي أخشاه ألا يتحقق، أخشى ألا

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 84 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيتين المواليتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. كانت الآيات السابقة مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه له بأن كثيرا من الرسل قبله قد كذبوا كما كذب ولاقوا من أقوامهم من الشدائد مثل ما لاقى، بل أشد مما لاقى، فقد قتلوا كثيرا منهم كيحيى وزكريا عليهما السلام. واستمرت هذه الآيات في زيادة تسليته بأن كل ما يراه من عنادهم فهو منته إلى غاية وكل آت قريب، فلا تضجر ولا تحزن على ما ترى منهم، وإنهم سيجازون على أعمالهم يوم القيامة، فإن أمد الدنيا قريب ويوم القيامة هو يوم الجزاء. والآيات أيضا خطاب للمؤمنين ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليها، حتى إذا فاجأتهم بغتة وهم مستعدون لتحملها لم يرهقهم شيء، كما يرهق غير المؤمن فتضيق نفسه ويشمئز ويكره الحياة. كل نفس ذائقة الموت. الدنيا دار ابتلاء، ولقد كان حديث الموت هو الطاغي بعد معركة أحد لكثرة الضحايا في صفوف المسلمين، فنزلت هذه الآية تواسي المسلمين وتبين حتمية الموت الذي لا مفر منه والذي كتبه الله على الناس جميعا. كل نفس ذائقة الموت استعارة، لأن حقيقة الذوق تكون بحاسة اللسان، وهذا إخبار عام من الله تعالى بأن الموت مصير كل نفس ونهاية كل حي، ولا يبقى إلا وجهه الكريم، كقوله تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل الجن والإنس والملائكة وحملة العرش يموتون، والله وحده الحي القيوم الذي لا يموت، ينفرد بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وفي الآية مواساة لجميع الناس، فالدنيا فانية والآخرة باقية، وكل شيء هالك وكل حي سيموت، والآخرة دار الجزاء والحساب. والسعادة كل السعادة في الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقد عبر الله سبحانه عن حلول الموت بالمذاق، وقد يكون المذاق مرا يتبعه عقاب من الله على العصيان، وقد يكون مذاق الموت حلوا يتبعه النعيم في الآخرة جزاء الطاعة والعمل الصالح. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي تعطون جزاء أعمالكم الصالحة كاملا غير منقوص، ويجازى المسيء الجزاء الأوفى، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة. ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلها أن كلكم تموتون، ولا بد لكم من الموت، ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقب موتكم، وإنما توفونها يوم قيامكم من قبوركم. فأجر المؤمن ثواب وأجر الكافر عقاب. والتوفية هي تكميل الأجور على الطاعات. وفي ذكر توفية الأجور إشارة إلى أن بعض الأجور قد تصل في الدنيا أو في القبور، بدليل ما أخرجه الترمذي والطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والعياذ بالله. ثم يقول عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي فمن نحي عن النار وأبعد عنها وتخلص من العذاب وأدخل الجنة ونال الثواب فقد حقق غاية ما يطلب، ونال السعادة الأبدية، وتحقق له الفوز المطلق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا شامل للمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد. فاللهم وفقنا لما ندرك به الفوز بالجنة والنجاة من النار. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة الدنيا التي نعيشها ونستمتع فيها باللذات الجسدية من طعام وشراب

وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. مستمعي الكرام، الدنيا غرارة تغر المؤمن وتخدعه، فيظن طول البقاء وهي فانية، وهي أشبه بالمتاع الذي يتمتع به وينتفع به، كالسيارات والمباني الفخمة والآلات الإلكترونية، ثم يزول ولا يبقى ملكه. فكم من الناس قضوا أعمارهم في تشييد القصور الفخمة ثم أتاهم الموت فجأة فلم ينعموا بسكناها، وكم من الناس عملوا ليلا ونهارا في سبيل جمع المال ليتمتعوا به فباغتهم الموت وتركوا ما جمعوه لورثتهم. وتهوين شأن الدنيا على هذا النحو إنما هو لمن آثرها على الآخرة. قال سعيد بن جبير: إنما هذا لمن آثرها على الآخرة، فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ. فمن فضل الدنيا على الآخرة كان كمن اشترى صفقة خاسرة غشه فيها البائع ودلس عليه، ثم تبين له فسادها ورداءتها، فينبغي له أن يحذر من الإسراف في الاهتمام بملذات الدنيا، إذ ليس للذاتها غاية تنتهي إليها، فلا يبلغ حاجة منها إلا طلب أخرى.

ثم أراد تعالى بعد غزوة أحد توطين النفس وتربيتها على تحمل الأهوال والشدائد والمصائب. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. بيّن تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه كما لقي هو ومن معه من الكفار أذى يوم أحد، فإن ذلك سيتواصل وسيلقون منهم أذى كثيرا في النفس أو في المال. وقد خاطب الله تعالى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك ليخبرهم أن الدنيا دار ابتلاء واختبار في الأموال والأنفس، ففي الأموال بإيجاب الزكاة المفروضة والنفقة في سبيل الله وفي جميع سبل الخير التي ترفع شأن الأمة الإسلامية وتدفع عنها أعداءها وترد عنها المكاره وتدفع عنها أخطار الأمراض والأوبئة، وفي الأنفس بالقتل والأسر والجراح وأنواع المخاوف والمصائب، وبالأمراض وفقد الأحبة والأقارب. وهي مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفائدة الابتلاء تمييز الخبيث من الطيب والجازع من الصابر والمخلص من المنافق. وفائدة الإخبار به أن نعرف السنن الإلهية ونهيئ أنفسنا لمقاومتها، فإن من تقع به المصيبة فجأة يعظم عليه الأمر ويحيط به الغم حتى أنه قد يقتله في بعض الأحيان، لكنه إذا استعد لها قوي على تحملها. وكذلك من تحدث له النعمة وهو لا يتوقعها فإنها تحدث له دهشة وصدمة وتهيجا في الأعصاب، وربما أصيب بشلل أو اضطراب عقلي أو موت فجائي، حفظكم الله. وذلك مشاهد في واقع الحياة. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل

0: بكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا سبيل آخر من الابتلاء في الأنفس، أي إنكم ستسمعون إيذاء كثيرا من اليهود والنصارى والمشركين، كالطعن في الدين والافتراء على الله ورسوله. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي وإن تصبروا على ما سيحل بكم من البلاء في أموالكم وأنفسكم، وعلى ما تسمعون من أهل الكتاب والمشركين من الأذى، وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من صواب التدبير، وما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه ويأخذ نفسه به، وهي دليل على كمال العقل والفكر وقوة الإرادة والعزيمة وعلو الهمة. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيتين، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا، أقبل أقبل. فمهما كان ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان جرمك فكرم الله أوسع. عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأفاضل الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمال ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بالرحمن

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة. غدا انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026، واليوم اختتام المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. حوالي 14,000 مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس. في الرياضة، المنتخب الجزائري يتأهل إلى الدور الثاني بعد تعادله فجر اليوم أمام نظيره النمساوي، والأردن تودع المونديال. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط ردا على هجوم أمريكي على مواقع ساحلية جنوبي البلاد. والاتفاق الإطاري بين لبنان وتل أبيب يعمق الانقسام الداخلي اللبناني. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. سرور الهدار تواصل معكم المشوار الصباحي. متابعة طيبة.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

يسعد صباحكم كل خير. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في منوعة جديدة كما كل يوم تفيقوا على صوتنا, تفيقوا بغنياتنا, بأخبارنا, بفقراتنا. ربما الاستثناء هو نهار الأحد, دنيا برشا ناس كتستغل فرصة الراحة الأسبوعية متاحة. أغلب الموظفين مرتاحين نهار الأحد, ما كيش برشا عبيد نهار الأحد ولا البارح السهرية, مازلنا على إيقاع الامتحانات. وكما كنتوا تسمعوا في فاطمة في الأخبار غدوة الحي إن شاء الله نسمع الأخبار إن شاء الله جيدة على تلامذة البكالوريا. غدوة الحي موعد مع دورة التدارك إن شاء الله, يقولوا لها دورة الأفضل إن شاء الله. يا ربي ناجحين ومتفوقين ومتألقين, برشا سهريات, برشا أجواء أفراح ومناسبات, هكا هو الصيف متسمي على الشيء هذا. واللي يقول غير هذا ما وش يمشي صيف في بلاصة أخرى غير تونس. هكا نقترح عليكم مثلا أوروبا, هكا نقترح عليكم مثلا نعرش بلجيكا البارح وفرنسا. الحقيقة أمطار غير عادية, تنرجع للأخبار هذه وبرشا أخبار أخرى. سنمطيركم بالأخبار الجيدة والممتعة في منوعة أحلى صباح, تتواصل معكم حتى لتسعة في موعدها كما استنست وكما قلت بالأخبار والمتابعات. نهار لحد برشا حراك ثقافي, نكونوا على موعد معه منوعة أحلى صباح. نعطيكم فكرة على برامجنا وعلى مواعيدنا. برنامج أحلى صباح يكمل معكم التسعة, يفسح المجال اليوم لحديقة البيت في عدد أخير قبل ما نكونوا حاضرين احنا زادة معكم في برمجة إن شاء الله صيفية تليق بيكم وتخلط المستوى تطلعاتكم. فمنوعة أحلى صباح من هوني لنهار لحد فارتين, من نهار لحد جيب شوالي من 6 للعشرة متاع الصباح. دونك حديقة البيت اليوم كان عندكم أسئلة ولا أي حكاية اليوم استغلوا الفرصة هذية. ويكند الناس ينطلق معكم في موعده في العشرة متاع الصباح, يتواصل حتى للثلاثة كيف ما تعرفوا في أجواء ومتابعات وأخبار اللي كنت نحكي عليها اليوم. سبيسيال سبور ينطلق في الثلاثة, يتواصل حتى للخمسة. موعد لمة الأحباب اليوم في موعد استثنائي من الخمسة حتى للثمانية, ثم نفسح المجال من ثمانية للتسعة في برنامج مسجل المحفل واللوحات الشعبية والأجواء اللي يحبوها برشا منكم. سهريتنا كل عادة مسارات إبداعية وكيك. احنا مستمعينا الكرام كونوا 24 على 24, دمتم لنا أحلى مستمعين. شكرا لاختياركم صوتي إذاعة صفاقس. باش نبدأ بأحلى صوت بما أني اليوم نودع معكم ونوعة أحلى صباح, نكون من أحلى الأغنيات اللي نحبها كانت قاسم حلاوتها معكم في الصبحيات وفي كل الأجواء الروحانية. صوت النقشبندي, هذا منعم جمل, هذا سفيان خديم الله, هذا أمير الجاموسي, هذا أحمد الحشتايب, معكم صوت سرور الهدار في منوعة أحلى صباح. مولاي إن ببابك إن شاء الله ربي وسع في أرزاقنا الناس الكل, وإن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذايا الصوت اللي ما يختلفوش فيه اثنين، صوت المنشد احمد جلمام بايقاع مميز في صبحية اليوم. قبل هو سمعنا نقشة بندي، الاثنين وصلونا لدقيقة 19 بعد الستة. احلى صباح لكم مستمعينا الكرام، اليوم لحد اليوم 28 جوان، اليوم 13 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، اليوم 30 يوم من فصل الصيف، حرارة ما نقولش غير معتادة ولكن في مستوياتها العادية نعيش فيها ليمات هدية. ولكن الاستثناء البارح كنت نحكي أنا ومجموعة من الأقارب، شيء في ألمانيا، شيء في فرنسا، فحرارة وموجة حر شديد غير معهودة تحكي عليها وشفناها ووثقناها. وبعد موجة الحر اليوم صديقتنا سهيلة سلامي إن شاء الله تكون في الاستماع، هي مستمعة وفينا لينا في بلجيكا، فما فيديو ولا لايف عملته اليوم الصباح في برد، تساقط البرد في بلجيكا وفي برشا أماكن أخرى أوروبية بعد موجة الحر الشديد الغير مسبوقة، واللي سمعتوا برشا وفيات للأسف بعد موجة الحر هذه. هيك هو تقلبات المناخية، ما جاتش بيني لا وضوحها ولكن جات نتيجة برشا تقارير علمية كانوا وضحوا أكدوا اللي سنين سنة والعوام المقبلة سنوات التقلبات المناخية بامتياز بشراو درجات حرارة في غير وقتها، بش نشوفوا أمطار في غير وقتها، حتى سنة في صيف السنة مرجح أنه نشوفوا أمطار كبيرة في تونس في شهري جويلية وأوت. وهيك هي ولينا مستنسين ولينا تقريبا من عم ناول ولد من عم ناول نشوف التغييرات هذية ولكن بشكل ملحوظ في السناء والعوام الجاية إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدره. فما بلاغ ديما كنهار لحد الناس تبدأ مستنسة، اللي عنده أشغال، اللي عنده قضيات، اللي عنده مناسبات. فاليوم الشركة التونسية الكهرباء والغاز البارح والإقليم المختص بصفاقس تعلم فيه أنه فما أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط من 8 لساعتين في منطقة ومحطة حي البحري. كي نقول حي البحري معناتها كيف ما وضحوا في البلاغ مش معناتها حي البحري الكل مشمولين بالانقطاع هذا، ولكن فما البعض الأماكن قد ما تشملهاش. فمن 8 متاع الصبح كيما للساعتين تنجم الأشغال تكمل قبل الساعتين، وفي نفس الوقت في طريق جابس من كيلومتر 16 للكيلومتر 18 كيف مش الأماكن الكل، قد تكون أماكن دون أخرى. مهم جدا على خاطر في الصيف ما نتبعوش برشا أخبار، هكا كي نسمع الراديو نقول واه والله فما عقل ناخذوا احتياطاتنا. إن شاء الله إن شاء الله زينة لكم الناس الكل، وتحية لكل من قصد ربي في منطقة الشفار وماشي يعمل تبحبيحة وتبحيرة، صحة لكم كهو. أنا بيدي ما صدقتش اليوم 30 يوم فصل الصيف، وبعض منه يسمعوا فيها وواحدة وأنا واحدة منكم مازلنا ما بحرناش ما شفناش البحر. تعرفوا الأجواء بتاع القراية بتاع المناسبات، امتحان البكالوريا في دورة رئيسية وغدوة الحين إن شاء الله انطلاق دورة المراقبة، إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل. كهو عثرة نتجاوزوها بقدرة ربي وما تفكروا في حتى شيء، فكروا انه نجاح يستنى فيكم، فكروا انها فرحة مؤجلة. مش نغني ونسمعوكم صوت سيد علي الرياحي ما تفكرش في الأحزان، هدية منا لكم القلب للقلب، كل تلمذة الباك، كل الناس اللي عندها هكا شوية عثرات في حياتها وما أكثرها العثرات هذه اللي تخلينا نبنيه على صحيح ونختبروا صبرنا ونشوفوا رواحنا إلى أي حد نجمه نخلطه بالتحديات هذه واللا مستحيل ونخليوها كل شيء ممكن في حياتنا. إن شاء الله رزقكم وفير وإن شاء الله ربي يعطيكم من خير والواسع ولبس لبس الدنيا فيها برشا حاجات بيا تستحق التجربة وتستحق إنها تتعش. شو اسمعوا سيد علي ريحي قبل ما نكونوا مجددا مع قسم الأخبار اللي هو معكم فاطمة زلوزي وسمير الحسيني في قراءة مختلف المواجيز والنشرة الأخبارية اللي يجيكم بعد سويعة من توا، ثم خالد يجيكم بالأخبار الرياضية. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لصوت إذاعة صفاقس.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مع تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة دعت وزارة الصحة المواطنين كافة إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأوصت الوزارة بشرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 46,282 تلميذ، أي ما يعادل 32% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام الأول والثاني والثالث من جويليا القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها وبالنتائج النهائية لبكالوريا 2026 يوم الأحد 13 من جويليا القادم. أعلن مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش عن تدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات، وهي صفاقس، قفصة، سليان، القصرين، سوسة، القيروان والكافة. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال على منطقة حي البحرية، كما ينقطع من الساعة 7 إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس من كيلومتر 16 إلى كيلومتر 18. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وذلك ردا على استهداف الجيش الأمريكي لـ5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. فجر الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني انقساما حادا داخل لبنان، ففي حين تصفه الحكومة بأنه انتصار للدبلوماسية وترسيخ لسلطة الدولة واحتكارها للسلاح، يرفضه حزب الله بشكل قاطع ويعده تنازلا عن السيادة وإقرارا بالشروط الإسرائيلية. وأعلن حزب الله أنه لن يغادر الميدان. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات الانقسام الداخلي على الاستقرار اللبناني. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دايمة.

0: يا ربي يبارك في ترابك يا تونس يا عزيزة يا غالية، وإن شاء الله ربي يبارك لنا في صابتنا، وتحية لكل من قاعد يسعى باش يخلي أمن الغذائي هكا مستتب في تونس. 6:46 أحلى صباح لكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوتنا، ما فاتكمش البرشا، مازلنا كيفقنا خاطر احنا نفيقوا كان كيشي سيدي أحمد للأستوديو، كان كي دق المعلم الباب وإحنا نفيقوا، أما قبل نبدأ نشوشوا وبين الأخبار ما شوشناش عليكم، بين الأخبار برشا موسيقى وبرشا أخبار أخرى، وأهمها استعداداتنا غدوة الحي لدورة التدارك لامتحان البكالوريا، أكثر من 50,000 مترشح إن شاء الله يجتازوا هالدورة هذية باقتدار، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق. شعبة الاقتصاد والتصرف 17,000 يعني تتصدر قائمة ولا يعني المترشحين حسب الشعب، شعبة الاقتصاد والتصرف 17,000، شعبة الأدب 10,000، شعبة العلوم التجريبية 8,000، شعبة العلوم التقنية 7,000، وباش تواصل هالاختبارات الكتابية من هالاثنين غدوة الحي حتى نهار الخميس 2 جويلية، والإعلان مرشح أنه يكون يوم 12 جويلية، إن شاء الله فرحة مؤجلة ولباس على الله هكا ولا يا سيدي، مش ديما كيكا تدخلونا تقولنا لباس على الله. صباح الخير سيدي أحمد.
1: نهارك ورد وفل ياسمين، أهلا وسهلا بيك سرور، والتحية لكل مستمعين الأوفياء. اليوم نهير جديد إن شاء الله مليء بالنشاط والحيوية، نستقبلوه بحرارة مرتفعة في جهة صفاقس ووقية بحر، يعني في الحقيقة مع اقترابنا من شهر جويلية فرصة أن الواحد يستمتع بجمال البحر وبهدوء البحر في بعض الأحيان.
0: الهدوء ما نحبه، صخب البحر، خطر تخيل اليوم 30 يوم فصل الصيف ومازال برشا منا زال ما عملش برونزاج ومازال ما مرتاحش وما مخطر هكيك، مبرمجين ديما الصيفي متسمي على جويليا، وقت اللي هو برشا يختاروا ديما شهر جوان خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. البارح كنا نحكيه احنا وامير الجاموسي ساعة شوية في الكواليس، قلت له عندي قريب في ألمانيا، قال لي حتى أنا عندي شكون في ألمانيا، يحكيوا على درجات المرتفعة معناها 41، ويحكيوا كيفاش طرق متاع رش المياه، معناتها يجيبوا لهم البحر اللي يديهم، يجيبوا لهم احنا 41 درجة مازلنا عادي، معناها العروسة في الحمام، الكسكسي بالدوارة، 41 درجة في الصيف، ناكلوا في حاجة هكا على البحر، حاسيلو شنحكي لكم، معناتها ناكلوا في صحين مقلي، في صحين هكا حاجة سخونة تغلي، في الدار غاديك أسهل حاجة مقرونة جارية، ما نحكي لكش 41 درجة نعمل فيهم الكل. ربي يعطينا قدر،
1: استنسنا بالحرارة،
0: استنسنا عادي 41-42 نجحنا، نبدأ من 45 نبدأ خايفين سينا عادي جدا الارتفاع في مستوى درجة الحرارة، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا. على كل أمس 33 وقول 35 في جهة صفاقس وسخانة كبيرة برشا، اليوم حسيتوا ألطف، البارح نسمع به مفرشكة هكية خليت برشا ناس تصبح هكا لباس، وقل لك والله البارح رقدت هكا ولا ما نعم جمال، رقدنا بالبيه الواحد مفرشك نسمع مزيانة ما غير مكيفات. أي سيدي أحمد ما تقوليش اليوم اخر حصه، قلت في بالي عندي دليل ما عنديش درس اليوم،
1: هو في بالي اخر حصه اليوم اخترت كلمه تصلح بك انت الاكثريه،
0: هي تقول لي تصلح بينا كتبوا على خاطرينا،
1: يمكن هو باش نحكيه على كلمه بلا بلا تعرفها انت
0: نعرفها مدام تحكي علينا هنا بلا بلا يا سيدي احمد.
1: هو في الحقيقه كلمه بلا بلا هي تعبير صوتي يستخدم للاشاره للثرثره الكثيره والا الكلام الفارغ والا لاختصار الاحاديث غير المهمه، وهيت نرجع الى الجذور متاع الكلمه هذه ومنها الجذور اللاتينيه، بحيث يعود اصلها للفعل اللاتينيه بلاترير اللي كان يستخدم في روما القديمه للاشاره للثرثره المستمره والمزعجه، وبالنسبه للاستخدام الحديث دخلت الكلمة هذه للقواميس الأوروبية كما الإنجليزية والفرنسية ككلمة محاكاة صوتية تحاكي صوت التمتمة وإلا الكلام غير المفهوم، كما الكلمة الفرنسية بلاغ اللي تشير إلى المسحة وإلا الهراء. وفي عصرنا الحديث تستخدم العبارة بشكل شائع في كل لغات العالم تقريبا للإشارة إلى الكلام الجاري مكرر وإلا تافه وإلا ممل، وغالبا ما يتم ربطها دليل في التراث الشعبي بقصة برج بابل، حيث ترمز إلى الأصوات غير المفهومة وتداخل اللغات، وبالتالي كلمة بلا بلا هي تنطق فقط ولا تكتب، يعني نسمعها ولا نقرأها إلا ما ندر.
0: تهديها ليلي يا أني
1: في ختام الحلقة.
0: في ختام الحلقة مش تعرفوا هيك تونسي راهو كهو معناها سيزون كاملة مشتا من اكتوبر عم ناول جيني في جوان قال لي حديثك بلا بلا دي بلا بلا ولا فرحان يسالش يا احمد باش نخلي لك المجال واسع باش نخليها واسعة وعريضة باش نصيف وبعد نرجع فما حديث اخر نبدلو توليش تبدل رايك مش بلا بلا
1: ان شاء الله علاش لي ندخلو كليمة جديدة
0: ندخلو في الجديد اي توصيف متسمي على البلا بلا راهو الصيف متسمي على الحاجات الخفيفه ناكلو خفيف نلبسو خفيف نفكروا بالخفيف ما نفكروش بالقوي اما مع هذا متسالش عم نخلي لك المجال صيف كامل وبعد تو تعرف تسد عليك بلا بلا ولا لا اي سيدي 56 دقيقه حدث في مثل هذا اليوم 28 جوان احمد يتهم المنشطه بالبلا بلا بلا سرور الهدار وبعدها تقرر انها لن تقوم بمناوعه ولا تنشيط مناوعه احلى صباح دونك باش ندخلوا للتاريخ خلينا نشوفوا في التاريخ شنو فما كيف ما اليوم 28 جوان
2: حدث في مثل هذا اليوم
3: حدث في مثل هذا اليوم
1: اليوم 28 جويلية وإلا 28 حزيران وإلا 28 يونيو ومن أحداث هذا اليوم سنة 1882 الحكومة البريطانية تقرر رسميا احتلال مصر في 1919 التوقيع على معاهدة فيرساي في فرنسا وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى في سنة 1950 سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية وفي 1960 كوبا تؤمم مصافي تكرير النفط الأمريكية الموجودة على أراضيها سنة 1997 الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد وذلك عندما قام بقضم جزء من أذنه أثناء سير المباراة في 28 جوان 2004 الحاكم المدني في العراق بول بريمر يسلم مقاليد سلطة للحكومة العراقية المؤقتة قبل الموعد المحدد بيومين وفي 2009 منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا وفي 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 10 ملايين شخص حول العالم من بينهم أكثر من 499 ألف حالة وفاة وحوالي 5,069,000 حالة تمثلت للشفاء ومن مواليد هذا اليوم 28 جوان جويليا أو جوان من سنة 1889 عباس محمود العقاد وهو كاتب مصري
0: يعطيك الصحة يا أحمد وحدث في مثل هذا اليوم باش نضيفوها للتاريخ فرحان على الاخر وين باش نكمل لك موجة الفرح هذه اللي كنت المستمعين الكرام كنا نوري لك الصورة هذه ما غير صوت الغناء هذا فيديو كليب شنو تقول لي شو اسمها الفنانة
1: يسمك تطلع شوية الشاشة
0: نطلع لك شوية
1: لطيفة
0: اي شو تغني
1: البارح شفتها الفيديو
0: اي هيك علاش الدنيا
1: بتضحك لينا
0: بتضحك ليا تضحك لينا نرجع بكم العام 1991 كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد الحان موسيقار سامي الحفناوي تغنيكم لطيفة العرفاوي مرحبا بكم الناس الكل نهاركم زين احلى صباح من اذاعه صفاقس

0: صباح الخير. مع موجات الحرارة المتواترة، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، واليوم اختتام المنتدى الوطني لتوجيه الجميع. تشكية في الغرابة من انبعاث روائح كريهة من المنطقة الصناعية. 14,000 مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس. في الرياضة، إنجاز تاريخي لإفريقيا في المونديال، وتسع منتخبات باستثناء تونس تحجز مقاعدها في الدور الثاني. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 8 مواقع الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، والاتفاق الإطاري بين لبنان وتل أبيب يعمق الانقسام الداخلي اللبناني. تفاصيل هذه الأنباء تأتيكم في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة دايما.

0: الغوالي الكرام الكل مستمعين الكرام غوالي على قلوبنا, خلينا نعيش بلا زعل أحسن. وش خص كان واحد كوموند في دي يقولها هذه حاجة تقلق, فك علينا خلينا نزابي ونمشي بلاصة أخرى ولا الحكاية أخرى كيف ما نتوا. خلينا من كل شيء, خلينا نمشي ونحلو ملف اللي نسحقه كل يوم وعلى ضوء هو نبرمجو نهارنا كيفاش باش يتعدى, شنو نجمو نعملو, خاصة أنه احنا في 30 يوم من فصل الصيف. صباح النور محلى مستمعين, معكم انتم مش نمشي مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي, نشوفوا شنو حمل طقس اليوم ولا متى الجاية.
1: ميتيو
0: ويستقبلنا في المعهد مهندسنا الغالي صبحي بن أحمد. صباح النور صديقي.
2: صباح الخير أختي سرور, تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات سفاقس.
0: يعيشك يا سيدي, وككل صباح نسألوا على حوال الطقس. الحقيقة أمس نهار في سفاقس سخون مغتر تقلقنا, أما في الليل نسمع محليها مفرشكة, هل هي بداية انفراج ولا كشوية شوية وبرا؟
2: نعم كما ذكرت بالضبط, وتقريبا اللي يميز أكثر حتى طقس هو ارتفاع في نسبة الرطوبة. يوم الأمس كانت مرتفعة بالكدا وذلك كان سبب لتشكل قلاع رعدية كانت معناتها محلية خاصة بجهة الحمامات. شفنا معناتها أمطار حتى نزلت معناتها وظهر رعد بالكدا معناتها في مدة زمنية وجيزة. اليوم تقريبا نفس الحالة الجوية, يمكن أكثر بقليل درجة الحرارة. معناتها اليوم الأمس سجلنا 33 درجة, اليوم نسجلوا 34-35 درجة, لكن بطبيعة الحال هي معناتها 34 مع ارتفاع في الرطوبة تكون محسوسة معناتها في حدود تقريبا توصل حتى 40 درجة الحرارة المحسوسة. بالنسبة لهذا اليوم السحب تكون قليلة تتكاثف كالعادة معناتها بعد الظهر, إمكانية واردة كذلك اليوم لظهور بعض الخلايا الرعدية بجهة الوطن القبلي وكذلك جهة الساحل. وبالنسبة للرياح بشكون قطاع شرقي قوية نسبيا بمناطق الجنوب مع ظهور بعض الدواوير الرملية خاصة بأقصى الجنوب, والبحر بشيكون متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. ارتفاع طفيف بالنسبة لدرجات الحرارة تقريبا القصوى تتراوح ما بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية وما بين 37 و 41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي. نسجله اليوم تقريبا 34-35 درجة بجهة الساقس. ويوم الغد ما زالت معناتها العوام الجوية ملائمة معناتها المرتفع للضغط الجوي ما زال مهيمن معناتها تقريبا على أغلب مناطق شمال أفريقيا, وثم معناتها في المستقبل إن شاء الله الأيام القادمة هنالك انخفاض واضح معناتها في درجات الحرارة, وخاصة نجم نقول بداية من نهار الأربعاء تبقى مرتفعة نسبيا معناتها 2 و3. ثم نهار معناتها الإمكانية واردة حتى باش تظهر الخلايا الرعدية بداية من نهار 3 العشية وخاصة يوم الأربعاء والخميس. التيارات مش تكون شمالية شرقية, هنالك منخفض للضغط الجوي شرق معناتها تقريبا جنوب متمركز على جنوب إيطاليا اللي بيش يسير لنا تيارات شمالية شرقية محملة بالرطوبة, وبالتالي انخفاض بيش يكون واضح في درجة الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد, انفراج إن شاء الله في الحرارة. وبالنسبة للإمكانية واردة كذلك لظهور الخلايا الرعدية ونزول أمطار تقريبا على معظم مناطق البلاد إن شاء الله.
0: أنا تبعوا وكهو الصيف, وكيف ما قلتونا أنتم المهندسين تابعين معهد الوطني للرصد الجوي, قلت فما تغيرات باش نشوفوا حرارة كبيرة باش نشوفوا أمطار في عز الصيف, فإحنا نتبعوا معكم أنتم ثنية الفولون عندكم أنتم, إحنا نتبعوا معكم إن شاء الله ربي ما يقبل
2: إن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر إن شاء الله يا رب. تكون صيفة آمنة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله شكرا لك مهندسنا.
2: شكرا
0: بن أحمد. إلى اللقاء. شكرا إن شاء الله يومك سعيد, وتحية من خلالك لكل المهندسين والعاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي اللي ما يبخلوش علينا بالمعلومة, يصحونا المسار الثنية يقولونا شنو نعملوا شنو ما نعملوش. راه حتى كي نسمعوا امطار حاجه ما تمنعش انه نبداو في الصيف, بالعكس حاجه للتجربه تستحق انها تتعاش تجربه واحد مطر ويبدا هكا مصيف حاجه هايله على الاخر. كيف ما الغنيه هذه سمحه برشا برشا برشا نعشقها ونموت عليها, ومن ريبيرتوار هكا جبت لكم دره من دره لطفي بوشناق وقت اللي يغني ويقول هديه من القلب. مستمعينا الكرام الكل, صديقتنا نجوى الفريخة, صديقتنا سعاد القلسي, فاطمة بن عمر الإسلام بنوتتها المزيانة, المجد الفارسي, لكل الأصدقاء سيدة نجوى اللي كنتي زادة من القلب للقلب الغناية هذية, نحبكم الكل ونحبكم ديما مستمعينا وفيها لصوتنا.

0: هكا هكا انتم تسمعوا من طيشه في قلوب الحب هكا نبعث فيها كتبعوا فينا اكيد تبعوا فينا صوتا وصوره على ديجيتال. شكرا منعم الجمل, شكرا امير الجاموسي في التقنيه. قال لي نخرجوا فاصل, قلت له لا هذه يلزمها تعليق من احلى ما غنى لطفي بوشناق. حتى انه احمد قال لي وين قيت هكا هاو اليوم شويه نخرج في حاجات قديمه مزيانه, فرصه هكا باش نسترجع شويه ذكريات مع الغنيات هذية. صباح النور لكم مستمعين الكرام, تحية متجدة لكم ونوعة أحلى صباح من إذاعة صفاقس. نخلت معكم للسبعة وعشرين دقيقة. يا أخي كعينية ولا بجدك تتفائب معناها؟
1: لا لا هذاك أكي عينيك
0: أكي عينية تشوف فيك
1: عينيك كذابين يعني.
0: باهي سيدي خليني ما نصدق كان كيف نسمع اللي انت حليت الجرايد باش تقرا لنا شنو فما اليوم.
2: صحافة اليوم. صحافة اليوم. صحافة اليوم.
3: صحافة اليوم.
1: عودة من جديد لقراءة أهم العناوين اللي صدرت في صحافة اليوم, وننطلق بجريدة الشروق الورقية. ومن أهم هذه العناوين لايون, رئيس الجمهورية خلال موكب تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي, المحاسبة مطلب مشروع. وتكتب جريدة الشروق إعلانا لوزارة الصحة نصائح وفحوصات مجانية للمقبلين على الزواج. واحنا نعرفوا أنه موسم الصيف هو موسم الأعراس والمناسبات. في الشروق العالمية بعد حرب إيران, هل بدأ الشرق الأوسط تشكيل نظامه الجديد؟ وبخصوص الحرب على إيران التي أنتجت فراغا في الشرق الأوسط, مقال جدير بالقراءة في جريدة الشروق. أيضا في الجانب الثقافي, بدأت المهرجانات تبوح ببرمجتها, ومنها مهرجان الحمامات الهاربات في الافتتاح وصوفيا صادق في الاختتام. وفي الرياضة, الجامعة ترفض الرحيل وتتحدى الجماهير, وفي عنوان بالخط العريض الكراسي قبل المنتخب. إلى الموقع الإلكتروني الصباح نيوز, ومن أهم العناوين نقرأ منتدى التوجيه الجامعي, خبراء ينبهون من اختيار اختصاصات تراجعت قيمتها في سوق الشغل. وبخصوص المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الذي يقول تسقيف أسعار اللحوم الحمراء أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء. وبالنسبة لديون شركة ستيغ تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار إلى غاية 23 جوان 2026, نظرا لعدم ربما سداد بعض الفواتير الخاصة بعدد كبير من العائلات, وأيضا سواء الاستهلاك المنزلي أو حتى الشركات. إلى موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس, ومن أهم مقالاته نقرأ في صفاقس, ما هو سر الإنارة العمومية الخافتة, الإنارة اللي تعتمد على الإضاءة الجديدة LED. كيف نقرأ بخصوص صفاقس بالفيديو, ليت السناد تطبق شعاراتها على أرض الواقع. بخصوص عديد تسربات المياه اللي نلقوها في كل مكان ومكان, ومنها في طريق جريمدا ولفران في نهج فلسطين تسرب للمياه. فإن شاء الله السناد تكون كيما نبلغوا احنا على تسربات المياه, تكون بكل سرعة تتدخل في هذا الشأن. وبخصوص مناظرة السنة السادسة في تونس ووظيفة المدرسة نفسها, هل هي قضاء أو فضاء لبناء التعليم أم بوابة انتقاء مبكر؟
0: هذا اللي باش نعرفوه هو الحقيقة سؤال نعرفوه الإجابة عندها واضحة, خاصة 30 جوان يوم الإعلان على حفل ختام السنة التربوية والدراسية لمختلف المدارس, ونشوفوا التفوق تبارك الله, و18 معدل و19 معدل حاجة الحقيقة تفرحنا برشا وتخلينا في تصالح دائم مع التعليم العمومي. تحية لكل الإطار التربوي اللي يسمع فينا, من التعليم العمومي وإلا الخاص, كلهم ناس كل تبني وتشيد من أجل جيل إن شاء الله قادم يكون خير وأفضل. يعطيك صحة يا أحمد.
1: شكرا
0: على الطيلة الصباحية هذه, وإن شاء الله بعد الثمانية باش تكون لنا برشا متابعات. أما خليني نوصل لك السلام أصدقائنا الكل، منهم سيدة فاتن داود غربال، سلم عليك، وإحنا زيدا نسلم عليك. وقعتك وين مش تصيف السنة؟ تجم جاوبة تجم تحتفظ راو بالإجابة.
1: تقريبا في كل بلاصة، يعني من تونس يحلو المصيف، وأكيد مع الالتزامات المهنية، وتعرف أنت يوم الأحد ومخصص لي فضاء كامل يعني
0: للمتابعات.
1: للمتابعات أكيد بشكون فما صيف مع المستمعين في البحر، يعني
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صيفكم على كيفكم مستمعين الكرام، إن شاء الله تصيفوا أنتم مرتاحين البال.
1: أما أنت باش تبردنا القايلة بارتير من غدوة
0: الحي. أيوة. وهذا سؤال صديقنا وسام الجابري نحب نوجه له تحية، تبع فينا قال لي وين باش نلقاوك غدوة الحي؟ إن شاء الله نبردوا مع بعضنا القايلة، ولو كان كيف ما كنتوا ولكن فاتكم هاو كان نقول لكم الأخبار. مازلت هالنهيرين هذوما سخان، ومن بعد انطلاقا من 3 جويليا فما نسمة باهية سمحة مزيانة، ما تستحقش برشا المكيفات، ربي يعطينا على قد ما نقدروا.
1: هو خبراء الأرصاد الجوية يشيرون إلى أن ارتفاع في حرارة البحر بسبعة درجات على العمناول، فيأكدوا أنه فما تسربات أو مائية كبيرة أو تيارات ساحبة في البحر. هذاك علاش ردوا بالنا من حالات الغرق. يعني في الفترة هذه تقريبا
0: بالضبط ردوا بالكم وشافوا، حتى شفت حتى فيديو يوضحوا لنا كيفاش في نفس المحالة من المغرب الأقصى
1: في المغرب. أيوة.
0: فوالا هذاك هو
1: شو يعني تقرأ لي في أفكاري يعني ولا نفس الفيديو
0: بالانتليجنس ارتيفيسيال.
1: أيوة. كيفاش يعني التيار الساحب لمواطن مصطف. أيوة. وبحذاه يعني شكون اللي
0: هو لابس عليه وواحد آخر
1: احنا نسموه الكرينتي.
0: أي. أي. الكرينتي حاسيلو ردوا بالكم وسيسوا رواحكم وكهو يجينا نهار ونعوم فرد بحر تنوصيهم عليك التيارات تسحبك تسحبك لداخل. أما ريت هنا ريت هنا ديما ما نحبش نتشمت فيك. ريت ولا يا أحمد بيه احنا توا باش نسمعوا مش معاش باش نشوفونا باش نسمعوا خاطر باش نخليوا المجال للأخبار. بعد شوية باش تشوفوا فاطمة وسمير في الإقام باش تشوفوهم على الديجيتال. ساعة نشكركم ياسر ياسر على تفاعلكم الكبير مستمعين الكرام، مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح من الأصوات. شبيك شبيك تعليق عندك؟ خلي في الكواليس خلينا توا مع حلاوة الراحة الهاني شكر ريت نقولوها وكبرشة أسف الله يرحمه خلى برشة غنيت سمحة مزينة منهم الغنية هذه نسمعها قبل الأخبار. هذا سوفيان خديمة الله منعم الجمل أمير الجموسي أحمد الحشطيب سرور الهدار معكم في منوعة أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. مع موجات الحرارة المتواترة، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة. غدا انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026، واليوم اختتام المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. حوالي 14,000 مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس. في الرياضة، إنجاز تاريخي لإفريقيا في المونديال، وتسع منتخبات باستثناء تونس تحجز مقاعدها في الدور الثاني. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يستهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، والاتفاق الإيطالي بين لبنان وتل أبيب يعمق الانقسام الداخلي اللبناني. وفي تقديم هذه النشرة معكم هذا الصباح فاطمة الزلوزي،
1: صباح الخير،
0: وسمير الحسين. تشهد درجات الحرارة في مثل هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا، وتشتد مع تواتر موجات الحر.
1: المراوحة بين الوقاية الصحية والتحكم في استهلاك الطاقة عند استعمال وسائل التبريد والمكيفات في المنازل أو في مقرات العمل يمثل هاجس الجميع، فما مدى وعي المواطن بهذا الموضوع؟ الإجابة في هذا الريبورتاج مع زهور الحبيب.
2: كليماتيزور نستعمله كان في الليل مش نرقد، في النهار ما نستعملوش.
3: جينيرالمون في النهار ما نحلوهش، وفي الليل جوست هكا نبرد الدنيا في ال 26 ومن بعد نفكر وكها.
4: ما نحلش برشا كليماتيزور ونقعد بعيد عليه برشا.
5: انا ما نستعملوش،
4: ما نخليش برشا قوي.
6: بالنسبه للكليماتيزور دي ما حط 28، ما تيحش على 28.
7: ما هو في 28 مش باش تكون دار برده برشا، لا مش تكون قيفاش كشويه برك.
8: كليماتيزور على 26 باش ما يكلش برشا طاقه ويبرد عادي 26.
4: باش نتحكموا مالا في الطاقه،
2: طاقة الانرجي سكوجار تلوث زادة على خاطر
9: النجم يعمل الروماتيزم،
8: خاصة المروحة، مروحة تمرض زاد من الكليماتيزير. العظام الواحد يصبح فاشل كله.
2: إذا كان أنت راقد والكليماتيزير يمشي، إذا كان مشي تخرج يسمك تلبس حاجة سخونة باش معناها كي تخرج ما تمرضش.
4: وما نخرجش برشا في السخانة خاطر سخنة وتعرق وتخرج وتمرض. نسكر الشبابك نبرد الدار
2: وكيف البيت تبرد الكليماتيزير يوقف وحده مش ديما يبرد.
0: إلى ذلك، دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
1: الوزارة أكدت ضرورة إلى عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. كما أوصت وزارة الصحة بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات عند الخروج وتجنب المجهود البدني الشديد خلال فترات الذروة والحرص على تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.
0: ومن أخبار صفاقس، تم الاتفاق خلال جلسة تنسيقية جمعت ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجارة وأصحاب المخابز والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام تزويد جزر قرقنة بمادة الخبز والاستجابة للطلب المتزايد خلال الموسم، مع التزام المخابز بتوفير الخبز بصفة مسترسلة.
1: كما تقرر خلال الجلسة اعتماد التوقيت الصيفي للمخابز بداية من غرة جويليا القادم إلى حدود الساعة 6 مساء، بما يضمن استمرارية التزويد وتوفير هذه المادة الأساسية لفائدة المواطنين والمصطافين.
0: وفي إطار جلسة عمل للمجلس المحلي للتنمية بصفاقس الجنوبية، أكد ممثل المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 أن أشغال القسط الأول لإعادة بناء المدرسة الابتدائية الشيخ إبراهيم ستنطلق قبل أكتوبر القادم، كما سيتم الشروع قبل نفس التاريخ في بناء مدرستين ابتدائيتين جديدتين، الأولى بزنقة المزغني بحي الخزانات والثانية بطريق المطار بحي السيالة، على أن يكون افتتاحهما مع العودة المدرسية. كما يجري في نفس العقار أعداد دراسة لأحداث أعدادية ومعهد ضمن مركب تربوي حديث.
1: كما تم التأكيد على أن مدرسة عيون المهيل مدرجة ضمن طلب العروض لإعادة الترميم والبناء على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027، إضافة إلى الإعلان عن قرب انطلاق أشغال بناء السور الكامل للمدرسة الابتدائية برشانة، في حين تتواصل حاليا أشغال إعادة بناء مدرسة مركز بن حليمة بالكامل.
0: وفي سياق مواصلة تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة خدمات التنوير العمومي، انطلقت بلدية العين في أشغال تجديد شبكات التنوير العمومي وتجهيزها بمنظومة إنارة مقتصدة للطاقة بشارع البيئة جهة العين لفرع.
1: هذا المشروع يهدف إلى تحسين جودة الإنارة بالمنطقة وتعزيز السلامة المرورية وترشيد استهلاك الطاقة والحد من كلفة الاستغلال، في إطار توجه البلدية نحو اعتماد حلول حديثة وصديقة للبيئة.
0: وفي سياق نشاطها، رتبت غرفة التجارة والصناعة الصفاقس للقاءات أعمال شراكة تونسية جزائرية بين عدد من المؤسسات والناشطين في قطاعات متنوعة من البلدين، وذلك في إطار التعاون القائم مع غرفة التجارة نمام شتبسة.
1: نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس هيثم جبنياني أوضح في تصريحه للأخبار أن الهدف من هذه اللقاءات هو استكشاف أفاق جديدة للتعاون والاستثمار، تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
0: تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 لتتواصل 4 أيام، ويبلغ عدد المترشحين لها 50,236 تلميذا وتلميذة.
1: وبالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية، ينتظم اليوم بمقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة اليوم الثاني للدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد.
0: المنتدى يمثل فضاء للتوجيه والإعلام، بما يساعد الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل الاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية، حسب رئيس عمادة المهندسين محسن الغرسي.
1: خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين أكدوا خلال أشغال اليوم الأول للمنتدى أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، ودعوا الناجحين في البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجية المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء.
0: في الشأن الصحي، مثلت التقنية الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى، وخاصة استخدام أسلوب الترشيح الدموي الغسيلي والمستجدات العلمية في ميدان رعاية المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي الحاد أو المزمن، مثلت المحور الأبرز الملتقى العلمي الذي انطلقت فعاليته أمس بالحمامات ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى.
1: رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى لحبيب الصخيري أشار إلى أن مرض القصور الكلوي يعد اليوم من الأسباب 10 الأوائل للوفاة في العالم، وينتشر بصفة كبيرة في تونس، وتصل نسبة الإصابة به إلى 1/10 أشخاص بسبب ارتفاع عدد الإصابات بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والتدخين وارتفاع مخاطر الإصابة بسبب

0: لسفينة مخالفة في مضيق هرمز.
1: من جانبها أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أطلق صفارة الإنذار في المملكة.
0: وبخصوص مضيق هرمز، قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في المضيق مستقبلا.
1: في هذه الأثناء أكد الجيش الإيراني أن سيطرته الدقيقة على مضيق هرمز ليست مجرد وسيلة لتحقيق الإيرادات، بل للحفاظ على قوته في المنطقة، ويمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج الولايات المتحدة من المنطقة.
0: على الجبهة الشمالية، فجر الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني انقساما حادا داخل لبنان، ففي حين تصفه الحكومة بأنه انتصار للدبلوماسية وترسيخ لسلطة الدولة واحتكارها للسلاح، يرفضه حزب الله بشكل قاطع ويعده تنازلا عن السيادة وإقرارا بالشروط الإسرائيلية. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات الانقسام الداخلي على الاستقرار اللبناني.
1: في باقي أخبار العالم، وفي ظل موجة الحرارة تجتاح غرب أوروبا، لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم في حوادث السباحة في ألمانيا حسب ما أعلنت الشرطة اليوم، حيث دفعت موجة الحر العديد من الناس إلى البحيرات والأنهار للتخفيف من شدة الحرارة.
0: وفي فنزويلا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا وأكثر من 3200 مصاب، وسط استمرار جهود الإنقاذ الدولية وموجة من الهزات الارتدادية.
1: وفي الختام نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. مع موجات الحرارة المتواترة، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من مضاعفات ارتفاع الحرارة. غدا انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. حوالي 14,000 مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، والاتفاق الإطاري بين لبنان وتل أبيب يعمق الانقسام الداخلي اللبناني. وفي الرياضة، إنجاز تاريخي لإفريقيا في المونديال مع 9 منتخبات على 10 تحجز مقاعدها في الدور الثاني. التفاصيل تأتيكم، وأخبار رياضية أخرى تأتيكم طبعا بعد قليل مع خالد. دمتم بخير.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة.
5: سبور نيوز.
6: 44 دقيقة بعد 7 صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم. في استعراض آخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا، أكيد حدث المونديال، طبعا المنتخب الجزائري يتأهل إلى الدور 16 لكأس العالم لكرة القدم رغم التعادل 3-3 اليوم الصباح في الجولة الأخيرة المجموعة العاشرة، بينما الأرجنتين تحصد العلامة الكاملة في الصدارة بالفوز 3-1 على المنتخب العربي. المنتخب الأردني الجزائر في المركز الثالث 4 نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة المركز الثاني 5 نقاط على الأرجنتين. طبعا المنتخب الجزائري سيلعب أمام سويسرا يوم الجمعة القادم في الدور 32 للمونديال، والنمسا أمام إسبانيا يوم الخميس بحثا عن مقعد في الدور 16. أعطيكم النتائج الفنية المسجلة فجر اليوم. طبعا المنتخب الكونغو الديمقراطية فاز أمام أوزبكستان 3-1، تعادل كولومبيا مع البرتغال 0-0، الجزائر تعادلت أمام النمسا 3-3، المنتخب الأرجنتيني كان فاز أمام المنتخب الأردني 3-1. وطبعا يعطينا الدور 32 اللي هي المونديال ينطلق اليوم، جنوب أفريقيا أمام كندا يوم 29، البرازيل اليابان ألمانيا الباراغواي يوم 30 جوان هولندا المغرب 30 جوان كوت ديفوار النرويج، فرنسا السويد، يوم 1 جويليا انجلترا كونغو الديمقراطية، يوم 1 جويليا بلجيكا السنغال، الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة يوم 2 جويليا، في نفس اليوم اسبانيا

0: النمسا يوم 3 جويليا، سويسرا، الجزائر، أستراليا، مصر، البرتغال، كرواتيا، الأرجنتين، الكاب فيرو، يوم 4 جويليا كولومبيا، غانا. هذا بالنسبة لبرنامج الدور 32 للمونديال. كما تعرفوا منتخب كما قال سمير يعني ثلث العرب في الدور 32، واحتفالات كبيرة للشعب الجزائري يوم أمس بالتأهل الجنوني من منتخب النمسا. قبل هذا منتخب المصري كان تأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد التعادل 1-1 مع المنتخب الإيراني في ختام مبارياته. بالمجموعة السابعة احتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بلجيكا، تصدرت الترتيب بعد ما اتغلبت 5-1 على نيوزيلندا. المنتخب السعودي يودع كأس العالم من الدور الأول أثر تعادله من منتخب رأس الأخضر 0-0 في يوستن ولاية تكسا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة. إلى كرة في تونس، وبعد خيبة الأمل بعد نكسة كرة القدم التونسية وخروج المنتخب الوطني التونسي بعد 3 هزائم مذلة في المونديال، جامعة تونسية لكرة القدم تقرر عدم تجديد عقد المدير الرياضي زياد الجزيري. ذكر أن عقد الجزيري مع الجامعة التونسية لكرة القدم ينتهي يوم 30 جوان 2026، ويأتي هذا القرار بسبب النتائج الأخيرة للمنتخب التونسي في كأس العرب، كأس إفريقيا وكأس العالم 2026. أيضا خليل شمام قبل هذا قدم استقالته من منصبه كمساعد المدير الرياضي للمنتخب الوطني، وذلك أثر المشاركة المخيبة لأمال نسور كارتاج بعد انهاء المنتخب مشواره في البطولة ب3 هزائم متتالية. أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، وموعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2026-2028 للفريق اللي بتكون يوم الجمعة 3 جويليا المقبل. اللجنة المستقلة للانتخابات بالنادي الرياضي الصفاقسي كانت أعلنت قبول قائمة مهدي الفريخة، هي القائمة الوحيدة المترشحة، تضم كل من مهدي الفريخة رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، سامي بوسرسار، مهدي الأغريبي، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي، وخالد السربيش. الترجي الرياضي التونسي ينهي إجراءات التعاقد مع المدير الفني البلجيكي جويل كوراي لتولي الإشراف على الإدارة الفنية لقطاع الشبان. أمضى جويل عقد مع الترجي يتواصل لغاية جوان 2029. أيضا من آخر الأخبار، نادي ميلان الإيطالي يبرم صفقة تاريخية بقيمة 70 مليون يورو، يضم المهاجم البرتغالي غونزالو راموس من باريس سان جيرمان في أكبر عملية شراء في تاريخ النادي. على مستوى الرياضات طبعا، السباحنا الواعد التونسي بالأحسن بلاد يحقق إنجاز رائع بتسجيل رقم قياسي تونسي جديد في سباق 50 متر فراشة ضمن فعاليات بطولة فرنسا شامبيونا دو فرانس إليت، وسجل بالأحسن بلاد توقيت قدره 24.67، محطم رقم القياسي التونسي السابق البالغ 24.90 جزء من الثانية، والمسجل باسم البطل الأولمبي أسامة الملولي منذ دورة الألعاب العربية بالعاصمة القطرية الدوحة سنة 2011. في كرة اليد، منتخب تونس لكرة اليد الوسطيات تحت 20 سنة يفوز على منتخب الصين بنتيجة 30-17 وتول 16-6 لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن دورة تمهيدي لبطولة العالم المقامة من 24 جوان الجاري لغاية 5 جوان المقبل في الصين. منتخب تونس نازم في الجولة الأولى والثانية من كل من بولونيا بنتيجة 22-26 والمجر بنتيجة 24-32، وتحصل المنتخب التونسي على المركز الثالث برصيد نقطتين خلف المجر وبولونيا. هكذا نوصل لنهاية أخبار الرياضة، تحية تمير على المستوى التأمين الفني، عودة إلى سرور الهدار، تواصل معكم المشوار الإذاعي الصباح المباشر، تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة الجميع، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

0: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. كتب الرحلات تفتح عالما جديدا من المعلومات للقارئ وحشدا من الأفكار للباحث، والقارئ والباحث سيجدان ضالتهما في كتاب سبع رسائل مخطوطة لهاينريش بارت عن رحلة إلى تونس ما بين 1845 1846. الكتاب حققه ونقله من لغة الألمان أرض الشعراء والمفكرين والمخترعين إلى اللغة العربية الأكاديمي منير الفندري.
1: قصة كتاب.
0: كتب هذا الرحال الألماني في إحدى رسائله بتاريخ غرة جانفي 1846 قائلا: منذ الأمس وأنا بصفاقس، وهي مدينة ذات حركة لا يستهان بها، تسخر بغابات الزيتين الكبيرة مترامية الأطراف، وقد نزلت هنا في ضيافة الجيد الذي أفسح لي بيته البهيج، غرفة توحي في مجملها بغرف قصر الحمراء بغرناطة في الأندلس، لا عيب فيها سوى أنها أصلح لسكن الصيف منها لإقامة الشتاء. وها أنا الآن في هذا المساء جالس داخلها، أحدق عبر الباب المفتوح في الفناء المطوق بالأعمدة القصيرة والنوافذ الصغيرة ذات الشبابيك الجميلة، أحدق في الزخرفة. وفي الآن نفسه أدون لكم يا أحبائي ما عشته وما لقيته. يضيف في نفس الرسالة، وهي رسالته الخامسة: حللت في الساعة الثانية بعد الزوال بصفاقس، حيث استقبلت أحسن استقبال، وقد نشأت بيني وبين الجيد صداقة وثيقة، فبعث إلي قبل هنيها سلة عظيمة مملوءة بأشهى المرطبات وألذ الحلويات مقابل هدية قدمتها له. وكما ترون فلدي الآن ما يكفيني من الحلويات لقضاء أيام العيد، ولسوف أسير عائدا إلى تونس دون خشية أي نقص بفضل المؤونة الأخرى التي أغدقها علي الجيد.
1: قصة كتاب.
0: سبع رسائل مخطوطة لهاينريش بارت عن رحلة إلى تونس ما بين 1845-1846، هو كتاب صدر في برلين 1849 وطبعته بيت الحكمة في تونس سنة 1987 في 95 صفحة من الحجم الكبير. لمن يرغب تصفح هذا الكتاب يجده بأحد رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
1: قصة كتاب
0: مع الدكتور رضا القلال.

أحلى صباح لكم مستمعينا الكرام. 8 ودرج في استديوهاتنا، هذا سفيان خديم الله، أمير الجاموسي، منعم جمال، أحمد الحش طيب، سرور الهدار، يكملوا معكم مشوار في جزء ثالث من منوعتنا حتى للتسعة. أحلى صباح، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كان كنتوا كما سعيمات قدارة يتبع فينا من البحر. صحة لكم، 30 يوم حتى هو من فصل الصيف، فكهو مع غير الامتحانات والارتباطات خليتنا ما نفرحوش بالباهرة، والسديجات عديوا 30 يوم يا جماعة، 30 يوم ومش شوية، برمجوا للصيف وتمتعوا، خاصة إذا كان فاتكم الحديث على الميتيو والمعهد الوطني للرصد الجوي. مازالت ليمت هذية هكا، فما ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، أما من نهار الأربعة العشية، من نهار الخميس، فما احتمال كبير أنه نهار ثلاث نبدأ مشمولين أغلب مناطق البلاد ثلاث والأربعة بالأمطار، لكن كل شيء ما يقلقش مدام وصيف، ما يقلقش مش جيك الأمطار الرعدية، كالبرد مصحوبة برياح قوية وموجة برد، لا معناتها مطر متاع الصيف عادي جدا، وتحكى فيه الموضوع هذايا على التقلبات المناخية. فانطلاقا من نهار 3 جويلية فما نسمة مزيانة باش تطل على بلادنا، جايتنا من إيطاليا، هاكا نتبادلوا توينسا يجيبوا معهم الخير. توينسا تحية لكل توينسا اللي قاعدين أفواج يجيوا بحذنا باش يعديوا العطلة الصيفية بحذ أحبابهم وعائلاتهم وناسهم. أكيد تونس تنور بيكم أهلنا وناسنا في الخارج، مرحبا بكم معنا من داخل ولا من خارج تونس، من داخل ولا خارج ولاية صفاقس من معتمديتها. أحلى سلام لكم الناس الكل وأحلى تحية، وإن شاء الله نهاركم زين. مازلنا نعيشوا على قاع الأفراح والمسرات، مازلت السهريات متاع الباك، ومازلت التحايا قاعدة توصلنا، ومازلت الأفراح والهزيج، وإن شاء الله ديما هكا فرحانين. هو مقترنا بمواسم الأفراح، ولكن زاد الباك السهريات البارح قلت البارح وحسينه نون ستوب، وهذه فرصة باش نقولوا إن شاء الله بالتوفيق لتلامذة الباك اللي غدوة الحي باش يكونوا على موعد من جديد، تلامذة تدارك، مرحلة ما هيش صعيبة ولكن دقيقة تستوجب برشا تحذير نفسي. ربي نجح صغيراتنا الكل، ما هي إلا عثرة صغيرة وما هي إلا فرحة إن شاء الله مؤجلة، نفرحوا لكم إن شاء الله نهار 12 جويلية وكيكا تستمر الأفراح. مدامني نحكي على الأفراح والمسرات، صديقتنا سلمة بن عرب تتبع فينا، بنتها مريم بوشحيمة، والدها لطفي بوشحيمة، نجحت بملاحظة حسن جدا، ألف مبروك مريومة، مريم بوشحيمة ألف مبروك انت وكل الناجحين في امتحان البكالوريا، هكا توا العمدة على الصحيح، توا ذيك مرحلة وتجاوزناها، توا الدليل والتوجيه الجامعي يقعد ديما من الحاجات الأصعب، توا أصعب من الباك. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل وربي نجحكم الناس الكل. تحية لكم، تحية كل من قاعد يسمع فينا ويتبع فينا ويتواصل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وين توصلنا أخباركم وتحياكم وتعليقكم. احنا ببعضنا كما قلت حتى لتسعة شوية، آخر مواكبتنا باش تكون لبطولة وطنية للسباق بالدرجات على طرق السيارة وطرق السريعة، بعد شوية مع أحمد المتابعة باش تكون، ولكن ديما في الصباح هكا تحلو الأصوات وخاصة التونسية منها، وإن كان حتى تغني للعرب ولا المشارقة مش مشكلة، ما ديما لازم فنان تونسي يكون حاضر معنا. قبل ما نسمع أيمن لسيق خلينا نحييو عيشوشة عايشة الحمامي، أمها أماني بوجلبان، بوها طارة الحمامي، جدة جمال بوجلبان، اليوم عيد ميلادها، وكيف تبارك الله عليها عيشوشة ديما متميزة في قرايتها، فمني لك تحية كبيرة عيشوشة المزيانة، ربي فضلك بابي جمال، مماتي زدة فوزية اللي تحبك مامي فوزية، وقدوم أخوك وكل العائلة فرحانين نجاحك يا عيشوشة، يسمحها يا مزيانة لكم أنتم الكل أحبة. كريم محمود، نسمع أيمن لسيق في التوقيت هذا 8 ودرجين وأنا راجعي من جديد.

8:18 دقيقة سيتبدلت. أحلى صباح لكم مستمعينا الكرام. مرهذية جيني تحية من عائلة الجاموسي. سيدة نجاح تسلم عليك يا أمير. هو حقني برمجت محمد الجاموسي. تعشي بعد شوية نسمعكم إن شاء الله صابر الرباعي في كوكتيل جاموسي. ريتم مزيان برشا نحبه. وتحية كبيرة لك نجاح, وتحية لكل الأصدقاء اللي تبعوا فينا ويسمعوا فينا, وتحية تقول لي لكل العائلة وخاصة ولد خويا سيف ووليد وصديقاتي وكل الناجحين في البكالوريا, وحظ أوفر إن شاء الله للمترشحين لدورة التدارك. وتقول لي نهني موليد كل شهر جوان الكل إن شاء الله بطويل عمر لكم الناس الكل. خليني نرجع شوية على خبر أمس تحكي عليه برشا. أكثر من 670 متكونة و200 شهادة تفتح بها أبواب الشغل في صفاقس, ولا تفتح بها أبواب الشغل. هذا الخبر الكبير في احتفالية خاصة بالاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس. كما تعرفوا مع ختام كل سنة, فما سنة تكوينية يصير عملية تتويج للمتخرجات سواء كان من صفاقس وإلا من معتمدياتها في دورات تكوين مهني في اختصاصات مختلفة, من الحلويات, الحلاقة, تجميل, الخياطة الرفيعة. أمس كنا وتنجموا تتابعوا الصور على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. كنا تبعنا هالأجواء الاحتفالية هذية اللي أشرت عليها سيدة ازدهار عبد الناظر. قالت لي 670 هو عدد المتكونات في مختلف المجالات, وتجاوز الحضور أكثر من 350 متخرجة من صحبة عائلاتهم. أكيد الفرحة كبيرة, وشهادة التكوين هذية تخليها فرصة وتخلي لهم المجال وتمثل لهم فرصة حقيقية للاندماج في سوق الشغل, وأيضا فرصة باش يبعثوا مشاريع خاصة بهم, وخاصة نحكيه على النساء اللي جي معناتها دخلهم قليل برشا ولا ضعيف ولا بسيط. ما تصدق يعني تلقى هالشهادة هذية اللي تتعب عليها. أكيد وفرصة باش نحيو كل المكونين في الاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس في مختلف الفروع لما لديها هذه الشهادة من دور كبير, دور في المجتمع ودور في الاجتماعي, يعني في الحياة اليومية, أنها تمكن لهم باش يعملوا مورد رزق, يفتحوا عائلات, يعملوا هكا مشاريع صغيرة تخليهم تعاونهم على الدنيا. تحية كبيرة ليهم, وباللغة وبالصعيب نقولوا معناها عملية التمكين الاقتصادي, هذه الكلمة اللي ديما يتحكي عليها, وبالمفهومنا متاع كل يوم امرأة كتدبر راسها في مصروفها تعاون به روحها. إن شاء الله ألف مبروك لكل المتوجات ولكل المتكونات, وتحية متجددة لكل الإطارات والعاملين في الاتحاد الوطني للمرأة بصفاقس. هذا خبيرنا لليوم. نسمعوا بعده هلا المالكي. اختارنا لكم ديما نقعدوا في التونسي بما أن جو أفراح ومسرات. خليني نفرح بالعروس مهدي حرقافي وزوجته سارة الفرندري. البارح عقد قران, إن شاء الله عقد قران مبارك, وإن شاء الله يا ربي بتمام الفرح يا مهدي ويا سارة والكل السامعين. تحية ليكم. قبل ما نمشي لحمد اللي يقول لي أنا حاضر في فضاء خاص بطولة وطنية للدرجات, نجيك يا أحمد بعد ما نسمعوا هلا المالكي. نكملوا معاك المشوار. أهلا وسهلا, مرحبا بكم الناس الكل.

0: بيبي الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تيتي. أحلى صباح
1: ورجعنا لكم من جديد 8:30 في استوديوهاتنا. أحلى صباح لكم مستمعينا الكرام. نمشي مع بعضنا لطريق جابس وين اختار أحمد وجهته باش يواكب معاكم ومعانا ويوصلنا الصورة والأجواء هذه الكل الخاصة بالبطولة الوطنية للدرجات. أوفر تفاصيل معك أنت يا أحمد، حتى هو حبيت له نص ساعة باش يخلط كهو ماكش بروفيسيونيل، عادي تقعد في نص ساعة على 5 كيلومتر تقعد فيه نص ساعة، يعني هالأبطال يزمهم يقوموا بالواجب معك يا أحمد. صباح الخير من جديد.
2: مرحبا بك مجددا سرور، وعلى أمواج إذاعة صفاقس نحييكم الناس الكل في هذه الأجواء الرياضية المميزة. هي بطولة تونس للدرجات على الطريق وضد الساعة من تنظيم الجامعة التونسية للدرجات، وإحنا موجودين في طريق جيب بس ليشهد حركية من طرف عدد كبير من المشاركين الدراجين في هذه السباقات اللي انطلقت منذ قليل. سباقات بدأت يوم أمس ضد الساعة واليوم متواصلة على الطريق، ويسعدنا استضافة السيد مكرم بوزيد رئيس الجامعة التونسية للدرجات حتى يعطينا فكرة عن هذه البطولة والمشاركين فيها. أهلا وسهلا بك سي مكرم.
3: أهلا بك، صباح النور،
2: نهارك زين،
3: عايشك بارك الله.
2: اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة فما حرارة أخرى، هي حرارة الأجواء اللي ترافق هذه البطولة.
3: أكيد، والحمد لله احنا نظمنا أمس سباق فردي ضد الساعة بمشاركة 50 دراج، واليوم بمشاركة 160 دراجة، تقسم على 18 جمعية، جميع الأصناف، أكابر، أواسط، فتيات وفتيان، مينيم، إيكول، ماستر، ما شاء الله ربي. والأجواء قدامك ترى فيها يعني الانطلاقات متعدده، ما هوش نفس الانطلاق، ما شاء الله ربي.
2: يا اسمعت يعني فما فرق في المسافات اللي باش يقطعوها.
3: الأكابر 120 كيلومتر، أواسط 90، الفتيات أكابر أو أواسط أو كادي 60 كيلومتر، والمينيم 23 كيلومتر، والليكول عندهم 13 كيلومتر.
2: نرجعوا على يوم أمس، اش معناتها نقصد بها سباق ضد الساعة؟ يعني
3: هو سباق ضد الساعة فردي، كل متسابق يخرج وحده، بعد دقيقتين يخرج في جورة المتسابق، أقل متسابق في يعمل وقت هو الفائز ببطولة تونس. يعني سباق ضد الساعة هو في مسافة 25 كيلومتر، قداش من وقت نجم يحطه؟
2: واليوم هي سباقات جماعية، يعني اللي باش يكون الأول هو الفائز بالفائز.
3: هي فريق يخدمه، أكيد فيها فريق يخدم باش يربح المتسابق نتاعو، اللي دار احنا نقولوا اللي دار ان شاء الله باش يربح.
2: هذا اللي جيو من كل بلاصه، من كل ولايه الجمهوريه،
3: من دوزي البنزرت، انا 18 جمعيه من دوزي البنزرت، الكل جاو من جابس، من كل جميع الجهات يعني الموجودين.
2: سي مكرم، ربما البطوله هذه ما مشهدناش قبل، ربما منذ سنوات كبيره يعني.
3: اخر بطوله انا جريتها من عام 1999 اللي صار في صفاقس، وصلنا انا رئيس جامعه تنسيق درجات، انا عملناها في صفاقس.
2: يعطيكم الصحه،
3: كنا عوده الالهيه، وان شاء الله تولي ترجع السباقات.
2: هي فرصه حتى لاهميه يعني ممارسه النشاط الرياضي بخصوص الدراجه الهوائيه اللي عندها قيمه كبيره يعني، ونعرفوا بعديد كبير من الجمعيات وحتى الافراد اللي يمارسوا الرياضه هذه يعني.
3: بالطبيعه هي صديقه للبيئه، وهي تعرف زاده بالمناطق السياحيه، وتعرف بالمناطق الاثريه كما شفناها مع من العديد من السباقات واللي انطلقت فيه رجله، ومدى بينا كان عام جاي يكون حتى في طينه نعرفوا به
2: المسلك
3: والموقع الاثري بطينه مش نركزوا عليه، وان شاء الله ربي يعاوننا نسكن.
2: وحتى اليوم يعني بين غابات الزيتون فرصه انه اليوم يستمتعوا الدراجين بجمال الطبيعه يعني هنية موجودين.
3: اكيد اكيد، يعني الهدف نتاعنا هو هدف صحي اكثر منه هو تنافسي على المرتبه الاولى وبطوله تونس، هو هدف الناس نسجعوا فيه، معلش نجريوا في ناس عمرهم 61 سنه ماستر، باش يعطي للناس انه راه تنجم تعمل سبور. مرحبا بك من الناس كليك، راه نجموا يعني تنجم تجري معنا وتربح، وهي للصحه في الاخر 61 سنه الواحد جاي يجري، هو الهدف انه يحفز الصغيرات. الناس الكليك راه ما عندهاش عمر البسكليت، الرياضه ما عندهاش عمر، وقت تنجم تركب على البسكليت مرحبا بك.
2: ما لا تولي باش يخرجوا السباقات هذوما نتاع الماستر هكا؟
3: لا خرجوا الماستر هذا من الكادي.
2: الكادي، ايوا. وفما اصغر يعني كيف كيف يعني فما صغيرات
3: مشاركين صغيرات احنا تو قاعدين نحبوا نعموها على سلامة وليش للدرجات كيما الرياضة في الرياضة المدرسية انا مازالت مش موجودة في الرياضة المدرسية اما نطمحوا انه البسكليت واللي موجودة في الرياضة المدرسية باش نكبروا في القاعدة نتاع الدراجين وباش نبعدوا الصغيرات على مواقع التواصل الاجتماعي والبورتابل وهز وشدينا التليفون تو كي نشجعوا الصغار يخرج يترانا مش يدخل يعني ولي تغرم بالسبور مش كيما شادد كيما نشوفوا من صغار الناس الكل كنحاولوا احنا نبعدوهم شوية وربي
2: يشوفوا هو نحتنم فرصة وجودك معنا سي مكرم فما أنشطة صيفية في الأفق إن شاء الله بالنسبة للجامعة التونسية للدرجات
3: بطبيعة عن الأحد الجاي عن كأس رياضة جبلية في كابس وعن دورات عن طريق مستشهرين يعني في أوت يعني عن طريق منظمات احتفالية يعني هذا الموجودين إلى العودة إن شاء الله في سبتمبر للسباقات العادية وعن بطولة تونس إن شاء الله في تي تي رياضة جبلية إن شاء الله في أوائل أكتوبر
2: برافو يعطيكم الصحة شكرا ليك سي مكرم بوزيد رئيس الجامعة التونسية للدرجات وإن شاء الله الغلبة بشكون إن شاء الله للي يقدم عنده بيرفورمانس كبيرة في رياضة الدرجات
3: أكيد إحنا قاعدين نحضر تويكا عن ليجو ميد إن شاء الله في أوت وعنا بطولة عربية وعنا بطولة أفريقيا وبطولة العالم الكل إحنا متواجدين فيها ونحاولوا إحنا تو بالسباقات هذه اللي ولات رجعناها من وقع انتخابنا كمكتب جديد رجعنا السباقات عملنا 5 سباقات في ظرف شهرين باش نحاولوا نطلعوا من النصف باش نحضروا المخبة الوطنية باش نجم تشارك إن شاء الله خارج الوطن وربي يوفقهم إن شاء الله
2: يعطيك الصحة شكرا لك سي مكرم هذه هي الأجواء سرور في هذه البطولة بطولة تونس للدرجات على الطريق وضد الساعة ما شاء الله يعني مجموعة كبيرة من الدراجين حاضرين اليوم في النشاط هذي المميز اللي تقريبا على مدى يومين يعني في مدينة صفاقس في بطولة مهمة جدا يعني تخلي حتى الدراج يشوف القيمة متاعه يعني على مستوى السباقات وخصوصا يعني سيتان تخفايون إكيب يعني لأنه مجموعة من الدراجين اللي موجودين وحاضرين معنا في هذا الصدد وقاعدين ينشطوا في سباقات مختلفة ومتنوعة أنو ناخذوا إحدى الدراجات مباشرة إلى إذاعة صفاقس أهلا وسهلا مرحبا بك
4: سلام مرحبا بك
2: نهارك زين
4: عايشك
2: منين جيتنا اليوم
4: من تونس
2: ما شاء الله ليك يعطيك الصحة أنت ديما تشارك في بطولات خاصة بالدراجات
4: ديما
2: أي آخر مشاركة وقتاش كانت عندك
4: في هرقلة
2: هرقلة أي واش ومازلت مواصلة المشاركة هذه
4: أي إن شاء الله
2: اليوم السباق نتاعك في الكادي هكا
4: لا جونيور
2: جونيور أي بعد شوية إن شاء الله قداش من كيلومتر
4: 62 كيلومتر إن شاء الله
2: قداش
4: 62
2: كيلومتر وأقصر وقت عملته يعني لمسافة نتاع 50 كيلومتر وأكثر قداش يعني كانت
4: 50 كيلومتر بتاع ساعة ونص ماكس
2: هاي
4: 60 كيلومتر ساعتين وكيكا انتي وريتم
2: انتي اي كيفاش لقيت اليوم الاجواء هنية في البطولة هذه
4: اجواء باهية تبارك الله معنا ان شاء الله
2: لقيت هكا برشا صحاب من برشا ولايات
4: اي
2: فرصة فرصة تعملوا دي كونتاكت حلوين ومزيانين شكرا لك اول مرة تشارك في سفاقس
4: لا شاركت قبل مش شامبيونا كورس عادية
2: كورس عادية برافو ان شاء الله بالتوفيق ليك ميرسي بيان طبعا كما ذكرنا لكم ونقلنا لكم هذه الاجواء اللي بعد شويه باش تكون فما سباقات اخرى بالنسبه للكدي وماذا بيك حتى انت سرور يعني تمارس معنا الرياضه هذه وتستمتع بها كما اهو الدراجين هنيه وما شاء الله اعمار صغيره وقاعدين يعني على الطريق ما شاء الله عليهم يعني لانه مش فقط هي ديكورس ولكن حتى على مستوى العنايه والتقنيات الخاصه بالدراجه والاسلحه الدراجه مهم جدا يعني
1: بين نخمم ونقول لك ما نجمش نعطي اجابه فوريه خلي لي مهله للتفكير ونجاوبك
2: حتى صديقنا اسامه المليتي حتى صديقنا اسامه المليتي يوكا مشى بالكهرباء وقال لي يوكا عليكم على البسكليت باش توصل بها للاذاعه من بعد
1: قداش يحب لك توقيت قداش دخلت قبل التسعة
2: مش عجب اقل من ساعه بشويه
1: اقل من ساعه اذا كان انت 7 كيلومتر مشيتوا في نص ساعه هكا هو يعني كعد الجوع ينصح فيها تسمعوا ما هو ينصح فيها على الرياضة الدرجات ولو كان راني مغرومة برشا في صغري يا حسرة ما توا هي تخليني نسمع وبرا باش نسمعك انت وكل مستمعينا الكرام غنية شهيرة معرفناها الشادية وعبد الحليم وقت اللي غنيوا الاثنين حاجة غريبة، أما قيت نسخة هكا مصغرة في دقيقتين بإمضاء شيرين عبد الوهاب رغم علامة، قلت علاش لا، خلينا نبدل شوية في مستوى الاختيارات الموسيقية نمتعكم بها في الوقت هذايا في دقيقة 40 بعد 8. أحلى صباح لكم ناس الكل، شكرا لاختياركم صوتي ذات سفاقس.

صباح لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا فيما تبقى من الوقت، لانه الحقيقه برشا تحايا وبرشا برشا افراح وبرشا مناسبات سعيده نعيشوا على ايقاعها. نحب نسلم على صديقتنا لطيفه عبيده اللي تسمع فينا، تقول لي ايه وفراس معلى ليله العرس نتاعهم، ان شاء الله ربي يهنيهم وربي يكمل عليهم بالخير وباللطف. فراس بن معلم وايه عبيده، شكرا لك يا لطيفه على الاستماع والمتابعه. صديقنا عاطف دربال، تجديد التهاني المرام المزيانه بالباك، ان شاء الله الف مبروك، ربي يفضلك ملوكة ومريومه، والف مبروك نجاح الباك. تحية كبيرة يقول لي للعائلة الكل وخاصة زوجتي سماح وأختها إيناس وأنس وإسراء، تحية كبيرة ليهم وربي فضل لك النزيهة والعائلة الكل. خوي عاطف وأنسنا برشا، وهو إن شاء الله أحلى صباح ديما منور بكم أنتوما باقتراحاتكم وبتفاعلاتكم. صديقتنا سلمة بن عرب، تحية مجددة ليك يا سلمة، تحية المريومة بوشحيمة هي وكل الناجحين في البكالوريا، تحية ليك يا سي لطفي، زادة خدمت خدمة كبيرة سي لطفي بشحيمة والد مريومة، نعرف دور الإطار التربوي دور الولي زادة في الإحاطة باش إنسان ينجم يخلط، الملاحظات حسن جدا كما مريم بشحيمة. تحية توصلنا من منجية رقاعي منطقة بولذياب معتمدية عقارب، تحية لكنتي منجية، وتحية من خلال كنتي الفاطمة والتفاحة اللي ديما مهضومة الجانب، ديما تفاحة رغم اللي هي بنينة تفاحة نورمال ما ننساوش بكل، ما تفيحها المرة هذية نوجه لك تحية كبيرة ونشكرك على وفائك لصوتي ذات فاقس، وتحية الهدى ولكل الأصدقاء والمتابعين. تحية الدكتورة نور الحلواني تبع فينا، دكتورة من مصحة الضمان الاجتماعي، شكرا ليك وإن شاء الله نهارك طيب وأنسنا برشا في الاستماع والمتابعة. كيف كيف تحية يقول لي لأمي سعاد بنتي فرح العربي وزوجتي فاطمة وأخواتي مبروك ورجاء وحنان وفروحة غدوة تاخذ الدفتر تتحول سنة ثانية ابتدائي، ربي يخليها لك يا عبدو وأنسنا برشا وشكرا جزيلا ليك. وتحية يقول لي لشادية غومة عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. تحية صديقتنا شهيرة ترابلسي اللي تبع فينا وتسمع فينا، تحية زادة كيف كيف الروضة السلامي، إن شاء الله نهارك زين يا روضة. تقولي أي غنية رؤوف ماهر برمجنا صابر الباعي وقت اللي يغني الجاموسي، أي تسمحها إن شاء الله مع النوري تو نبرمجو اليوم صبحية، والجو إن شاء الله مزيان وحفالي في تقديم البرمجة الصيفية اللي بشكونوا على موعد مداء معاها من غدوة الحي حتى لشهر سبتمبر. إن شاء الله موافقين مختلف الزملاء، نتمنى لكم إن شاء الله استماع طيب وما تبدلوش الموجة بالكل، تقديمة إذا تصفيقس ونيستكم في كل الأوقات. نحب نسلم على أحمد الحاج عمر، تحية ليك وتحية لكل أصدقائنا ومستمعينا الكرام في العقاربة، تحية لسعيمات قدارة تبع فينا من رجيش ولاية المادية، تحية كبيرة ليك سعيمات، نتصور الجو به وتقصي شجع على ممارسة الأنشطة البحرية هكا قالوا في المعهد الوطني للرصد الجوي وهكا أنت تأكدنا بالصور. تحية لمحمد ياسين تمر، دكتورة نورة بقشة تتواصل معنا تقول لي نورني وشرف العائلة الكل، ألف مبروك محمد ياسين نجاحه في الباك. تحية الليلة ماميتو وتحية لك انت زادة على خاطر تعب كبير دكتورة نورة، تنقل ما بين قفصة وصفاق السويدك، هي الأم التونسية بالعكس، الأم تعطي هيك بنضالها، تعطيك القدوة، تعطيك الروح وتعطيك الشجاعة باش صغيرها يتبع لها. شكرا لك يا نورة، أنست برشا في الاستماع والمتابعة. تحية لولدنا بشار غربال اللي نجح في الباك، تحية الأم ليلى وكل العائلة وأخواته ياسمين ولينا، شال عقبة ليك الباك يا لينا الجميلة، وألف مبروك يا بشار وعقبة ياسمين. شكرا مدام ليلى مستمعتنا الوفية وسلفتها سيدة حنان البهلول توصل التحية.

البشار، واحنا نوصل التحية البشار، نوصل التحية لشيمة غربال زادة كيف كيف بنت صديقتنا رباب المذيوب، نهنيوها بالباك. سليمة اللوز بنت صديقتنا إيناس الهدار زادة كيف كيف نهنيوها بالباك، وألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا، وإن شاء الله عقبة للمؤجلين للغدوة الحي باش يكونوا على موعد جديد مع الامتحانات. المرة هذه نتصور أسهل برشا من اللي تعديت، أسهل برشا. ردوا بالكم، سيسوا رواحكم، كل التوفيق نتمناه الولد صديقتنا وصديقتي ومستمع وفي لينا جدو سي محمد الواتي ياسين بن سالم، إن شاء الله حظ موفق لك أنت ولكل صحيباتك إن شاء الله في مختلف الشعب. هكا نكملوا معكم منوعة أحلى صباح، بديناها برشا موسيقى سمحة مزيانة باش ترافقكم هالموسيقى هذية في الفضاء هذية وباقي فضاءاتنا. بعد شوية حديقة البيت كالعادة مع حنان ومع سي عبد الكريم ومع دكتورة أمال، وبعده نوري في ويكاند الناس وتقديم كما قلت البرمجة صيف 2026 على راديو صفاقس أحلى إذاعة في الدنيا الكل. شكرا لكم، دمتم لينا سند مستمعينا الكرام. سرور الهدار نكمل معكم مشوار في منوعة أحلى صباح، مش خلي المجال السوار مش تكون حاضرة معكم في البرمجة الصيفية. إن شاء الله يا ربي تلقاو كين المؤنسة وتلقاو كين البرامج اللي تروق لكم. شكرا لكل فريق الأعداد والتقديم لمنوعتنا لليوم، ديناها معكم الستة توصلنا للوقيت هذية. شكرا منعم جمل، شكرا سفيان خديم الله، شكرا وسام المليتي، شكرا أحمد الحشطيب، تحياتي سرور الهدر. ميدام كوكتيل جاموسي عاد يا أمير عندك أنت الكلمة والمجال. إن شاء الله نهاركم زين، أنستونا، وشكرا لكم على اختياركم صوت إذاعة صفاقس. يومكم سعيد، إلى اللقاء.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. مع تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت وزارة الصحة المواطنين كافة إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأوصت الوزارة بشرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. سيطرت وحدة الحماية المدنية بتونس على حريق ضخم اندلع في حدود الساعة 6 صباحا وأتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. وحسب المعطيات الأولية فلم يسجل الحريق أي خسائر بشرية، غير أنه خلف أضرارا جسيمة في السوق ومحتوياته، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق. في الشأن التربوي، تنطلق غدا اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 لتتوصل إلى غاية 2 جويلية القادم، على أن تعلن نتائجها يوم الأحد 12 جويلية. تختتم اليوم بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي رتبت له عمادة المهندسين التونسيين، والذي يمثل فضاء للتوجيه والإعلام بما يساعد الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية. في الرياضة، وبعد إسدال الستار على دور المجموعات، تنطلق بداية من اليوم مواجهات الدورة 32 لكأس العالم 2026 بمباراة وحيدة تجمع منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الكندي. في أخبار العالم، أكد الجيش الإيراني أن سيطرته الدقيقة على مضيق هرمز ليست مجرد وسيلة لتحقيق الإرادات، بل للحفاظ على قوته في المنطقة، ويمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج الولايات المتحدة من المنطقة. وأضاف الجيش الإيراني أن رده سيكون أشد من السابق في كل مرة ينتهك فيها العدو الأمريكي وقف إطلاق النار. على الجبهة الشمالية، فجر الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني انقساما حادا داخل لبنان، ففي حين تصفه الحكومة بأنه انتصار للدبلوماسية، يرفضه حزب الله بشكل قاطع ويعده تنازلا عن السيادة وإقرارا بالشروط الإسرائيلية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة فاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: حديقة البيت، حديقة البيت.

0: يصبح النور، يصبح الخير على كل المستمعات والمستمعين. نهاركم زين مليين بالخير بالانتعاش باللوقت الزينة لكم كل مستمعاتنا ومستمعينا. احنا كل عادة على الموعد في حديقة البيت كل نهار حد من 9 للـ10 متاع الصباح معكم انتوما. ان شاء الله نقضيوا صبحية مزينة. اللي نقول لكم اللي اليوم هو العدد الختامي بالنسبة للشبكة الخريفية الشتوية الربيعية لحديقة البيت. عندنا تو سنوات واحنا ديما معاكم، مش نرتاحوا في فترة الصيف، وان شاء الله نرجع لكم بعد في الشبكة الخريفية إن شاء الله بإذن الله بنشاط آخر بمواضيع أخرى وكذلك بطريقة إخراج جديدة للبرنامج. علاش لا نبدلوا ونغيروا ونجددوا حتى يعيش البرنامج. نعرف اللي برشا منكم مش يلومونا شوية، أما متسهلش، راهو باش نتجددوا وباش نعطيه الأفضل ليكم أنتوما مستمعينا ومستمعاتنا من تو حتى العشرة متاع الصباح. مرحبا بمكالماتكم الهاتفية، تدخلوا معنا تعطيونا أراءكم، مرحبا بكم الناس الكل، وزيادة تعطيونا خاصة تساؤلاتكم واستفساراتكم فيما يخص الحديقة. احنا الكل عادة مختصين معنا والخبراء موجودين. خبيرنا سي عبد الكريم على يساري، صباح الورد، صباح النور،
1: صباح الخير، صباح الزهور،
0: صباح الفل
1: والياسمين والقرنفل.
0: يا عيني عليك،
1: انسنا اليوم الحج.
0: اي ها بديت انت قلت لهم على كل ما موجود في الحصه، هاني مش نسلم عليه الحج. خلينا نستقبل قبل الدكتوره امال، صباح الورد صباح النور.
2: صباح الخير ليك ولكامل مستمعين اذاعه صفاقس داخل وخارج الوطن من زرت الى برج الخبر.
0: يا عيني عليك، يا صباح الورد كل مستمعينا وين ما هم موجودين، داخل تونسنا البيا ولا خارج تونسنا البيا، مرحبا بكم الناس كل. نعرف برشا مستمعين من خارج ارض الوطن، ثم حتى اللي ياخذ منا النص يطبقها في فرنسا، هو في فرنسا ولا في هولندا ولا في السعودية يطبق فيها، يطبق فيها. تحية ليهم من القلب. اليوم كما قال سي عبد الكريم، اليوم منورين بالفل والياسمين ويعيني على هيك القرنفلة. اللهم صلي على النبي، هيك قرنفلة مانيش غلطة سي عبد الكريم،
1: اي قرنفل،
0: اللهم صلي على النبي. مش تقول بلاستيك، فيها روح جميلة جدا، فاتحة والأحرف متاعها غامقين، حاجة حلوة برشا. هذي ما يجمش يجي وحده، هذي يجيبهن اليوم سي عبد المجيد بوعزيز اللي ديما نعيطوله حاج بوعزيز من المستمعين الأوفياء لحديقة البيت. لكن المهم هنا والجميل والمميز أنه مستمع يضيف إلى الحصة، ما يدخلش برشا معنا في حديقة البيت، لكن كي يدخل يجيب لنا من عاداتنا ومن تقاليدنا وشنو قالوا جدود في بعض التفاصيل على مستوى الحديقة، وديما يحاول أنه يثري إلى جانب أنه يطرح بعض التساؤلات أما زيادة يثري الحصة. سعيدة جدا يكون معنا صباحك فل وياسمين وقرنفل واللي تشتهي الكل يا حاج. نهارك أسعد الأيام، نورتني.
3: هارك مسعد الأيام، بارك الله فيكم، نشكركم على الضيافة هذه ومبارك لكم في هالستوديو هذايا الجميل الأليق.
0: عجبك ولا؟
3: حصل لي الشرف،
0: حصل لي الشرف وإحنا حصلنا الشرف
3: بيك بلسي عبد الكريم، الأخت أمان نعرفها، نتشرف بيكم ونتشرف بحضوري معاكم، وربي إن شاء الله يوفقكم، وإن شاء الله سيدي مبروك عليكم وعبرك عليكم.
0: آمين كاملة. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. اليوم رانا مش نحكيو على الفل والياسمين، إذا برشا منكم ما زالوا يذكروا قصة وحكاية سي عبد العزيز العروي وقت يحكي على الفل والياسمين وكيفاش الفل النساء والياسمين للرجال والحكاية هذيك والتفاصيل. احنا الحقيقة هذيك ما احناش منها متأكدين، اما المتأكدين منه انه العلم يقول انه ريحة الياسمين ترد الروح وتجيب النوم الهني في ليالي الصيف الحارة، وهذيك علاش ناس بكري كانوا يغرسوها ويزرعوها قدام باب البرج. يقول لك باش بعدين وقت نقعدوا في البرج وفي وسط الدار مع نسمة البرود اللي جينا في الليل نتنسموا ريحة الياسمين الجميل، وبعدين ندخلوا لبيوتنا واحنا فرحانين ونجموا ننعموا بنوم هني. بعد شوية شوية اتطورنا في العمارة، خرجنا من البرج مشينا للفيلا وليت الفيراندا، نفس الشيء ما تبدلش، الياسمينة ديما مصاحبتنا، اما وقتها بدلنا التوجه متاعنا وليت في الجهه اللي فيها شبابك النوم. علاش لا ملا مش نبداو احنا راقدين تدخلنا هيك النسمه البنينه اللهم صلي على النبي، ولا نعملوا مشموم في العشيه نودوا به العائله وكل افراد العائله، في بعض الاحيان خاصه ابو العائله هو اللي ياخذ مشموم الياسمين ولو نعملوا له مشموم فل، اما اذا فما يا نعيما كل فرد من العائله يكون فما لي مشموم فل وياسمين. هذا ما نحكيوش على العمل الصيفي اللي كانوا برشا من الشباب كانوا ولحد الان مازالوا يشتغلوا فيه انهم يبيعوا الفل والياسمين. احنا نقولوا ربي يبعث القسم والرزق لكل الناس، اما احنا اليوم حبوا في الحديقه كيفاش نزهيو جنينتنا بالياسمين والفل. اي تحبوا تعرفوا كل التفاصيل اعطيني قبل سي يوسف التميمي شحرور الخضره وهو يغني ويقول ياسمين وفل سالمه، مقطع وهنا راجعين.

0: الحديقة فتحت أبوابها وقالت لكم نهاركم زين ومليين بالخير وبرضاية الولدين. ومرحبا بكم أغلى مستمعات ومستمعين 9:15 دقيقة. هذه إشارة التوقيت وضحنا لكم موضوع حصتنا. نعود نرحب بضيوفنا كالعادة، مستشيرنا حاضرين معنا، خبيرنا سي عبد الكريم صباح الورد صباح الفرل، دكتورة أمال الشطي المختصة في الإنتاج النباتي وحماية البيئة، صباح ورد وفل وياسمين. كذلك ضيفنا اليوم سي عبد المجيد بوعزيز، حاج بوعزيز هكا المستمعين يحبوه ويسميوه. مرحبا بك يا حاج، منورنا ونورتنا بهالطلة الجميلة من الفل والياسمين. هذوما فل يا عيني على تقليد الفل وعلى مشموم الفل وعلى تبركة فل بروحين، هذيك اللي عندك قدامك الفل بروحين هيك قرنفل وفل بروحين.
1: هذايا اي فل بروحين
0: هذايا اي ها، والناس قاعده تشوف في الكاميرا
1: فل العربي،
0: هذا الفل العربي،
1: هذا فل العربي، هذا ياسمين،
0: ياسمين يا عيني على ياسمين.
1: فل عراقي هذا،
0: تراورين الفل العراقي
1: خلف العادات الجديده نتاع هذا نعمل به الياسمين هذا يا فهمت. وهذوما لي زاكسيسوار الكل اللي ماشي نخدموا بهم،
0: حتى ورقه الزيتونه تدخل في
2: التزيين. ثم الفل الملكي،
0: الفل الملكي
2: اي رواية.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: هكا فل ملكي،
0: لا هو ملكي الحق من ناحيه الملكي ملكي اسمعني فل بروحين مجمعين في بعضهم
2: اي هذا ملكي
0: وحد عند الحق بيسميوه ملكي ملكي
1: هذوما
0: بسم الله سبحان الله في مخلق
1: هدايا مش ممفل هذا يسميه
0: اللهم صل على النبي،
1: كان حبيت يسميه جريده
0: ايه؟
1: يقولوا له عرجون ولا ريشه
0: ايه؟
1: هذوما باللغه نتاع السمامة نقولوا له عصيفرات
0: اي
1: عصيفرات
0: مش صغير.
1: كيفاش ايه؟ عملته هذا
0: اللهم صل على النبي،
1: عملته وقت اللي بديت نخدم ايه؟ واحد يجي هو ولده سي عبد الكريم خطاطة، يجي هو ولده ولد بنته، ايش نعمل له؟ نعطيهم شيء من ياسمي
0: ايه؟
1: نعطي هذا للوليد نتاعه يولي كل مره يقول له مشي البابا الحاج يمشي ولا لا
0: بشيخو اكل بشيخو اكل عصيفه اللهم معناتها في البدايه كانوا للصغار، لكن تو تبارك الله ما شاء الله الكبار والصغار ياخذوها هكا
2: كبوس
0: يا عيني. الناس اللي تفهم في الفيانة يا حسره يا حسره، والشيشيه
2: شيشيه وهكا
0: الكبوس
2: مش مهمتير
1: يقولوا له القرم في الجيون هذا هي بشاره
2: اي
0: بشاره
1: هذا الاول الوحيد
0: اللي خرج اللهم صل على النبي
1: ما نفهمش
0: اللهم صل على النبي
1: خري عندي في المحابس
0: ربي يزيد ويبارك
1: واللي يحبوا ربي هذوما يعملهم في محابس فخار باش يمشيوا له بالقدام
0: ريتو ولا يا جماعه نقولوا لكم لو حليكم البلاستيك اعملوا فخارنا خدموا اليد العامله التونسيه واستمتعوا انتم بلحظه جميله وتبدا بالوان جميله
2: يا يسال السائل علاش
0: يبل
2: لانه الفخار يتبل وديما يعطي نداء للجدر
0: ما لس هنا سي عبد الكريم
2: يقولوا ميونو صب اليوم نقعد جمعه سيما نصبش يبدا هيك الفخار يعطي اثراء
0: للنبته وهذاك علاش هنا الافضل انه فخار يكون ملون ولا خاطر برشا منا ناخذوا
2: لا لا لا طبيعي يا
0: طبيعي
2: تم الطبيعي اللي ما ينخلش
0: واضح
1: هذا
0: اي
1: يقولوا له تقليد
0: تقليد
1: يقولوا له سمسم فهمتي ولا
0: هذا سمسم الانسان
1: يحبوه برشا فهمتي ولا
0: نحبوه
1: الانسان ندخلوا توا للياسمين
0: اللهم صلي على النبي
1: هذا الياسمين ثم الشتل هذا يقولوا الشتله هذا
0: الشتله
1: وهذه الكعبه
0: فما مش مو مشتل فما مش مو مشتل
1: البلوط
0: البلوط
1: اش نعملوا احنا نجمو شيء مكان نحبه مش مو يخي السمع نعملوا على الاول دوير فل فيه النواره هذه اوكي النواره هذه وبعد ندور دوير كل ودوير ياسمي ونكبر المشموم نتاعنا فهمتي ولا والحمد لله يا ربي
0: الحمد لله يا ربي
1: خدمه نظيفه شنيا انا حكايه اللي يسمع كلامي ما هيش حكايه فلوس راهي حكايه غرام
0: حكايه غرام
1: الثاني تغرم
0: أي.
1: انا تو مثلا الصغار نتاعي الصغار نتاعي اللي عمره 10 سنين يشمم رغم اللي انا كنت راهو الونتير قبل راني ما كنتش نشمم بالكل
0: انت كنت موظف
1: بالكل يا بدل وما كنتش كل
0: نعشق موظف اداري راح
1: انا ما نشممش انا قعدت هكك ايش نعمل نبدا نمشي من قد الهكايه مش من قد
0: بشويه بشويه
1: نعمل له فهمت ولا شباب الفتادي الوالده قالت يا وليدي انت اللي عينك فيه ما توريه اخدم على روحك مشيت للحزام خليت مشي ممكن هيك فل نعطيك بالحزام نتاعو توا حتى نشم نعرسو توا الدور الاول فيها كالمشمول اللي عند سي عبد الكريم في 7 كعبات الدور الثاني 11 كعبه الدور الثالث 19 كعبه مشموم العرس من 230 من 200 وانت ماشي
0: ريتو يا جماعه شوف الفلفل ريتو يا جماعه
1: فرتين اه هذه كيفني وهذه كيفني
0: ما شاء الله
1: ما هوش الكل تستوي فهمت
0: ما شاء الله
2: فن فن
0: فن,
2: فن.
0: ولا وريتو اش قالت له امه راهي كلمه راه فما مفردات عندنا في المصطلح التقليدي راه مهمين اللي عيني فيه ما توريه معناتها وراه هذا ما ينقص من قيمه حتى حد راه اما انت تجم وين تحب توصل وانا نعرف اللي فما حتى ناس راهم ما عندهمش البصر ما عندهم نعمة البصيرة ويعملوا في أشياء بسم الله ما شاء الله ربي يزيدهم ويبارك لهم معناتها إرادة الإنسان تجم توصله حتى الإنسان ما يعرفش راهو يجم يشق طريقه في الحياة هذه وذلك على جديد ما نقول لكم حاولوا أنكم تسمعوا تتعلموا من برشة أشياء مواضيع نقولوها وتوكلوا على الله وراهو اللي يقصد واللي يسعى بإذن الله ربي يعطيه مش هكا سي عبد الكريم يا عيني عليك هاي السيدي احنا تعرفنا عليهم هذوما كيفيه حبوا هذوما يكونوا في الجنينة يا سي عبد الكريم كيفاش
2: تقنيات الانتاج بالنسبة للفل والياسمين
0: اي
2: موعد الغراسة يكون موعد له دافي وله بارد معناته موعد الربيع في الربيع النجم قوموا بغراسة الياسمين وبغراسة النبتة اللي في الفترة هذيك عم ناول رقدناها
0: معناتها هذية في مارس
2: في مارس كل شيء يقوموا بغراسته فل وياسمين
0: واضح
2: مثلا سناء في مارس غرست جديد ورقدت العام الجاي معناتها نجي تحت النبتة نحفر حفرة ونرمي فيها أصيص والأصيص هكذا نحط فيه سبل تاع فل أو ياسمين ونرزنه بحجرة ونردم عليه بالتراب ونخليه العام الجاي العام الجاي نفثمه من أمه قصه من أمه
0: وقتش نقصه؟
2: في نفس الوقت في مارس
0: في مارس معناتها سهلة رأي المسألة إيه توسي عبد الكريم باش الناس يسمعوا فينا تو يلحق ولا ما يلحقش
2: شنو هو؟ سخنا شوية الدنيا
0: إذا يرعيها في ضليلة
2: إذا كان السبل موجود متاع الفل هارب النجم نقوم بعملية الترقيد
0: الفل ولا الياسمين ولا نفس الطريقة في الاثنين
2: نعمل عملية الترقيد لكن الترقيد فطمان وكان العام المقبل
0: لا كان في مارس
2: عم النجم وقومه طب
0: يجم يلحق يا جماعة
2: مدام السبل خارج
0: بهي انا هيك القصيص نعمل فيه كان تراب وإلا نعمل فيه تريب ولا نعمل فيه شوية غبار وشوية واحد
2: لا غبار ولا حد شيء
0: أيوة
2: تراب متاع النبتة هي نفسها تحت منها نعبيه
0: تراب الحديقة
2: أي.
0: ولا تراب
2: الحديقة أما أول حاجة نقوسوه ونهبطوا لوطة في الأصيص
0: واضح
2: ثم نرجعوا تراب ونرمي عليه حجرة صغيرة ونسيبوه
0: واضح ما أسألش من هك
2: نجم نعمل دير بها أربعة خمسة كابل فلا
0: بعد نحولهم ولا نهديهم ولا نود بهم أي إنسان
2: ثم حاجة أخرى ثم شكون يجي عزلة متاع سيارة يعبيها بالتراب ويحط فيها الزبال داير بها معناتها نكسيو الفله باك العجه هاكي ونعبيوها بالتراب ونحطوها كالزبال كلها عم جاي نفطمهم ونخرجوهم بعروقهم من
0: ما شاء الله ما شاء الله اريد اعاده تدوير هذيا
2: طرق المهم النباتات هذوما الياسمين والفل راهم من عادات وتقاليد التوانسه راهي اختصاص تونسي بحت أنا نشوفه في العالم العربي ما تماش احنا هنا في صفاقس توعنا في الوطن القبلي وعنا في الشمال وعنا في فهمتي
0: في الجنوب فما الياسمين والفل ولا
2: موجود كل وقت
0: والله حبيت نسألها أنا بنفسي ما نعرفش المعلومة
2: سمع حاجة مش يقولك عليها وأنه احنا في كل بلاد ورطالها أنا في الوطن القبلي قام يعملوا ورقة متاع كرم ويرمي كل واحد وكيفاش في الحمامات اختصاص ياسمين
0: صح.
2: حمامات هنا في صفاقس تلقى الفل بزايد والياسمين بزايد لكن مش موم الصفاقسية كل يوم تمشي آلاف للعاصمة يباع يومنا هذا لأنه مش موم الصفاقس كبير عنا حتى مش موم ياسمين 15 سنتي
0: صحيح
2: وعنا مشموم الفل متاع العراس هنا في صفاقس توصل حتى 15-20 سنتيم معناتها هذه عادات وتقاليد هنا في صفاقس نمشي كامل الجمهورية نقاومه كل بلاد وورطالها وكل بلاد وتقاليدها تونس غنى عليها يوسف التميمي غنوا عليها برشا فنانين علي ياسمين والفل متاعها بقى سمى إشكالية مش يقول عليها
0: اللي هي
2: وأنه الأمراض متحم بليد وخطير
0: الإصابة تكون
2: أيوة عنا الدكتورة مش تحكي مرات تلقى ثم ناس تبخ في الماء الورق يقع تيبس ثم اللي نقوله احنا لكروسات او تحكينا عليه الدكتورة راو لذكرها موجودين ياسر في الفل والياسمي يلزمنا فترات هذه فترات انتقالية راو الصيف يجيو لذكرها توا الدكتورة تحكي على الامور البيئية والصحية
0: والصحية للياسمين والفل باش نستحفظ عليه برشا ناس يقولك تتحرق لي برشا ناس يقولك ما تصير ليش زعم عليش هذية هنا مش نمشي للدكتورة أميل هالإصابات اللي ممكن تصيب شنية زعم بالضبط هل ترى فطرية عناكبية حشرية شنية الإصابة اللي ممكن تصيب الياسمين والفل هل يجمي كل صفرار ناقص على أو تيبس ناقص عن نقص في العناصر الغذائية هذية الكل نحبو نعرفوه باش نجمو نحميو هالنبتة العزيزة الغالية هذه اللي تنور صيفنا ونحبوها نشوفوها وهنا نقول لكم مرحبا بكل تساؤلاتكم واستفساراتكم تلقاو تدوينة حديقة البيت موجودة باش تبعثوا تساؤلاتكم واستفساراتكم وهذه تلقاوها مباشرة بعد التدوينة الخاصة بشبكة الصيف اللي اليوم إن شاء الله انطلاقا من بعد العشاء مع زميلنا نور الشعري في ويكند الويكند ومنوعة الويكند مش تلقاو سيزيات كالعادة وسينيزار ومش تلقاو سمية وفاطمة والنوري وكل الفريق مش يقدم لكم الشبكة كالعادة مع مخرجين اللي منورين اليوم أول مرة نشتغل مع أمير الجموسي يا أمير وأخيرا لحقت على حصة في حديقة البيت في الشبكة هذه يا خويا منورنا ان شاء الله صباحك احلى صباح يا عيني وريت احنا كي تجي معنا في الحديقه نوروك بالفل بروحين يا خويا ريت ولا ماهوش كيما الحصص الاخرى راهو الحديقه يا خويا منورنا ان شاء الله صباحك احلى صباح سيمون عم جمال ان شاء الله صباحك احلى صباح زاد على مستوى الاذاعه المرئيه في الاخراج المرئي ويا عيني مش يجيني مشموم الياسمين اللهم صلي على النبي يا عيني هذا
2: الطيب
0: هذا تو خدمته راهو اللي تبع بالكاميرا قاعد يشوف كيفاش الحاج في وقته
1: الحاضرين واللي يسمعوا فيها في المشموم ثم كيف انا مثلا الفتله نتاعي سبيسيال ما فتش العود يذمك العود انا هذوما تعرف وقتاش هذوما الشتاء نبدا نحضر فيهم
0: الشتاء
1: الحلفه هذه كيف هذه هذه نوريك باش نلبر فيها الفل فهمت
0: اي
1: باش هكا بالكعيبه
0: سهله
1: فهمت كيفاش ولا
0: ريت في وقته قسم في اثنين
1: ساعه البالها
0: اي راي غرام راي حكايه غرام نتاع ناس فنانه تتفنن وتبارك الله ما شاء الله قبل سي عبد الكريم اي هذه
1: يا اخت حنان وجماعه الفل هذا عود الفل هذا قبل لي حصر على الاول السنين اللي فاتت كنت ناخذ فيه الكيلو ب 3000 تو الكيلو ب 13000 مش العود هذه الكل تعملوا في الكعبه تشقلها وكتشوف ثم خدمه
0: تقصصوا ريتا معناتها خدمة بفيلة
1: العودي خرج لك كابتي
0: كابتي هي محلولة مش يرى الأخرى كابتي سهلة وانت تبارك الله ما شاء الله رأي مسألة
1: عوكم مدود عوكم تحشي كل واحد في شيء هذا هكا
0: هاي راي وريت حتى اللي ما تتنبرش في هذيك معناتها نقولوا احنا ما تدخلش راي بعدين يتم استغلالها في مشموم الفل والجسمي حتى شيء ما
1: يولي راهو يوليو سبع كعيبات يعملوا
0: اللهم صلي يعملوا شيء ممكن
1: هذا شفتوا شيء هذا بورق الزيتون مثلا
0: اللهم صلي على النبي ريت محليه ومشبو حلو اهو حجمه وش ما هو مخبي حتى شيء راهو عليكم كل شيء يقول لكم عليه تجمو كل نهار في ديركم
1: ما توريه
0: ما توريه صح
1: هذوم مثلا نتقدم بالمناسبه هذوما اكثر اللي تعمل معايا هي المدامه نتاعي ربي
0: يطول في عمرها
1: امس عيد الميلاد نتاعها
0: ان شاء الله بطول عمرها لا قد
1: ربي ان شاء الله يطول في عمرها
0: امين يا ربي
1: هذوما
0: لازم نعدي ولا يا شريفه ولا سيد علي الريحي ولا نعدي ولا اغنيه نتاع مبروك مبروك ونعدي مبروك مبروك ولا يا شريفه يا عيني او تو مش يشم منا مشموم على الطيب احنا نحكيه وانت يشم منا واضح تجمو تتبعونا راهو عن طريق الصفحه الرسميه للاذاعه التونسيه تدخلوا للبث المرئي لاذاعه صفيقس تو تلقاو موجود البث نتاع الحصه كامله وان شاء الله نهبطوا لكم بعدين فيديو
2: سي الحاج جاب لنا الفل
0: اي
2: ما قصرت جاب الفل في الوريقات
0: اي
2: الدكتوره فاقت بيه وهن ثم
0: فما اصابه هيك الدكتوره امير راي كل حاجه ثبت فيها معناها
2: هاي
1: هذا
0: قربونا فقط للميكروفون الله يفضلكم ضيوف الكل. سي أمير جاموسي هكا قالي قولوا قربوا الميكرو به. أي دكتورة أميل نبدأ ونحكيه على ما ديمك تفطنت للإصابات الورقة ش فيها؟ بسم الله عليك.
3: عفوا أول حاجة قبل ما نبدأ بالإصابات فما الفل والياسمين عنده احتياجات. أول حاجة نبدأ بالري. الري راهو يلزم يكون بانتظام، والري ما يلزمناش نفرطوا فيه. علاش؟ على خاطر الفل والياسمين هما نباتات حساسة جدا للتخمر الجذور. يعني أنا مش عندي فلة ولا ياسمين نقعد ديما نسقي فيها للي هيك الجذور
0: كل تتخمر. قديش ملا نسقي؟
3: مرة في الأسبوع تكفي.
0: مرة في الأسبوع وبسطل كالعادة؟ خاطر دكتورة عمل ما تحبش إذا كانت تحل الماء وتخلي
3: ديما بسطل
0: ديما كمية. المهم يكون في مثرى،
3: الفائدة في الثرى.
0: وكما قالت مسامعة المرة فيتا بقالت طريفة بن من وقت علوش العيد، قالت هيك أنها يريني قاعد فيها خذيني له شوية تبن قاعد منه. تجم تعمل تحت التبن، تعمل التبن تغطيك باش تحافظ أكثر ما يمكن على الرطوبة. تجم ولا؟
3: تنجم. وفما حاجة أخرى زادة ينجموا يستعملوا في الحدائق خاصة، فما هيك الحجار الملونة وإلا الجرافيه اللي نبنيه به ينجم يغطيه به المساحة،
0: تعطي جمالية وفي نفس الوقت تشد الماء.
3: تشد الماء.
0: واضح.
3: نتعديه للتسميد. للتسميد إنه هو
0: أنت ما زلت تحكي على شنو لزمنا الماء فقط الماء جاهد. والمشموم صار جاهز. ايش اقول لك انا الحقيقه، انت تحكي ونغزل لك ونغزل الحش كيفاش اللهم صل على النبي يشمها في مشموم الفل هذيا العصيفر هكا تسميوه العصيفر اللهم صل على النبي محلي راهو في فتره زمنيه لما حل الانسان على الاول راهو حتى كان بديتو ما نجمتوش تعملوا هكا بسرعه ما تقولوش راهو ما نعرفوش. راهي المساله فيها حرفه وفيها خفه يد، معنى كل حاجه تتعود عليها تولي فيها خفه يد. مش هكا يا حاج؟
1: انا قبلت انت معناتها فكرت
0: حسر عليك النواره
1: تعمل شم نعم في كعيبه السمسم هذه فكرت ساعه جولي مع صغيره ما خفتوا ينحيش ياكل مسكي وليت وجيت للنواره هذه فهمت عندي في المحابس هذوما او كما نستغلهم فهمت
0: احلى
1: الحمد لله
0: احلى وامن للصغيرات الكل باش نقعد مطمئن على الصغير ما يهز خاطر قبل معروفه راهي هيك الطلسه معناتها هيك الطلسه النواره ولا هيك الطلسه اللي تبدا هكا واحد فكانوا قبل معروفين بهم هالمشي ميت الفل تبدا فيها طلسه ولا فيها نواره والله مصلي على النبي تشم وتستمتع وتتمتع يا عيني الحمد لله. ريت الحاج ديما يقول الحمد لله يا ربي خاطر معناتها راهي المهاره هذه تعلمها. قداش عمرك وقت تعلمتها؟
1: نعم
0: قداش علمتها وقت تعلمتها قداش كان عمرك؟
1: والله ما قعدتش برشا ما نكذبش عليك.
0: اي اما وقت اول ما بديت
1: توا
0: عمرك قداش؟
1: في الميدان هذايا يمكن تجم تقول عندي 30 سنه.
0: 30 سنه
1: اما كنت ما نعرفش نشمم روح
0: ريت ولا
1: توا اكثر الجنان نتاعي فل وياسمين وفل عراق وفل بروحين
0: ما شاء الله.
1: عندي زيتون عندي رمان تمشي ولا وبرقدان اما اكثر غرام حكايه غرام حكايه غرام
0: يا عيني عليك والنواره الكبيره اللي
2: عندك منها هذه
0: الملكي
2: هيك الملكي هيك قليله ياسر ويلزمها تكون موجوده في راي مشموم ورده
0: بسم الله
2: فيها اربعه ما هي تبو روحي راي
0: اي لا لا لا
2: راي ملكي
1: هذه اما هيك روتر قيمينه انا ملقمه
2: اي جاي
1: انا ملقمه على الفل على الياسمين التركي
2: اي على الياسمين التركي هاكو طالعين برشا كعبات
0: ما شاء الله
2: هذا ملكي
0: ملكي يا عيني
2: موجود في الوطن قبلي عند المشاتل موجود عند اللي يبيعوا في المشاتل
0: واضح نمشيو للاصابات وهنا راجعين باش نزيدو نكملو نحكي قبل هذيا كانوا برشا ناس برشا فتيات باش العائلات تغرم صغارها للعمل الاولاد والفتيين راهم يكونوا منهم الياسمين والفل وخاصة معروف البنات في صفاقس كانت باش يحفزوا البنية انها تشتغل وانها تكون مرتوبة وتقوم ناشطة الصباح وما تصبحش راقدة وغيره كانوا يقولوا لها على الفل والياسمين اللي تعملوا ليك تجم تشي به الذهب اللي تحب عليه مش هكا يا حاج بوعزيز مش هكا سي عبد الكريم قبل كان معروف عليه انه يصنعوا معناتها تعمل ميسرة الصيف كاملة وبعدين تاخو قطعة الذهب الجائزة نتاعها قطعة الذهب اللي تحب عليها هي هاكا يقول لها هذاك من كد ايدك من العمل نتاعك وهي فقط طريقة ب باش يخليوا البنات ناشطين وتبارك الله ما شاء الله عليهم ونجموا يكونوا أسر وعائلات بسم الله ما شاء الله وتعلموا الحرفة والرتبة مش هكا سي عبد الكريم؟
2: نعم
0: نرجعوا للإصابات باش يكون عندنا الفل والياسمين. اي دكتورة أمين
3: توا التسميد بالنسبة للفل انه هو نبتة شرهة جدا للحديد مادة الحديد وقتها في الخريف ماذا بينا ندخله بالتسميد العضوي ونعطيوها الكميات اللازمة متاع الحديد باش ما الأوراق متاعها ما تصفارش وخاصة احنا باش نميزو هيك الحديد نلقاو هذا في بلاصة اليخذور نلقاوه مصفر ونلقاو العروق باللون الأخضر.
0: الورقة في الأطراف تبدأ تصفار شوية
3: تصفار ولكن هذا الأخضر هذا يولي يصفر والعروق اللي في
0: تبدأ خضراء
3: تقعد خضراء
0: هذه النقص متاع حديد
3: هذاك نقص متاع حديد
0: لازم نزيدوها لحديد الحديد وقتش نضيفوه للفل والياسمين
3: هو من المفروض في مع الخريف في الخريف نعطيه الحديد أما هو ماذا بينا قد ما نقسمه قد ما يكون خير
0: معناتها الكمية نقسموها على قديش من مرة
3: أي.
0: كل مرة نعطيها شوية
3: احنا مو ديما نقولوا هيك الفان فان بلوس هي ذاك فيه الفئر فيه الحديد
0: إذا أنا
3: ما جبتش هيك التركيبة هذيك نولي نقتني الحديد وحده ونقوم به برش ورقي وإلا ري
0: واضح به كذا بالنسبة للحديد
3: فما حاجة أخرى أنه الوضعية متاع الفل ولا الياسمين ما يحطوهش في الظل ديما يلزمها هي تحب الشمس يعني إذا ما تكونش تتعد عليها شمس متاع الصباح راهي ما تنموش كما ينبغي حتى الوضعية متاعها والأرض تكون نافذة إيش معناتها نافذة ما هيش تينية إن كانت الأرض متاع الحديقة متاعنا تينية يلزمنا نعطيوها الغبار وهي حبة ذن زيدوها شوية رمل
0: باش يحب النافذية معناتها يحب الأرض الرملية الأرض العيثة هذه هي اللي تصير فيها وإذا عندك أرض طينية وتحب تغرس الياسمين والفل كثر لها من الغبار وإذا ألزم زيدها شوية تراب
3: أي
0: واضح
3: تو نتعديو للإصابات من أخطر الإصابات إنها هي هذه العناكب وإلا الأكاروسات اللي هي تجي خاصة مع وجود النوار والفترة وقتاش جينا في الصيف يعني تو من بداية جوان تبدأي من بداية جوان من بداية جوان تبدأ تظهر شنو الحل
0: تقلب متاحة؟ الورقة تلقى فما خيوط
3: أيه وشوك الورقة متاعنا من فوق ما نرى حتى شيء
0: وكي نقلب الورقة نلقى
3: الورقة نلقاوها اللي هي فما إصابات
0: واضح
3: العناكب هذه التأثير متاعها إنها تعمل تشوهات شو هذا مزيان والكل لكن كان لاحظوا هنا فما كعبات متشوهات التشوه في النوار
0: في الكعبة في الثمرة
3: نوارة ساعات ما تبديش كيف هذه هكا كاملة والكل تلقاها جهة بجهة
0: زيبلة شوية
3: الجهة تنمو بالباهي والجهة الأخرى تبدأ ذابلة
0: نقصة شوية في النمو
3: هذايا باش نحيوه باش نحافظوا عليه أول حاجة يلزمنا نخليه رطوبة فوق الأرض متاعنا
0: في لازم دي مرتبة باش العناكب يبعدوا علينا
3: خاطر هذه العناكب هذه تحب مناخ يعني سخون وجاف
0: واضح وهذه قلت لنا حتى في الليل في الليل قالت لنا دكتورة أميل خليه ديما الثراء يبدأ موجود حتى مش هي نسقيه ونجمه نعمله حتى بالبديلة هي والغرسة اللي بجنبها مش ديما يبدأ الثراء مش بقل إصابات عناكب في الليل
3: هي تنجم تكون نفس الصنف اللي موجود على الفل هو نفسه اللي على الليل
0: معناتها يعني هي نفسه اللي في الحديقة يتنقل
3: على هذا كنقولوا فما رطوبة باش هي ما تتنجمش تتنقل من شجرة لشجرة
0: واضح واضح
3: إذا أنا استعصى عليهم الأمر والكل هي اقتني ومبيد أكاروسي أكاريسيد ويرشوه رش ورقي
0: لا خلينا مع الرطوبة خيرة معناتها وسهل راهو أيوة أما وكي عطتكم الحل في حالة ما
3: ينجموا يعملوا خلطة منزلية اللي هي فيها إيتراماء معها مغرفتين خل وأربعة سنات ثوم سنون ثوم نرحيهم ونرش بهم رش ورقي
0: نحي العناكب
3: أما الرش الورقي يلزم يكون موجه إلى الأعلى مش معناتها يعني أنا يلزمني نداوي الوجه السفلي مش الوجه واضح. العلوي
0: معناتها كي بعد ما تصفي هذيك تعمل مغرفتين خل ومعاهم أربعة فصوص ثوم هذي في إترة ما إذا مش تعمل خمسة إترات ما تضعف الخمسة وبعدين تخليه قديش مدة زمنية؟
3: هو هكاك ساعتين دوب التفاعل كهو.
0: ساعتين تصفيه معناتها تجمع على 4 متاع العشية تقوم تحضرها، ولا بعد الخمسة متاع العشية تحضر الخلطة، 7 متاع قبل ما يذن المغرب الدنيا ما زالت ضاوية تجمع ترش. أما الرش يكون خاصة من لوطة في اللوطة متاع الورقة،
3: علي خاطر الورقة. هي موجودة قفال الورقة
0: صح.
3: إذا ما يوصلهاش هذي الخلطة هذه ما توصلهاش راي ما تعمل حتى
0: مفروض. حتى نتيجة. وإذا تحب تتخلص من هذا الكل خلي الرطوبة في الحديقة متاعك. واضح دكتورة مي.
3: فما زادة بالنسبة للياسمين، فما فراشة الياسمين هذه فراشة اليرقات متاحة تاكل الياسمين.
0: هيك بعد ساعات تلقى الياسمينة متاكلة شوية فيها جزء من راهو في النوارة وهي مازلت حتى مسكرة وتقاها متاكلة.
3: تلقاها متاكلة. نجموا ندخلوا بمبيد حشري يعني خاص مخصص للغرض.
0: للغرض. ما فميش وصفة طبيعية تجم تخلصنا من الفراشة.
3: بالنسبة للفراشة ما نجموش نستعملوا الوصفات خاطر هي تتخبى، دونك احنا ما نجموش نستعملوا.
0: إذا قيت عندك ياسمين متاكل لازم مبيد حشري.
3: نجموا نقتني ومبيد حشري بيولوجي.
0: بيولوجي واضح. به
3: حاجة أخرى نحب نحكي عليها، على كيفية جني الياسمين
0: والفل.
3: الجني متاع باش نتحصلوا على رائحة نفاذة يعني تكون رائحة قوية يلزمنا في الفجر
0: بالضبط. وما هيك
3: صباح
0: هذا والمعروف في الفجر خاطر برشا ناس يقولك لا ورشة الفل والياسمين من المفروض في العشية. لا راهو الياسمين والفل يتجمع على الفجيري راهو يا جماعة
3: في الفجر. ويكون في مثلا إناء اللي فيه نوعا من الخيش ولا طبقة تكون مبل علاش باش نحفظوها. وإذا أنا مثلا نحب يقعد مثلا نهارين ولا يقعد شد هيك الرونق متاعه والكل نحطه في الثلاجة مش في الكونجيلاتور، في اللوطة في مكان بارد.
0: واضح.
3: إذا أنا طلعت الشمس
0: وأنا مازلت مجنيتش
3: راهو ريحة الياسمين والفل مانيش باش نلقاها نفس الريحة
0: نفس
3: جنيتها وأنا صباح. يعني راهو التشميم باش انا نعمل مشموم نحي يقوم

0: الملبس في البقلية والكل يتنكدوا كان عليها
1: على الفوق
0: من هيك كيف دخلت الفكرة فهمت
1: حلوة.
0: بحيث اللي عنده اهتمام ومغروم وراه شيخ
1: بس هل يكون
0: أما ثم جماعة ما تحبش الله غلط عنده ياسمينة تلقاها نحيز قدنا ياسمينة ما يعرفش يشم الله ما يحبش نجم يتعلم أنا صح. مثلا توا بناتي وولادي الكل يشموا وقت اللي بنتي تعمل في أمور رجلها ولا تعمل في مسلفة يقول لا يرحم نعلمك نعلم أنا نحب نعلم العبادة بكل صراحة
1: يا عيني يرحم من قرى وغرى
0: حكاية غرام
1: فما
0: الياسمين هذي والفل حكاية غرام
1: يا عيني
0: عندك صبر أنا مثلا
1: فن
0: في الأمور هذه
1: مهارة
0: مفضل ربي ما يغضبني حكي حتى كيف كنت نقرأ حتى في اللي بيلتان تاعي فمشي ولا مشيت برا عادي في كونكور في تونس عطوني إمبرودوي شميك باش نعمل الاناليز نتاعو طلعتولو اش كاتب لي في الورقة قال لي ان بون تكنيسيان يل بو سو ديبروي دون زو لابوراتوار يخرج روحه فهمت
1: امورك واضحه
0: تخرج روحك والله كي
1: مش كان في اللابوراتوار ظهر في الحياه الكل الحمد لله
0: وقت وجاب وقت وقتها مشيت له قلت له يا رسول الله تو انا هل البيورات هذه مكسره قال لي ما انت باش تكنيسيان خرج روحك
1: صح
0: هكا وتكنيسيان تحب كل شيء مسقمه الصينيه لا والحمد لله
1: ريت الصعوبات ما هي لما
0: ربي لك
1: الحمد لله هذه يمكن همسه لابناء البكالوريا اللي
0: ناجحين في حياتنا
1: امين يا ربي ان شاء الله الناس كل ناجحين في
0: حياتهم
1: امين يا رب العالمين
2: فما حاجه سي ابو عزيز نجموا ننصحوا بها اللي عندهم ياسمين واحد فما كيف المشموم هو يبيع النجار
1: أي؟
2: فيه ثقوب هكا ينجم يقتنيه ويحط أي؟ فيه الياسمين
1: اما مش مزيان
3: هو مش هذا ما نحبوش
1: هيك مش مزيان
2: هو اللي ما يعرفش يشمم احنا نقولوا اللي ما يعرفش
1: يتعلم
3: يتعلم ويتعلم هذيك
2: فما اللي يوسع باله فما اللي ما مش كيف الناس كل كيف الحج
3: يا دكتوره رتمموش النجار بلاستيك ولا يعملوا
1: اصلا بلاستيك
2: لا البلاستيك لا
3: لا بلاستيك ولا نجار
1: لا دكتورة النجار وين نقول متعلموا الحرفة هذه راهي الشيء
3: يدوية
1: فيها حرفة يدوية أما فيها جمالية كبيرة وكبيرة مش كما ريتو
3: الحلفة
1: وشوف لا بربي خمموها هذه بمنطق ديما خمموها ريت انت كي مش تستعمل مش منفل بالحلفة ثم يستخدم في الحلفة الله أعلم شنو ظروفها مش يوصلها قسم ورزق الناس اللي في أماكن في لحية بعيدة على المدينة وغيره عايشين باش مش يقطيتوا إذا ما تشريش أنت الحلفة تما يتقعد وبعدين تولي مقاش وتولي أراضي سيبة وهملة عليش ما نخليوها هكا أراضي محليها يكون منها الرزق الوفير للناس الكل الناس كل تقطيت ريتو اللي عنده الفل ونجم حتى ما شممش يبيع للي يعرف يشم واللي عنده الحلفة يبيع للي يعمل المشموم وبعد اللي شمم يمكن يعطي الحد آخر باش يبيع شوف هيك الحلقة الاقتصادية هذه هي اللي فقدناها اليوم لفالور أجوتي اللي نبحث عليه ديما الناس الكل في قدام أي منتوج ريت ديما كي تخمم باش تشري خمم قول قديش من عائلة قاعدة تسترزق من الحاجة هذيك إذا خممت بالمنطقة هذية خاطر كلنا نسترزقوا من بعضنا فسبحان ربي أنت تعطي وربي يعطي من خيره طولنا برشا على المكلمة أنا كلمة أخيرة
2: فما حاجة نحب نزيد نضيفها أنه هو في الياسمين فما برشا يقول لك جابت لي كان المرة الأولى وبعد ما عادش تعطيني نقول لهم راهو وقتك تنحيوا الياسمين حتى الياسمين اللي ما تعجبكمش راهو نحيوها ما تخليوهاش فوق الياسمينة ما كانش هي تمنع ظهور الياسمين الاخر
1: نور الاخر
2: اي هي خاطر الياسمينة تعطي على دفعات
1: صح
2: اذا انا خلي الدفعة لولا موجودة هي بالنسبة لي لها هي موجودة دونك ما عنديش احساس انها مش تعاود تعطينا النوار
1: من اول وجديد
2: من اول وجديد
1: هذه كما يصير في الـ في الـ في النوار في النوار زاد لازمك تنحي النوارة بال بالتيجة متاحة باش تعود تجيب لك بي احنا مش نمشيو المكالمات الهاتفية فقط حبيت نبعث تحية للناس قاعدة تفعل معنا حمادي المحمدي صباح الورد والفل عايدة عيدي روضة زادة تبعثنا قالتكم صباحكم ورد وياسمين وعطر وحبق واللي تحبوا انتم الكل الله يفضلك يا روضة سمر بن عمار قالتلك زراعة حب الملوك ينجح في حديقة وكيفاش نهتم بها يا سعبد الكريم ودكتور أمير
3: يصير لكن هنا بالنسبة لولاية باقس نوع برك بوعرقوب
1: غيره
3: ما يمشي
1: إذا تحب تاخو حب ملوك خذ حب ملوك بوعرقوب به سي سمير قبي قالك مرحبا بك يا حاج منورنا الله يفضلك ويخليك نجيح الجموسي قالت صباح النور للناس الكل الأخت أميل حنان أيوة هذه ما

0: عندها خزيمة صفارت.
1: اي
0: اش تعمل لها؟
1: هاي تو تقول لك سيارة.
0: اي دكتورة ميل، هالخزيمة علاش صفارت؟
2: هي اول حاجة تنجم تكون فيها الجيارة، وتنجم تكون يعني اذا هي فيها الجيارة يعني عليها كل فارينة غبرة، كل فارينة
0: كان عليها في كل فارينة كل جيارة،
2: الا في اللون الابيض تقتني مبيد فطري وتداويها بها، والا نقص من العناصر الغذائية.
0: واضح.
2: إذا ما فماش عليها هالكرامات هذي تنجم تكون نقص من، وإلا حاجة أخرى إن هي مكثرة تسقيها برشا،
0: تسقيها بزيت نقص شوية
2: النباتات العطرية هذو ما راهم ما يحبوش برشا ماء.
0: واضح واضح. ومنظر تبعث لنا بتحية في زربيعي، زادة تبعث لنا بتحية، فطوم الدير، هداريجين، صبحوا عليكم الناس الكل، نادية العيادي، الهيم العود، لطفي العارم قالك بالله عندي برتقالة، وقتاش نجم نحولها؟ وقتاش
1: عام الجاي في مارس إذا مش تحولها؟
0: عام الجاي في الربيع، أول ربيع مارس إن شاء الله بيحول الله. مونيا الزيدي قالتكم بالله غرست الجاصة في أول ماء كانت أوراقها خضر ومن بعدك حالو، أعليش مع الشكر.
1: هذا يا حسي
0: عندها شيئا
1: أي ممكن تفليق
0: أي
1: ما نعرفش جديد ما تعطيها تصيح
0: الجاسة غرست عندها شهير كحاله وريقت
2: نجم تكون في الغراسة متاحة، في الغراسة متاحة يعني ما أحسنتش كيفية الغراسة متاحة خاطر راهو يجينا احنا كي نغرسوا مثلا نجير نقولوا 10% اني هما مش هم مش يثبتوا. علاش؟ على خاطر هيك التقنيات متاع الغراسة تنجم تكون هي، وتنجم تكون فطريات يعني فطريات. وهذا ننصحوها ان هي كي تقتني غرسه ما هيش في شكارتها يلزمها تعمل لها مبيد فطري للعروق نتاعها قبل ما تغرسها،
0: قبل ما تغرسها باش نقعدوا مطمئنين. واضح انا وضحنا لها
2: توا اذا هي مازالت
0: واش نعملوا واش نعملوا
2: تقتني لها مبيد فطري ومحفز للجذور بقدره ربي
0: تقولوا اعطيني
2: محفز للجذور،
0: محفز للجذور هذه 13 40.
1: لا هي هي تصير تصير تصير سائل او
0: 13 40 13 30 40 30. واضح وليت نعرف برشا تقنية تريت ولا السنوات راهي الخبرة جي مع السنوات الحمد لله.
1: حتى 10 سكوندو 10 كي
0: بي بي بي ومبيد فطري زوز
2: ومبيد فطري
0: محفز للجذور ومبيد فطري. تعملهم في نفس السقية ولا تخلي بيناتهم يمين؟
2: هي انا من المستحسن ان هي مادام تسأل اللي مشي بها لها تقول له هذوما قابلين للخلط ولا لا
0: ولا لا،
2: اذا ما همش متفاديا للمشاكل اللي تعمل كل حاجة وحدها بيناتهم ثلاثة ايام يعني
0: مبيد فطري تعملوا لولاني وبعد ثلاثة ايام تعطيها مقويات باش تتقوى الشجرة. واضح. تفاحة عربي عمرها عامين طلعت الاوراق في اخر افريل ولحد الان عامين ما طلعتش لا نور ولا ثمرة، مع العلم اني شريتها من لقمة وليهي بيها من الخريف وتسميد وفان فان بليس ولكم جزيل الشكر. هذا سؤال طرحه سينيزار.
1: ربك تشري نبتة قلنا لهم من أول مرة نقصها على 80 سنتيم
0: نقصها
1: ثم في شهر جوان تكونها، كيفاش عمرها عامين وتسيبها كاكا ما تنورش؟ يلزم هي تعملك البرك بركة وتتبعها بشوية مخصبات شوية كما قالت محفز شوية
0: ومزلت أما أهم حاجة
2: ومازلت صغيرة
0: مازلت صغيرة
1: والقصة
0: أصبر لازمة. عليها يا سينيزار وثبت روحك عملتش القصة على 80 خاطر باش تحفز اللي نقوله احنا السبل متاع القم انه يخرج ويثمر لك ويفرع لك وتجم تكونها على 3 سقاء
1: في نفس العام في شهر جوان
0: ما شاء الله
1: في جوان تتكون
0: في جوان تتكون به. سمر بن عمار قد كنت نطلب من سيادتكم إضافة ساعة أخرى لحديقة البيت. شكرا لك يا للا، احنا مش نمشيه طوى مش صيف مش خليكم انتم وأجواء العائلات والأسر وكذا، فقط تردوا بالكم من السقيين والسقيين والسقيين باش بعدين كي نرجع ما تقولوا ليش الرمان مشقق واللي ما مشقق، ركزنا أكثر من مرة على الحكاية هذية. الله يفضلكم وبعد يحل من هنا الثم لكل مقام مقال. عامر البقلوطي صباح النور. طرابلسي سمية عندي زريعة متاع بطيخ غرستها مع بعضها طلعوا لي برشا برعم، اش نعمل لهم يا سعبد الكريم ويا دكتورة ميل؟ قالت روضة
1: غرست برشا بوذوق يزوك تخلي كابتين تقلع الاخرين تلوحهم
0: لوحهم
1: حتى باش يتحول ما يتحول
0: ما يتحولش. واضح هكا جاوبنا روضة. نمشيو المكالمات اللي هتفيها حاج بعزيز هذاك فل بروحي
3: ملاحظة
0: اي تفضل.
3: شو ساعة بتريم وأمال يمكنهم يعرفوا المنيات هذي راهي تجم
0: الميكروفون
3: هذه تجم تصبر راهي شوية تعمل لك كونسيرفاسيون دون زون فير دو في باء كاس محلو ودو طون زون طون وتعمل لك سفي في السكر دو طون زون طون تقصح كيس هيك هكا وتقعدك حتى 20
0: ما شاء الله.
3: لا صحيحة
0: صحيحة
3: صحيحة عبارة
0: هاي دكتورة ميل قطع الكلام
3: ديشيروم جليكوزي فهمت
0: واضح
3: ديشيروم جليكوزي فهمت
2: يزعك تحط السكر
3: تقلك أنا الشيمي معناتها العلوم الكل تخدم بعضها فهمت
0: صح.
3: الفيزياء تخدم الكيمياء فهمت حبيت فهمك
0: يا حاج هذه من عالم من عالم الفيزياء هذه تكوين فيزيائي يا خويا
3: نتمنى لكم ان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله النجاح وان شاء الله نتقابلوا كان احيانا ربي بصحة تبدا والبصر ان شاء الله في البرمجه
0: الخريفية الجديدة إن شاء الله إن شاء الله بحول الله وانت محليك ربي ربي يحيك كل عام. يلا خلينا نستقبل زوز مكالمات وبعد نودع كل مساء اللهم صلي على النبي هاي منورة قدامك يا نوري أنا مش خليوها منورة قدامك اللهم صلي على النبي بالفل والياسمين حاج أبو عزيز اللي منورها. يلا ناخذ مكالمة بسرعة بسرعة نستقبل مكالمات. أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا مرحبا شكون معنا؟
4: أنا صباحي
0: نهارك زين مليان بالخير شكون معنا أختي؟
4: يعيش
0: هيديا هيديا مرحبا بك هيديا اي هيديا تفضلي يعيش
4: يعطيك الصحه
0: الله يبارك
4: فيك بالله يسعدك الكريم وسيده امال الله يبارك لكم
0: ايه؟
4: عندي نجاسه عن عمرها تو 3 سنين هي ما شاء الله خضره منعنع بوريقاتها ما شاء الله لحب تكبر ولا تجيب غله وفي نفس الوقت عندي تفاحه هي رضاعه في الاصل رضاع ورثتها ما شاء الله سمحه خضره منعنعه جابت وريقات مصلي عن بي على ما سمحها شيخة بها توا عندها توا قريبة الجمعتين هكاكا أوراقها كل تحرقت قعد ممكن هكا وريقتين ثلاثة من فوق بالكل خضر باقي كلها وعودها أخضر راهي.
1: هي أنت لقمتها ولا
4: لا؟ ما لقمتش يا عبد الكريم.
1: أولا قبل كل شيء زي ما تتلقم ثانيا
0: وقتش يتلقم التفاح
4: وقتها هي يا عبد الكريم تمحني
1: ها؟
4: هي ماهيش عربي راهي على فكرة
1: عربي ولا انجليزي ولا
0: اللي هي لازم تتلقم لازم تتلقم
1: يزم الطعم
0: يلحق تو ولا
1: تطعيب
0: يلحق تو التطعيب يلا
1: الورقه يلا
4: الله يبارك لك ويسعد الكريم بالله سامحني عندي سؤال اخر
0: ايه؟
4: عندي تفاحه هي سوريا هي ما شاء الله تعبتها مطلي عندي وقتها سمعت في البرنامج معناها على 8 سنتيم ولا 90 سنتيم وقص
1: اي وقت تجريها وقت تجريها نهار اللي
4: هي تجري. هي كبيره هي مصلي عندي هي عمرها 4 سنين هي
1: ايه؟
4: وجابت الغله وكليت ايه؟ منها
1: لا لا
4: ايه؟
1: اللي كنت نحكي فيها انا مش هذايا انا النبته كي تجريها جديده قص على
0: كي تبدا صغيره طولها متر ولا كذا توقف
4: لا
0: الجبيت باش يتخرج العرف الاخرى هيك اش معناتها مش هكا
4: احنا شعملنا وقت اللي جاء الراجل باش نظف وخصها على 80 والكل ومنين قصها ما حبش تضرب بكل قعدت في النيفو هكايا حتى نطلع عندي سنه جابت غلة حارة وزوز جابتهم في الفروع اللطاني
0: ايه هو هيك هو من المفروض
1: هو هيك
2: هي بعد ما كبرت
0: هيك لازم هيك 80 هذيك هذيك اللي عرف هيك هيك كيما نقولوا احنا الغرس اللي تم التطعيم عليها ما لازمش تكبر كان تكبر تولي لك سوفاج ترجع أي. لك للنوع اللي لقموا عليه احنا هيكش نحبوها ما انت عملتك هنا ظهر لي زبيره التكوين هي اللي ما كانتش
1: زبيره التكوين تكون في شهر جوايا لا لا فهمني فهمني منه هكا
4: نسمع فيك
1: عام جاي ولا بعد ولا اللي تحب كي تغرس شجره جديده في شهر جانفي شجره
4: باذن الله باذن الله
1: نهار اللي تشريها تقيس 80 سنتيم وتقص تكونش حتى طولها زوج ميتو قصها على 80 سنتيم اش تعمل هي الدم متاعها يطيح لوطة ويبدأ يخرج على جنب
0: بالضبط
1: الدم متاع الشجرة
0: أي.
1: يخرجك برام في شهر جوا نختاروا فركة يخرجوا برشا
0: أي.
1: نختاروا ثلاثة سقين معلم
0: هي تو خرجوا له ذوكا
4: هي خرجت.
0: هي خرجت
4: حتى الغله
0: إيه وخرجت الغله ما اختارتش ثلاثه جذوع كبار اللي مش تكون عليهم شجر انت تو مش تخلي ثلاثه الكبار القويين تخليهم ثلاثه فور كم تاع ثلاثه معروفه هذه مش تخلي ثلاثه جذوع كبار والبقيه تنحي فقط لا اكثر ولا اقل معناتها
4: وبالنسبه للنجاص يعني أن الله يبارك لك
0: للنجاص نفس الشيء
1: كي النجاص راهو حساس
4: اذا بكري ما حبش تكبر
1: شوف على خاطر صبرتهاش كونتهاش ما كونتهاش
4: لا ما زبرتهاش بكل ما نكذبش.
1: اي كونها كونها تكوين ثم صبير التكوين
3: لا تيدي
1: وثم صبير تغلى
4: وهكا كان صلي عندي كذاش في الفترة هذه.
1: ايش نقولك تو حاليا الزبيرة الخضراء تجم تصبرها
0: تخفف لها
1: تخفف لها وتخلي لي ثلاثة عطق فركة فركة فوق فوق الزخلم.
0: انت بما انك ما انتش فهمتنا اش معناتك يجيك الجنان قل له نحب فركه نتاع ثلاثه واضح يا لاله يا روضه
2: فما حاجه اخرى
0: فما حاجه اخرى اسمع اسمع يا روضه
2: لازم يعرفوها ان هي وقت اللي انا ما نعملش زبيره التكوين وجي هي عمرها 5 سنين ونعملها قصات كبار راني ناخر في الانتاج نتاعها.
0: هو سي عبد المجيد يعمل لي هكا بيدو خمسه قال له خمسه سنين بيجي خمسه سنين بيجي انا وضحنا لك
3: كيك
0: تحب له وقيت تحب له وقيت باش يثبت وسع بالك
3: باش تولد له قبل الفسق مثلا بعد 10 11 سنه واللي جوص على الاقل 5 سنين.
0: هاي الخبر هاي الخبره تتكلم الى جانب الى جانب الى جانب العلم والمعرفه مع الدكتور
3: نحبوها حاشا وجروي وما تاكلش شعير
0: نحبوها توتو
3: رسنا السنا
0: عم جاني اخذ الغله يكلو هيك اش نحبوها
3: يا اخي انت ولد كيف يتولد من عامله وليدتي ما يبدا حتى تلاقوا حتى فهمتي ولا
0: صحيح بشويه بشويه باش يولي يقول بابا وماما وبعد يولي يعرف كل شيء في الدنيا ونتعلموا شيئا فشيئا. احنا معذره المكالمات الهاتفيه ما استقبلناهاش روضه اختزلت الكلمه احنا هكا نكون وصلنا لختام لقانا كلمه حاج بوعزيز شو تقول لكل مستمعينا ان شاء الله نتلاقاو في الخريف
3: بجاه النبي البشير
0: وربي يفضل لك الشريفه وكل العائله
3: بجاه الكتاب والسنه
0: امين يا رب العالمين. سعد الكريم يا باهي
1: كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله صيفكم مبروك. موعدنا بدايه
0: ماهوش مش يغيبوا برشا راهم عليكم
1: بدايه شهر سبتمبر ان شاء الله ان شاء الله بدايه شهر سبتمبر
3: على خاطر الحديقه تتخدم في الصيف. كل صراحة الريبتور هذه ما هيش
0: تقول انت
3: واش انتم معتبوا صحيح ولا سي عبد الكريم
0: هذيك برمجة نرتاحوا شوية
1: هذيك برمجة
0: سنوات وإحنا نخدموا في الفضاء
1: يا حاج هذيك برمجة لذا
3: نعرف
1: وإحنا إن شاء الله ممكن تفهموا
0: إن شاء الله ما نبعدوش عليكم راهو تو ننوروا في الصيف استنيونا نهار الخميس في العشية تو ننوروا لكم الدنيا ولا يهمكم نهار الخميس في العشية نسمة مع نسمة العشية ننوروها بحول الله. دكتورة أميل كلمة ختمية
2: نقدم بالتحية لأولاد أختي على نجاحهم
0: ألف مبروك
2: يعيش
0: شو اسمهم
2: محمد عزيز الجليدي ومحمد أشرف الجليدي
0: ألف مبروك العائلة الجليدي
2: والعائلة
0: الشطي وكل العائلات اللي فرحانة إن شاء الله ديما فرحانين. أجمل تحيات حنين بن جماعة اللي تقولكم لقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة إلى اللقاء.

0: أهلا بكم. سيطرت وحدات الحماية المدنية بتونس على حريق ضخم اندلع في حدود السادسة من صباح اليوم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. وحسب المعطيات الأولية لم يسجل الحريق خسائر بشرية، غير أنه خلف أضرارا جسيمة في السوق ومحتوياته فيما لم تعرف بعد أسبابه. تختتم اليوم بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي رتبت له عمادة المهندسين التونسيين، والذي يمثل فضاء للتوجيه والإعلام بما يساعد الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية. اعتبر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي أن الاستثمار في البنية التحتية لمياه الشرب وتحسين جودة الخدمة العمومية إلى جانب تجديد الرقابة على المياه المجهولة المصدر من شأنه أن يحد تدريجيا من نشاط الباعة المتجولين لمياه الشرب ويعزز في المقابل حماية صحة المواطنين والأمن المائي. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية جنوبي البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. أكدت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول أمريكي تأكيده عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو أضرار جسيمة في المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية. تواصل موجة الحر الشديدة ضرب أجزاء واسعة من أوروبا مخلفة خسائر بشرية وظروفا مناخية قاسية، حيث أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية خلال أيام، في حين تستعد ألمانيا ودول أخرى لتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة معلنة حالة التأهب القصوى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

0: يخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

يصبح النور. اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما انتم موجودين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. مرحبا بكم، شكرا لتواصلكم معنا على امتداد الاسبوع، وانتم ديما اخباركم ان شاء الله تكون اخبار باهيه ومزيانه، اخبار النجاحات والافراح واخبار العائله التونسيه وهي تستقبل ان شاء الله صيف يكون خير وفيه امان وفيه فرح افراح ونجاحات. ان شاء الله كل عام وانتم سعداء، وكل صيف والصيف يكون هذا الضيف الان من هذا الضيف الخير، هذا الضيف اللي فيه الأخبار الطيبة إن شاء الله للجميع. مرحبا بكم باش تتواصلوا معنا اليوم عن طريق التليفون 70 164 280 70 164 280، ولا عن طريق الفيسبوك يخليكم مباشرة معنا في منوعة اليوم مش تقترن بأجواء استقبال صيف وكذلك بأجواء الامتحانات وبأجواء عودة من جديد إلى مناسباتنا الطيبة إن شاء الله. اليوم أيضا مش يكون العلامة الرئيسية في المنوعة هو استقبال واستقدام البرمجة الصيفية على راديو صفاقس في صيف 2026. كيفاش مش تكون البرمجة؟ شنو اللي فيها؟ عناوين جديدة؟ شنية ملامحها؟ شنية أبرز أهداف هذه البرمجة؟ الكل هذا مش يكون بحضور السيد زياد خنفير رئيس مصلحة البرمجة والبرامج ومساعد رئيس تحرير، مش يكون معاكم في أجواء الصبحية حتى نتعرف على أبرز العناوين الجديدة وملامح الشبكة الصيفية بالنسبة لإذاعة صفاقس بداية من 11 البرمجة اللي مش تنطلق غدوة. وانتو مزيدة كيف كيف مش تكونوا حاضرين معنا في أجواء مش نعملوا فيها ريكاب على أبرز النتائج في البكالوريا بالنسبة لصفاقس مع مندوبية التربية صفاقس 1 و2، مش نتعرفوا على النوفيام، مش نتعرفوا على السيزيام، مش نبدأوا غدوة في دورة المراقبة بالنسبة للأبطال. كل هذه معطيات نحاول أن نتعرف عليها تباعنا معاكم أنتوما في أجواء ويكند الناس. سؤالكم اليوم بالتليفون مش يكون في الساعة الأولى وأيضا في الساعة الأخيرة من المنوعة، كيفاش مش تعديوا الصيف؟ شنو برنامجكم للصيف؟ شنو حضرتوا للصيف؟ هل ترى مش تخيروا أنكم تبرمجوا برنامج خاص وإلا تخليه عفوية كتلقائي؟ هذا الكل مش يكون معاكم اليوم في أجواء ويكند الناس على راديو صفاقس يحلو اللقاء. ونغمتنا مش تكون هدية من كامل الفريق اللي يسمع فيكم. نحب نسلم على أمير الجاموسي، منعم الجمل، كيف كيف كل الزملاء في الإذاعة المرئية. اليوم مش يحضر معنا عدد كبير من زملائنا سواء كان في المتابعة الخاصة بالإذاعة المرئية وإلا من زملائنا اللي حبوا يعرفوا ملامح شبكة 2026 صيف إذاعة صفاقس كيفاش مش يكون. نرحب بهم من الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وشكرا لأنكم ديما أوفياء لإذاعة صفاقس. هو الرقم اللي يخليكم معنا اللي هو معروف كالعادة 70 164 280، وهذه نغمتنا الأولى ما شاء الله عليكم الناس الكل في أجواء ويكند الناس.

العشرة 21 دقيقة على راديو سفيقس. ما شاء الله عليكم في تفاعلكم معنا اليوم على راديو سفيقس لتقديم البرمجة الصيفية لراديو سفيقس اللي تنطلق إن شاء الله بداية من غدوة. واستنوا برشا عناوين مزيانة وبرشا مضامين مش تكون مواكبة لشواغلكم اهتماماتكم القرب لأفراحكم ومناسباتكم لكل ما تتمناوه باش يكون موجود على راديو سفيقس من خلال الاستماع لأصواتكم ومقترحاتكم مش يكون موجود على شبكة صيف 2026 على راديو سفيقس. صيفكم كيفاش مش يكون؟ كيفاش برمجتوه؟ شنية أبرز المحطات اللي تحاولوا أن تبرمجوها؟ وإلا مش يكون صيف عفوي وتلقائي؟ هذا اللي مش نعرفوه من خلال تدخلاتكم بعد شوية على راديو سفيقس 70 164 280. أهلا وسهلا بالجميع.

وان شاء الله مربوحه، وان شاء الله يا رب الناس الكل وين تتجهوا تلقاو الاخبار الطيبه والمزيانه، وان شاء الله ديما افراح ومناسبات مليح. نحب نفرح برشا لافراحكم، واذاعه صفاقس ديما معاكم في كل اجواء التهاني وفي كل اجواء الفرح اللي تعيشوها في عائلاتكم. وهك علاش مش نخص بتحيه مزيانه لعائله، عائله عريقه في مستوى النجاحات، عائله الجراتي وعائله الجرمازي كلهم نحب نهنيهم تهنئة خاصة، وخاصة أنه النجاح يجينا من كندا باعتبار أنه آدم بسباس يتميز تميز كبير في مستوى النجاحات العلمية، ويتحصل على بكالوريا بملاحظة ممتازة وبملاحظة مشرفة جدا حسن جدا. ألف مبروك لآدم بسباس، والتحية تخلط له من كل العائلة، عائلة الجراتي وعائلة الجرمازي، ومن عند خليلة سعاد، ومن عند الأم هيلة والأب أمين وأخته أمونة. آمنة يقولوا الأحلى أحلى آدم بسباس، مبروك يا آدم، وإن شاء الله ديما ناجح، إن شاء الله ديما فرحان عقبال الماستر والدكتوراه، والروق ديما في أعلى المراتب العلمية والعملية، إن شاء الله ديما فرحانين.

0: معكم النور الشعري في ويكند الناس.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره لكل الناجحين، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ديما اجواءكم سعاده في عائلاتكم. بعد شويه مش نحل الخط لكم انتم، باش يكون الخطوط الهاتفيه مفتوحه لاجواء فرحكم وعائلاتكم ومناسباتكم. ولكن ايضا تقولوا لي السيف كيفاش مش يكون ان شاء الله ديما فرحانين. نجدد التهاني للدكتوره زينب الجراتي وكل عائله الجراتي بنجاح احلى ادم بسباس، وان شاء الله ديما منورين الناس الكل بتميزكم وتألقكم، وخاصة نتائجكم الباهية وأفراح عائلتكم، وخاصة كذلك الأمل والتفاؤل إن شاء الله لدورة الأبطال اللي مش تنطلق إن شاء الله غدوة في تونس، بكالوريا دورة المراقبة، مش تكون فرصة من جديد لإثبات الجدارة، وفرصة من جديد لأنه الإنسان يحصد إن شاء الله ثمار العمل متاعه على امتداد سنوات. إن شاء الله ديما ناجحين. الانطلاقة مش تكون مع الميكروفون المتجول، أحمد مش يكون موجود على عين المكان في المركب الشبابي بصفاقس، وين ما نلقى تظاهرة مميزة برشا، فيها برشا أمل، حتى هي فيها برشا تفاؤل، خاصة كي تقترن برؤية الشباب في استقباله لبوادر طيبة في حياته العملية، وتكون عنده فرصة أنه ينشأ مؤسسات ومواطن شغل مقترنة بضوابط اللي تحترم البيئة وتحترم الاقتصاد الأخضر. شنو التفاصيل في هذية الليجون اللي يحبوا يبرمجوا باش يكون عندهم فرصة للمشاريع، للشباب اللي نجحته ويخامم زيادة باش يكون غدوة تكون عنده مؤسسة، زعم شنو نجم نفيدهم في هذا السياق من خلال تجربة مهمة يقوم بها المركب الثقافي والشبابي طريق الميناء، وأيضا الغرفة الفتية الاقتصادية جرمدة. أهلا وسهلا بك أحمد ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بك يا نوري، تحية ليك ولكل مستمعين الأوفياء على راديو صفاقس في هذه الأجواء المنعشة والممتعة في طقس صيفي بامتياز، وإحنا اليوم أكيد يعني نعيش على إيقاع 30 يوم من فصل الصيف، وإن شاء الله صيف الأمان، صيف الاستمتاع والاستجمام.
1: ولكن البحر عاد أنت مكش بعيد على البحر اليوم،
2: وهذا هو اللي
3: البحر عاد أنت مكش بعيد على البحر اليوم.
2: شو أنا قريب للإذاعة أكثر من البحر.
1: ضعت عليك الكلمة خاطر على شط البحر انت يا عمد، ما يسالش تمتع بالبحر وتمتع بالأجواء الصيفية.
2: يعني قريبا قريبا نكونوا على شط البحر يا نوري، يعني
1: اي لا عاد برنامجك عاد
2: نكونوا يعني في مواكبة تقريبا أسبوعية من الشواطئ التونسية
1: ان شاء الله. اما قبل الشواطئ التونسية الأجواء المؤسسات الناشئة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر
2: بالفعل، وهو برنامج كامل لمشروع رواد الأعمال الشبان الناشئين.
1: أيوة.
2: في دورته الثالثة بعنوان مشاريع رائدة لبيئة مستدامة، هي فرصة أن اليوم نحكيه على مشاريع مجددة في قطاع الاقتصاد الأخضر.
1: نعم.
2: والمشروع هذا اللي انطلق يوم أمس ومازال متواصل حتى يوم 3 جويليا المقبل بالمركب الشبابي طريق المطار بصفاقس، وذلك بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية بجرمدا. فرصة نحكي عن هذا المشروع، ونبدأ منسقة المشروع السيدة هالة اليعقوبية من المركب الشبابي طريق المطار بصفاقس، اللي في كل مرة نلقوهم يحتضنوا مثل هذه المبادرات الشبابية المميزة للغاية من أجل يعني ريادة الأعمال. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا
4: نوري، صباح النور لكل كافة مستمعي إذاعة صفاقس.
1: يعيشك، مرحبا بك
4: وما شاء الله عليكم ويعطيكم الصحة في مواكبتكم للمشروع. اليوم هو اليوم الثاني مسكن الافتتاح، كنا بحذاكم داير في الافتتاح لتقديم البرنامج. فوالا، مرحبا بكم في جرينوفيتر. جرينوفيتر هو مشروع رواد الأعمال الشبان الناشئون في دورة الثالثة اللي خدمنا سنة على الإيكونومي فيرت، على الاقتصاد الأخضر.
1: نعم.
4: المشروع يندرج في إطار محاور السياسة الاستراتيجية العامة لقطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، اللي هو محور الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وكيف كيف في محور المساهمة في الانتقال الإيكولوجي. هذاك علاش احنا في المشروع هذا جمعنا بين الزوز، جمعنا بين ريادة الأعمال وجمعنا بين مجال الاقتصاد الأخضر، منه أهوك المساهمة في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وكيف كيف زادة أنه تكوين وتربية الناشئة على فكر الفكر البيئي بصفة عامة والتنمية المستدامة.
2: وظهر لي حتى اللي نشوفوه السنة من الارتفاع درجات الحرارة عنده علاقة يعني بأهمية المحافظة على المناخ متاعنا حتى يكون معتدل يعني.
4: بالضبط، والحقيقة هو فيه برشا حاجات احنا اكتشاف معناها هو بحر المجال متاع الاقتصاد الأخضر، خاطر الحاجات المراعية للبيئة معناها برشا، وأي مشروع ينجم يلزم بلتو يتخدم بطريقة مراعية للبيئة والتنمية المستدامة. لو تسمح أحمد أنا نحب نقدم شركائي في المشروع هذية. المشروع يقام في المركب الشباب بطريق المطار بتنظيم من المركب الشباب بطريق المطار وبالشراكة، واللي هي عنا شراكة مميزة مع الغرفة الفتية الاقتصادية قرمدة هذية الدورة الثالثة، والحقيقة هم من خيرة شباب تونس، شباب طموح وملتزم ومنظم وما شاء الله عليهم. عنا محضنة مؤسسات شبكة محضنة المؤسسات سباقس بيصير، وأكيد البرنامج تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبدعم مالي من المنظمة الدولية للهجرة. أحمد أنا راني ما نحبش نتكلم برشا الحقيقة، وتكلمت أمس.
1: أما هيلة ماذا بيا هيلة قبل ما تغادرنا، ماذا بيا نعرف هنا توا بالنسبة للناس اللي تخرجت السنة من مؤسساتنا الجامعية شلا بالتوفيق لها، وكي تبدأ عندها هي فرص متاع عمل باش تكون في هذا السياق الاقتصاد الأخضر، كيفاش نجموا يستفيدوا من الحوافز؟ كيفاش نجموا تأطروهم؟ كيفاش تجوا ترشدوهم؟ كيفاش تجوا تمدوهم ببعض المعطيات اللي تخليهم يتشجعوا باش يدخلوا في بعض مثل هذه المؤسسات هيلا؟
4: هذه معناها الباز متاعو. نعم
1: الباز متاعو، تفضل. شنو الباز متاعو؟
4: فوالا تسمع فيا. قلت لك الباز نتاعو هو الكلام هذايا اللي انت قاعده تقول فيه، هو انه احنا ناثروا الشاب ونوجهوها. عندنا تكوين في مختلف المجالات اللي هو المجال الامتيازات الجبائيه والقانونيه، اللي هو اليوم احنا لاتولي اليوم تخدم على كل المفاهيم اللي تخص الاقتصاد الاخضر والتنميه المستدامه. عندنا جمله من الدورات التكوينيه في المجال.
1: وقتاش تبدا الدورات التكوينيه هذيا باش الناس تبدا عندها علم بها؟
4: يا نوري لو تسمحوا بعد إذنك ماذا بيا نحيل الكلمة اليسر اللي هي شابة
2: وهي تعطينا فكرة عن الدورات التكوينية يعني.
4: هي اللي بتتكلم فيه.
1: مرحبا بيه، مرحبا بيه.
4: المجال مش ياخو وقتها.
2: يعطيك الصحة مدام هيلا، شكرا لكم. أنتم المركب الشبابي يعتبر حاضنة لهؤلاء الشباب من أجل يعني تأثيره والسند
4: ليه. بالضبط، احنا للشباب اللي في المشروع وكيفة الشباب احنا نأطروهم نساهموا في تكوينهم الذاتي، في في تطويرهم الذاتي، في السوفت سكيلز، في الهارد سكيلز، في كل شيء. مرحبا بالناس الكل في المركب الشباب.
1: مرحبا بيهم، مرحبا بيهم.
4: يسر
1: نمشي واليسر
2: نمشي الى يسر رئيس الغرفه الفتيه الاقتصاديه بجده، حبينا نصفوك بالمناسبه، وهي اللي باش تحكي لنا عن الدورات التكوينيه اللي يتلقاوها طيله هذا المشروع. مرحبا بك يسر، اهلا وسهلا بك.
5: صباح الخير،
2: نهارك زين.
5: دونك شكرا على الاستضافه.
1: مرحبا بك يسر، اعطينا الدورات التكوينيه وقتاش
2: باش تكون؟
5: تم انطلاقها 20 جوان اليوم اول في الاقتصاد الاخضر. غدوه ان شاء الله باش يكون عندنا الامتيازات الجبائيه والماليه والقوانين الخاصه بالمؤسسات الناشئه. نهار الثلاث ان شاء الله باش يكون فما الـ MVP والبي ام سي دو غابل، خاطر احنا هوني نخدموا على جورابيليتي، دونك البزنس موديل لازم يهتم بالجانب البيئي. نهار الاربعاء ان شاء الله باش يكون فما الماركتينغ التسويق وتحديد الاستراتيجيات، ونختتموا اخر فورماسيون نهار الخميس الصباح لاغ دو بيتشينغ، فن الالقاء وين لي بارتيسيبون باش ينميوا القدرات نتاعهم على تقديم المشاريع، ومنها نمثلوا انطلاق الهاكاثون من هذا الخميس العشية
1: الى هذا الخميس العشية
5: صباحا.
1: اي نعم، فماش دورات اخرى يا يسر في قادم الايام باش الناس تبدا عندها علم للي ما يشاركوش في الدوره هذه؟
5: احنا ديجا غرينوفيتور اوني توا دون لو تروازيام اديسيون، دونك ان شاء الله كل سنه وعلاش لا
2: ياخذوا المعلومات عبر صفحه الفيسبوك نتاع جي سي غرمده هكا.
5: فما الغرفه الصفحه الرسميه للمشروع يونغ انتربرينور روكيز، صفحه المركب الشبابي، صفحه الغرفه الفتيه الاقتصاديه غرمده، دونك اون كومونيك سورتو.
1: يعطيكم الصحه، شكرا لكم، مع التحيه لكم الناس الكل على هذا المجهود فيما يتعلق بتوجيه كل الطلبه وكل المتخرجين من مؤسساتنا الجامعيه انهم يكون عندهم توجه في مستوى بعض المؤسسات بتأطير متميز من أطراف متدخلة باش تعاونكم على أنه تبعث مشروعك وتأمن به وتنجحوا كيما تحب أنت. شكرا لكم ويعطيكم الصحة، ولقانا مازال متواصل معاكم على راديو صفاقس في أجواء ويكند الناس. بعد شوية مش ناخذ تليفوناتكم عن طريق التليفون 70 164 280 للناس اللي مش يقولوا لي كيفاش مش تعدي الصيف متاعك، شنو برنامجك، كيفاش برمجت باش تكون إن شاء الله في صيف 2026، ولا مش تخليه برنامج عفوي وتلقائي. أحمد شنو مازلت تزيد؟ أحمد مازال يحب يزيد حاجات، شنو تحب تزيد أحمد؟ هاي
2: فقط معايا مشارك في هذا المشروع صديقنا وسيم القرماسي اللي حبينا نحييوه بالمناسبة، وفقط هو باش يعطينا فكرة عن البارتيسيباسيون بتاعه في المشروع. أهلا وسهلا بك وسيم.
6: تحية طيبة، أهلا بك، شكرا. واللي تحية لجميع مستمعين على راديو صفاقس. الحقيقة فرحان برشا اليوم كمشاركتي في مشروع جرينوفيتور، مشاريع رائدة لبيئة مستدامة. الحقيقة خريج التكوين المهني ومثل الوكالة التونسية للتكوين المهني طونك سفير. الحقيقة فرحان برشا، واليوم كخريج الحقيقة تهمني برشا المشروع هذا، خاصة أنهم 7 أيام كاملة في ريادة الأعمال، الاقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المستدامة. والحقيقة أنا أصلا كشاب ناشط في المجتمع المدني وصانع محتوى مهتم برشا بالشأن البيئي، فكعليش مهتم برشا باش أني نشارك في المشروع هذه، خاصة أنه زادة باش يعلمونا كيفاش نخرجوا ستارتاب، كيفاش نخلقوها من الفكرة حتى للتطبيق. فالحقيقة إن شاء الله مشروع مهم برشا، وإن شاء الله نخرجوا أصلا بمشاريع، خاصة أننا نحن برشا شباب تقسمنا لبرشا مجموعات. والحاجة البيئية والنموذجية في المشروع هذا أنه المخرجات الدورة مش كان من اللي فورماتورك هو، يعني المعلومات باش تخرج حتى من الشباب. اليوم تقسمنا مجموعات والشباب هو اللي باش يعطي أفكار، شباب هي الأفكار متاعه هي اللي باش تطبق على أرض الواقع، وإن شاء الله تكون مشاريع بيئية تعود بالفايدة على المجتمع متاعنا، وأهم حاجة أنها تنقص من السلوكيات السلبية والمحفوفة بالمخاطر اللي تمس البيئة متاعنا والمحيط والمجتمع متاعنا.
2: يعطيك الصحة. إلى الإنجاز إن شاء الله تتحقق هذه المشاريع على أرض الواقع ونشوفوها يعني في ريادة الأعمال. بالنسبة لكم أنتم فقط يعني لابد من التمويل بالنسبة لهذه المشاريع، وهذا مهم جدا. ومدام يسر حكيت على الامتيازات الجبائية في هذا المجال،
6: خاصة الحقيقة أنا اليوم كشاب نحط جدا جميع الشباب إذا كان فما دورة أخرى بوركوابا أنا نشاركوا، خاصة اليوم نكجون نشوف لافيش أنه ما شاء الله المركب الشباب بطريق المطار موجود، الغرفة الفتية الاقتصادية قرمدة، شبكة محاضر مؤسسات بصفاقس، ومع هذا الكل بدعم الأيام. فالحقيقة ما يزيد يحمسني أكثر.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق.
6: ميساج للشباب اللي يكتشفوا ويدخلوا المركب الشباب بطريق المطار مع الغرفة الفتية الاقتصادية، وبون كوراج للجميع.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لكل الضيوف اللي أنسونا مباشرة من أجواء المركب الشباب بطريق الميناء صفاقس في أجواء شبابية تبارك الله فيها برشا أمل وتفاؤل. وأنا بعد شوية مشيخ تليفوناتكم كما قلت عن طريق الرقم 70 164 280. أهلا وسهلا بكم جميعا. Yeah.

0: احلى النغمات نهديوها ليكم انتوما الناس الكل اللي مستمعين وين ما انتوما موجودين، نهديو لكم اجمل الايقاعات. شكرا ليك فيصل المرزوقي في اجواء ويكند الناس. نحب نحييكم نقول لك صباح النور خويا فيصل على الغناء المزيان اللي مش يكون هديه، وتحيه لمستمعينا وين ما هم موجودين بالتليفون 70 164 280. خونا جمال الحديجي ومدام نادية الحديجي والابناء فادي وآية كلهم يقدموا أجمل أغاني الحصة وأحر التهاني الابن الغالي فراس الحديجي لتحصلوا على ملاحظة تميز وتألق في اختتام المرحلة الجامعية الماتريز. إن شاء الله بالتوفيق ودوام النجاح، ويتمنوا له مزيد من التألق والنجاح في سماع العلم والإبداع في كل المجالات العاقبة للابنة العزيزة آية الحديجي، اللي نقول لهم إن شاء الله ديما الفرح متواصل في عائلتكم والنجاحات ديما في عائلة الحديجي. وألف ألف مبروك مرة أخرى لفراس الحديجي على التميز والتألق في اختتام المرحلة الجامعية ونيل شهادة الإجازة. إن شاء الله بالتوفيق وألف مبروك. نواصل معاكم ومع تليفوناتكم كيفاش مش تعدي الصيف وكيفاش مش يكون إن شاء الله يا ربي البرنامج في هذا الصيف 2026 ملامحه على الأقل العامة. ومرحبا بتحياكم مع السلامة اللي معايا.
1: مرحبا
0: صباح النور.
1: صباح الياسمين والفل.
0: يا عيني على الياسمين والفل، انا قدامي فل توا وما شاء الله فل مزيان يعمل الكيف، نهديه ليكم انتم الناس الكل، وخاصه انه البرمجه السنه في صيف 2026 لذاعة صفاقس فل ياسمين. فل ياسمين ان شاء الله.
1: شوف يا سيدي،
0: اي نعم،
1: البكالوريا نتاع السنه
0: نعم.
1: احسن معدل هو عند ياسمين. بنية اسمها ياسمين.
0: اي نعم.
1: يعقوبي ياسمين،
0: مبروك الياسمين.
1: 20.01
0: ما شاء الله عليها.
1: 20.01
0: اي نعم.
1: تعرف معناتها ياسنوري ياسمين ولا؟
0: اي نعم.
1: اللغة العربية.
0: اي نعم.
1: ياسمين. ما هو يا ألف
0: ب
1: ميم يا نون.
0: ياخذ
1: القرآن سورة يونس، يونس ما هو بحرف الياء.
0: اي نعم.
1: ألف أنبياء وساء سبأ وميم ملك ويا ياسين ونون نمل. هذوما الصور هذوما
0: ما شاء الله.
1: ربي الصور هذوما قال آية 6 مرات تسمى آية ياسمين اللي هي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ربي عودها 6 مرات بالعام باش يركز على ياسمين، وياسمين هذه سناء أو كباك أو ك
0: ما شاء الله.
1: ياسمين أمورنا ياسمين
0: 100% فل وياسمين ورايحة بنينة برشا. إن شاء الله يا ربي الرايحة هذه تعطر كل البيوت التونسية والعائلات التونسية، ومحلها التخريجة متاعك لأنه فيها قراءة، والقراءة هذه ممكن أنه تكون طالع خير وسعادة للعائلات الكل وللناس الكل وخاصة للياسمين. وأنت إن شاء الله يا أخويا رايحة الفل والياسمين إن شاء الله تغمر بيتك وتعطر بيتك.
1: القيس القارة موت أنت ياسمين.
0: تهنينا لي يا أخويا، تهنينا لزميننا العزيز.
1: نعملوا كرسي بالدورة أنا وياك
0: يا أخويا. صحة وبشفاء إن شاء الله ديما أفراح وليالي مليح وزردة كبيرة للناس الكل إن شاء الله.
1: الله الله عليك يرحم الوالدة.
0: يعيشك تعيش.
1: شكرا لكم.
0: يعيشك. ما عطيتنيش الاسم راه. ألو مازلنا مع أخونا الكريم المكالمة انقطعت. شفت أنا قلت له عطيني الاسم، هو ربك أخويا عطرنا الأجواء بالياسمين والفل. هم بعد مشي أمام يسالش ناخذوا تليفون آخر. مرحبا بيها. هلا وسهلا عسلامة. مرحبا
2: عسلامة يا نوري.
0: مرحبا مرحبا
2: عايشك الحمد لله. شنو أحوالك أنت؟
0: شكون معايا؟
2: فاطمة زين.
0: مرحبا يا فاطمة. شنو أحوالك فاطمة؟
2: يا عايشك عايشك
0: فاطمة زين. هذه قلت أنا مرة عن زميلتنا عنا فاطمة زين.
2: هاكا ولا
0: نشرفوا بنت عمك. إي إي فاطمة.
2: عمي توفيق الله يرحمه.
0: الله يرحمه. كيف اللي
2: ذاع؟
0: إي من فرقة إذاعة صفاقس نحب نحييها ونوجه لها تحية كبيرة.
2: الله يرحمه.
0: إي نعم. إي نعم. الله يرحمه.
2: الحمد لله الله يرحمه من الكل ويرحم خالد.
0: مرحبا بك يا فاطمة.
2: الحمد لله يعيشك. يا نوري أنا نحب نهني صغار خوتي. الله غالب مخر خاطر تهينا بموت خالي.
0: ما فماش حاجة مخر، فما كل شيء في وقته. التهاني والأفراح دي ما بيها في كل وقت.
2: جيتنا فرحة الله غالب سيمة زيين بنت خويا سليم وامها درة ولينا الزلولي بنت اختي منيا.
0: نعم.
2: وياسين شتيوي ولد هاجر اختي وعثمان شتيوي. فرحنا الحمد لله في العائلة ثلاثة، وربي ينجحهم ويعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله وينور طريقهم

0: وان شاء الله العقبه لعمر ولبنتي ولسيدي ولد خويا والكل للناس الكل ان شاء الله. فرحة الباك ما فيها شيء يا نوري صراحة.
1: يعطيك الصحة في في برشا كلام في أمل وتفاؤل أمل الحاجة الباهية الحاجة الباهية أنه الإنسان ديما يكون قلبه عامر بالأمل والخير وإن شاء الله يا ربي ديما ناجحين وفرحانين. وأنا سعيد برشا بالتدخل. قل لي كيفاش مش يكون الصيف إن شاء الله؟
0: إن شاء الله يا نوري أحلى باللي يكتب. أنت عن بالك عندي بنية باش تولد إن شاء الله.
1: ما على بالي شوين على البالي انت توقت لي
0: هاي
1: مش نخلي في بالي انا هكا حديش هكا من شهر
0: لحكي
1: مش تولينا ان شاء الله بإذن الله جدة معنا امامي.
0: لا انا جدة عندي 13 سنة الحمد لله
1: 13 سنة.
0: احنا اختي فاتن تكري في شط مريم نعمل جو مع بعضنا
1: فرصة معنا
0: الله يبارك لها
1: صحة لها دي فاتن مش تفرهد العائلة الكل معنا
0: زيين راي فاتن زيين
1: العائلة الكل مش تفرهدوا
0: اولاد العم مسمين كيف كيف
1: سهله ديما فرحانين سهله ديما فرحانين وفرهدين جو عائلة. شكرا ليك شكرا ليك يعطيك الصحه ليك انت. نواصل مع تليفون اخر ونحب نحيي صديقي فيصل العزيز وايضا نحيي صديق اسامه المليتي المزيان قولوا ديما منور يا اخويا. سلمنا على احمد يا اسامه. نمشي مع التليفون اللي معايا. عسلامه. الو يلي معايا مرحبا بيك
2: وبيك عايشك نهارك مزيان والخير مليان ان شاء الله.
1: يعيشك شكون معايا؟
2: معك لبنى من محص.
1: مرحبا يا لبنى شنو احوالك؟
2: يعيشك الحمد لله.
1: وينك يا لبنى وينك شني الامور؟
2: وينك انتي لاباس الحمد لله.
1: انا بحذاكم انا تو في الاستديو. قل لي جو المحرس كيف هو عاد جو المسرى
2: والله لاباس الحمد لله ان شاء الله العباد تخلي الكورنيش نظيف والشفار نظيف هذا شنحبوا
1: هذايا اسمعني
2: هذا شنحبوا
1: هذايا راهو كلام ينطبق على كل الشواطئ التونسي. ماذا بينا التونسي يتمتع بالصيف ويتمتع بالشاطئ ويتمتع ببحوراتنا اما زيد يخلي غيره يتمتع بالشاطئ كيفاش يحافظ عليه يحافظ عليه يا اخي شنو هي صعيبه هي المساله هذه
2: اللي لو حطي عم شكاره تاع بوباله في دي يهز الى واحد حتى
1: مش صعيبه مش صعيبه شنو المشكل في هذا ما العكس معنا
2: الكورنيش مسكناتي نصفو ويخليوها نظيف اللي يخرج يخلي الدنيا مسخه حاجه اللي يخرج يخلي الدنيا مسخه
1: ايش نعملوا لهم تو الناس ايش نعملوا نقول لهم ربي يهدي وكاو
2: يهدي وكاو شو نقول. وحاجه اخرى معلومه اخرى ربي اللي يعمل صالح في الدار اللي يصيد الشماريخ في الليل ساعتين ولا الملي ساعه فما بيبيات مفجوعه فما ناس ترقد في الليل ناس كبار ترقد بالتفجع صدقني مش معقول معلوش الفرح كان بالشماريخ.
1: معقول كلامك ملاحظة معقولة جدا ماذا بينا نفرح ونعمل جونا ونبدأ شيخين ونبدأ وإحنا عاملين أجواء ممتازة متاع إعلان الفرح ونشر الفرح ولكن زيدا نحترم الجار ونحترم ضوابط الناس اللي في الليل راهي أما يرقديني يحبوا يخدم على رواحهم الصباح معقول معقول حد ما يقول لك لا معنا أفرح أفرح أفرح في الدار وأعمل جوك أما أحترم غيرك
2: ونهني ولد خويا محمد الناجي المعدن تاعه وعم جاي صلاة الزياء ونهني لولو ورديسي في الجامع خذية جائزة على لولو ورديسي في الجامع مش في الجامع في الجامع هو خذية جائزة في القرآن.
1: سلا ديما فرحانين سلا ديما فرحانين شكرا لك تعيش تحية كبيرة للمحرس وإن شاء الله الصيف يكون مليان خير وليك أنت وللناس اللي يسمعوا فينا أجمل نغمة نهديها في ويكند الناس. أهلا وسهلا بالجميع.

0: إشهار يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: الحادية عشرة صباحا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أهلا بكم. تختتم اليوم حصص الدعم والمرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، والتي تواصلت 3 أيام بتنظيم من وزارة التربية في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. عشية انطلاق دورة المراقبة للبكالوريا تختتم اليوم بمقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية، حسب رئيس العمادة محسن الغرسي. تنتهي يوم غد أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وأجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين، حسب الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. في العالم، أعلن جيش الاحتلال اليوم عن مقتل ضابط صهيوني وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. قالت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بغداد في إطار زيارة رسمية على رأس وفد دبلوماسي على ضرورة ألا تخرج مذكرة التفاهم عن مسارها في ظل توترات أمنية متصاعدة تشهدها المنطقة، ومطالبا بانسحاب القوات الصهيونية من الأراضي التي تحتلها في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أحمد رامي عبعوب ابن المرحوم النوري عبعوب وسيدة رفيقة القلال وزوج نسرين بوجلبان والد نور الدين ولينا وليندا وشقيق راشد ونرجس وأساور. تقبل التعازي اليوم بجامع النور طريق تونس إثر صلاة العصر. تغمد الله المرحوم بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: بيخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهيدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكاند الناس.
1: ويكاند الناس.

0: بايدينا عشرة دايما
1: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش التفرهيد الإيقاعات المحطات والربح ما يوفيش حتى الثمانية ونص متاع الليل
0: صيفكم معنا يعمل كيف
1: مازال توا باش تبدا سهريه من 9 نص الليل تزهى الجمره مع الحكايات الفنون والمهرجانات الانغام والايقاعات ما تبدلوش الموجه اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح مساحه العديد الفضاءات والمسلسلات
0: الصيف على موجاتنا نسمه تعمل الكيف
1: تعمل الكيف

0: مجملها عناوين ومحلاها عناوين على راديو صفاقس ضمن الشبكة الصيفية 2026 من خلال هذه الومضة الخاصة بأبرز العناوين اللي مش تكون ضمن الشبكة الصيفية. ياسمين وفل شبكة صيف 2026 اللي تنطلق إن شاء الله غدوة 29 جوان إلى غاية سبتمبر 2026 إن شاء الله بالتوفيق. ويسعدنا أنه في تقديم هذه البرمجة أن يكون حاضر معنا في الاستوديو السيد زياد خنفير رئيس مصلحة البرمجة والبرامج ومساعد رئيس تحرير. أهلا وسهلا بيك سي زياد، منورنا أخوي.
1: صباحكم سعيد.
0: مرحبا،
1: كل عام وانتم بخير.
0: سنين ديما.
1: تحية لكل مستمعين الكرام أينما كانوا. تحية لكل الزملاء على المجهودات اللي قوموا بها. مبروك علينا الفضاء الجديد هذا.
0: مبروك لأسرة إذاعة صفاقس لمستمعيها، وسعيد أن نرافقك في هذا الاستوديو الجديد.
1: مع الشكر الجزيل خويا النوري.
0: واستقبلتك بالفل راه، فبحذنا برشا فل اليوم.
1: والرايحة تفوح.
0: والرايحة تفوح.
1: هو شعار الشبكة الجديدة ياسمين وفل.
0: ياسمين وفل، إن شاء الله مجموم يكون مزيان ومليان خير، وإن شاء الله يكون طالع سعادة للناس الكل. اليوم مشي نكتشفوا مع بعضنا البرمجة الجديدة لصيف 2026 على راديو صفاقس، شنو أبرز ملامحها؟ شنو أبرز التوجهات اللي فيها سي زياد؟
1: هو كما كنا نسمع في الومضة منذ قليل للصيف على موجاتنا نسمة تعمل كيف الأكيد. نعم. وأنه من صيف إلى آخر تحملنا الشبكة إلى موجات البحر، إلى الأجواء متاع الفرح، أجواء النجاح بعد موسم يعني إن شاء الله ديما مكلل بالحصاد الوفير. فالأكيد أنه شبكة صيفية هذه يعني جات في غمرة الاحتفال بهذا الفضاء التقني الجديد، استوديو مهم، استوديو رقمي، نحو البروز كإذاعة مرئية، نحو الاقتراب أكثر فأكثر وهي إذاعة القرب من المستمعين الكرام. لكن هذا لم يلهينا رغم هذا الحدث المهم هذا كمجلس برمجة، وأنه نهتم بوضع ملامح الشبكة الصيفية اللي هي انطلقت كسائر الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، يعني المحطات الإذاعية الكل انطلقنا إن شاء الله يوم غد مش يكون انطلاقة الشبكة الصيفية الزاخرة بمعاني الفرح والاستجمام والترفيه، وهي يعني العطلة الصيفية تتزامن هذه الشبكة اللي تتسم بالطرافة والخفة المطلوبة.
0: إن شاء الله الطرافة والخفة اللي يبحث عنها المستمع في فصل يتسم بالاصطياف وبالاستجمام يكون متميز، وإن شاء الله يكون في برشة ألوان اللي تليق بالمستمع في هذه البرمجة. نحب نحيي زملائنا في الفريق التقني اللي أشرف أولا على إعداد كل ما يتصل بالإكسيل إذاعي المتميز. نحب نخص بالتحية زميلتنا العزيزة سمية كريشان، دمتي متميزة ومبدعة. نخص بالتحية كذلك زميلتنا فاطمة خنفير، الصوت المميز والأداء الجميل اللي مش يكون حاضر معانا على امتداد الشبكة بألحان مميزة. سي زياد الشكل مزيان يعمل الكيف، والمحتوى نتصور فيه التوجهات عامة، في ملامح مدروسة في هذه الشبكة تليق بمستمع وتليق بأفق انتظاره.
1: الأكيد أنه منذ شهر مارس تقريبا يعني احنا ما زلنا في غمرة الاحتفال بعيد الفطر المبارك بدأ. نعم. التفكير في الخطوط الكبرى والتوجهات العامة لهذه الشبكة رغم الظروف اللي مرت بها السيدة المديرة اللي هي تترأس مجلس البرمجة، نترحموا على والدتها،
0: حاب نجدد لها التعازي. نعم. ربي يرحم الوالدة.
1: ورغم ذلك يعني رغم أنها كانت عندها المشغل هذا، ويعني الأكيد الواحد يبدأ فرتير بي يعني ما بين العائلة وما بين، فحرصت على أنه تكون الشبكة
0: من منطلق المسؤولية.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال يكون
1: جاهزة
0: حاضر في العمل.
1: وتوفقنا وأنه نضع معها يعني المحاور الكبرى والملامح الكبرى لهذه الشبكة اللي إن شاء الله تكون في حسن انتظار المستمعين متاعنا، يعني تتماشى وتتفاعل مع انتظاراتهم وماذا ينتظرون من شبكة صيفية تكون كما قلت فيها تتميز بالخدمات، أكيد مش نوصل فيه الفضاء هذا الخدماتي، وكذلك فيه الطرافة المطلوبة والخفة المطلوبة، خاصة وأنه شهر يعني الصيف يعني الموسم الصيفي فيه الخلاعة، فيه الترفيه،
0: فما الترفيه، فما الجو، فما الصيف، فما العريس، فما الأفراح، فما النجاحات، وأيضا فما العمل وفما الجدية والجد.
1: طبعا لكن كذلك فيه عودة نوارسنا إلى أرض الوطن.
0: صحيح.
1: يعني التونسيين مقيمين بالخارج على مختلف الفئات العمرية متاعهم، أجيال يعني تعاقبت على يعني الهجرة إلى البلاد في الغرب إلى غيره، يعني العودة هذه تكون فيها اهتمام بمشاغلهم، اهتمام بالجانب الخدماتي لهم، خاصة وأنه التونسيين بالخارج نعرف فما اهتمام ديوان التونسيين بالخارج يوفر عدة خدمات وتكون فما ندوة وطنية عموما كل عام نحو أنهم نشجعهم على الاستثمار في بلادهم على الخدمات الموجهة لهم سواء كانت تربوية تثقيفية تنشيطية. فالجانب هذا مش يكون موجود. الجانب بالتشجيع على الجانب التنشيط هذا المهم مش يكون زادة في الجانب المهرجانات تغطية المهرجانات الصيفية ونعرف أنه فما اهتمام بهذا الجانب. كذلك المادة الرياضية مش تكون متوفرة زادة كذلك على استعدادات المنتخب امتعنا إلى التصفيات الإفريقية في عام 2027 مش تكون التصفيات منذ الآن يعني إلى الاهتمام بها والتدريب لها. وكذلك الاستعدادات الفرق والنوادي القسم الوطني الأول والثاني مش يكون فما اهتمام بهم مش يكون فما حوارات ومواكبة لتدريباتهم ودورتهم التكوينية. فمن هذا المنطلق كذلك مش يكون فما اهتمام بجانب تجديد البرامج حيث أنه نسبة التجديد مش يكون في حدود 34% للبرامج متاعنا الصيفية ونسبة البث المباشر كما هو معروف يعني 67% من نسبة البث. من حيث التنويع في المادة الإذاعية تلامس الشبكة الجديدة مختلف الشرائح وتلبي شتى الأذواق مع التعويل على العمل الميداني مش يكون فما فرق مش يكون على عين المكان سواء كانت لنقل أجواء الترفيه على الشواطئ متاعنا التونسية يعني خاصة القريبة منا المعتمديات يعني القريبة اللي فيها يعني في حاجة إلى الترفيه مش يكون فما مواكبة لهم مش يكون حضور الشباب معانا يعني في الأستوديو هذا في بعض السهرات مش يكون شبابية بامتياز. نقل المهرجانات كما قلت وقاع المهرجانات الصيفية مش يكون زاد موجود وكذلك مواكبة للحراك التنموي وللأحداث الوطنية في الفضاء الحواري من زوم اليوم يعني مش يكون في تمام منتصف النهار إلى حدود الواحدة بعد الزوال حيث أنه هذا مش يكون موجود كذلك متواصل. والجديد في هذا أنه مش يكون كل نهار جمعة 180 درجة من بعد نتعرضوا له مش يكون فيه ريكاب لأحداث الأسبوع كامل من حيث الأحداث السياسية الاقتصادية وكذلك الثقافية والاجتماعية.
0: هو الحقيقة سي زياد أنت أتيت على أبرز الملامح المتميزة في شبكة صيف 2026 ولكن البارز فيها أنها قريبة للناس. هذا ما يمكن أن نلخصه من خلال التوجهات اللي تفضلت بتقديمها هو أن البرمجة ستكون قريبة منكم والشعار اللي رفعته إذاعة صفاقس الدائم العشرة دائمة راهو مش يكون من خلال البرامج اللي صفحكم بمختلف ألوانها وهذا هو البارز. حاجة هائلة أن الناس تحس بأنها موجودة في إذاعتها سواء كان في أفراحها في مناسباتها في الاستحقاقات الاجتماعية والوطنية ومختلف التظاهرات الثقافية وكذلك الرياضية والشواغل اليومية هذه الكل مش تحاولوا أن تجسدوها من خلال الألوان البرامجية الموجودة ضمن شبكة صيف 2026 اللي نعرفوا أنه الإذاعة راهي تبدأ تحضر فيها من بكري كما قال سيزيات توا ما يش متاع استعداد متاع جمعة واثنين وثلاثة لا أكثر من هذا معناها أول ما يكملوا البرمجة يدخلوا في استعداد لبرمجة أخرى بما في ذلك الفريق التقني يبدأوا يحضروا في الألحان المميزة ويبدأوا يحضروا في الموسيقات والتصورات لأنه ما يش مجرد لحن هكاك مميز تعدى أنا ديما نقول لهم محليه هو مشروع كامل والرؤية هذه تتجاوز أنها تكون مجرد عناوين وتمشي هي رؤية تنطلق من اللحن المميز تتواصل على امتداد العنوان وهذا ربما اللي يخلي الإذاعة إذاعة صفاقس اليوم ما زالت تحظى بثقة الناس بثقة المستشهرين بثقة المستمعين تتصدر هي المراتب الأولى في الاستماع في صفاقس وذي نقولوها باعتزاز زياد
1: والأهم من كل ذلك أنه توا باعتبار التكنولوجيات الحديثة ودخولنا العصر الإذاعة المرئية مش يكون على عاتقنا وأنه نقترب أكثر المواطن مش يكون ثم يعني حتى في العلاقة الحسية ما بين المستمع والمنشط عموما الأسر البرامجية من وراء مش يكون فما مصداقية أكثر تكون فما شفافية أكثر
0: صحيح.
1: قبل ربما بالطريقة التقليدية كانوا يشوفوا في الفضاء ككل تو ولاو يشوف في ملامحك، يعني انت ما عادش تخاطب في جمهور انت ما تعرفوش، لكنه هو يرى في ملامحك،
0: يرى في ملامحك
1: في مدى صدقيه ومشاعر صدقيه المشاعر نتاعك في التعامل معاه،
0: كل شيء بالمكشوف معناها
1: لانك تقترب منه. نعم اكيد يعني اذا عمر ايه يعني بالحق يعني ما عادش يسمع صوتك فقط ويتصور انت شنو الوضعيه اللي انت فيها او كيفاش تتكلم او كيفاش تتفاعل مع النص المنطوق، تو قاعد يقترب منك، يرى في ملامحك، يحس بيك اكثر، فما قرب نفسي وجداني اكثر من منشط
0: حاسين بيك الناس زاد تو
1: لا بيك انت اكثر. انا نظهر مره بعد قداش كما انت في علاقه مباشره وزملائنا يعني الاكيد هذايا ماشي
0: نجومكم من نجوم يظهروا مره بعد قداش
1: زيد
0: جينا مره بعد قداش بطبيعه الحال، واحنا سعداء بطلتك المزيانه اللي مشي يتقدم فيها ابرز التفاصيل بعد شويه بالنسبه لهذه الشبكه. المهم ان شاء الله شبكه صيفيه تكون فيها ما يروق لكم بدايه من غدوه 29 جوان الى غايه سبتمبر 2026. ان شاء الله البرمجه تليق بكم وتليق بجمهور اذاعه الشرق السيزيات.
1: حاجه مهمه كذلك ونشكر هوني قسم الاشهار والاستشهار يعني بالاذاعه اللي هو بالحق في المده الاخيره تم اعلامنا انه تم رصد قرابه 9 ملايين يعني من المليمات الى الجوائز في فضاء برد القيلة تعرضوا لهم بعد يعني جائزة يومية مشكون يعني في موعد مع المستمعين الكرام في هذا الفضاء اللي مش يكون هو فضاء مسابقات ترفيهي وفيه إهداءات وغيره.
0: مش يصرف برشا سي معز الينجي المرة هذه في الاستشهار والجوائز الخاصة بالمستمعين، وشكرا لإدارة إذاعة صفاقس اللي تحب تربح الناس وتحب تعيش معاهم أجواء فيها برشا فرحة وفيها برشا أجواء تتويجية. هذه أبرز الملامح الخاصة بشبكة صيف 2026 على راديو صفاقس اللي تنطلق غدوة، وأجواء مميزة مش تكون مع العناوين ننطلق فيها بنغم ثم نواصل التفاصيل فيها مع صوت الفنان سابر الربيعي في أغنية تلخص الشعار الخاص ببرمجة صيف 2026 صيف الفل والياسمين.

0: jasmin de la Médine.
1: إذاعة سبيقس ديما معاكم.

0: بالخدمة.
1: إذاعتكم
2: تونسكم غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
1: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
2: استناونا كل نهار من 9 إلى 10 متاع الصباح.
3: ألفي تحية للناس الحقيقية
4: على موجاتنا. استمتع بالصحة.

0: نور الشعري في ويكند الناس.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين. نحن بصدد تقديم البرمجة الصيفية 2026 على راديو صفاقس اللي تنطلق بداية من الاثنين 29 جوان إلى غاية 6 سبتمبر 2026 بحضور السيد زياد خنفير رئيس مصلحة البرمجة والبرامج. سي زياد مجددا مرحبا.
2: مرحبتين،
1: أهلا وسهلا بك. تحية للزميلتين سمية كريشين وفاطمة خنفير في أجواء مميزة مع تقديم الألحان المميزة إبداعا في مستوى اختيار الموسيقى، في مستوى الصوت والأداء، وفي مستوى الرؤية للبرامج والمنوعات اللي مش ترفقكم على امتداد البرمجة. شكرا لزميلنا فيصل المرزوقي، نحب نحييه في تنفيذ الحصة فنيا. شكرا لزميلتنا في الإذاعة المرئية يسرى الغريبي في متابعة مختلف الغربي، يسرى الغربي الله يبارك. وزملائنا الكل اللي موجودين،
2: اي كلهم رشيدة، هذا يسرى الغربي،
1: انا قلت يسر باه
2: يسرى، مش
1: تحيه يسر. رشيدة الغربي وتحيه ليسرى الغربي، هكا باه الامور منظمه. باه نمشي مباشره الى تقديم البرمجه الخاصه بصيف 2026 على راديو صفاقس. البرمجه تنطلق في مستوى المنوعات بالصباح. شكون معنا ايضا؟ شكون معنا؟ خاطر الاستديو عالي شويه ولينا هكاك نولي نقول لها عسلامه يا عائشه، توكي شفتها مرحبا بها، لو سهله بيك نورتنا بالحضور وان شاء الله صباح الورد. هكا به توكي وقفت عائشه خاطر كانت قاعده وهي شباب وما شاء الله عليها رياضيه، كيف نشوفوها نقول لها مرحبا بيك. اذا بالنسبه الى شبكه صيف 2026 تنطلق في 6 متاع الصباح سي زياد، قبلها بطبيعه الحال فما افتتاح الارسال و مختلف الفقرات الدينية
2: الصباحية، نعم.
1: الصباحية، ثم تنطلق إذن منوعة أحلى الصباح اللي تنطلق في 6 تتواصل حتى 9. الفريق متميز في
2: يوم الأحد خاص يتواصل إلى حدود 10 صباحا،
1: استثناء يوم الأحد المنوعة أحلى الصباح،
2: الحديقة ترتاح شوية في الصيف.
1: الجديد اللي فما في نهار الأحد أنه منوعة
2: عملنا الحصاد نرتاح شوية كحديقة بيت يوم الأحد،
1: حديقة البيت تختفي يوم الأحد في شبكة الصيف، ثم بعد الاحتجاب هذايا ربما تعود في الشبكة القادمة.
2: مش يكون فما ركن قار في عشوية يعني في ياسمين وفل الفضاء متاع سيدو الصيف، أكيد مش يكون فما مصافحة لأسرة حديقة البيت، لكن في كل ما يهم تزيين الشرفات وكل ما هو يعني فل وياسمين والحوايج هذه، يعني حاجة ما هيش كيما حديقة البيت، لكنهم مستشارين في حديقة البيت مش يكونوا موجودين مع حنان بن جماعة تقريبا كل يوم خميس في فضاء السيدوسي.
1: احنا الفرق اللي تعودتوا بها ضمن منوعة أحلى صباح هي يوم الاثنين مهدي وفيصل، فيصل الجيبسي
2: جيبسي، نعم
1: نعم، ايضا الثلاثاء عائشة بيار، الاربعاء فاطمة مقني، الخميس انس الربيعي وفيصل، الجمعة هند الاسود، السبت ريم بن جويرة، والاحد سوار الشعري مشي يرافقها في محطات اخرى
2: صباحية
1: احمد الحشتايب، وكذلك ثمة بعض المحطات الموالية في هذه المنوعة.
2: نعم اكيد، وانه في الفضاء هذا الصباحي مش تكون ثم عاود لفقرة كبسولة يعني برامجية كانت موجودة قبل، لكن نظرا الاهتمام بالمطالعة والتشجيع على قراءة الكتاب كخير جليس وخير رفيق، فأنه الفضاء هذا ارتأينا أنه يعود ككبسولة تشجع على التعريف بأمهات الكتب والأسفار الأدبية ودواوين الشعر وغيره الأخيرة، إصدارات أخيرة صدر أخيرا مع الزميل فيصل الجسم. مش يكون كل يوم تقريبا ضمن أحلى صباح تمام 7:25 دقيقة
1: به في 9 متاع الصباح
2: موجود
1: تكون
2: معنا الزميل
1: موجود
2: فيصل
1: به.
2: نعم عبر هذا
1: به مرحبا به، قولوا لي ما دام فم فيصل معنا قولوا لي نقول لكم مرحبا. أهلا وسهلا بك سي فيصل.
3: صباح النور نوري، صباح
1: الورد.
3: النور زياد كثير، كل الأصدقاء كل الزملاء تحية ليك. النوري يعود صدر أخيرا بعد 10 سنوات تقريبا،
1: مرحبا.
3: واشتغل خدم 17 سنة قدمنا فيه تقريبا أكثر من 4000 كتاب، ويعود هذه المرة أيضا في كما نرى الثقافة في بحر الرقمنة الواسع، لا يقدم كتب حسب بل يعيد طقوس القراءة وأهميتها في حياتنا، و والحفاظ على قيمة الكتاب مرة أخرى في زمن الإذاعة الرقمية والبودكاست وعديد الأشياء الجديدة. لكن الكتاب له قيمته الورق، خاصة الكتاب الورقي، وله قيمة كبيرة جدا. نحاول إن شاء الله نقدم آخر الإصدارات على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي جديد الكتابات. هناك كتب عديدة تصدر دائما في تونس أو خارج تونس، نحاول نغطيها من خلال هذه المساحة في دقيقتين أو ثلاثة دقائق، تقديم الكتاب على المستوى المادي، على المستوى المحاور، على مستوى أهمية هذا الكتاب. نحاول نحب نشكر الإدارة بعد على إعادة هذا الكتاب، على إعادة هذا البرنامج، لأنه نعتبره لأنه مدته ثلاثة دقائق لكنه برنامج مهم جدا، خاصة تعريف الكتب في كما قلت في زمن الرقمنة، في زمن الذكاء الاصطناعي، في زمن البودكاست. لكن الكتاب له أهمية، له خصوصية، والأرقام خير ذليل، والمعارض موجود الآن على مستوى في تونس والوطن العربي أنه هناك اهتمام بالكتب، الناس تشري، الناس تتلقى الكتاب الجيد، الكتاب المهم.
1: وقتاش بالضبط مش يكون بث هذا العنوان فيصل؟
3: بجانبك الزميل
1: زياد
2: بالتوقيت
1: 7:25 مش يكون تحديدا بث صدر أخيرا. كل الشكر والتقدير، وصدر أخيرا من العناوين المميزة لتبقى دائما فيها الكثير من الإفادة. صدر أخيرا. هذا صدر أخيرا مش يكون من العناوين المميزة ضمن منوعة أحلى صباح يوميا مع فيصل الجسمي، ثم بالتوازي مش تكون العديد من الفقرات الأخرى ضمن هذه المنوعة. في التسعة ودرجة متاع صباح هتكشل العشرة مش يكون ثم عنوان موحد في الخدمة، وفي الخدمة مش يكون متميز بحضور فريق متنوع سجيد اللي يواصل فيه القرب للناس ولشواغل الناس.
2: أكيد أنه الاهتمام بهم وبمشاغلهم وانتظاراتهم، وخاصة عدة استفسارات، مش كون الإذاعة هي الوسيط، وسيط الخير ما بين المواطن وإصداء الخدمة من الإدارة المعنية بالأمر، أو كذلك فما شكون عنده بعض الاستباحات وغيره، وإحنا نكون نلعب دور الوسيط الخير. لكن بداية الأسبوع ونهاية الأسبوع يوم السبت مش كون مع فضاء مهوش خدماتي، لكنه فضاء منوع فيه المسابقات، فيه الأغنية، فيه الطرافة المطلوبة، اللي هو نهاركم زين اللي تأمنوا الزميلة شريفة الشريف
1: يوم الاثنين في نهاركم زين وشريفة الشريف.

0: نهاركم زين.
1: نهاركم زين.
2: مرحبا بكم الناس الكل. نحب نذكركم انا شريفة الشريف، تلقاوني معاكم في البرمجة الصيفية ان شاء الله كل نهار اثنين ونهار سبت من 9 للعشرة نتاع الصباح في فضاء نهاركم زين. اكيد برشا غناء، برشا جو، برشا تفرهيد. ايضا مش تلقاونا ان شاء الله كيما العادة كل نهار اربعة من العشرة نصف النهار في الدار داركم. متابعة طيبة.
1: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
0: تعمل الكيف،
3: نسمة تعمل الكيف في أجواء مميزة على راديو صفاقس ضمن الشبكة الصيفية. وانطلقنا مع البرامج الصباحية من منوعة أحلى صباح إلى منوعة في الخدمة وبرنامج خدماتي بامتياز. انطلقنا فيه مع نهاركم زين لشريفة الشريف نهار الاثنين ونهار السبت، وكذلك قدمت لنا الدار داركم اللي بسكون فيه إن شاء الله يوم الأربعاء. أيضا بقية الفريق نهار الثلاث حنين لحشيشة، يوم الأربعاء ريم بوعصيدة، نهار الخميس حنين لحشيشة، ومن جديد حنين بن جماعة يوم الجمعة.
4: يوم الجمعة حنين بن جماعة مش يكون المضمون صحي بامتياز، يعني الخدمات صحية، استشارات صحية، خاصة أنه فصل الصيف يعني يلزم فيه نوع من التثقيف والتحسيس والتوعية في الجانب الصحي حتى تكون العطلة آمنة بامتياز.
3: إن شاء الله عطلة آمنة بامتياز. نذكر اللي احنا في صدد تقديم البرمجة الصيفية لإذاعة صفاقس 2026 اللي تنطلق إن شاء الله غدوة يوم 29 جوان، ونواصل تقديم هذه البرامج ونوصل إلى فترة الضحى من العشرة حتى يكشي للنصف النهار. هي منوعات مش تكون قريبة للناس زياد، مش تكون حضورها بارز مع شواغل الناس واهتماماتهم، ومتنوعة في مستوى الألوان البرامجية.
4: كما تعرف الساعة العاشرة إلى غاية منتصف النهار هي فترة الأكيد مش تكون كان يعني فترة حساسة، فترة ذروة نتاع الاستماع، خاصة يعني في فترة العطلة مش تكون فما قرب أكثر من الإذاعة، فما قرب أكثر من البرامج الإذاعية في الفترة هذه، فمش تكون جامعة الفترة الرواقة، مش تكون جامعة فيه التراث، فيه الأسرة، فيه السياحة، فيه الترفيه، فيه تونسيين بالخارج،
3: فيه
4: النجاحات، الإخلاع، الفرح، يعني كل ما هو يعني هي نظرة بانورامية، نظرة جامعة مشكون صيفية بامتياز، وتجمع مستمعين الكرام مع أحلى إذاعة.
3: مش تحافظ على بعض العناوين هذه الفترة، ولكن فيها بعض العناوين الأخرى الجديدة. بالنسبة ليوم الاثنين مسك وفيح مش يكون مع سماح الرنين وسيوسف الشرفي،
4: فضاء عائد،
3: وهو فضاء عائد بالنسبة لهذه البرمجة
5: والبداية،
3: وهذا اللحن المميز.
5: يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا،
3: اللهم صل
5: رجع الرد الوصايا، جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفايا والنحو

0: مسك وفيح
1: وفيح.
0: هذايا نهار الاثنين مع سماح الرنين وسيوسف الشرفي وان شاء الله ديما العنبر فواح. نهار الثلاثاء عنوان جديد لألفة زميت تونس بعينينا.
2: تونس بعينينا.
3: تونس بعينينا.
2: تونس
4: تونس بعينينا.
3: بعينينا.
5: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم نرى جمال نخلها

0: تونس بعينينا.
1: مرحبا بكم الناس الكل، انا ألفا زامي تنسلم عليكم ونقول لكم فرحانه برشا باش نتلقاو في عناوين جديده ان شاء الله خلال هذه الشبكه الصيفيه. فرحانه برشا بعوده برنامج تونس بعينينا، باش تلقاوني فيه كل نهار ثلاث من العشرة حتى النصف النهار. تونس بعينينا برنامج سياحي بالاساس، ثقافي ايضا، وين ما بعضنا نعملوا جوله سياحيه متميزه في كل ربوع تونس في مختلف الولايات. وفقره مهمه برشا في الحصه اللي هي عينين أماليها هم اللي بيش يحكيوا على جهاتهم، أماليها هم اللي بيش يحكيوا على ولاياتهم ويثمنوها من الجانب السياحي الاقتصادي الاجتماعي وبطبيعة الثقافي. دونك إن شاء الله هذه أجواء مزيانة تكون معاكم في تونس بعينينا كل نهار ثلاث. تلقاوني زادة في العشوية وفي استوديو صيف كل نهار خميس عشية، وبطبيعة نهار الجمعة في برد القايلة.
2: يعطيكم الصحة في مستوى تنفيذ الرؤية والتصور الخاص بتقديم هذه البرامج.

0: لا بالعكس احنا سعداء تكون موجودة معنا في اكثر وقت ممكن. اما التصور بتاع تقديم كل البرامج لدى زميل معناها فيها فيها رؤية
1: يعني
0: اوضح
1: تقديم شبكة الى اخرى, نحاول ان ننوع ونحاول ندخل حاجة جديدة.
0: اي نعم,
1: لعل يعني بش بالحق يعني يلزم فما ادخال نوع من النفس الجديد.
0: أي صحيح
1: حتى
0: صحيح.
1: ما نبتعد عن الروتينية يعني حاجة بالحق تكون مستحثة وتكون ديناميك أكثر.
0: مرحبا بكم الناس الكل, ديما راو قاعدين استقبلوا زيادة في اقتراحاتكم النغمية شنو تحبوا تسمعوا معنا اليوم في أجواء ويكند الناس بالتوازي مع تقديم شبكة صيف 2026 لإذاعة صفاقس. وصلنا لفترة الضحى وقلنا الفترة هذه من 10 للنصف النهار بدينا مع مسك وفيح ثم تونس بعينينا, نهار الأربعاء الدار داركم مع شريفة الشريف, نهار الخميس مش عادي مع علي المرزوقي وريم قصيدة وزهرة النفيتي. إن شاء الله ديما حلو, إن شاء الله ديما حلو.
1: حلو
2: مش عادي,
3: مش عادي
4: سمعني هالكلمة عادي يعني
2: مش عادي. أرقام
3: أخبار
2: ومعلومات
3: من واقع الناس
2: وطبيعة الجهات
3: مش عادي.

0: مش عادي
1: مش عادي.
2: نتلقاو كل نهار خميس في العشرة، مش عادي يعني مش متكرر، مش مألوف، مش متداول، من أخبار الناس، من واقع الناس، من طبيعة المناطق، من مهن وأسماء وأشياء قد لا نعرفها وهي تعيش معنا وفيها الكثير من التفرد والكثير من اللي ماهوش عادي. وعندي موعد آخر معاكم قدرة ربي كل نهار أحد في الخمسة بتاع العشية في استوديو الصيف.
3: أهلا وسهلا بك علي في سيديو الصيف وفي مختلف البرامج والعناوين اللي مش رافق فيها المستمعين على امتداد الشبكة الصيفية 2026. نهار الجمعة العنوان مش يحافظ على حضوره ضمن الشبكة الصيفية الكلام الطيب مع زميل قيس القارة والأستاذ أحمد بوشحيمة وزميلتنا سماح الرنان.
4: انضمت
3: إلى الفريق سماح،
4: الفريق سماح الرنان لإدخال زاد تغيير في الفضاء هذا، أن هي تتقبل الاستشارات أو الاستفهامات أو غيره من المواطنين.
3: نعم.
4: وتحاول تلخصها مع الأستاذ أحمد بوشحيمة حتى نبتعد على بعض الأسئلة ربما اللي تكون مجانبة للمطلوب أو غيره، فمش تكون فما غربلة، تكون مادة أكثر نجاعة وأكثر يعني فيها إيجابية، يعني الإجابات تكون في محلها
3: إن شاء الله بالتوفيق. يوم السبت الناس المليح مع مهدي قاسم والمنصف لوكيل.
5: الناس المليح،
1: الناس المليح،
5: الناس المليح،
6: يعني طول ما وشوش كسم، ناس بتظلم ناس نسم،
7: ثم ناس مليح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شرير.
8: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.
1: الناس المليح
2: على سلامتكم جميعا، تحيتي للجميع، تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس. الناس الملاح ما تكونوا كان انتوما، والناس الملاح هو عنوان فضاء صباحي يكون نهار سبت في عديد المحطات، عودة للمسابقات وجوائز قيمة في انتظار الفائزين. ركن لأول مرة، ركن يكشف مواهب النجوم في الإعلام، في الرياضة، في الفن، أخبار الناس عند الناس، وأخبار حصرية لإذاعة صفاقس كل يوم سبت بإذن الله. يفهم الجديد ويبقى كلامهم على الجبين، وهو خلاصة تجربة نكشفها أسبوعيا مع متقاعدين ومع تجارب من أعماق الحياة. هذه الغناية وزعم شنية الحكاية، مفاجآت أسبوعية كل يوم سبت، خليها على الله، باب الرحمة مفتوح للجميع حتى نرحم عديد الحالات الإنسانية بالسواك الحار وحكاية الجداد عند البلاد بإمضاء الخال. عديد الأسرار تكشف لأول مرة وعديد الأخبار في انتظاركم بأسلوب طريف وأسلوب ناقد مع مهدي قاسم والمنصف الوكيل كل يوم سبت من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار.
3: شكرا لك يا مهدي، يعطيك الصحة بالسويك الحار. قال مهدي مش نكشف الأسرار أخويا.

أجواء تكون فيها برشا جديد وفيها برشا خفايا نكتشفوها معاكم أنتم ضمن منوعة الناس المليح. نهار الأحد نوصلوا مش نكونوا معاكم في هذه المنوعة مع صيف على الكيف. صيف على الكيف ونسمع اللحن المميز المزيان في صيف على الكيف.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف هي

0: صيف على كيف مش يكون معاكم ان شاء الله نهار لحد من العشرة حتيش للساعتين. وانا سعيد برشا
1: عندك لطيف متاعك
0: محليه
1: لحن مميز به
0: يعمل الكيف
1: عجبك
0: يعمل الكيف
1: والمحتوى يزن
0: والمحتوى اجمل واجمل
1: وشط
0: وشواتي والبحورات واللقاءات المباشره والجوائز على عين المكان. والحقيقه مش تكون فرصه متاحه باش نعيش معاكم اجواء الصيف متاعكم وين ما انتم موجودين
1: في
0: الشاطئ في الشفر في الولايات الساحليه كل ذلك مش يكون موجود معاكم ضمن هذه المنوعه. واحمد راني حضرت له ديجا كل المستلزمات نتاع التنقل البحري والشاطئ باش يكون حاضر معاكم في مختلف الفضاءات. لا الحقيقه حضرت له شومبرير ان شاء الله مش يكون موجود معنا في اجواء الصيف. اما مع الناس العوامه اللي نعرفهم التوانسه تبارك الله عليهم متميزين في السباحه مش نعيش معاكم هذه الاجواء المباشره في مختلف الشواطئ التونسيه والمنارات والمدن الساحليه واجواء التنقل في حلكم وترحالكم في اجواء الصيف اللي مش تكون مليانه فرح ونشوه ومتعه بمناسباتكم الطيبه. شكرا لكم على الوفاء، شكرا للمستشارين على الثقه، وشكرا لإدارة إذاعة صفاقس على تجديد الثقة في منوعة صيف على الكيف في أجواء إن شاء الله تكون ممتعة. وأنا سعيد برشا سي زيادة اللي أنت تكون مرافقنا في الاستماع وفي شواطئنا التونسية على امتداد هذه المنوعة.
1: تبع فيك ما تخافش،
0: نعرفك تبع فيا عاد كما نعرفكش تبع فيا كما تبع في مختلف الألوان البرامجية على شبكة صيف، وهذه ثابت هذه ثابت ومعروف. والحقيقة أنت قدش من مرة تقول لي محليه الشاطئ ذاك محليه الأجواء ذيك محليه التجويل. فإن شاء الله مش نكون معاكم أنا وأحمد إن شاء الله يوم الأحد من العشرة حتى للساعتين.
1: ولا مخلف الأركان اللي عندك فيها أركان عدة يعني ومهمة
0: تحب تسميهم ولا تزيد
1: مش حافظهم ما عندك أركان حفظتهمش يعني ما عندك أركان
0: هذيك العنصر المفاجئ يتسمى شفت وشوية تشويق
1: لا تصبر عليه شوي نعطيهم لك
0: نعرف حتى وكيفاش تبارك الله الخير والبركه سي زياد صلا ديما منورين. وانا سعيد بهذه الثقه من جديد. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو صفاقس. مش نزيدكم اغنى سمح ونغمه مزيانه تتفرهدوا بها ونرجع من جديد لتقديم اجواء البرمجه الصيفيه على راديو صفاقس 2026 بحضور زياد سميه فاطمه النوري فيصل عائشه يسرى واحمد.

0: جسمك de la Médine.
1: عيشرة دايما
2: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدمتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش الترهيد، الإيقاعات، المحطات والربح ما يوفيش حتى لثمانية ونص متاع الليل.
1: صيفكم معنا يعمل كيف.
2: مازال توا باش تبدا سهرية من 9 نص الليل، تزهل جمرة مع الحكايات الفنون والمهرجانات الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
1: الصيف على موجاتنا نسمة تعمل الكيف
2: تعمل الكيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. سيطرت وحدات الحماية المدنية بتونس على حريق ضخم اندلع صباح اليوم في سوق سيدي عبد السلام بمنطقة ببسعدون بالعاصمة، وخلف أضرارا جسيمة في محتوياته دون تسجيل خسائر بشرية حسب تصريح رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالإدارة العامة للحماية المدنية المقدم خليل المشري.
2: إلى حريق بالسوق المركزية سيدي عبد السلام هذه على الساعة 5 صباحا 51 دقيقة تم إعلام الإدارة الجهوية للحماية المدنية عن اندلاع حريق بالسوق المركزية. احنا كحماية مدنية تم توجيه مباشرة 7 سيحنات بكفاء، 4 من الإدارة الجهوية تونس و3 من الوحدات المجاورة. بالتوازي تم التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي وصلوا سير فلاس وقاموا بقطع الكهرباء باش نجموا ندخلوا. حدود 7:30 تم السيطرة نهائيا على الحريق وتم إخفاء الحريق وشرعنا في عمليات التبريد. الحريق أتى تقريبا على 1700 متر مربع. الحريق جاء على كمية من الخضار والغلال المخزنة في الصناديق والجيجويات المعروضة على الطاولات، إضافة إلى عدد من محلات بيع الدجاج داخل السوق. الحمد لله ما انتشرش الحريق إلى خارج السوق، خاطر بجنبه كان فما مستودع بلدي. مختصرة الخسائر فقط على السوق داخل السوق.
1: تنطلق الثلاثاء القادم بداية من 7 مساء اشغال تنظيف طريق الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11.3 على مستوى مفترق طريق جابس، إطار الحرص على المحافظة على النظافة وجمالية محيط الطرقات المرقمة وتحسين ظروف السلامة المرورية حسب الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس التي دعت مستعمل الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في بغداد أن إيران هي المسؤولة عن فتح وإدارة مضيق هرمز دون تدخل أي طرف كان، وأن أي إجراءات منفردة ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع ورفع مستوى التصعيد. أكد مسؤول أمريكي اليوم أن القوات الأمريكية شنت غارات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز ردا على الهجوم الإيراني الذي وقع صباح اليوم على ناقلة نفط تجارية. أفاد موقع ولا الصهيوني أن الجيش الأمريكي يدرس إقامة قواعد عسكرية في الأراضي المحتلة ضمن مراجعة يجريها لانتشاره بالشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: معكم النور الشعري في ويكند الناس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين منتوما موجودين، تحية كبيرة لكم في أجواء ويكند الناس، تتواصل معكم إن شاء الله حتى الثلاثة. واليوم في برمجة خاصة لمنوعة ويكند الناس في تقديم شبكة صيف 2026 اللي تنطلق إن شاء الله غدوة، بداية من 29 جوان إلى غاية سبتمبر 2026. سعيد برشا أن يكون حاضر معنا زميلنا العزيز زياد خنفير رئيس مصلحة البرمجة والبرامج في تقديم هذه البرمجة، وكنا وصلنا إلى بعض المحطات الخاصة بهذه البرمجة ونواصل تباعا تقديم تقريبا نصف البرمجة. الآن
2: وصلنا لصيف على الكيف،
1: وصلنا لصيف على الكيف وقفنا غادي في صيف على الكيف، شاء الله ديما صيف على الكيف، وأنا سعيد بأنه هذا الصيف يكون إن شاء الله يكون مليان خير ويكون صيف آمن في أجواء هذه البرمجة. مش نكون موجودين معاكم يوميا من نصف النهار للماضي ساعة، من الاثنين حتى يكشي للجمعة حتى يكشي للخميس مع منوعة
2: فضاء إخباري زوم اليوم.
1: زوم اليوم،
3: زوم زوم زوم اليوم،
0: اخبار
3: زوم اليوم،
0: خدمات حوارات
3: زوم اليوم، زوم زوم زوم اليوم،
0: اخبار
3: زوم اليوم،
0: خدمات حوارات
3: زوم اليوم.
1: زوم اليوم مش يكون تقريبا في فضاء إخباري من الاثنين لنهار الخميس، مش يكون مع زوج زملاء فاطمة مقني وفيصل الجبسي.
2: كما تعودنا في المنتصف زوم اليوم مش يرافقنا طيلة الشبكة الصيفية في حدود يعني ساعة من الزمن، نأتي على أهم الأحداث الوطنية الجهوية الإقليمية والدولية. عمر
1: فيصل الجبسي معنا مباشرة، أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك نوري، مرحبا بسي زياد، مرحبا بك السادة المستمعين. نتمنى برمجة تكون في انتظار في حجم انتظارات السادة المستمعين. كما تقريبا قدم سي زياد، زوم اليوم حاولوا أن نواكبوا فيها أهم الأحداث، المتابعة الحينية لآخر المستجدات على الساحة المحلية الجهوية وكذلك أيضا الساحة الوطنية والدولية. فهم برشا أحداث خاصة على الساحة الدولية، باش نحاولوا نستفيدوا من الإمكانيات المرئية الجديدة اللي باش تسهل علينا. ربما حتى على مدار الأسبوع الأول كنا حاضرين مع جملة من الضيوف الدوليين والأجانب العرب صوتا وصورة، ونحاولوا أن نواكبوا ونكونوا في قلب الحدث.
1: هو البرز فيصل أنه الرأي والرأي الآخر مش يكون حاضر ضمن هذه المساحة الإخبارية حتى تكون الموضوعية أقرب في معالجة الأخبار والتعاطي معها.
4: هو أكيد حسب طبيعة الموضوع، فما مواضيع تكون هي تحليلية تفسيرية، فما مواضيع تقتضي أنه الرأي والرأي الآخر. نحاول احنا نكون دائما في موعد للتفسير للتبسيط للتحليل ولإعطاء المعلومة في إبانها للسادة المستمعين.
1: إن شاء الله بالتوفيق. فيصل مش تكون ضمن هذه المساحة ومساحة أخرى اللي هي 180 درجة أيضا.
4: 180 درجة نهار الجمعة بالتناوب أسبوع بأسبوع
1: مع الزميلة فاطمة مقني.
4: نعم، الانفتاح على كل المواضيع سواء منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حسب مجريات الأحداث.
1: شكرا لك فيصل. أيضا فاطمة مقني مش تكون موجودة ضمن هذه المساحة الإخبارية في زوم على اليوم، وأيضا 180 درجة نهار الجمعة.
3: 180 درجة،
0: 180 درجة،
3: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
0: مية وثمانين درجة، عنوان جديد في الصيف هذية، يجمعني معكم ومع زميلي فيصل الجبسي كل نهار جمعة من نص نهار للماضي ساعة حوصلة لأهم الأحداث الوطنية والعالمية. كونوا في المتابعة وصيف رائق للجميع.
1: شكرا لك يا فاطمة، إن شاء الله صيف رائق للجميع وأيضا يكون صيف آمن إن شاء الله للجميع. وهذا عنوان آخر من العناوين اللي مش تكون ضمن هذه المساحة نهار السبت كالعادة قلنا من نصف النهار للماضي ساعة مع زميلتنا سماح الرنان. هذا بالنسبة للمساحات الخاصة بنصف النهار الماضي ساعة سيزيت.
2: الأكيد أنه الرواق ذا ينتهي تمام الساعة الواحدة
1: وين مشير صح المجال لنشرة أنبئة الظهيرة.
2: نعم
1: وتحية زملائنا في الأخبار
2: وأخبار الرياضة كذلك، ثم تمام الساعة الواحدة ونصف إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال يكون موعد مع المساحات الموسيقية وجديد الأغاني
1: صحيح.
2: الشرقية والطربية عموما
1: في موسيقى
2: في وقاية موسيقى مع هاي. ابتسام الرباعي اللي مشي رفقنا من اثنين لخميس وكذلك يوم السبت في نفس التوقيت تقريبا.
1: هذا بالنسبة للمساحة الموسيقية اللي مش تكون مباشرة بعد المادة الإخبارية والرياضية.
2: نعم.
1: كل نهار وما ننسيوش بطبيعة الحال موعد صلاة الجمعة والفقرات الدينية الخاصة بهذا الموعد نهار الجمعة
2: والفضاء في هذا المسجل التوقيت. نبل عظيم للأستاذ ناجي بقدر ونصل هكا للساعة الثانية بعد الزوال
1: في القيلولة.
2: نعم المنوعة التنشيطية اللي هي مش ترافق المستمعين في القيلولة ما خليهمش يرقدوا.
1: لا لا فمش نوم فمش نوم
2: فما
1: برد القائلة مش تكون مساحة مميزة وخاصة أن هذه المساحة تستقطب عدد كبير برشا من الناس في هذه الفترة
2: وهي
1: شنية سيدي
0: استمتع بالصيف
1: فنشوفوها
3: على موجاتنا
0: معنا برد القائلة
3: برد القائلة
0: موعد المسابقات والجوائز
3: الإهداءات والإيقاعات الجديدة
0: كل نهار من ساعتين للأربعة ونص
3: الاثنين سرور الهدار
0: الثلاث سوار الشعري
3: الأربعة هند الأسود
0: الخميس ريم بن جويرة
3: الجمعة ألفا زميل
0: السبت حنين الحشيشة
3: ونهار لحد ريم بعصيدة
0: والعشرة دائمة
3: الصيف على موجاتنا نسمة تعمل الكيف
1: ولا تعمل الكيف برد القائلة مش تكون مساحة مميزة برشا للناس اللي تحب تعيش أجواء الراحة وتحب تكون في سكينة بينها وبين نفسها في فترة تقترن عادة بالهدوء في عائلاتنا وفي ديارنا بعد صبحية كاملة من العمل والاجتهاد. البعض منهم ربما راهو مازال في الطريق للدار سيزيد والبعض الآخر موجود في الدار والبعض الآخر موجود على الشاطئ البعض الآخر في الاستجمام، ففرصة للنغمات وفرصة تكون مفتوحة لأجواء الموسيقى فيها
2: يعني
1: شوية كنبض
2: نبضات فما تنوع
1: نبضات يعني مختلفة مع الصيف.
2: وهذا هو الرواق اللي قلت لك مش يتم ضخ قرابة التسعة ملايين تقريبا اللي مسابقات فيها مسابقات يعني مش ترافق المستمعين.
1: نعم.
2: والمسابقات هذه مش تكون السؤال متاعها خاصة من الاثنين للخميس على فقرة زادة في وسط الفضاء هذه المباشر اللي هي فقرة تبعني للزميلة هدى الكشو وهي تشجيعا على السياحة والتسويق للسياحة الداخلية في تونس، لكن كذلك هي نص المسابقة مستمد من الفضاء هذا.
1: ما تتبعونا ما تنسيوش أنه مش تكون فقرة مميزة ضمن هذه المساحة في برد القائلة مع تبعني وهدى الكشو
5: كل

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
0: تبعني
2: الرحلة هذه اللي كل مرة باش ناخذكم فيها نكتشفوا زاوية جديدة من بلادنا الحلوة، من الشمال للجنوب، بالساحل للجبال، وحتى من المدن العريقة للقرى الهادية. نمشوا مع بعضنا نتعرفوا على تاريخنا، على تراثنا، على عاداتنا، وعلى أجمل الأماكن اللي تميز تونس. تابعوني على موجة الافام لراديو صفاقس من الاثنين للخميس في ساعتين واربع. أجمل تحيات هوديك شو.
3: شكرا هدى، أجواء مميز مش نرافقوك فيه كل نهار في برد القايلة، في أجواء مع جواهر تونس وسواحلها وربوحها وكل شبر عزيز علينا في هذه الأرض الطيبة. إن شاء الله نكتشفوها مع بعضنا من خلال تجويل بالصوت وبالصورة في أجواء الإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية. هكا نوصلوا لبداية العشوية بعد ما بردنا القايلة سيزياد. بعد ما بردوا القايلة نمشي إلى مساحة تقريبا مش تدوم نص ساعة، مش تكون مع يوم بيوم. هذه من المحطات النغمية المميزة اللي نعيشوا فيها، حتى هي زادة كيف كيف تكون فرصة للناس باش تروح عن النفس ساعة بعد ساعة. ويوم بيوم مش يكون تقريبا معك أنت زيزيت
4: والزميلة عبير شقرون.
3: والزميلة عبير شقرون، إذن زياد خنفير وعبير شقرون في يوم بيوم نختار فيها أجمل النغمات التونسية ولا الشرقية ولا العالمية ولا
4: كيف؟ فيها كل شيء،
3: كل شيء.
4: العربية والأغاني الخالدة القديمة، يعني أكيد مشكون جيل الستينات والسبعينات مش يلقى روحه فيها يعني أكيد. ما
3: وعلاش اخترت هذا أنت؟ خطر أنت بعيد على الجيل هذا، أنت ما بعد
4: جيل السبعينات.
3: أي ما بعد يعني جيل السبعينات،
4: لكن هي خليت الأثر متاحة في جيل السبعينات.
3: بالنسبة
4: لجوي داسان، كلود فرانسوا، سيرج غينزبور، بالحق يعني فما أسماء تقعد ديما في الذاكرة، تقعد ما تنساش للحان متاحة. فهي هي الفضاء هذية هو جامعة في الأغاني الغربية، أغاني كلاسيكية، أغاني شرقية، حتى الأغاني الشرقية زادة فيها ياسر أغاني طربية الخالدة اللي مش تكون موجودة ومش ترافق المستمعين في هذا الفضاء.
3: إن شاء الله نعيش معاكم الأجواء هذه يوم بيوم. نمشي وتوا للعشوية، ننطلق في العشوية اللي تنطلق من الخمسة حتى الثمانية ونصف. في الخمسة وثمانية ونصف مش نلقاو برشا عناوين، منها العنوان اللي جامع استديو الصيف.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف،
5: تعمل الكيف.
6: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
5: استوديو الصيف

0: استوديو الصيف. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر.
1: استوديو الصيف.
0: استنونا كل نهار من 5 بتاع العشية لثمانية ونص.
1: نهار الاثنين هند الأسود وريم بن جويرة.
0: نهار الثلاث قيس القارة وسرور الهدار.
1: نهار الأربعة سوار الشعري ووليد الشهد.
0: الخميس الفزاميت وحنين بن جماعة.
1: الجمعة عبير شقرون وأحمد الحشطيب.
0: السبت فتحي صامت وأنس رباعي.
1: ونهار الأحد علي المرزوقي.
0: أو كان

0: شعب الصيف
1: على موجاتنا.
2: بابا ويجيك نزور يا بابا.
3: ثلاثة وعشرين دقيقة بعد النصف النهار على راديو صفاقس. سهلا وسهلا بكم الناس الكل. أجواء مميزة مع استديو الصيف في منوعة تنطلق من الخمسة حتى للثمانية ونصف مع الزملاء هند الأسود، ريم بن جويرة نهار الاثنين، قيس القارة، سرور الهدار نهار الثلاث، سوار الشعري، وليد الشاهد نهار الأربعة، ألفة زميت، حنين بن جماعة نهار الخميس، عبير شقرون، أحمد الحاج طيب نهار الجمعة، وفتحي الصامت، أنصر نهار السبت، وعلي المرزوقي يوم الأحد. هذا استديو الصيف اللي مش يكون مميز معاكم ضمن منوعة مسائية فيها برشة من الألوان والمواكبات واللقاءات المباشرة اللي نتصور فيها برشة إضافات سيزياد تخدموا عليها في العشوية هذه.
4: أكيد هو مش يكون فيه فضاء يعني أعدادا للفضاء السهرة، خاصة إذا كان فما يعني مناسبات مهرجانات أو أيام ثقافية أو غيره، مش يكون فما مواكبات واستضافات للقائمين على هذه التظاهرات الثقافية والتنشيطية عموما. فاستديو الصيف مش يكون يعني هو جامع من حيث أنه فيه جانب الترفيهي، لكنه كذلك فيه المواكبة الثقافية، فيه الإعداد لما وين مش تسهر الليلة. أكيد سهرة المهرجانات، سهرة المهرجانات داخل المناطق الداخلية في المعتمديات، خاطر احنا مش كان اهتمامنا بمهرجان صفاقس الدولي، أكيد وجب الاهتمام زادة بالمناطق والمعتمديات اللي هي فيها مهرجانات صغيرة لكن هي قيمة ومهمة بالنسبة للجمهور اللي هو في المنطقة هيك.
3: هو أكيد أنه المواكبة مش تكون قريبة إلى الناس ومش تكون قريبة إلى مختلف المعتمديات، يعني مش تكتفيوا بالتظاهرات الكبرى، بالعكس المصدح سيتجول في مختلف الربوع حتى تكونوا أقرب إلى المستمعين، وهذه هدف تشتغلوا عليه سيزياد في البرمجة.
4: تكون ثم نوع من العدالة والمساواة بين المناطق، ما يكونش ثم إخلال، يعني نهتموا بالمهرجان الكبير في صفاقس اللي هو مهرجان صفاقس الدولي ونسيبوا في المهرجانات الداخلية اللي هي في حاجة للتعريف بها ولتسليط الأضواء عليها وتشجيع القائمين على هذه المهرجانات.
3: هو الحقيقة مش نكونوا صادقين مع أنفسنا أنه البرمجة الحقيقة في كل مرة إلا وتحاول أنه تزيد تقرب إلى الناس، سواء كان في مستوى شؤونهم اليومية، سواء كان في الخدمات، سواء كان في الثقافة، سواء كان في الرياضة. يعني المصدح ساعات يدخل إلى بعض المناطق زيادة لربما تستعصي أحيانا على أنه ندخلوا لها من حيث المكان، هذا كشو نقصد تستعصي، ومع ذلك لك الميكروفون يتجول ويقرب للناس، وهذا الحقيقة من التوجهات العامة اللي انتم تشتغل عليها في إدارة
4: إذاعة الجميع، إذاعة المناطق الكل تابعة لصفاقس ولكل مستمعيها أينما كانوا، وهذا بالحق يعني هو عقد ينم على هذه المهجة اللي تجمع بين الإذاعة ومستمعيها أينما كانوا.
3: هذا الحقيقة كسيزيد هو سيزيد يكون كل الكلام المزيان نتاعه، جماعة قالوا لي شال الكلام المزيان، هذا هو فعلا سيزيد خنفير اللي الحقيقة ديما يعودنا بحضور متميز في مستوى اختياراته للكلمة وأيضا للهدف اللي يمشي له مباشرة بس يسجل المبتغى. كل التقدير لزميلنا العزيز زيد خنفير رئيس مصلحة البرمجة والبرامج. والآن الأذان ثم نعود من جديد إلى تقديم البرمجة.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: النوري الشعري في ويكند الناس.
1: أهلا وسهلا بكم من الناس الكل، تحية المستمعين وين ما انتم موجودين. احنا بصدد تقديم البرمجة الصيفية لشبكة صيف 2026 على راديو صفاقس اللي تنطلق ان شاء الله غدوة. اخترت لكم النغمة هذه الثنائي المزيان، علاش؟ خاطر نحب نهديها الثنائي هو زيد أفس مزيان، اللي هو خونا وصديقنا العزيز سيزيات خنفير رئيس مصلحة البرمجة والبرامج، وزميلتنا العزيزة فاطمة خنفير. سعيد بأن نتلقى مع الثنائي، اعتبر روحك انت أصلا هو أحمد سعدك.
2: البعض منه حسب زوجتي، قولوا لي زوجتك فاطمة خنفير.
1: أخويا ديمة العشرة الأخوية،
2: نفس العائلة، ما احنا
1: ديمة العشرة الأخوية وإحنا سعداء باللمة المزيانة هذه. إحنا أسرة واحدة حتى وإن اختلفت الألقاب، ولكن أسرة واحدة وعائلة واحدة، ونعتز بأنه الانسجام متواصل بيننا وبين مختلف أفراد أسرة إذاعة صفاقس في كل المواقع. كل من موقعه يسعى باش تكون هذا الصرح الإعلامي ديما صرح كبير ومدرسة عريقة نلهنوا منها، ولكن زاد في نفس الوقت نقدموا لها الكثير ونعطيها الكثير من أجل تواصل هذه الرسالة الإعلامية معكم. إذن وصلنا بعد استديو الصيف من 5 إلى 8:30 إلى موعد مش يكون حاضر معكم أنتم ومع الذاكرة، ذاكرة أغنية من 8:30 إلى 9:00 سيزيادة، تقريبا مواصلة مع المساحات الموسيقية.
2: نعم، هي تجربة في ذاكرة أغنية بدأت راه من شهر رمضان ووصلنا فيها، لكن المرة هذه فهم هذه يعني إنتاج جديد.
1: نعم،
2: وحلقات جديدة برع في كتابتها وصياغتها الدكتور رضا قلال.
1: نعم،
2: وبرعت في أدائها وفي إخراجها يعني الفني، قل من فاطمة خنفير وسمية كريشان. أكيد أنهم بالحق يعني الخلية هذه إذا دخلت حطت صبحها ولا يدها في الإنتاج فيكون الإخراج متاعه رافيني، يعني حاجة حاجة فنية أكثر منها، فهمت؟ فإنتاجات جديدة، وبالحق يعني الفقرة هذه رأي فيها ما تسمع متابعة، وأكيد حتى الأغاني المختارة وحتى الألحان المختارة وتو تحكين عليها زميلتنا فاطمة خنفير من الجدة بمكان، يعني بالحق إخراج أنيق كلمة وإخراجا فنيا.
1: أسمع، أنا حسيت أنه بسي زياد يتكلم من قلبه، معنا بالنسبة لكل الكلمات اللي قالها راهي نابعة من القلب، وهذا ليس بغريب على دعم وتشجيع المبادرات الطيبة والإنتاجات الجميلة. فاطمة أنت جديرة بهذا التقدير ومش تكون حاضرة ضمن ذاكرة أغنية مع الدكتور رضا القلال. نسمع اللحن المميز ثم لنا عودة معاك للحديث عن هذا المحتوى.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: يا عيني يا عيني يا عيني على النغمات المزيانة. معنا عندك حق اللي قلته سيزيين.
3: أكيد
2: هذا كلام جدير بكل تقدير. ذاكرة أغنية فاطمة يظن لي مش تعيش رحلة أنت نفسك ذاتية خلاف أنها مشكون رحلة موضوعية.
4: صحيح.
2: مع النغمات والدكتور رضا القلال.
4: قبل كل شيء نرحبوا المستمعين اللي تحقوا بنا الآن ونقول لهم بقوا على موجاتنا حتى للأخر. حبيت نقول لكم هو قال في يوم من الأيام ولدت أغنية. بالحق مع كل حلقة فما حكاية تولدت الغنية من معني احنا نكتشف فيها كل مرة نكتشف حكاية جديدة مع غنية جديدة جفنه علم الغزل كيفش تولدت كيفش شديت كيفش صار لحنها مثلا ما تفكرش في الأحزان متاع علي رياحي كيف كيف كيفش تولدت كيفش اللحن صار معناتها كل غنية وراها حكاية وراها حكاية مزيانة نكتشف فيها أنا وزميلتي وصاحبتي وأختي وأنتي سمية. سمية كريشين في استوديو خمسة اللي نخدمه فيه الألحان المميزة.
2: قداش عشر أنت وياه في استوديو غادي
4: جديد خمسة؟ من 91 أنا وزميلتي
2: من عام 91 بديتوا في استوديو خمسة ولا استوديو أربعة؟
4: لا بدينا في استوديو ثلاثة بعد أربعة
2: بدينا
4: خاطر بالبرامج المسجلة قبل الكساء برامج المسجلة مع زميلتي سمية وبعدين حاولنا الاستوديو أربعة في الأربعة وقت بدأ الكساء الإذاعي
2: استوديو أربعة بعد مشينا استوديو خمسة.
4: خمسة رحلة متاع أكثر من 30
2: سنة بالنسبة لاستوديو ثلاثة فاطمة يعني وتعرف إذا يا سي زياد جيدا معنا فما قامات من الأسماء اللي اشتغلت في الدراما استوديو ثلاثة تقريبا عشت معها فترة كبيرة أنت من العمل الدرامي
4: من العمل الدرامي مع المرحوم جميل الدين خليف وسعيد السويسي وزكية
2: والمرحومة زكية والمرحومة منصورة وعبد الرزيق بوستة
4: وأسماء
2: كبيرة الحقيقة سيزيد هذه ذاكرة إذاعة زادة
3: إذاعة قامت على فرقتها التمثيلية وفرقتها الموسيقية
2: صحيح نعم. صحيح معناها فما خدمة هذه رحلة سيدو ثلاثة ومن بعد سيدو أربعة بديتوا في العمل بالنسبة للكيسي الإذاعي ومن بعد مشيتوا لسيدو خمسة
4: الحق فما معناتها احنا صحيح قاعدين نقدموا كل برمجة وبرمجتها في الألحان المميزة في البروموات في كل شيء أما زادة بالإضافة إلى ذلك عندنا برامج قاعدين نخدموا فيهم انا وزميلتي سمية وقاعدين نقدموا فيهم الاذافه ونتعاونوا مع بعضنا وهالاذاعه هذه ان شاء الله نقدموا لها اكثر من اللي عطاتنا
2: إن شاء الله.
4: اللي عطاتنا برشا برشا برشا
2: مش نسالك انت بنت العمل الاذاعي المسجل
4: اي
2: الاغلبية ما صعب نمسجل ولا المباشر
4: مسجل اصعب
2: نمسجل اصعب
3: مسجل اصعب
2: شوف سيزيد انت ولد الصحافه تعرف هذا
4: والمسجل هو اللي يخليك مسجل وخاصه زاد التمثيل هو اللي يخليك في الاداء معناتها الحمد لله معناتها راك كل حاجه تلقى روحك فيها معاه ما تتعبش يعلمك الاداء التمثيل والبرامج المسجله والعربيه العربيه الله ان شاء الله يذكره بالخير سعد مجيد حاج
2: قاسم سعد مجيد تحيه كبيره ليه
4: سي عبد الرحمن وسيدي
2: عبد الرحمن
4: ربي يحفظه سيدي عبد السبيس عليهم بصراحة مش
2: أسماء تبقى في ذاكرة الإذاعة بطبيعة الحال إن فتحت القوس
4: إذا رأوا
2: إحنا نحكيو على ذاكرة أغنية ويزمنا نحكيو زيد على ذاكرة إذاعة اللي هي مليئة بالأسماء وكانوا خليوا بصمات وما زالوا خليوا البصمات
4: برشا يا نوري عطاونا برشا من تجاربهم ومن وزيدونا معناتها هذه تعتبر مدرسة تعتبر كلية تعتبر معهد تعلمنا فيها كل شيء إضافة إنه زيد قدمنا المستمعين الأشياء اللي يستنوا فيها
2: زيد قال في الصحافة معنا المسجل لا صعب عليه حتى المباشر صعيب سيزيد
3: شو بالنسبة لنا احنا هي. الانتاج البرامجي
2: اي نعم
3: الحق
2: هي.
3: يعني في نهاية الامر في نهاية الامر يا فيصل تكلم بعد ما نتكلم هنا
2: عنده حق انت اخو اسمعني المستمعين راهو باش يبداو عندهم علم بالموضوع راهو احنا كي نبداو نتكلموا عنا الزملاء التقنيين يبداو يكلموا فينا في الخوضه في الكاسك وهذاك بالنسبه للضيف نجم يحدث شويه ازعاج اما المنشط يفهمك يا سي فيصل اما خلينا باللي مرتاحين الجماعه كي يتكلموا تفضل سي زياد
3: في الانتاج البرامجي التسجيل هو المدرسه الاولى الخطوات الاولى لانتاج البرامج الحق فوصولا حتى للمباشر اذا ما مرش بالمسجل راه مش يكون فما نوع من الصعوبه من الخوف من التراك
2: وانت اميل الى اي نوع
3: للمسجل أكثر. عندك الإمكانية أنك باش تحور باش تبدل أي. بينما فما سيف مسلط على الرقبة للمنشط في المباشر
2: نعم.
3: يعني أقل خطأ يكون يعني سيء يعني حس لما في الصدور صحيح. لكن في المسجل نجم تخرج حاجات فنية حاجات فيها إبداع أكبر وأقل ما يمكن من الأخطاء.
2: هو المسؤولية هي اللي تجمع احترام المصدح واحترام طبعًا. المسؤولية

0: مرحبا بكم وبكل المستمعين. إن شاء الله في البرمجة هذه باش نكون معاكم في سهرة صيفية قمرة وحكايات كل ثلاث من 9:30 الليل. استنوا برشا حكايات وذكريات، وبالطبيعة تبقى حكايات المستمعين ومشاركتهم حضورهم هي الأهم. مالا استنوني في قمرة وحكايات.
1: قمرة وحكايات مع زهرة النفاتي، سهلة بالتوفيق. زهرة في سهرة الثلاثاء، سهرة الأربعاء، مش نكونوا مع سهرانيين وسماح الرنان في العنوان متواصل
2: شباب بامتياز. نعم، هو عائد كان في الشبكة الصيفية الماضية ويعود سهرة الشباب.
1: بالنسبة لسهرة الخميس، فنون مع عبير شقرون، هو أيضا عنوان متواصل،
2: عنوان مستحدث، هو عنوان مستحدث فيه كل ما هو جديد الأغاني الغربية.
1: جديد الأغاني الغربية
2: واستضافات لوجوه يعني في الفن الرابع والموسيقى، إذا فما ما يستدعي ذلك من مهرجانات أو تظاهرات ثقافية.
1: يوم الجمعة ليالي المهرجانات مع سرور الهدار وعلي المرزوقي، وهذا التجويل اللي قلت عليه مش يكون مع مختلف سهرات العروض في مختلف المهرجانات،
2: أو تذكير بأهم السهرات اللي وقعت في مهرجانات سابقة إذا ما كانش تتوافق مع سهرة في المباشر في الليلة هيك يعني.
1: سهرة السبت مش يكون مع عنوان جديد، مرافق الليل مع قيس القارة.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل. مرافق الليل ميناء الساهرين والحالمين والمتعبين. مرافق الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر. مرافق الليل حيث للحب صوت وللشوق حكاية. معكم قيس القارة، كل سبت في الليل من 9:30 الليل في مرافق الليل.
1: هذه سهرة السبت بالنسبة إلى مرافق الليل مع الزميل قيس القارة. شلا بالتوفيق يا قيس. وسهرة الأحد مش تكون مع عنوان جديد، حبروا الكلمات مع فيصل الجسمي.

0: الأحباء أهلا وسهلا، إن شاء الله بشي كل لنا موعد في سهرية لحد من التاسع على منتصف الليل مع برنامج حبر الكلمات، برنامج ثقافي مباشر مع آخر العناوين وآخر الإصدارات وآخر الكتابات وحوارات حصرية ولقاءات فكرية مع أهل الثقافة في تونس والوطن العربي، مع تحيات فيصل الجسمي.
1: شكرا لك فيصل، سهلا بالتوفيق. هذه سهرة الأحد حبر الكلمات، وبعد منتصف الليل تتواصل الأجواء الإذاعية المميزة
2: فترة المسجد،
1: في فترة فيها الكثير من السكينة مع ساعة طرب مع النهر الخالد، ثم فقرات أخرى موسيقية وأخرى
2: درامية
1: تؤثث فقرات ما بعد منتصف الليل. هكا نوصل إلى تقريبا أبرز الملامح الخاصة ببرمجة صيف 2026 على راديو صفاقس. بداية من غدوة إن شاء الله 29 جوان، حب نشكر سيزييت خنفير رئيس مصلحة البرمجة والبرامج ورئيس تحرير مساعد، اللي نحب نشكره في كل مرة إلا ويخلينا في أجواء مميزة مع تقديم البرمجة، البرمجة اللي يسبقها اجتهاد كبير، عمل دؤوب، خدمة كبيرة. كل الشكر لكل اللي يخدموا من أجل تأثيث هذه البرمجة. سيزييت
2: شكر لكل من أمن يعني أعطاني الفرصة هذه باش نقدم أنا مجهود خلية كاملة، مجلس برمجة كامل على رأسهم السيدة المديرة ندى الشعري، الزملاء الدكتور نزار بوستة وزميلي محمد الرباعي. شكر لخلية الإشار والاستشار اللي هم يوفرونا في جوائز ويحاولوا أن يعاونونا في الجانب هذا. الدليل اليومي خزينة الأغاني سي رياض القيد اللي وبخلاف الأغاني راهو اللي أمننا زادة في فقرات بالذكاء الاصطناعي، الفيديوهات اللي تروا فيها متحركة
1: نعم.
2: إلى جانب ما تقوم به الزميل عايشة بيار ويسر الغربي على المستوى هذا، فهو قاعد يقدم في يد المساعدة في الجانب هذا. نشكره شكر لكل من يساعد على إنجاح شبكات البرامجية ويأمن هذه الحبل الوصال مع المستمعين أينما كانوا. نشكرك انت كل مره يعني نلقى الفرصه معك باش نقدموا البرمجه، وكذلك نتوجه بالتحيه لزملائنا في قسم الاخبار اللي هم عندهم دور كبير زاد في نسب الاستماع، باعتباره انه 18 موعد اخباري يوميا بما فيهم 13 موجز وعرض للعناوين وكذلك 4 نشرات كبرى، راهو عندهم يعني ما يقولوا في المجال هذا في الشبكة البرامجية. نشكركم مع الشكر المستمعين الكرام.
1: عايشك سي زياد، مشكور انت اليوم لانه الحقيقة سعدت كثيرا ان نجدد اللقاء معك في هذا الاستوديو الانيق المتميز اللي لقينا فيه راحتنا، راحة مميزة جدا الحقيقة بالصوت والصورة اليوم، وهذه الإضافة اللي تحققت بالنسبة لإذاعة صفاقس اليوم، الإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية، وهذا الحقيقة من نجم يكون كان محل فخر ان الإعلام يتطور نحو الأفضل والإعلام يتقدم، وأسرة إذاعة صفاقس تواكب هذا التطور سواء كان تكنولوجيا وإلا مضمونيا، وهذا هو الأساس.
2: الأكيد هو يحملنا مسؤولية كبرى باعتبار كما قلت لك هو أصبح يشوفنا المستمع مش كان يسمعنا برك، يعني فما مستلزمات وفما ضوابط جديدة يلزم المنشط ويلزم الإعلامي ويلزم احنا كمجلس برمجة نكون واعيين بها باش نقربوا اكثر المستمع.
1: شكرا لك، شكرا لكل الاطراف المتدخلة في تأثيث هذه البرمجة، ويسعدنا في مسك ختام تقديم برمجة صيف 2026 على راديو صفاقس ان نستقبل الاخت والصحفية ومديرة إذاعة صفاقس السيدة نداء الشعري، اللي الحقيقة نحب نقولها انه هي من برمجة إلى برمجة تتحدى، فما تحدي ومع ذلك في آخر برمجة تكسب الرهان ويكسب التحدي مع بعضنا الناس الكل من أجل الوصول إلى مبتغى، فهذه من نجم كانت تعتبر نقطة قوة سيدة نداء اللي تشكل فعلا من العلامات المميزة والفارقة في رسالة إذاعة صفاقس نحو جمهورها العريض. أهلا وسهلا بك سيدة نداء.
3: مرحبا بك نوري، تحياتي لكافة المستمعين، تحياتي أيضا لكل من وصله صوت إذاعة صفاقس، باقات من الياسمين والفل لكم جميعا.
1: شكرا لك سيدة نداء، قلت أنه برمجة صيف 2026 الحقيقة فيها الكثير من العناوين الجديدة، فيها الكثير من العناوين اللافتة، وهذا هدف إذاعة صفاقس أنه من برمجة تحاول في البرمجة القادمة أنه تكسب رهانات جديدة ضمن رسالتها المعهودة.
3: رهان، انت قلت تحديات ورهانات، هو بالفعل تحديات ورهانات، باعتبار الفضاء جاء المتجدد، والتجدد هذا على مستوى الرقمنة وعلى مستوى المرئي الصوتي يخلي الفريق كامل وأسرة إذاعة ثقس كاملة تحديات أخرى تتخلق لأنه يجبها تضمن جودة الأداء، جودة المضمون المقدم، جودة الأسطورة، جودة ما يقع أعداده لمستمع ينشد الأفضل. كي يقولوا الكلام هذا شو معناتها؟ أنا خليني أنتم تشكروا، أنا نتوجه بالتحية لكم جميعا دون استثناء، السلك التقني، السلك الإداري، السلك الإنتاج والبرمجة، وكذلك السلك الصحفيين، لأنه لولاكم لما كانت برمجة إذاعة الثاقس بمختلف فصولها الفصلية. هذه حاجة. الحاجة الثانية، الرهانات والتحديات الآن تصبح على مستوى التنويع حسب رأيي في المضامين وفي الأشكال الصحفية المقدمة لمستمعنا الكريم، في المستشارين متاعنا اللي نحب أيضا نتوجه لهم بالتحية على الثقة اللي هما أيضا أصبحوا في كل برمجة يتصلوا سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لضمان موقعهم واستشهارهم لمنتوجاتهم في إذاعة الثاقس. هذا ما يزيدنا كاش مسؤولية كما قال توزيد، وما يزيدنا كاش تحدي. التحدي هذا أيضا تحت سلطة إشراف رئاسة المؤسسة بباقة كاملة من الإذاعات العمومية تحت إشراف مؤسسة الإذاعة التونسية. إذاعة الثاقس هي إذاعة العشرة الدائمة، هي إذاعة ستحتفل قريبا ب 65 سنة على نشأتها. 65 سنة هذه هي مرة منها أجيال وأجيال تعاقبت عليها رجال ونساء، لكن البصمة أكيد تبقى بصمة وحدها، لأنه عادات الاستماع بالنسبة لإذاعة الثاقس تمر من جيل إلى جيل. هذا مهم جدا، رأي البصمة هذه والخصوصية هذه مهمة جدا اليوم في عالم التحديات بالنسبة للإعلام. مازالوا 4 دقائق على النشرة حسب رأيي، حسب هذا نشوف توا نخلي لكم المجال لتحية الختام.
1: هو أنا نشكرك سيدة نداء الشعري لقبول دعوتنا أنه تصافح المستمعين، وهذا ليس بغريب عليك، اللي أنت تحرص على أنه تكون قريبة إلى الناس من خلال العناوين، من خلال البرامج، من خلال مضامين هذه العناوين. والبارز أنه إذا تصفق شأنها في ذلك شأن بقية الشقيقات في مختلف الجهات، تدخل البرمجة الصيفية بالجديد التكنولوجي، هذا دليل على أن مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية برئاسة السيدة هند بن علي الغريبي تحرص على مواكبة آخر المنجزات التكنولوجية حتى تكون أقرب إلى المستمع وأقرب إلى شواغله واهتماماته، ونقل هذه الشواغل. إذاعة صفاقس تتطور وتسعى إلى أن تواكب هذا التطور تكنولوجيا ومضمونيا، ومزيد الرقي لها ولي بقية المؤسسات الإذاعية التابعة للمؤسسة. كل التقدير والتحية ليك. نحب نحييك أنت زادة بشكل خاص سيدة نادى الشعري، لأنه رغم الألم اللي يعيشه ساعات الإنسان في ظروفنا العائلية، ومع ذلك المسؤولية تقتضي أن نكون موجودين في الموقع من أجل العمل، من أجل بلادنا، من أجل تونس. فكل التقدير والتحية ليك، وإن شاء الله نشوفوك في قادم الأيام في أحسن اللحظات وأرقاها. شكرا لك سيدة ندى.
3: شكرا لك نوري، الله يرحمها، ودمتم متألقين والعشرة دائما
1: تعيش. نحب نشكرك مرة أخرى سي زياد، الحقيقة عمل منسجم بينكم وبين مختلف الأطراف في مجلس البرمجة بإدارة السيدة ندى الشعري، هذا من يجب يكون كان يعطي الثمرة الجيدة في مختلف البرامج.
2: إن شاء الله توفقوا، إن شاء الله ديما مع بعضنا، وإن شاء الله أنتم موفقين زادة في أعمالكم. إحنا نعطيوا اللبنة الأولى، وانتم مش توصلوا توا في البرامج متاعكم فضاءات لإنجاح هذه الشبكات البرامجية.
1: شكرا لك، مزيد التألق والنجاح لك أنت. شكرا لك فيصل، شكرا سمية، شكرا فاطمة، شكرا عائشة، شكرا يسرى، وشكرا أحمد. وإحنا نرجع من جديد نطلقا بعد نشرة أنباء الظهيرة مع زميلتنا سونيا بن عمار، ثم لنا عودة مع ويكند الناس.
4: إشهار يا ولاد الدار، خليكم ركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: وفاة شخص في حريق بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة حسب مصادر متطابقة. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. العمل الموسمي خلال العطلة الصيفية محور روبورتاج النشرة. الجامعة التونسية لشركة التأمين تكشف عن تصنيف للولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية. خبير مختص في الموارد البشر المائية يدعو إلى تجديد الرقابة على المياه المجهولة المصدر. وفي العالم تبادل الاتهامات بين طهران وواشنطن بانتهاك الاتفاق المؤقت بينهما. وعرقجي يؤكد أن فتح مضيق هرمز مرتبط بعدم التدخل في إدارته. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة شخص وهو أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفق ما أكدته مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. مصدر من الحماية المدنية ذكر أن وحدات الحماية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق منذ الصباح الباكر هذا اليوم. ورجح المصدر أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق، وقال أنه تمت السيطرة عليه في حدود الساعة 10 صباحا وانطلقت إثر ذلك عملية تبريد الفضاء. تختتم اليوم حصص الدعم والمرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، والتي تواصلت 3 أيام بتنظيم من وزارة التربية في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. دورة المراقبة تنطلق غدا وتتواصل إلى يوم الخميس القادم، ويجتازها 50,236 تلميذا وتلميذة، فيما تعلن نتائجها يوم الأحد 12 من جويلية المقبل. وعشية انطلاق دورة المراقبة للبكالوريا تختتم اليوم بمقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية، حسب رئيس العمادة محسن الغرسي. وبانتهاء السنة الدراسية يعتبر عدد من التلاميذ والطلبة أن العمل الموسمي خلال العطلة الصيفية ضرورة لمساعدة أوليائهم على مصاريف الدراسة والاكتساب خبرة للارتقاء بالمسار المهني لاحقا، فيما يرى آخرون أن الصيف فصل الراحة والاستجمام.
1: أين والله مع الاختيار أنه الشباب ذيك يمشي يخدم،
2: ماذا بيا ولدي يخدم باش يتعلم كي يدخل للخدمة يعرف قيمة الفلوس.
3: ما نحبش نخدم ما دام ننجح، نحب نرتاح. واحد صيفي يحب يتفرد،
4: واحد ما ينجمش يقعد بلا هدف في الصيف والكل.
5: هي كإثبات للذات والروحي، خاطر ما نحبش نكون ياسر ثقيل حمل على عائلتي، نعمل كل شيء على دارنا والكل.
6: حد ياخذ مصروف يعاون بوه ويتعلم صنعة، تتعامل على روحك.
7: يوم ما تعاون روحك انت في القراية
8: تديون الشرج يحب لأقل حاجة 20 دينار 30 دينار في النهار.
9: دونك نحب نطر مصروفي وحدي ونكون عندي استقلاليتي والانديبوندونس متاعي،
10: فيثبت وجوده في الخدمة.
8: واحد يسير نسروه مادام يقرأ بالخدمة باش يلقى روحه كي هو كمل قرايته يلقى روحه يخدم مواش بخيل.
11: كي تدرب روحك تخدم والكل تلقى روحك معناها بعد متعود على سوق الشغل،
12: تحس حتى بقيمة الفلوس وباش حوايج.
11: دونك أوكا في دومانات مختلفة باش نلقى روحي، مني نلم بكل القطاعات ومني باش نكتسب خبرة، باش على الأقل بعد ما تخرجت الكل نلقى روحي على الأقل كي نحب نجازف على دومين ولا قطار نلقى روحي عندي شوية خبرة
13: باش تتعلم منها، معناها باش تكتسب خبرة منها والكل. وإنك كيفاش معناها حتى نهار آخر باش تشد خدمة باش تكون عندك تجربة قبل، مش تشدها هكاك تعمل على روحك في نفس الوقت.
0: بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام، أوصت وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، وبينها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء، فيما ينتظر أن تشهد درجة الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من الثلاثاء القادم. صبحي بن أحمد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
14: بداية النهار 3 نجم نقوله حتى العشية تبدأ تقريبا توصل لنا بعض التقلبات الجوية اللي هي تتمثل في منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا، يتمركز جنوب إيطاليا يسير لنا بعض التيارات الشمالية شرقية تسربات نتاع هواء بارد في الطبقات العليا اللي نجم يعطي قلايا رعدية بداية من هات الثلاثة في العشية، معناتها تولي نشطة خاصة المناطق الغربية تبدأ كالعادة ثم تشمل الجهة الشرقية حتى مناطق الشمال وكذلك مناطق الجنوب، إمكانية واردة لظهور هذه قلايا رعدية. واللي باش يميز أكثر حالة الطقس الأيام القادمة هو انخفاض في درجات الحرارة باش يكون تقريبا واضح خاصة يوم الأربعاء، مع كذلك سرعة الرياح باش تتقوى بالكدا. ردوا بنا بداية من هات الأربعة البحر باش يكون تقريبا مضطرب إلى شديد الاضطراب بمناطق الشمال، ثم تدريجيا يشمل أكثر مناطق شرقية لبلادنا إن شاء الله.
0: وفي ظل ارتفاع مخاطر حرائق المحاصيل والغابات خاصة مع تواصل موسم الحصاد، وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، استند في إعداده إلى تحليل مجموعة من المؤشرات من بينها كثافة الزراعات الكبرى للحبوب والقرب من المناطق الغابية والظروف المناخية وارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى تكرار الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ووفق هذا التصنيف جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولاية الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع. شمل مستوى الخطر المتوسط ولايات زغوان منوبة والقيروان، وضم مستوى الخطر الضعيف ولاية سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس، فيما أدرجت ولاية جابس ومدين وتطاوين وتوزر وقبلي في مستوى الخطر ضعيف جدا. مع تزايد استهلاك الماء خلال فصل الصيف، شدد الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين رحيلي في تصريح للأخبار على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لمياه الشرب وتحسين جودة الخدمة العمومية، فضلا عن تجديد الرقابة على المياه مجهولة المصدر باعتبارها عوامل أساسية للحد تدريجيا من نشاط الباعة المتجولين لمياه الشرب ولحماية صحة المواطنين والأمن المائي.
15: هذا انتشار الكبير للباع المتجولين للمياه، هذا دليل واضح أولا على أنه المياه نوعيتها نوعية مياه الروبيني متراجعة، وهذه مسؤولية الدولة. اثنين، المياه هذه تمثل خطر على الصحة باعتبارها غير معلومة المصدر غير مراقبة، ونحن نعرف أنه تقريبا جل الأمراض خاصة بالنسبة للصغار وكبار السن في ظل درجات حرارة مرتفعة يكونوا هما العرضة لأي تلوث أو أي خلل في مياه الشرب، وهذه ظاهرة معناها يلزم مقاومتها أولا أن أجهزة الداخلية والصحة والفلاح تقوم بدورها في مقاومة الظاهرة هذه. كذلك اليوم المتساكنين معناها والسكان والمواطنين ضروري يعرفوا أنه راهو مياه مجهولة المصدر راه يتنجم الضر وما يغركمش أنه رخيصة. علاش؟ لأنه المياه هذه ما نعرفوش مصدرها غير مراقبة، ما نعرفوش مدى توازنها على مستوى الأملاح ومتطلبات الجسم، وراهو الجسم إذا كان يشرب مياه غير مطابقة وغير متوازنة على مستوى الأملاح راهو باش يكون عندها تداعيات كبيرة خاصة على أمراض كما أمراض الكلى وأمراض الكبد الباع المتجولين. هذه مشكلة خطيرة، ضروري أن أجهزة الدولة تقوم دورها في مقاومتها، وكذلك ضروري حملة توعية كبيرة برشا للسكان أنهم ما يستعملوش مياه مجهولة المصدر.
0: نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. استفادت وزارة الصحة اليوم في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بأن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويلية القادم. الوزارة كانت حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات من 19 إلى 21 جوان الحالي. في شأن الانتخابي، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم على هامش إجراء انتخابات تشريعية جزئية بدائرة الكبارية أنه تم ولأول مرة الاستغناء عن الحبر الانتخابي في الانتخابات في تونس، وهو إجراء سيمكنه إلى جانب الاعتماد على أعوان الهيئة من التقليص من مصاريف الانتخابات ولنؤثر على شفافية العملية الانتخابية. تنتهي يوم غد أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وأجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين حسب ما أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. في موضوع آخر، أكد رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف كونكت مالك العلوي للأخبار، أكد ضرورة مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشاء يشهدها القطاع، ودعا إلى تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية واعتماد إطار قانوني وتنظيمي حديث يستجيب لمتطلبات السوق ويضمن جودة الخدمات.
16: نتناقشوا مع بعضنا في كراسة الشروط المنظمة للقطاع اللي هي تعود لسنوات 2004 و2008 وما بعدها، وفما اللي ما قبلها زاد كيف كيف. اليوم بالرقمنا اللي موجودة، بالعولمة، بظروف العمل اللي نعيشها يوميا، حان الوقت باش تتراجع هذه. وإحنا كقوة اقتراح نحبوا ناخذوا آراء المهنيين ونفصلوا كراسة الشروط والقوانين المنظمة للقطاع فصلا فصلا، نحكيوا فيها مع بعضنا، بعد نبلوروها في مقترحات واضحة ونمدوها إدارتنا نتناقشوا معها لما في خير السكتور بصفة عامة والاقتصاد الوطني.
0: في أخبار العالم، واصلت إيران والولايات المتحدة تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت الموقع قبل أقل من أسبوعين لإنهاء حربهما التي اندلعت منذ 4 أشهر، وبعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تكمل المهمة عسكريا. أطلقت إيران في وقت مبكر من هذا اليوم صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. في المقابل، أكدت القوات الأمريكية أنها شنت غارات الأهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز ردا على هجوم إيراني وقع صباح اليوم على ناقلة نفط تجارية. دبلوماسيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في بغداد، إن فتح مضيق هرمز مرتبط بعدم التدخل في إدارته، ودعا واشنطن إلى الضغط على الكيان المحتل للانسحاب من لبنان، فيما ينتظر أن تجري الحكومة الإيرانية محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. على الجبهة الشمالية، قرر جيش الاحتلال اليوم بمقتل ضابط صهيوني وإصابة جندي في صفوفه في معارك وقعت جنوب لبنان. وفي أخبار العالم أيضا، تواصل موجة الحر الشديدة ضرب أجزاء واسعة من أوروبا مخلفة خسائر بشرية وظروفا مناخية قاسية. وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيلا نحو 1000 وفاة إضافية خلال أيام، في حين تستعد ألمانيا ودول أخرى لتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة معلنة حالة التأهب القصوى. تذكير في الختام بأبرز العناوين: وفاة شخص في حريق بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة حسب مصادر متطابقة. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. العمل الموسمي للطلبة والتلاميذ خلال العطلة الصيفية كان محور ريبورتاج النشرة. الجامعة التونسية لشركات التأمين تكشف عن تصنيف للولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وخبير مختص في الموارد المائية يدعو إلى تجديد الرقابة على المياه مجهولة المصدر.
17: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة، أجمل تحيات فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
18: إذاعة صفاقس،
17: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
18: عشرة ديمة ديمة.
17: سبور نيوز.
19: أربعتاشر دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم سبور نيوز. في آخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا، أكيد الحدث في العالم، كأس العالم طبعا 2026، وبعد نزول الستار على دور المجموعات تنطلق بداية من اليوم وجات الدور 32 لكأس العالم 2026. 9 منتخبات على 10 إفريقية ترشحت إلى الدور 32، والمنتخب الوطني التونسي والمنتخب الوحيد الذي حقق نتائج سلبية، نكبة كبيرة لكرة القدم التونسية، ونتائج طبعا لم تكن في قيمة انتظارات الشارع الرياضي في تونس. المنتخب الجزائري الجزائري كان تأهل صبيحة اليوم مع منتخب النمسا إلى الدور 16 بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3 والمنتخب الأرجنتيني في الصدارة في هذه المجموعة بالفوز على المنتخب العربي. المنتخب الأردني الجزائر في المركز الثالث 4 نقاط متأخر بفارق الأهداف عن منتخب النمسا. نتائج الفنية المحققة طبعا اليوم الكونغو الديمقراطية فاز من أوزباكستان 3-1، تعادل كولومبيا من البرتغال 0-0، تعادل الجزائر أمام النمسا 3-3، الأرجنتين كان فاز أمام الأردن 3-1. وكما قلت تنطلق الأدوار الرقم 32 الدور 32 للمونديال اليوم، لقاء منتخب جنوب أفريقيا وكندا بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة انطلاقا من الساعة 8 PM. الدفعة الثانية يوم الاثنين 29 جوان، البرازيل اليابان يوستن بالولايات المتحدة 6 مساء، ألمانيا الباراغواي ببوستن الولايات المتحدة 9:30 PM. يوم الثلاثاء 30 جوان، المغرب هولندا مونتيري بالمكسيك 2 PM، الكوت ديفوار النرويج بدالاس الولايات المتحدة الأمريكية 6 مساء، فرنسا السويد بنيويورك نيوجيرسي الولايات المتحدة 10 PM. ثم دفعة أخرى الأربعاء 1 جويلية، المكسيك الإكوادور مكسيكو بالمكسيك 2 PM، إنجلترا الكونغو الديمقراطية بأتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية 5 مساء، بلجيكا السنغال لقاء مرتقب جدا بين المنتخب البلجيكي ومنتخب السنغالي بسياتل الولايات المتحدة 9 PM، الخميس 2 جويلية الولايات المتحدة البوسنة والهرسك بسان فرانسيسكو الولايات المتحدة 1 PM، اسبانيا النمسا بلوس أنجلوس الولايات المتحدة 8 PM، البرتغال كرواتيا بتورونتو كندا المنتصف الليل يوم الخميس القادم. بالنسبة يوم الجمعة 3 جويلية، سويسرا الجزائر بكندا 4 صباحا، أستراليا مصر دالاس الولايات المتحدة 7 مساء، الأرجنتين رأس الأخضر ميامي الولايات المتحدة 11 PM، السبت 4 جويلية آخر لقاء الدورة 32 للمونديال كولومبيا غانا بكنساس الولايات المتحدة 2:30. فجرا هذه برنامج الكامل للقاءات الخاصة بالمونديال. طبعا نتحدث عن تداعيات خروج منتخبنا الوطني التونسي في دور متقدم الدور الأول لمونديال 2026. طبعا والجامعة التونسية لكرة القدم قررت عدم تجديد عقد المدير الرياضي زياد الجزيري، عقد جزيري مع الجامعة التونسية كرة القدم ينتهي يوم 30 جوان. أيضا استقالة خليل شمام من منصبه كمساعد المدير الرياضي للمنتخب الوطني أثر المشاركة المخيبة للأمال. هذا بالنسبة للمونديال، أكيد تجم تابعوه في المباشر على قنوات البين سبورتس وطبعا في أيامات الخاصة بالدور 32 للمونديال. طبعا على الصعيد الوطني أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، ونذكره بموعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المدنية ب 2026/2028 للفريق اللي باش تكون يوم الجمعة 3 جويلية المقبل. اللجنة المستقلة للانتخابات بالنادي الصفاقسي كانت قد أعلنت قبول قائمة مهدي الفريقة، هي القائمة الوحيدة المترشحة، تضم كل من مهدي الفريقة رئيس، تامر الفندري نائب رئيس، سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي وخالد السربيجي كأعضاء بالنسبة لهذه القائمة. أيضا في الترجي هذه التونسي ينهي إجراءات التعاقد مع المدير الفني البلجيكي جويل كوراي اللي يتولى الإشراف على الإدارة الفنية لقطاع الشبان. أمضى جويل عقد مع الترجي يتواصل لغاية جوان 2029. أيضا آخر أخبار على مستوى صفاقس، الهيئة المديرة لجمعية بدر العين تعلم أن الجلسة العامة الانتخابية ستعقد يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر جويلية بداية من الساعة 4 بمقر بلدية العين على راغبين في التسيير المدني ب 2026/2028 تقديم ترشحاتهم في الآجال وتبقى أحكام النظام الأساسي للجمعية. موعد خاص بكرة القدم النسائية اليوم، الموعد مع مقابلة الدور النهائي لكأس المرحوم الإذاعيات صنف الكبريات بملعب الكرم انطلاقا من الساعة 2 PM الجوهرة النسائية بسباخش بارا مع المجد الرياضي بسيدي بوزيد. هم نذكر فقط أنه على مستوى السباحة تحقيق السباحنا الواعد بالحسن بن ميلاد إنجاز رائع بتسجيل رقم قياسي تونسي جديد في سباق 50 متر فراشة ضمن فعاليات بطولة فرنسا للنخبة تشامبيونات فرانسيليت، وسجل بالحسن بميلاد توقيت قدره 24 ثانية و67 جزء، محطم رقم القياسي التونسي السابق البالغ 24 ثانية و90 جزء ثانية، والمسجل باسم البطل الأولمبي أسامة الملولي منذ دورة الألعاب العربية بالعاصمة القطرية الدوحة سنة 2011. أختم بكرة اليد. المنتخب التونسي لكرة اليد الوسطيات تحت 23 سنة فاز على منتخب الصين 230-17 لحساب الجولة الثالثة والأخيرة منافسات المجموعة السابعة ضمن دورة تمهيدي لبطولة العالم المقامة 24 جوان الجاية إلى غاية 5 جويلية المقبل في الصين. المنتخب انهزم في الجولة الأولى والثانية أمام كل من بولونيا بنتيجة 22-26 والمجر بنتيجة 24-32 وتحصل منتخبنا على المركز الثالث برصيد نقطتين خلف المجر وبولونيا. طبعا هكا نوصل لنهاية أخبار الرياضة. تحية فيصل على مستوى التأمين الفني. عودة نور الشعري وصل معكم المشوار الإذاعي المباشر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة. طريق السلامة للجميع. إلى اللقاء.
20: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: النور الشعري في ويكند الناس.
1: تحية كبيرة لمستمعينا وين ما هم موجودين، عسلمتكم، أهلا وسهلا بكم. لكل من اختار مصدح إذاعة صفاقس باش يرافقوا اليوم العشية نقول له مرحبا من توا حتى الثلاثة، أجواء ويكند الناس تتواصل معاكم. شكرا على هذا الوفاء، وسعيد برشا أني أستقبل تليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280 في أجواء فيها برشا تفاعل من مستمعينا. شكرا على هذا الوفاء.

0: مش نستقبل معاكم التليفونات، اما نحب نحيي تحيه خاصه شكون يبعث لنا بالتحايا اللي نقولوا الف مبروك على النجاحات. نحب نحيي اخونا وصديقنا الوفي وسيم الزويري على نجاح ابنه عمر الزويري في البكالوريا بملاحظه تميز وتوفيق، ونقول له الف الف مبروك. شكرا لاخونا وسيم الزويري على هذا الوفاء، وكل التقدير والتهاني لعمر بالتوفيق والسداد لي في مرحلة العمل بعد اجتياز بجدارة واقتدار المراحل الدراسية والأكاديمية ونيل إجازة هندسة النظم الإعلامية. ألف مبروك سي وسيم وعمر على نيل إجازة هندسة النظم الإعلامية، ألف مبروك. أيضا تحية لصديقنا محمد الرنين على أثر نجاح بنته في الدورة الرئيسية بتفوق، ونقول لها ألف مبروك يا نرمين، إن شاء الله مزيد النجاح والتألق العلمي والعملي وروك في أعلى المراتب العلمية والحياتية في أجواء تتسم إن شاء الله بالأمل والنجاح والتوفيق. كل التقدير كذلك لصديقنا الوفي العزيز منير دمق، نقول له ألف ألف مبروك على أثر نجاح بنتك لوجين اللي نجحت بتميز وتفوق كبير في البكالوريا من المعهد النموذجي بمعدل 18-22. ألف ألف مبروك سي منير دمق، وألف مبروك للوجين، ومزيد النجاح والتألق لها بعد البكالوريا إن شاء الله روها في أعلى المراتب العلمية في الماستير في الدكتوراه والحياة العملية. نواصل معاكم أجواء الاستديو المباشر على راديو صفاقس في ويكند الناس مع المستمعين، نقول لهم أهلا وسهلا بكم، على السلامة. أهلا بك،
1: صباح الخير،
0: يصبح النور والسعادة، مرحبا بك.
1: عمالك في النوري،
0: الحمد لله،
1: تحية ليك وده كل ما يعمل في إذاعة صفاقس،
0: يعيشك،
1: كل ما يعرف حمادي بن حمود ولا ما يعرفش،
0: مرحبا يا حمادي.
1: وكلنا إن شاء الله كنا أحباب في محطة الله،
0: يعطيك الصحة. هو شوف راو الحياة الكل محطات،
1: نعرف وانت سبقت غنية ام كلثوم، انت عمري
0: أيه.
1: هذه نستنى فيها ثلاثة شهور
0: يا عيني، ثلاثة شهور شفت ما اخويا هاكا حظك وافر، حظك وافر انت، حظك وافر مع النغمات اللي تحب عليها ولا تحب تسمع، ونقول لك مرحبا.
1: الله يفتح عليك، نعرف قلبك باهي
0: يا اخويا،
1: كيف لعبنا بتاع الكوب ديمون،
0: اي نعم،
1: جت امراة كبيرة
0: قالت
1: لي لو كان لعبنا 10-10 سنين راهو الماتش يذكر بعدين
0: 10-10 سنين كهو يزي يا اخويا، ان شاء الله ربي ينجح كل اللي يسمع فينا، وان شاء الله حظ وافر بالنسبه للمنتخب في المحطات الافريقيه القادمه،
1: نجمو نعملو منتخب
0: ان شاء الله،
1: لكن ما نحضروش قبل بشهر، الزملي عنده ورد
0: من غير شك، من غير شك لا، واكثر واكثر،
1: كنا انا كورجيه راهو نحبوا نخصوم من حومة،
0: صحيح صحيح صحيح صحيح،
1: الأكاديمية تتبع هذه، حب تدخل ولدك أكاديمية دخله، وانت يطلع انجنيور يطلع زغرة، اعطيني جوار يخرج من غاد ما عندوش حتى سباج بالشلعب.
0: هو شوف الظروف تغيرت الحقيقة سي حمادي، وتبدلت الدنيا، ولكن ما يمنعش هذا أنه المبدأ يقعد بارز في مستوى التكوين.
1: عملي استاف في 550
0: رقبة، أي كل الأسمع الملاحظات هذه اللي تقولوا فيها رأي ملاحظات فيها الكثير من الجدية،
1: ملاحظات مش دواج، ربي ينجح اللي نشعر كل الباك، وإن شاء الله كيما يقولوها اللي مش عندي كنترول ربي نشحو
0: ان شاء الله،
1: عندي وانا نفرح الاحباب وكم اولاد اصحابي،
0: نعم،
1: وعندي ولد صاحبي عمر كمال، ربي نشحو ان شاء الله،
0: ان شاء الله ربي ينجحكم. يعطيك الصحه سي حمادي، مرحبا بيك، مرحبا بملاحظاتك، راهو
1: قيدوم طبيب جبلي في الخضره،
0: واحنا نعتز بيك قيدوم ومستمع وفي لاذاعه صفاقس، ونعتز بيك في كل وقت، مرحبا، شكرا لك، عايشك عايشك سي حمادي، شكرا لك. نواصل مع تليفون اخر، عسلامة،
2: مرحبا، مساء النور، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين،
0: هذا الكل ياسمين وورد وفل، ما شاء الله معنا معطر الدنيا،
2: وبندق وبفريوة وزوزة
0: وموزة، يا عيني يا عيني، شو هذه كويستي معناها موجود توا في بداية،
2: لا لا لا حلو، سيترونات بمناسبة فهمتني ولا، معناها البرمجة جديدة،
0: اللهم صل على النبي اخويا، عليك يعطيك الصحة، شكرا لك،
2: من بكري تحكي انت وسي فهمتني ولا،
0: سي زياد، نعم،
2: زياد دخلت فهمتي لا اختنا فاطمه ودخلوا له سي فيصل المهم سجلتك كل هاي البرمجه كل
0: سجلت كل شيء يا ما شاء الله
2: يا حاتم البدوي والعشرة دائما
0: ما شاء الله عليك سي حاتم انا نعتز برشا بالوفاء نتاعك ونعتز خاصه بانه مستمعينا متفاعلين معانا في كل الفقرات اللي نقدموا فيها فان شاء الله كل موفقين
2: سيدي النوري سيدي السمح الله يبارك فيك للأمانة معناها احنا كنا او في يامني كنا معناها مين كانت قديمة قديمة قديمة واحنا نسمع وفيها على مواجه الأثير
0: نعم.
2: خليها توا ولا تفهمني لا استوديو رقمي ونسمعوا في الكلمة ونشوفوا في التصوير أخوي غالي
0: هاي يعطيك الصحة ما اللي متابعنا بشكل دائم واحنا سعداء بذلك ومرحبا بك
2: جدا أكيد جدا حاتم البديو العشرة دائما
0: حاتم البديو
2: أخذر لي
0: نعم
2: معناها بشكل برقي باش نقول فهمت لا باش اولا نقول الف مبروك لعائله عماد دواحي بكالوريا عائله رضا عبد اللهوي بكالوريا عائله عمار غانوي بكالوريا وعائله مصباح ربعاوي بكالوريا دون ان ننسى ولدي الغالي احمد المعز البدوي اللي نجح فهمت لا بامتياز من الخامسه للسادسه ابتدائي
0: ما شاء الله ربي يعيشك ان شاء الله يا ربي عقبال البكالوريا الرؤوف في اعلى المراتب العلميه تفرح به
2: سمح
0: نعم.
2: باختصار زي ايش نقول انا نقول زيتونه الاثير وهذا رمش ورمي ورود اسمعوني هذا هذه اصاله عن نفسي نيابه اصاله عن نفسي ونيابه عن كل المستمعين الاوفياء الذين يمثلونني ويشبهونني لأقول تحية ملؤها الورود والشكر والتقدير والمحبة لكل العاملين فهمت في زيتونة الأثير زيتونة الأثير من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع
0: عايشك يا عايشك شكرا لك
2: واصل إذاعة صفاقس تألقها وإشعاعها لتبقى دائما عنوانا لأحلى الأذواق وتزرع في القلوب المحبة وفي الأذان الكلمة الصادقة والراقية وفي النفوس أجمل الأوقات فدمتم منارة للإعلام الهادف ومنبعا للإبداع المتجدد فكل التوفيق والنجاح والتألق للجميع بدون استثناء وديما حاتم البدوي والعشرة دايمة وأمسية سعيدة وصيفنا مبروك على الناس الكل
0: يعطيك صحة سي حاتم شالا ديما العشرة دايما مرحبا بك وفي دائما للإذاعة شكرا نواصل مع التليفون أهلا وسهلا بيا عسلامة
3: أهلا وعسلامة
0: مرحبا بيك
3: حالك يا سنوري
0: الحمد لله شكرا معي
3: اسمي عواطف معي طولي فاطمة فاطمة
0: مرحبا بيك يا فاطمة
3: عايزك
0: شلح ويلك فاطمة لبس
3: لبس الحمد لله فرحانة بنجح بنتي في الباك
0: يا ألف وفهم. ألف مبروك وأجواء ممتازة في العائلة ما شاء الله
3: الحمد لله بما راح حسن
0: يا تبارك الله ربي عايشالك وربي فضلك
3: ليها رحمة الضيفة 14-43
0: ما شاء الله عليها شاء الله ديما ناجحة
3: الأساتذة فرحانين والسي قرصا والكل الحمد لله قد تعبى وقد تعبنا وسهر الليل والحمد لله
0: الحمد لله فيليسيت قرصون معاد الهادي شاكر معنا
3: أول حاجة نحب نقدم تحية لسي الحبيب الخشرمي والأساتذة الكل بارك الله فيهم على المجهودات اللي قيموها الكل مش كان بنتي واثنين ذا الكل يبيتوا يسهروا نهار السبت ولا حد وهم مساكن لاعبين فوق اللازم بارك الله فيهم
0: سالة ديما ناجحين اسمع هالزغروطة المزيانة ليكم انتوما هالزغروطة ها فرحانين بيكم راه فرحانين بيكم سالة ديما فرحانين
3: بارك الله جات هي الأولى جابت 17 وكرموها مع سي مهدي قاسم كناصر والفل
0: 17 جابت 17 في الباك سبور ما شاء الله عليها
3: لا لا في الباك بلون في الباك سبور جابت 20
0: في الباك بلون جبت 20 و17
3: لا 17 في الباك بلون 16-84
0: بيه
3: هي اللولة الحمد لله انا بيت حسينا الحمد لله
0: امورك منظمه انت امورك منظمه امورك منظمه
3: الحمد لله يسمى تحدي ولا فرحه ومانيش مصدقه تو باللي هي نشحت حتى لازم تشوفي تو عندها 14 سنه الحمد لله
0: ليش مش مصدقه تبارك الله بنتك متميزه بالعدد الباهي
3: الحمد لله معناها الفرحه تو ما كملت ديما معناها نحس الحمد لله معناها هزت لي راسي والحمد لله ومتميزه والكل
0: ان شاء الله ربي ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظكم
3: الحمد لله تسمى معناها تسهر الليل وما ترقدش وبيت معاها نسهر وهي وصاحبتها تيسير والحمد لله معناها زوج نجحوا ولاباس معناها ومرينا بظروف صعبه والحمد لله
0: يعطيك الصحه الحمد لله تحديتوا والتحدي كان في صالح العائله الكل
3: نشكر الصفاقس الخيريه
0: اي نعم
3: بارك الله فيها على المجهودات اللي قامت معايا الكل وقرية أساويت وقت رأت بنتي معناها النتيجة متاحة في الباك سبور وفي الباك بلونجي وهمستيكل بارك الله فيها وقاموا بالواجب معايا والكل وتو معناها وجيوني وقت نشهد الكل في الباك وعملنا سهرية صغيرة والحمد لله قاموا بالواجب فوق اللازم.
0: يعطيك الصحة، شكرا لكل الأطراف اللي ساهمت في أن تصنع الفرحة هذه.
3: ربي يزمك تجينا في السهرية أنت
0: أنا وجميع الكل.
3: هاي سي عبد الوهاب الجربي، نحب نقول له ان شاء الله ربي يفرج عليك.
0: هاي سيد مندوب الجاوي
3: على خاطر بنته نشحت وسي علي قاسم خاطر ولده.
0: سي محمد قاسم تقصد؟ سي محمد قاسم
3: بنته اللي نشحت في الباك.
0: بنته ايه نشحت في البكالوريا.
3: وعلي قاسم زيدا ولده نجح في الباك.
0: باه تهانينا لسالي قاسم.
3: قالت لي مهدي قاسم ان شاء الله بنته نشحت مبنجه وان شاء الله باش تاخذ الفروي.
0: ان شاء الله الاخبار الكل عندك هاي نتاع الناجحين. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا لك. شكرا. عايشك مدام. نواصل مع المستمعين. فيصل مرحبا بهم. على السلامه.
4: اهلا سلامة نوري.
0: اهلا بيك مرحبا.
4: ايش احوالك؟
0: الحمد لله.
4: يا عيسى الصحة لاباس.
0: الحمد لله. الله يبارك لك. بفضلك انت زادة.
4: تحية ليك والفريق العام معك سي فريد وشكون العكوسلات.
0: فيصل المرزوق.
4: اهلا سي فيصل.
0: اهلا.
4: اهلا والناس الطيبين وكل.
0: تلمت الحباب.
4: تلمت الحباب مجموعة باهية نيرة وربي ينوركم ان شاء الله.
0: يا عيشك خويا. شكون معنا؟
4: عم صالح بالغرابة.
0: مرحبا سي صالح. شنو احوالك سي صالح؟
4: شنو احوال الصحة لاباس عليك؟
0: عندك اجواء نجاحات في العائلة وفي الدار والمحيط اللي بحذاك؟ الحمد لله.
4: محمد ولدي عندنا 28 سنة من خلال الباك.
0: الحمد لله يا ربي. ربي يوفقه ان شاء الله. شوف هو سي صالح الحقيقة باش نكونوا واضحين. راهي المحطات هذه متاع النجاحات لا تقتصر فقط على النجاحات في القسم والنجاحات في التعليم. راهو النجاحات أسمى من أن تقترن باختبار ولا بمحطة تعليمية. أنك تكون في الحياة تتجاوز العقبات وتتجاوز المحطات من أجل تكون أفضل وأحسن. هذاك هو النجاح الحقيقي. أنت كبو، أنت كبو زيادة كي تشوف صغيراتك ناجحين، هذاك يعتبر نجاح لك أنت.
4: حتى في العمل يا نوري، حتى في العمل
0: بالطبيعة. بالطبيعة.
4: هو مثلا عندي جمال ولدي متى مثلا السادس ابتدائي الله العظيم، تو كان مثلا عندي متفوق في الخدمه نتاعها.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
4: مثلا عندي كل المجالات الخدمه هكا متعدد الاختصاصات.
0: هو شوف او كنت قلت الكلام المعقول تو راهو لا تقف النجاحات عند حدود محطه تعليميه محدوده في العلم والمعرفه مهما اوتيت من العلم. راهو الحياه هي محطات وتجارب والانسان المتوازن كيف يلقى توازنه هذاك هو النجاح. هذاك هو النجاح. وانت كولي نهنيك اخويا بالعائلة وبالأبناء الناجحين المتفوقين في حياتهم إن شاء الله.
4: بفضل ربي الأولاد الكل في جمال.

0: شكرا ليك
1: والله ديما. والله إذا أصفقت هي لما أنت العائلة، والله لما أنت الشملة بتاع عائلات، والله ولينا عائلات نعرف بعضنا بالصوت من غير صورة.
0: يا أخويا سعيد برشا باني صفحتك ونهدي لك أجمل والله نغمة والله نهدي لك أجمل نغمة نهديها لك ليك أنت والمستمعين الكل. ومرحبا يا سي صالح، أهلا وسهلا بيك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة شخص وهو أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفق ما أكدته مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أوضح رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالإدارة العامة للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق منذ الصباح الباكر من نهار اليوم، مؤكدا أنه تمت السيطرة نهائيا على الحريق وانطلقت على أثر ذلك عملية التبريد.
1: الحمد لله تمت السيطرة على الحريق نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا، ومنع انتشار النيران إلى الأجواء، خاصة أنه ثم مستودع بلدي مجاور للسوق المركزية تم منع النار أنها توصل له، وحماية التجهيزات نتاعو من شاحنات وآلة تراكس وحتى المبنى الإداري. وحدات الحماية المدنية ما زالت متواجدة على عين المكان تقوم بعملية التبريد. الخسائر جات على تقريبا 1700 متر من السوق المركزية، فيها كميات من الخضار والغلال المخزنة داخل الصناديق المعروضة على الطاولات، إضافة إلى عدد من المحلات لبيع الدجاج داخل السوق. عملية التبريد وعملية التمشيط ما زالت متواصلة داخل السوق. بالنسبة للأسباب، السلطات الأمنية المعنية تقوم فتح تحقيق في الأسباب، وإن شاء الله في أقرب الأجيال يكون عندنا نتائج التحقيق.
0: أوصت وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، بينها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. اعترف جيش الاحتلال اليوم بمقتل ضابط من صفوفه وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد إن فتح مضيق هرمز مرتبط بعدم التدخل في إدارته، ودعا واشنطن إلى الضغط على الكيان المحتل للانسحاب من لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: بيخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بمستمعينا وين ما انتم موجودين مع النغمه المزيانه. نهديو لكم اجمل التحايا ونقول لكم مرحبا على راديو صفاقس في اجواء ويكند الناس اللي تتواصل معكم حتى الثلاثه. شكرا لزملائنا اللي كانوا موجودين معنا ويلتحقوا بينا، زملاء جدد توا في المنوعه نحب نحييهم، خونا مراد الحاج قاسم كل التحيه والتقدير ليه، وكذلك انور بوجلبان مرحبا بك انور، منورين الناس الكل في أجواء العشوية على راديو صفاقس ويكند الناس. التليفون حاضر معنا، نقول له أهلا وسهلا بيك، عسلامة.
1: مرحبا يا سنوري.
0: مرحبا بيك دكتور. يعيشك شكون معايا؟
1: هلا الحمامي من صفاقس.
0: مرحبا يا هلا، شنو أحوالك؟ لبس عليك؟
1: عيشك يا ربي خليك. هو البرمجة الصيفية اليوم أخذت برشا من البرنامج.
0: أخذت برشا
1: برشا وما سمعناكش ياسر. ما يسالش
0: الكل بيه
1: الكل بيه والشيء من مأتاه لا يستغرب. وإذا ديما برامجها سماح واللي قدمها سمح لكلكم عسل.
0: يا عيشك يا مدام هيلة، إن شاء الله ديما منورة. قولي صيف هو توك يتخلى الصيف، الحمد لله عندك فيه محطات متاع تفرهيد، شنو مبرمجة للعائلة ولا
1: مبرمجة؟ والله يا ولادي البرنامج متاع العادة ما عادش كيما العادة يا ولادي.
0: كيفاش إيه؟ كيفاش؟
1: كانت قبل الحياة سهلة، تو عاملين المتصاب.
0: علاش؟
1: والله لك براني باهي رونتري سكولي وبعد يجي العيد رمضان، مصروف رمضان وبعد يجيك العيد الكبير، ما تخرج من العيد الكبير ولا يجي قد يجي صيف.
0: وتقول انت مصروف العائلة برشا هكا، علاش؟ فما أولويات، فما أولويات
1: الحياة. هو باش نقعد واضحة، ما انا معاك مش ما نصيفش لا، اما مش كيما العادة يا نوري. العادة تمشي تصيف تحب لك مليون جوز ملايين ثلاثة ملايين، وليدي والله تحب لك برشا.
0: صحيح المصروف تزيد،
1: تنزل على روحك تخلي الامور، معناها خذ الحياه كما جاءتك مبتسمه، تمشي نهير للشفار ونهير ساعات لسيدي منصور ونهير تطلع للمهديه ويتعدى.
0: يا اخي شنو هي بالضروره؟ لازم الانسان يمشي لافخم النزل ويمشي لاكبر الفضائيات،
1: مش بالضروره نسير في شويه يا نوري. وسع بالك معايا، باش نسير في شويه تقول لك ماذا بيا نخرج انا الاولى. والله ولادي نفدوا من الكوجينه وما تطيب هيك اللي روش فرهد، والراجل نهار كامل يحب يرتاح.
0: معقول
1: وليدي، الحمد لله يا رب،
0: الحمد لله. المهم الفايده انتم تقولون بصراحه وكلامكم حكم، الفايده في الهناء وذلك هو المطلوب.
1: نعم الهنا هو الكل يا نوري،
0: هذاك الاساس. عمره ما كانت نزل وعمرها ما كانت لا لا لا. انك تمشي للشواطئ وعمرها ما كانت لا. راهو التوازن النفسي كي تلقاه وانت فرحان مع محيطك ومع عائلتك، هذاك هو بالدنيا الحمد لله.
1: هيك بالدنيا يعيشك
0: يا ربي، يحفظك
1: يعيشك يا ربي يخليك. حبيت نبارك للي نشحوا الكل بما فيه بنتي ياسمين القسمتيني، قدمت سوتوناس نتاعها سنابي ملاحظة
0: ألف مبروك
1: حسن جدا. يعيشك يا ربي يخليك يا دكتور. واللي نشحوا في الباك الكل نقدم لهم تحياتي، واللي مش يعود الدورة الثانية عندي زوج بنيات ما أسعفت لهمش الحظ الدورة الأولى، يا ربي إن شاء الله ينشحوا في الدورة الثانية
0: إن شاء الله غدوة نلقاهم فرحانين، وبقية الأيامات نلقاهم إن شاء الله متوازنين في مختلف الاختبارات اللي مش يخوضوها إن شاء الله.
1: فيها ريهام العقربي وآية طرابلسي إن شاء الله يا ربي
0: ينجح. آمين إن شاء الله ربي ينجح.
1: يا دكتور يرحم الوالدين وكثر خيرك،
0: تعيش مع الشكر والتحية وربي يحفظك أنت وإن شاء الله دائما الفرح في عائلتك كل التقدير. نحب نسلم على أحلى وجدان المرديسي، وجدان منور العائلة الكل وعائلة المرديسي الكل، خاصة مامي منانة ووالدتها سعيدة، بوها خونا وصديقنا واللاعب السابق عصام المرديسي اللي نقولوا له ألف مبروك على نجاح وجدان المرديسي بتفوق ونجاح باهر، إن شاء الله مزيد التألق والنجاح لها وديما متفوقة. كيف كيف التحية تخلط لها من عند خوها ريان ويقولوا الأحلى وجدان، إن شاء الله ديما يوجدين في العلالي ناجحة متميزة سواء كان في البكالوريا وإن شاء الله يا ربي في الميتريز والماستير وعقبال الدكتوراه. نواصل مع تليفون من جديد، أهلا وسهلا بي، عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا
2: حنين، نقيق مسبقة.
0: مرحبا يا حنين، بحذك برشا حس يا حنين.
2: أنا في قسم جراحة العظام، أنا راجلي مقيم بالمستشفى
0: اللطف عليه
2: قريبه يا رب ان شاء الله يعمل عمليه وربي يسهل.
0: اللطف عليه
2: كل من كلمنا وسالوا عليه من اهل الخير, ونشكر من كل تبرع له بالدم يا رب يقيمه سالم لينا والصغار والاهل والحبيب.
0: والله يعطيك الصحه تكلم فينا, وبرغم اللي انت في وضعيه تعتبر دقيقه بالنسبه لزوجك, ان شاء الله ربي يفرج عليه ويشفيه وان شاء الله يقوم سالم. وتحيه كبيره لكل المقيمين في المستشفيات, الحقيقه انا نحب نخصهم بتحيه لانه برشا مقيمين متونسين بالراديو ويحبوا يسمعوا شنو اللي فما شنو ما فماش.
2: نسمع في
0: اذاعه. يعطيك الصحه يا حنان. شنو اسمه المسيو؟ شنو اسمه؟
2: أمين نجاح.
0: إن شاء الله ربي يقيمه سالم, وإن شاء الله لباس, وإن شاء الله ربي يحفظه
2: وصرحه. وإيه إن شاء الله يا ربي بنتي, إن شاء الله ربي نجاحها سنة ثامنة. إيه
0: إن شاء الله
2: نجاح وفرح نجاح, ويا ربي إن شاء الله أبوهم يقومون لهم لباس
0: إن شاء الله
2: غانم, وربي إن شاء الله يفرج على أمة محمد الكل.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة.
2: وإن شاء الله والدختي إن شاء الله غدوة كنترول عادي الباكر أي رقيق. ربي إن شاء الله يا ربي نشح وطفل يتيم, وربي نشح وربي نشح وربي نشح ويا ربي وصغيرات القاد.
0: يعطيك الصحة مدام, حب نشكر
2: كل عايشك ونشكر أهل الخير, ويا ربي إن شاء الله يعاونوني. يا ربي إن شاء الله نقدم تحية لكل إن شاء الله أهل الخير يعاونوني
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا ربي هنا نجم نخلي رقمي سنوري ربي.
0: والله تفضل.
2: 27
0: أيوة
2: 27
0: 28
2: 28 ورب ان شاء الله اهل الخير. يا رب ان شاء الله يسمعوا صوتي. يا رب ان شاء الله. يا ربي
0: ربي فرج عليه المسيو. شكرا ليك مدام, ونحييك تحية خاصة على التدخل, وإن شاء الله ربي يحميه ويقيمه سالم. نواصل مع التليفون. مرحبا به التليفون اللي معايا على السلامة. إذا كان التليفون حاضر من مستمعينا نقول له أهلا وسهلا بك. مرحبا على السلامة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا, شكون معايا؟ يا عيسك مدام.
3: ربي إن شاء الله ينور طريقكم, وربي يعطيك القبول ومحبة الرسول.
0: يا عيسك
3: في عملك يا ربي, ويرحم أمينك يجعلها في الجنة يجعلها في المعلية.
0: تعيش مدام
3: الجيدة الظن والصالحة. الحمد لله يا ربي.
0: عيسك يا مدام. شنو أحوالك انت؟
3: يا غالي أنا نحب نهني ولدي في الغربة, وربي يجيبه على خير
0: إن شاء الله.
3: ومحرز اللوز بمناسبة عيد ميلاده.
0: ألف مبروك.
3: أمه إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. ولدي إن شاء الله طول عمره بصحة وسلامة.
0: إن شاء الله
3: يفرح بوليديته يا ربي.
0: إن شاء الله ديما فرحاني.
3: إن شاء الله ربي يجيبه على خير وليدي.
0: مبرمج وقتيش إن شاء الله جايين؟
3: إن شاء الله نهار 15
0: جويلية. إن شاء الله يا ربي 15 جويلية يوصل سالم, وتبدأوا متجمعين في الخير, ولما تكون العائلية موجودة وتكتمل الفرحة متاعكم إن شاء الله الناس الكل, وتعيشوا أحلى الأجواء العائلية.
3: الحب العديل
0: وغمية
3: يا عزيز قلبي.
0: عزيز قلبي هذي عزيز قلبي. لشكون زيد غرسة ولشكون؟
3: ولدي والله يمنعش اللي يغنيها السيدة, ما هي يغنيها هذا جمني برشا.
0: باي مدامة كنتي تعجبك
3: على ولدي. وزيد الحب نهني حفيتي.
0: اي نعم.
3: بنتي فريان التركي.
0: اي
3: خذيت الدكتوراه متاع فرماسيان.
0: مبروك. ما شاء الله, ما لا جو فرح في العائلة الكل.
3: الحمد لله يا ربي. الحمد لله ربي يقبل وخيطها عمل زي عند باك, وربي نجحهم الكل. وبنت اخويا زيد عاودت اسمها هي الباك عاودتها اعاده. ربي نجحها. ربي
0: سهله بالتوفيق. شفتوا انتم تعطيونا في اجواء حياتكم ومعطيات وتفاصيل الحياه هذه, لانه نحب نكون قراب ليكم, واجواء العائله نسعد لسعادتها والافراح. ان شاء الله ديما منوره انت مدام.
3: الله لا يقطعك والله. وقت تجي نبدا في شيء فرحانه. كون مريضه ماشي نموت.
0: اللطف عليك. ان شاء الله ديما لاباس.
3: الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الله يبارك لك.
0: ديما متفائله. نحبوك ديما متفائله كي, وعندك الامل في الحياه. راهو الاذاعه اذا كان ما تبثلكش اللي ما يروق لكم باسلوب يروق للجميع, معناها يولي دورها ناقص. احنا نحاول نقدموا الاخبار ونقدموا الثقافه والاعلام, وفي نفس الوقت نقدموا لكم ما يروق لنفسياتكم. شكرا لك يا مدام, ونحاول نهدي لك اجمل النغمات اللي تحب عليها.
3: بالله يعيش لي ولدي نحب الغنيه وعيد ميلاد سعيد كان عندكم.
0: عيد ميلاد سعيد زمان نهديو لك عيد ميلاد سعيد تا شنو زمان نهديو لك عيد ميلاد سعيد راه تمشيش تغش علينا.
3: ربي يهنيك مع عائلته
0: ان شاء الله
3: يهنيه وربي يسعده
0: ان شاء الله ربي يهنيكم يسعدكم. ونتصور انه انزل يا جميل في الساحه ولا اغاني عيد الميلاد راه هذيك من اجمل النغمات اللي نجموا نهديوها لكم.
3: هذه يا عزيز قلبي ملبيه
0: بيه خلنا نهدي لك عيد الميلاد خلنا نهدي لك عيد الميلاد. شكرا لك يا مدام شكرا
3: عايشك الله لا يقطعك الله لا يقطعك برا ينجيك ويعطيك النجاح
0: عايشك عايشك شكرا لك عايشك.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما انتم موجودين. تحيه كبيره لكم في اجواء ويكند الناس اللي تتواصل معكم حتى الثلاثة. وسعيد في اطلاله طب مش نكونوا مع ضيفنا الدكتور معز بن علي، طبيب وباحث مختص في طب الاورام، كرس مسيرته العلميه والمهنيه لخدمه المرضى والاسهام في تطوير اساليب تشخيص وعلاج السرطان، ويعد من الباحثين المهتمين بتطوير الأدوية والعلاجات المبتكرة والدقيقة من خلال مواكبة أحدث الأبحاث والتجارب السريرية الهادفة إلى تحسين نجاعة العلاج والارتقاء بجودة الحياة. يسعدنا أن نستضيف اليوم للاستفادة من هذه الخبرة والإجابة عن أبرز تساؤلات تتعلق بآفاق العلاجات الحديثة دكتور معز بن علي. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. إذا كانوا معايا قولوا مرحبا بك، أهلا وسهلا. إذا كان مش معنا نحاول نتصل به مجددا من خلال لقائنا اللي يجمعنا به على راديو صفاقس في أجواء الويكند، ويكند الناس، حتى نتعرف على أبرز الأبحاث اللي ممكن أن نستفيد منها من خبرات تونسية صحيح تفيد الوطن ولكن تفيد الإنسانية بشكل عام من خلال تطوير الأدوية ومن خلال تطوير الأبحاث العلاجية في شتى المجالات وفي شتى الاختصاصات. إذا كان الدكتور معز بن علي معايا نقول له مرحبا ونشوف فيه ومعانا موجود في الإذاعة المرئية كان يسمع فيها نقول له مرحبا بيك. به الصوت ما يخرج بعد ولكن الصورة بتاعه موجودة معانا، نحاول أنه نجدد الاتصال به حتى نتمكن من أنه نتحاور معاه في هذا السياق. من عاش كان دكتور يسمع فيه ولا لا؟ به يسمع فينا توا، مرحبا بي دكتور معز. لا موش موجود في الخط، نسمع النغمة الهدية هذية في انتظار أنه نجدد الاتصال به وموجود معنا يعني في الإذاعة المرئية. إذا كان يسمعني نقول مرحبا بيك. واضح الصوت موشي دقيق بي مالا، نعود الاتصال به مباشرة بعد التحية النغمية الهدية اللي نسمعها لمستمعينا في أجواء ويكند الناس.

أهلا وسهلا بكم مستمعين وين ما انتم موجودين، تحية كبيرة لكم في أجواء ويكند الناس مع ركن إطلال الطب. يسعدني أني أستضيف قامة علمية وطبية مرموقة كرس مسيرته لخدمة المرضى والبحث العلمي، جمع بين التميز في الممارسة السريرية والإسهام في تطوير مسار ومستقبل العلاج. ضيفنا هو الدكتور معز بن علي، نقول له أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا. نجدد الاتصال به مرة ثانية بطبيعة الحال، إذا كان فما إمكانية باش نسمع ويكون موجود معنا نقول له أهلا وسهلا بك. به دكتور فتحي كان معايا، نقول له مرحبا. هو معنا موجود أما الصوت مش واضح بالنسبة للاتصال به فقط، مش مشكل، إذا نعيد الاتصال به مجدداً.

0: مرحبا بكم مجددا ونجدد الترحاب بالدكتور معز بن علي. اهلا وسهلا بك دكتور.
1: مرحبا استاذ ومرحبا بمستمعي اذاعه الفاكس.
0: يا عيشك.
1: وكان تم طب تقني بالتاتر من جهدكم انتم ماني كنت نسمع فيكم مليح.
0: واحنا زاد كنا كيف نشاهدوك ونحاولوا نستمع ليك جيدا. المهم دكتور سعداء بانه نصافحوا قامه علميه من القامات البارزه في تونس وفي العالم باعتبار انه مجالات التخصص اللي تشتغل عليها تتجاوز الحدود الجغرافيه لتشمل الحدود الانسانيه عامه، وهذا مهم برشا انه اليوم صافح دكتور صحيح يمارس الطب سريريا ولكن زاد دكتور يسعى إلى أنه يطور في المسارات العلاجية لأخطر الأمراض الموجودة اليوم في العالم. هكا ولا دكتور؟
1: شكرا أستاذ. هو الإنسان يسعى من جانبه بالطبيعة باش يكون ثم إضافة عنده إضافة كل ما يمكن وكل ما يمكن باش نقدم للإنسانية شيء جديد. بالطبيعة كنت حريص باش نقدمه. أنت تعرف وحكينا كنا في بالهاتف السابق.
0: نعم.
1: اللي من أول البدايات بتاعي شغلني كثير فلسفة العلاج، وحاولت باش نواكب التطورات وننتقل من العلاج حتى للبلوغ الشفاء. واليوم وليت طرح مدرسة جديدة هو التوقي قبل قدوم مرض السرطان، وذلك علاش أطلقت برنامج سميته برنامج عالمي اسمه صفر سرطان. من مشاغلي أيضا هو الليكيتي، هو المساواة في العلاج ما بين ما يتوجد في الغرب وما بين ما نفتقروا له أحنا بلدان الجنوب. دونك بالطبيعة الإنسانية في مشاغلي ما نصورش في مهنة نبيلة كالمهنة اللي نمارسوها أحنا ولا في مجال الصحة بصفة عامة، ما يكونش الهدف الأسمى هو خدمة الإنسانية.
0: هذا هو الأساس. اليوم الطبيب اللي يسعى إلى أنه يطور من أبحاثه ويسعى إلى أنه يكون موجود بابتكارات جديدة في مجال الطب، نتصور إذا كان يحقق الأهداف اللي يحب عليها راهي الإنسانية هي التي ستستفيد، مش يستفيد فيها عنصر محدود ولا تجارب خاصة، بقدر ما أن الإنسانية عامة بفعل التراكم العلمي اللي يحدث هي التي ستستفيد.
1: أحسنت. هذا هو اللي نحبه نبلغوله. ظهر لي اللي في كل مراحل تقدم الطب وتقدم العلم الهدف منه خدمة الإنسانية. الشيء الوحيد أستاذ اللي هناك فوارق معاش مقبولة اليوم في العصر هذا، على خطر أني عندي مرضى يتصلوا بي من كل أنحاء العالم وخاصة مناطق العالم اللي قد تفتقر لها التطورات لكنه مطلعين عليها، وليت الأزمة أكبر. وذلك عليش فما كيستيون ليتيك لنا إذا تم علاجات ناجعة في ديلوت كوتي، علاش العلاجات هذه من تبقى ما توصلش المستحقاها في الجنوب؟ وهذه هي تول هذا الكفاح متاعي الجديد اللي نتصور الإنسانية وصلت من التقنيات العلمية ما يسمح اليوم بإطلاق مشروع صفر سرطان على أساس تضامن عالمي وراء المشروع هذا، وعلى أساس تمكين الإنسانية بالإنجازات العلمية التي بلغ لها الإنسان اليوم.

0: تاعي وهذا انطلقت فيه من عام 2009.
1: نعم.
0: يعني في التقنيات اللي موجودة اليوم، أنت تعرف الطب تطور بشكل رهيب مع تطور البيوتكنولوجيا.
1: نعم.
0: واليوم البيوتكنولوجيا أفانسي مكننا من تقنيات مستحدثة قوية وقوية للغاية، اللي هي خلات الإنسانية تطمح، واللي يقولوا طموح معناها راهو تم تجارب انطلقت. وانت شفت اللي كيف سوا في السيليكون فالي، ولا خاصة كبرى الدول السيليكون فالي في الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: ولا الصين ولا روسيا حديثا. انت شفت تم مقال خرج في الشهر الماضي يحكي على 26 مليار دولار قام بضخهم الرئيس الروسي الحالي المخبر اللي ديره وبنته في إطار هالأبحاث هذه متاع اللونجيتيفيتي. التقنيات العلمية حاضرة وجاهزة، والإنسانية حاضرة. تم أسأل لابد من طرحها، هل الإمكانيات هذه، ولا إذا أحنا قررنا، ولا الإنسانية قررت باش تقوم بإدخال هذية كشيء استندار في كل المجموعة الإنسانية، هل يجب أن تبقى حكر على البلدان المتطورة، ولا يجب أن تبلغ إلى كل أقطاب العالم، كل سكان العالم مرة أخرى؟ معناها التقنيات العلمية موجودة، إمكانية باش الإنسان يعيش أطول بكاليتي دي في أحسن ممكن اليوم. والسؤال المطروح اليوم هو كيف الإنسانية جمعاء
1: أن
0: تتمكن من هذه العلاجات.
1: به انت يبدو تقعد تسمعنا فقط في الإذاعة المرئية وما غير تليفون دكتور يكون أفضل.
0: هذا
1: موجود معنا، كيفاش نجمع نسمعوا هذا من غير تليفون؟ به نسمع فيك دكتور.
2: اوكي تو اشطحنا من التليفون. نرجع لك مره اخرى، مهمه ومهمه للغايه استاذ، اللي بالحق اليوم التقنيات العلميه موجوده. انت تعرف راهو الانسانيه انتقلت من، لو كان ناخذ الاكزامبل نتاع تونس
1: هنا
2: في الاستقلال الدولي التونسي، كان الاسبيرونس دي في نتاع المواطن معناها امل الحياه كان 54 سنه، وقت اللي وصلنا الثمانينات وصلنا ل 64 سنه. واليوم ما شاء الله الاسبيرونس دي في نتاع التونسي اكبر من اسبيرونس دي في افريقيا الكل، في حدود 76 سنه. في دول اوروبا، اذا ناخذ دوله اني عايش فيها دوله فرنسا، الاسبيرونس دي في عند النساء 89 سنه معدله، وعند الرجال 87 سنه. معناها الانسانيه كل ما تطورت المجالات الصحيه الطب يتطور معها امل الحياه. اليوم التقنيات العلميه ولات موجوده، وموجوده بطفره وبسهوله كبيره للغايه، ويمكن استخدام هذه التقنيات العلميه اللي موجوده، مش لازم نوصل لها ونقوم بابحاث اخرى موجوده، في اطار اضافه حياه للحياه في مرحله اولى، معناها تحسين جوده الحياه دون مرض، ثم اضافه سنوات الى الحياه. والهدف في مرحلة قصيرة هو بلوغ أمل الحياة في حدود 150-160 سنة، ثم بتاتر الإنسانية نجم تطمح إلى ما هو أبعد إن شاء الله.
1: نعم.
2: ونتمنى الشيء ده يتعمم على العالم الكل، ما يبقاش موجود عند مجموعة معينة. هذا أكبر خطر يواجه الإنسانية اليوم، وده كانش. نعم. مجال الصحة أصبح مسألة أمن قومي. لأن يا خيبة المصعب، لو كان لازم 3 أجيال باش نغيروا جيل واحد. إذا أخذنا في الولايات المتحدة اللي هي أول دولة تطمح للإنسان اللي يعيش 150 سنة بجسم 30 سنة، وأخذنا بلدان أوروبا لأمل الحياة بتاعهم ما يتجاوزش 50 سنة، أنا لازم 3 أجيال من أفريقيا لتعويض جيل واحد في الولايات المتحدة. وهذه تولي خلل إنساني، خطأ علمي بحث النجم نعطيك مثال عليه هو خطأ كبير برشا مش يكون يواجه الإنسانية. أنتم الكل سمعتوا دولي، وقت قامت الإنسانية بخلق دولي بدون معناها بدون براساج، بدون ما يكون ثم تزاوج بين الجنسين. ثم أبحاث صارت من بعدها ديركتومون، صارت أبحاث متاع الكلوناج هذية، صارت في كوريا الجنوبية، خذينا على فئران تجارب، وصلنا ل 23 جينيراسيون، 23 جيل دون براساج، دون تزاوج.
1: نعم.
2: ثم انقطع كومبليتمون، توفيت كل الاجيال. هذا يدل علميا اللي البراساج، اللي التزاوج ضروري، والبراساج جينوميك ضروري. زاد البراساج جينوميك بتاع الانسانيه، وجود الافريقي والاسيوي والاوروبي والامريكي ضروره.
1: نعم.
2: قصوى لمواصله الحياه على الارض. إذا اليوم الإنسانية اهتمت بمجموعة ونسات مجموعات أخرى، فهي خيبة المسعى يمكن حتى حياة

0: الإنسان على الأرض تكون مهدأ
1: به. هو دكتور اللي يسمع فينا راه الكلام اللي تقول فيه على غاية كبيرة من الخطورة بمعنى الأهمية، معنى تقول راني نزيد حياة إلى الحياة، يعني نزيد نمدد في السنوات. كيفاش باش تتم العملية؟ هل ترى تم من خلال أدوية، تم من خلال الجينات، من خلال ماذا يمكن التدخل من أجل التمديد في أمل الحياة بالنسبة للإنسان؟
0: هو أنت أستاذ معناه ما يفوتكش منذ القرن، بداية القرن التاسع عشر تمكنت من فهم البصمة الجينية، لديان فهمت الكود متاع لديان، فهمت الشفرة اللي تحكم لديان، طور العلم وولينا حتى الجزء اللي كنا نسميه لديان بوبيل نون كودونت، لبارتي نون كودونت في لديان، حتى هي اكتشفنا دورها في التعامل مع الانفيرونمون بتاع الإنسان، وأصبحنا قادرين للمرض نعرفه اللي هو خلل جينومي مش جيني. تم فرق كبير وذي نحب نصححها لخاطر تتقال في الإذاعات وخطأ عند زملائي معناها قد يتفشى وقد يدل على معناها اللي هو نقطة لازمها تتوضح. ما هو جيني مختلف على جينومي؟ الجيني ياخذ جين بجين وحده، والجينومي هو يدرس الجينات في تفاعلها مع بعض. اليوم مع الانتليجنس ارتيفيسيال أصبحنا قادرين باش ندرس تفاعل الجينات مع بعض، وذلك علاش خلقنا علم الجينوم ومش علم الجينات. دونك الإنسان بهالكود هذايا اكتشفنا اللي الشيخوخة مرض، واللي حتى لامور سيلولير بروغرامي اللي كنا قبل نطلق عليه علميا اسم لابوبتوز، لامور سيلولير بروغرامي عند الخلية، أصبحنا قادرين على إيقافه، وأصبحنا أن نعكس برمجة الخلية حتى يعود لها شبابها. أصبحت حاجة معناها علميا ممكنة ويمكن القيام بها، وهذا علاش دراسات اللونجيتيفيتي ولات اليوم أكبر مستهلكة للإمكانيات المادية عند كبرى المخابر. علاش احنا في الكونسيرولوجي وفي علم السرطان من الأوائل؟ خاطر شيخوخة الخلايا سبب كبير من أسباب تفشي ولا ظهور السرطان. أصبحنا نطبق هذه النظرية عكس معناها الشفرات الجينية المرتبطة بالشيخوخة الخلايا للقضاء على سرطانات، ولما تمكننا منها سريريا في الأبحاث أصبحنا قادرين على القضاء على الشيخوخة أيضا، عصفورين بنفس الحجر.
1: واضح دكتور تاول الكلام اللي تقول فيه، اللي يسمع فيني يقول لك هذي هل ترى هو في مستوى نظري، في مستوى الممارسة المخبرية، وقتاش مش يكون في مستوى الممارسة الواقعية اليوم؟
0: والله الأهداف تريز امبيسيوز اللي معناها ثم البلدان اللي قدمت أشواط وأشواط كبيرة اللي خرجت من مجال الحلقة العلاجية للحلقة الوقائية، واللي خرجت من إطار الطب إلى إطار العلوم الطبية، يمكن أن تطبق هذا انطلاقا من سنة 2030. البلدان اللي من حجمنا إذا دخلت هالمجال هذايا، خاطر المجال هذايا يستحق إلا الأبحاث العلمية، ما يستحقش أكثر، معناها يستحق إلى علماء قادرين باش يطبقوه، لا يستحق إلى أدوية قلنا اللي هو يستعمل ديكود جينيتيك اللي احنا قادرين في بلادنا، خاصة مع ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي، وجود المهندسين المطورين لبرامج الذكاء الاصطناعي، مع وجود مهندسين لبيولوجيا وباحثين لبيولوجيا، يمكن اللي احنا نتمتع به اذا تم نظرة وراء هذا، اذا تم فيزيون وراء هذا، اذا تم عمل وراء هذا بداية من 2035. التقنيات موجودة أستاذ، أنا لنأكد عليه اللي التقنيات موجودة، مش نكتشف شيء جديد، لكن الممارسة والتطبيق يستحق إلى أرضية، يستحق إلى عقلية، خاصة يستحق أنت تعرف معناها التقنيات هذه يمكن قد تقلص حجم الأرباح للشركات متداخلة، ولا لذا وجب تصفيت الأجواء العامة للكبار هذوما يجلسوا مع بعضهم ويقروا، وإن شاء الله أني أكثر حاجة معناها نطمح لها. لذلك علاش كنت الأوائل في العالم يحكي عن المشاريع هذه دمقرطة الشيء هذا، على خطر نعرف إذا قمنا بدمقرطته مش يكون في خدمة الإنسانية، وإذا لم نقم بالديمقراطيزاسيون بتاعه رانا يا خيبة المسعى مش نخيروا ديزيليت اللي هو ما يعيشوا أطول في صحة جيدة وبأجساد سليمة على أناس يمكن أن تصاب بالمرض، يمكن أن تعيش أقل كاليتي دي بي، وهذا هو يكون فشل الإنسانية.
1: دكتور معنا لنفهم من كلامك اللي احنا اليوم برغم اللي احنا قاعدين نقوم بمنجزات ونقوم بأبحاث جدية ودقيقة وإضافات بالنسبة إلى الطب، نسعى إلى أنه تتغير نظرتنا للمجال من طبيب معالج إلى طبيب باحث إلى طبيب عالم يفيد الإنسانية في هذا المجال.
0: أحسنت أستاذ، أنت لخصت النقطة المهمة والمهمة للغاية. ظهر لي في عصر الذكاء الاصطناعي وفي عصر التقنيات المتطورة والبيوتكنولوجي المتقدمة، لابد أصبح من الضروري أن نفكر في مهنة الطبيب مستقبلا. الطبيب المعالج أصبحت مهنة قد تكون مهددة مع وجود هالتقنيات الجديدة، ولابد من تطويرها إلى إطار الطبيب الباحث، الطبيب المطور هو نفسه للذكاء الاصطناعي والآليات، الطبيب العالم الذي ينظر لنظريات صحية مستقبلية. الإنسانية يمكن أن تبلغ أبعد من اللي نحكيه فيه 150 سنة، اللي نحكي عليه ممكن اليوم الإنسانية قد تصل إلى ما أبعد، وذلك علاش الطبيب الفيلسوف قادر أن يستشرف نظرة العلاجات المستقبلية، قادر أن يستشرف النظرة للصحة مستقبلا. أنت ما تنساش هو نظرة الصحة عند الفلاسفة كانت أكثر من حلقة علاجية، كانت الصحة الوقاية خير من العلاج. اليوم الطب وصل للوقاية، اليوم ولات عندنا لقاحات وقائية من السرطان، وليس من السرطان فقط. أني زبيت لك بشرة اللي حتى الشيخوخة اكتشفنا اللي هي مرض، ويمكن التوقي من الشيخوخة، يمكن الإنسانية أن تعيش في كرامة على خطر الجسم. هرم شيخوخة قد لا يساوي كرامة، قد لا يساوي كرامة الشخص، وخاصة اعتماده على ذاته، وهذا عكس حتى الفلسفة الإلهية. وقت ربي خلقنا خلقنا بكرامتنا دائمة، ويحب نحافظ على كرامتنا الدائمة. ديتي كونتر الشيخوخة مش معناها ضد معايير اللي الإنسان لازم يتوفى وكل نفس ذائقة الموت، كل حاجة في مجالها. إذا تمكن الإنسان من إطالة العمر مع إطالة جودة الحياة فهذا هدف سامي للإنسانية، ولا يمكن بلوغه إذا احنا ما انطلقناش من الطبيب المعالج إلى الطبيب العالم.
1: وهذا ممكن، وهذا ممكن جدا اليوم بفضل البحوث العلمية اللي تقوموا بها في المخابر الطبية والبيولوجية، ممكن جدا في هذا السياق. أنا نحب نحييك دكتور معز بن علي، كفاءة من الكفاءات التونسية للحقيقة، إشعاعك وحضورك العلمي والطبي البارزين يدل على أنه أنت اليوم في مرحلة متقدمة من الأبحاث اللي تمكن أنه تفيد الإنسانية بمجالات الابتكار في تطوير الأدوية، وإن شاء الله الإنسانية تكون عندها موعد مع الشفاء من هذه الأمراض في قادم الأيام. للأسف الوقت كمل، حبيت يكون الوقت أكثر من هذا، ولكن أتوقع أنه عندك إن شاء الله زيارة أخرى إلى تونس، وأنت تعيش حاليا في فرنسا أعتقد، من أجل الإعلان عن بروتوكول ربما مش يكون في شهر ديسمبر. دكتور
0: إن شاء الله في شهر ديسمبر إن شاء الله تمكننا من باش نجيبوا العديد من المداخلين في إطار الصحة بما فيهم المنظمة العالمية للصحة من أجل بروتوكول عالمي نخلق فيه أول برنامج مكافحة سرطان عالمي، أول برنامج للعمل على الإراديكاسيون كومبليت، على القضاء على السرطان والتوقي من السرطان قبل التفكير في العلاج منه، وأول منظمة دولية للقضاء على السرطان، وأول بروتوكول دولي في إطار هذا اللي نسميه المساواة والليتيك في استعمال التقنيات الحديثة بما فيها الانتليجنس ارتيفيسيال في المجال الصحي.
1: إن شاء الله شرفنا ذلك. مرحبا بيك دكتور مجددا، كل التقدير لقبول دعوتنا باش تكون موجود معنا والنور الرأي العام بهذه الأبحاث. تحياتنا ليك، وإن شاء الله على موعد قادم بإذن الله في ديسمبر. الدكتور معز بن علي مختص في طب الأورام وتطوير الأدوية، شكرا لكم. نحب نحيي كل مستمعينا، هكا نوصل إلى ختام موعدنا. شكرا مراد، شكرا أنور، شكرا للزملاء الكل يسرى وكذلك أحمد. بعد شوية مش تكونوا مع عشوية رياضية وزميلنا وليد الشاهد في أجواء عشوية صيفية رياضية، قبل ذلك الموعد مع موجز الأخبار وزميلنا المنجي عكيشة، ثم عودة من جديد لأجواءنا المباشرة وأجواء الرياضة.

0: بيخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: الثالثة بعد الظهر.
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي شخص اليوم إثر اندلاع حريق بسوق سيد عبد السلام بالعاصمة بعد انهيار سقف السوق عليه أثناء محاولته إخماد النيران في محله والتي اندلعت في نقطة بيع هناك قبل أن تسيطر الحماية المدنية على الحريق الذي أتى على جزء من هذه السوق. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب للحصول على التمويل العمومي للجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستديمة، وحددت ليوم 3 جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. في العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخر اليوم بقصف صهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بمقتل ضابط وجرح جندي في معارك مع حزب الله في جنوب لبنان. أكد سفير أمريكا بالولايات المتحدة مايكل والتز اليوم أن تحركات بلاده العسكرية ستستمر لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران. لقي 14 شخصا اليوم حتفهم أثر تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في رأس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة على الخليج الغربي لمضيق هرمز. وفي شمال شرقي فرنسا أيضا أدى اليوم تحطم طائرة مخصصة للقفز المظلي إلى مقتل جميع الأشخاص 11 الذين كانوا على متنها. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة
5: سبيسيال سبورت.

0: بعد الثالثة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام. موعد جديد مع سبيسيال سبور، مش نواصلوا معاكم طبعا الحديث على المونديال وسبيسيال المونديال بعد ما كملنا الدور الأول. مش عملوا قراءة سريعة في المردود اللي قدموا المنتخب التونسي، مش نرجع أيضا مع المنتخبات العربية والإفريقية، وأيضا مش نتحدثوا على الدور القادم مع ضيوفنا. إذن من الثلاثة حتى الخمسة الوقفة مش تكون خاصة طبعا بالمونديال، أسوأ مشاركة نجم نقولها في تاريخ المشاركات التونسية، نجم نسميها خيبة نكسة، مشاركة هزيلة يعني على مستوى النتائج والأداء. 3 هزائم في المونديال وقبلهم 2 هزائم في الوديات. منتخبنا يتراجع للمركز 59 عالميا بعد ما كان في المرتبة 45، لاحظتوا التراجع الكبير هذا، مش تكون عنده نتائج وخيمة نجم نقوله حتى على مستوى المواجهات القادمة في التصفيات. والحمد لله نجم نقوله أنه ثم هدية تأتينا من المنتخب العراقي، ونرجع لهذه بأكثر تفاصيل. مش نكون أو مكناش في المرتبة الأخيرة والحمد لله، لأنه كان منتظر ومتوقع بالمردود والنتائج أنه مش نكون في المركز الأخير في ترتيب المنتخبات. لكن بما أنه الفريق قبل أكثر منا، العراق قبل أكثر منا أهداف 12 هدف وسجل هدف وحيد، احنا قبلنا 12 لكن سجلنا 2 اهداف انقذونا من المركز الاخير، ترتيبنا المركز قبل الاخير. حبيت ارحب بضيوفنا مش كونوا حاضرين معنا اليوم في الاستوديو، الدكتور حمزة البعتي استاذ المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية. دكتور حمزة مرحبا بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور خويا وليد، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة صفاقس، تحية ليك، تحية للكوش، تحية لكل وخيان اللي يتابعونا. إن شاء الله نعدي وحصة تقدموا فيها الإضافة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة حمزة. أيضا رحبوا بالمدرب زهير الويتي، مرحبا بك زهير.
2: مرحبا بك وليد، إن شاء الله نقضي أمسية طيبة، وإن شاء الله دورة المراقبة بالنسبة للبكالوريا إن شاء الله ناجحين لكل أبنائنا التلاميذ
0: إن شاء الله. رجل التربية دونك ديما تخموا في رجال التربية في النتائج، الأهم حاجة ذيك طبعا قبل كل شيء. مستشار التحكيم سي نزار دربيل معنا، حكم نزار مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا أخويا وليد، تحية لأخونا حمزة، تحية لأخويا زهير وكافة المستمعين. وقبل كل شيء حاب نقول لك خويا وليد عيد ميلاد سعيد، وكل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
0: عايشك يا سيدي، شكرا لك، شكرا شكرا،
3: وان شاء الله نعديو امسيه رياضيه طيبه.
0: تكسح سي نزار، نورتونا اليوم في الاستوديو. اذا مش تنطلقوا، ولو انه الجمهور التونسي راه نجم نقولوا مل الحديث على المنتخب، بيقول لك يا خويا المشاركه ما خلتناش يعني في صحنا، قمنا في عقاب الليل، قمنا في الفجر، المنتخب ما كانش في مستوى الانتظارات نتاعنا، مشاركه لا تليق بسمعه كره القدم التونسيه. لاول مره في تاريخ المشاركات نتاعنا نخسروا 3 مباريات الكل حمزة، 3 مباريات الكل خسرناهم، هذايا مما زاد طينة بلة النجم نقول، وزاد أثر علينا بشكل كبير برشا، وخلينا نخرجوا محبطين من المونديال هذا. وراو نحط لك في علمك أنه ثم برشا الناس ما عادش تبع المونديال كي خرج المنتخب التونسي، قلة قليلة صحيح، لأنه ثم برشا الناس تبع المونديال. شنو قراءتك طبعا للمعطى هذايا؟
1: قبل ما نعطي القراءة، قبل نسيت باش نبارك لكم ونبارك الأسرة إذاعة صفاقس على الاستوديو المزيان هذا، إن شاء الله بالتوفيق.
0: يعيشك حمزة،
1: أكيد تستحقوا خير إن شاء الله. بالنسبة أكيد أنت تبارك الله ما خليتناش المجال باش نزيدوا حتى عبارة أخرى، تقريبا سيتواسيون معناها ديزاستروز، معناها كارثية بكل المقاييس. أكيد الأسوأ بالأرقام هذه، أسوأ مشاركة للمنتخب الوطني التونسي خلال مشاركته الكل السبعة في كأس العالم. أنا نزيدك أكثر من هكا، هي الحقيقة كوب دو موند سبيسيال شوية هذه، اللي رافقها حتى بالضبط اللي رافقها حتى قبل بدايتها، حتى قبل بداية متاعها كان فما مؤشرات الحقيقة اللي ما تبعتش بالخير بين قوسين،
0: وحطينا في مقارنة مع مونديال قطر يعني
1: لا شيء،
0: كنا خايفين يعني
1: الحقيقة أن كومبارابل الحقيقة. نتصور
0: أنه حفل الافتتاح
1: في كل شيء، في كل شيء بالنسبة لي مونديال قطر ما نصورش أنه شيء يتكرر، في خاصية على الأقل ما تجمش تتكرر في حتى مونديال، باعتبار أنه أي مشاهد في المونديال بتاع قطر كان ينجم يشاهد 4 مقابلات فرد يوم يعني ينجم يشوفهم، وهذه مستحيل ما يقع تكراره في أي مونديال باعتبار المساحة وباعتبار أشياء أخرى.
0: وارتفاع عدد المنتخبات
1: أكيد 48 منتخب الحقيقة اللي فيه وعليه المشاركة هذه. لكن مرة أخرى يتبين رغم الـ اوغمونتاسيون تاع تاع نمبر تاع المنتخبات, لانه هذا ما عرفش رجع بالوبيل على المنتخب الوطني التونسي في 48 ما عندناش مكان باش نكونوا ضمن على الاقل احسن ثمانية في الثوالث, معناها كنا ننتظر انه على الاقل فرصه تاريخيه للمنتخب التونسي اللي انتظرها منذ سنوات انه يكون يترشح للدوري الثاني.
0: احنا كنا مستبشرين خير, كنا العدد ارتفع
1: دونك باش نلقاو بلاصه
0: حتى صاحب المركز الثالث نجمو نترشحوا
1: ما فهميش
0: احسن تروازي.
1: انت قلت قبيليك اخويا وليد حاجه شكرا لمنتخب العراق, واليوم اللي نشكره في منتخب العراق اللي سيفينغ فيس, معناها اليوم انقذنا ماء الوجه, معناها
3: من المضحكات المبكيات
1: فعلا. لولا منتخب العراق لليوم معناها تقعنا في مذيله الترتيب على المستوى العالمي, وهذه الحقيقه معناها
0: الاردن
1: فرنسا يقول لك لي شيفر بار
0: الاردن قبلنا كوراساو قبلنا
1: كل
0: المنتخبات نرجعوا لها بعد شوي اللي ما عندهاش تاريخ كبير لقيناه.
1: وهذا راه اخويا وليد اليوم نحبه. شوف احنا عاده وتو نجيوها ان شاء الله اثناء الحصه, راه مش مفارق هذا, راه مش مفارق عنده اسباب,
0: ولكن
1: مانيش فقط باش نعملوا ديغنوستيك اليوم التشخيص, وانا ما نحب نعطي حلول وان شاء الله نمشيو فيها ان شاء الله.
0: كابتن زهير كي مش نحكيو شويه طبعا مش نرجع بتفاصيل على كل المباريات لانه رجعنا لهم, كل مباراه حللناها وعملنا قراءه في كل مباراه, مش نعملوا حوصله نجمعوا بها تقريبا كل الاراء. خلينا نبداو بالرصيد البشري, مش نحكيو على الملاعبيه لانه طوالي ننظروا للمستقبل, المونديال هذا اصبح طي النسيان من الماضي, مش خمو توا على الشيونس الجايين, عنا كوب دافريك وعنا كوب دي مونت ايضا الجايش, الملاعبين مش نحضروا بهم ان هم نجموا نبنيوا عليهم ونحضروا بهم المستقبل, والا يعني البناء من جديد بالنسبه للمنتخب.
2: والله نحب نفتح قوس صغير, هو الحاجه البطوله هذه لحد الان مسجلين 320 هدف, دليل قاطع على انه المنتخبات الكم هذا من تاع الاهداف يهزنا لطريقه اللعب. معناتها اذا كان نشوفوا احنا اليوم فما فرنسا المانيا وتقريبا اسبانيا, هذوما اظهروا تفوق كبير ياسر مع تاع المستوى التهديف, وهذا يرجع للنمط اللعب نتاعهم اليوم, في رقم تلعب الضغط العالي وتلعب بما يراج ترانزيسيون اللي هي نقولوا احنا على مستوى التحولات الهجوميه, فالطريقه اللعب نتاعهم وانهم يبحثوا على انه الضغط العالي اكيد تعمل ضغط عالي مشتاق هجمات تريكبيري كره مشتاق هجمات سريعه, هذا يدل على الكم هذا نتاع الاهداف 320 هدف. هذه النقطه الاولى, وشفنا للمنتخبات اللي حسب راينا الى حد الان فماش مفاجئات, ما عدا انه الراس الاخضر في اول مره معناتها يترشح كاس عالم, في اول مره يترشح للدور الثاني, بقيتها فرنسا والمانيا والارجنتين وهذوما فرق حافظوا, والبرازيل حافظوا على مكانتهم الموجوده والمدونك الى حد الان بدون مفاجئات. ممكن انا نزيد نعرج على كلام حمزه اللي صحيح المنتخب التونسي قدم صوره سيئه جدا, لكن احنا عمرنا ما نحكيوا على المنافس, احنا اول حاجه جينا في مجموعه صعبه,
0: اصعب المجموعه كذلك مش الاصعب,
2: وهذا معناتها مش نشوفوه خاصه في دور 32 الناس, كل الفرق هذه اللي كانت قوية ومسجله معناتها اهداف, وشفنا حتى مقاربه بين السويد وهولندا, السويد تربحنا 5 وبعد هولندا تربح 5 السويد, فنشوف ان احنا اليابان نفس الشيء, هذوما فرق ثلاثه اللي احنا جينا تقريبا رزنا ما خدمتناش, مع انه ديما نقول انا المنافس لعبنا ضده احنا بارابور منافس, يمكن انا حاسب رايي يمكن كان جينا في مجموعه اقل شويه ما كناش نخرجوا بالسوء هذا, ما ديما كي نجيو نحنا نقيموا ديما نقيموا روحنا, ما نقيموش فريق خاص, مع شكون لعبت معناتها انت, مع شكون لعبت, فانت لعبت مع فرق اللي هي على المستوى الفردي على المستوى الجماعي وامكانيات ولاعبين ينشطوا في اعتى البطولات الاوروبيه, هذا دي القطع اللي الموازين تختلف,
0: مش عذر هذه حاجه بالنسبه لي, لان المنتخب تاعنا ما كانش في
2: بالنسبه لي انا شوف
0: في مستوى كبير برشا زاده,
2: انا برشا حكيت وحتى نسمع برشا سامحني في الكلمه منابر الاعلاميه, المنتخب منين يتكون؟ اسكو يتكون من البطوله المحليه كيما مصر, وهذا برشا نشوفهم في منابر يحكيوا الكره التونسيه والبطوله التونسيه, لكن احنا شفنا جل اللاعبين تقريبا 90% من اللاعبين هم منتوج البطولات الاوروبيه, تقول لي انت البطولات الاوروبيه اي, لكن تقول لي انت اسكو انت عندك الملاعبيه كالمغرب اللي تقريبا 100% لاعبين, ما عندكش, لا عندك بطوله معناتها عندك بطوله قويه ولا عندك لاعبين ينشطوا. دونك انت بالمجموعه هذه ومش توصل. انا نصور لو
0: متوقع النتائج كانت يعني
2: لو حذرنا انا حسب رايي متوقع، لكن لو حذرنا الدوره هذه كما ينبغي وما بدلناش سبع مدربين في اربع سنوات وكان تحضير كاس العالم، وخاصه كما نعرفوا احنا في الكوره اهم حاجه هي السينكرونيزاسيون بين لي جوار، الانسجام بين اللاعبين ما كان مفقود، وشفنا حتى كي جاء المدرب جديد لا كل مره الدفاع يلعب بلاعبين وبحارس مرمى
0: به. السنيزار يعني حتى كي نحكيه في الكواليس نحكيه على التشكيلة كيف مش تهبط وشكون مش يلعبوا في المباراة هذه والمباراة الثانية والمباراة الثالثة، وحتى لليوم في المونديال بعد ما كملنا المونديال مازلنا لو كان جي أي مواطن تونسي ولا حتى فني وتقول له أعطيني التشكيلة بتاع 11 لاعب في المنتخب بلزوموا ناقص جوير زيد جوير ما نجم حتى حد يعطيك التشكيلة بتاع المنتخب الوطني التونسي تقريبا مقارنة بالمنتخبات الكل اللي لعبت في المونديال اللي تعرف تقريبا العناصر اللي بتلعب في كل مرة كنا نتفاجئوا بالأسماء. أنت شخصيا نذكر حتى في كل مرة كنت تقول لي وليد شنو التشكيلة زعمك فيها باش نلعبوا اليوم؟
3: اي تقريبا في جميع التدخلات اللي كنا مع بعضنا في كثير من الاحيان كنت نقول لك خويا وليد بلاش شنو التشكيله معناها نتاع الفريق نتاعو. لكن سي وليد راه ثم بعض الاسباب مقارنه ببعض المنتخبات الاخرى انه احنا نعرف التشكيله نتاعهم لانه توا عندهم تقريبا سنين هو نفس اللاعبين تقريبا ونفس التشكيله. كي تاخذ انت منتخب مصر او منتخب الجزائر او منتخب المغرب الاسماء دائما معروفه والخيارات دائما
0: الكل
3: معروفه،
0: الكل اخترت منتخبات عربيه وافريقيه
3: دائما معروفه معنا. جي انت مثلا بالنسبه لفريقنا القومي تلقى في كل مقابله عندك خيارات، في كل مناسبه دوليه او عربيه او اقليميه تلقى عندك خيارات اخرى، لاعبيه تمشي من لاعبيه تجي من لاعبيه تخرج من لاعبيه تدخل، لاعبيه راضين عليهم لاعبيه مش راضين عليهم، مغضوب عليهم او مش مغضوب عليهم، سياسه معناها مش نقولها بصراحه ثم سياسه المحاباه، سياسه الكيل بمكيالين. اذا كان انا راضي عليك وراني نجيبك منيش مانيش راضي عليك راني ما نجيبكش. ومعناه اكبر دليل انا متو معناه تعقيبا على كلام خويا زهير معناه اللي قال الملاعبيه انا راني بالنسبه لي اهم سبب بالنسبه لي في هذا الفشل اللي صار لنا فيه هي خيارات اللاعبين. كي ترى خيارات اللاعبين هي المشكل مش في الكونتيتي، المشكله في الكاليتي. انت كي تجيب ملاعبيه البعض منه عنده شهور التم مكور، تجيب ملاعبيه اللي هما بنكاجيه في الكيبات نتاعهم وقت اللي انت عندك بعض العناصر اللي هي حاضره عندك معنى بدون معنى
0: تحكي على البطوله التونسيه في البطوله يعني
3: نحكي مثلا على غرام، نحكي على عصام جبالي، نحكي على عيسى العيدوني، نحكي على انت حتى في حراسه المرمى وشوف الاشكاليات الكبار. لان لاني ندافع على دحمان، لاني ندافع على مهيب الشامخ، ولاني ندافع على صبري بن حسن. انت عندك حراس، لكن احنا عندنا شارع رياضي له انتماءاته الجهويه وكل حد يضرب على
0: لا مش نحكيه فيها النقطه دي مش
1: نحكيه فيها. واحده من اهم اسباب فشل المنتخب الوطني التونسي وهذه بالحق لازم نحطوا عليه اليوم اسبوع الداس سامحوني في العباره، يعني مشكله كبيره اليوم في الجمهور التونسي للامانه. واذا قلت عندي
0: الوان الفرق والانتماءات
1: يعني شيء اسف والله تدخل تشوف منتخبات مهم جدا نحكي في النقطه هذه.
0: انا نحب نخاطب فيك المدرب ايضا حمزه منعش، كي حكينا على الملاعبيه نحكيوا زاد على المدرب، تغيير المدرب في المونديال وكي نحكيوا على فيرونار مثلا، يعني نجم نقولوا كان في مهمه مستحيله مع قدومه للمنتخب يعني على شكيله الافلام تاع توم كروز ميسيون امبوسيبل، هو كان حاضر توم كروز في المدارج وتابع المباريات يعني
1: تم نجوم العالم
0: يعني وقت جاء والشيف المنتخب جثة هامدة كيك، يعني شنو كان ممكن يعمل فيرونار بقيمته وبتاريخه؟
1: شوف فيرونار ما يشكوش اثنين على الأقل حتى كنشوفوا اللي شيفر متاعه معناه مع المنتخبات اللي دربها الحقيقة خليني يقول في معناه مستوى آخر للأمانة. والكوتش زهير يعرف مليح شوف أنه يعني تتجي في ثمانية أيام وست أيام معناه ما عندكش حمل كبير على المستوى التكتيكي والمستوى البدني والفني بشكل خاص أكثر منه مش يكون عمل على المستوى المستوى الذهني. هذا هو معناه مش بتغير حاجة كبيرة. ما تنجمش تغير حاجة كبيرة باعتبار أنه معناها المدة اللي قصيرة. كيف حتى على المستوى البدني طبعا نحكيه كيف رأوا العمل متاع المعدل البدني يختلف من أعداد فريق وأعداد منتخب مختلف تماما. العمل مختلف تماما وديما نرجع سبب رئيسي هو القصر متاع المدة.
0: هو حمزة برنسيب يعني في المنتخب الملاعبية اللي جايين من النوادي متاعهم يكونوا جايين حاضرين بدنيا, لكن الخاصية متاع الملاعبية متاعنا انهم همش كومبيتيتيف, ما همش قاعدين يلعبوا. مش يجيك اكيد مش يجيك مش حاضر
1: كواليتي خويا وليد, كواليتي مال الكاليتي تاع الجوار اللي عندك مقارنه بملاعبيه المغرب ولا الجزائر ولا المنتخبات الموجوده اليوم. يعني الحقيقه نقول بكل صراحه يعني اليوم خلاف ان افتقدنا الكويرونس ولا الكويزيون حتى معنى التماسك وسط المجموعه والانسجام وسط المجموعه, هذه اثر بشكل مباشر. هذه ستان فاكتور ديتيرمينون معناها ما يشكوش في اثنين. نرجع لفيرونار تاريخه بمشاركاته بارقامه الحقيقة أنا كي شوفوا حتى اللي بيوتهم كيسي مشينا بتدرج في الخفاض معنا من 5-4-3 كومين معنا فما
0: وفرحانين ثلاثة المباريات الأخيرة
1: الحقيقة اللي قدم عليه ريفي رونار سيرتو في المقابلة الثالثة. كل صراحة من نتصورش أنه مدرب تونسي أو مدرب على الأقل اللي كان يجي يقدم عليه, يعني تلعب معنا دي بي فو ترجعهم للأكسونتخال. ما نتصورش أنا في الفكرة ذاك يعني يخذا قراره أنه ممكن شاف حاجات اليوم مقتنع بهم وأقدم عشان
0: اللي شاف أنهم لاعبين مهمش يعني حاضرين مهمش جديدين فلكسونترال متلقاش ملعبية
1: لمسة ما تجيبش تكون لمسة كبيرة للأمانة معناها تغيير, لكن فما أمبرانت ولو حتى بصمة بسيطة, ولكن كومين يعني مدرب في حجم ريفي رونار لازمه مدة كبيرة, لازمه تخطيط, وهذا اللي يفتقدوه الحقيقة في تونس للأمانة. معناش تخطيط لا على مدى قصير ولا متوسط ولا طويل, هذا موجود. الناس كل تجي ترقع وتعدى وللأمانة تحب صحيح ويا وليد كما قالوا وذكرت هذه في أكثر من منبر إعلامي, التغيير المدرب هي جوست معناها كما قالوها لإنقاذ أو خلي نقول تغيير شوية هكا المتركاج شوية على بعض الأشخاص للأمانة. هذا اللي نشوفه على الأقل
0: ما كانش عنده فاعلية كبيرة على الميدان.
1: مش مستحيل ما عندهش بقيت ماجيك
0: كاش قلت أنا في مهم مستحيل, لكن
1: يعني تشوف أحنا الأمانة على المنتخب الوطني التونسي كانت كلها معنا موجع المستوى المقابلة الأولى اللي هي السويد اللي كنا نجمو نطمعوا فيها, ولكن
0: المنتخب
1: يعني إذا معنا تيون كيس سينك بوت في في في في المقابلة الأولى ما نحكيوش على الماكينة اليابانية وما نحكيوش على الماكينة الهولندية. حبيت ساعة فقط قبل ما ننسى أكيد كوتش تفرش في البارح في ماتش كرواتيا وغانا تحكي على الترانزيشن, تحكي على الجانب البدني. واحد ما عرفش بالحق صرت مدني تتسائل شيء من وراء العجب, يعني في دقيقة 90-91-92 ترى طريقة التحولات والانتقالات من الهجوم للترانزيشن كسوا ديفونسيف ولا اوفونسيف, فك الكرة لهنا ترجع في ال 16 متر و50 تاع الفريق, يعني الريتم اخر تماما للأمانة. هذه باش نخلطوا له في تونس تحب لنا عمل
0: سنوات ضوئية
1: قلنا كبير راهو ديما نؤمن بالكفاءة التونسية مش فقط دفاع, خاطر احنا لو نتخوف لي كونديسيون فافورابل بالنسبة للمدربين التوانسة اونيكسيل الحقيقة وقت نلقاو الموجود الكفاءات, لكن الكفاءات بدون رولاسيونيل الجانب العلاقي للأسف تغى اليوم على المنظومة التونسية. وهذا بكل صراحة جيب صاحبك اوكي, لكن لازم الكفاءة تكون قبل كل شيء.
0: ولينا نشكو حتى انه موجود حتى مع المدرب الاجنبي مش كان مع المدرب التونسي كان موجود مع الكل. زوير هذا المستوى نتاعنا, هذا مستوانا مستوى ملعبيتنا, يعني هذا ما نجموش يعني نطلعوا البارة اكثر ما يعني معناش امكانيات, والا عندنا الامكانيات لكن ما كناش في يعني دون لا باج. يعني
2: أنا بالنسبة لي معناتها أصحاب القرار هما المسؤولين اللي اللي اللي خططوا في كرة قدم تونسية واللي يشرف على البطولة التونسية, هما نفس الأشخاص اللي كانوا مع وديع الجرير بيخف عليه, هما نفسهم اللي تو يحكموا في المشهد الرياضي. فاللي غير 4-7 مدربين في 4 سنوات هو الـ الـ الـ الجامعة التونسية لكرة قدم. ما نجموش احنا مباراة تنعش قداش عندها مباراة ضد البرازيل اللي تعادلنا فيها مع سامي ترابلسي, الناس كل لعبنا
0: في نبني عليها
2: ليفل قوي وعملنا كذا, ونجيو بعد نهدموا كل شيء صورة قاتمة وتولي تونس ماتة خايبة وتونس فيهاش مدربين وتونس فيهاش ملاعبية. أصحاب القرار هم اللي وصلونا للوضعية اللي احنا تو موجودين فيها. أنا نشوف اللي أنا حتى لاعبين تكلموا إنه أنت تجي في فترة كما ذي وتحاول تشبب الفريق وتخرج كوادر الفريق وتغير المدرب وتغير كل ما هدمت كل شيء, ما انت هدمت كل شيء. دونك حتى اللاعبين التصريحات نتاعهم العابدي وإلا غيره ولا المستوري. المستوري ديجا معناتها فترة يقع روحه كما يحكي هو قال اللي كانت فما مشاكل كبيرة بين اللاعبين الموجودين اللي هما شاركوا في ترشح تونس لكأس العالم واللاعبين اللي غادروا واللاعبين اللي جاوا جدد في في المنتخب لانه في صلب فريق عندك الوقت باش نجم معناتها تخلق التوليفه
0: يعني زهير المتشائمين اللي يقول لك واقع الكره التونسيه واقع يعني قاتم ومقارنه بالدول الاخرى انا ما نجموش نقدموا نجموا نقولوا اللي الامكانيات كانت نجم تكون مخير يعني كان ينجم المنتخب يقدم صوره ما احسن لو كان اللاعبين مش هم اللاعبين لو كان المدرب مش هو المدرب يعني لو كان صفحه اخرى وقراءه اخرى المنتخب مع التحضير الجيد كان ممكن منتخبنا يعني الكره التونسيه كانت ممكن تطري وجه اخر واحنا توكلنا الدور الاول وخرجنا من المونديال كنا نجم نكونوا مخير
2: مو أنا قلت لك إذا كان حضرت الدورة هذه كما ينبغي وأهم حاجة هي إنه المغرب تقريبا يلعبوا بنفس اللاعبين هي مصر تلعب
0: الاستمرارية
2: الاستمرارية ما أنت راهو صعب في منتخب تجي تغير كل مرة خارس تجي تغير كل مرة خط دفاع أنت مثلا فما مباريات لعبناهم الوسط الميدان أول مرة يلعب مع بعض وراهو في كرة قدم هي راهي
0: إضافة للاعبين في مركزهم يا زوايا
2: أنت عندك أغنية وجبت أربع خمسة عازفين ما هماش في نفس مش النوتة كلها مش فكرة قدم هي عمل جماعي وانسجام انسجام بين اللاعبين وحتى على المستوى النفسي انت حتى انت راهو فما مشاكل كبيره على مستوى الكابيتانا اللي تعطات من عاد فما راهو في اجواء في الفريق سرفلات كل شيء سرفلات الملاعب راهو نجم ما يعطيكش على خاطر نجم العاشور نجم كان يعطي مخير نجم مثلا ناشن عروس يعطي مخير نجم الطالب يكون يعطي مخير لو كان نفسيا حس روحه مرتاح اما انا حس برايز حتى الملاعبيه في تغيير سيمي تربلسي وفي تغيير اللاعبين وبعد العيدوني وبعد الفرجاني والسليتي رغم داخليا رغم عملوا ردة فعل واحنا شفنا اللي فما بعض اللاعبين حتى مشاو جلسوا مع اسمه المدرب لموشي معتعو مرة سير مساندة مكتب الجامعة يقول مش نخيل ولاعبين ثمانية لاعبين مشيو عن مساندة المدرب انت ماكش فيه فريق ولا انت باش جيت تعمل شيء كيما ذي معناتها فمشاكل كل شيء
1: برشا عبث
2: كل شيء كل شيء تلمد معناتها انا هكا نعدي ساعتك مع اصدقائي نقول احنا واحد صلح الكهرباء وشد ثنية مين اللي صلحها له قال له دبر راسك خرجنا جينا في الصحراء لا عرفنا من بعد لنقدموا لا عرفنا لا عرفنا نوخر معناتها تونس جينا في وضعية صعيبة ياسر يمكن حتى بعض اللاعبين مباراة الأخيرة ضد هولندا ما يحبوش يلعبوا يقول لك أنا مش نتعرض معناتها الكارثة معناتها حتى المستوى الثقة لاعبين معناتها فقدوا الثقة نتاعهم دونك أنا نحاول معناتها نغلق القوس نقول لي السبب اللي صاير فيه الكرة القدم التونسية هو عمل عنده مدة ماناش نخدمه ونستغني ما نقولش حتى اخر نفس تقني في رق اخرى كما كان يحكي تطوروا على مستوى كبير كبير
1: مستويات الكل
0: حمزه كان يحكيوا على الفورماسيون تكوين نتاع اللاعبين برشا ناس يرجعون للمستوى نتاع المنتخب على سنوات طويله التكوين معناش التكوين بالنسبه للاعبين لكن في النسخه هذه مثلا كي يقول لك انه ثم لاعبيه التكوين نتاعهم اوروبي نحكي على يان فاليري اسماعيل الغربي حنبعل خضيرة بن سليمان سخيري برشا برشا أسماء أخرى تكوينهم أوروبي مولودين خارج الحدود متكونين متعلمين الكرة على قواعدها في فرق أوروبية لكن ما كانش كافي هذا شوف كيف تعلق على النقطة ذي
1: شوف المختصين في شأن الرياضي وفي علوم الرياضة بالذات عنا احنا كديمونسيون كبار معروفين هذوما اللي هما الجانب الفني توسكي تكتيك تكنيك بليتو الجانب التكتيك توسكي تكتيك الجانب البدني اللي توسكي فيزيك اهم فاكتور اللي هو لو فاكتور مونتال هو اللي شابوتي هو في على راس القائمه في اللي كديمونسيون هذوما اللي نحكيوا عليهم حكيت على بعض الملاعبيه اللي متكونين في الخارج اوكي على الجانب الفني ما شاء الله نشوفوا معناها اللمسه الفنيه نتاع اسماعيل الغربي ولا حنا بعد من جبتوش دو بال نتاعو تشوفوا اللي هو عنده زيت فني كبير برشا مؤكد بالك سيزوير شنو حكينا حكينا اول ما حكينا حكينا عن السيجيم والانتيغراسيون سان دو كروب هذا مهم جدا لديناميك الديناميكي اللي عايش فيها الملاعبي وسط مجموعه وقت اللي تبدا مجموعه فما عدم تفاهم فما مشاكل خارجيه
0: فما برشا مشاكل في دين راني خذيرة لم يندمج تماما
1: شامله
0: يقول في الكواليس يقول لك حتى في الريستو يقعد
1: ما فوقني ما فوقناش به اصلا في في, في الماتش ما فوقناش به كيما دخل كيما خرج شوف راو هذي التكوين الفني الملاعبي خليني نقول هذي راو يزمك حلقات مش حلقة واحدة عليه مش نعطيك معطى واحد بش يلخص لك تقريبا كل شيء للأسف الشديد في تونس احنا عنا البيراميد مقلوب الانفير كل شيء بالمقلوب. مش معنى انت اليوم عندك الاكاديميات ان بو بارتو موجودين هكا ولا وانا قريب ونعرف في المجال هذا البرة في المستوى الاوروبي شكون يراني في الاكاديميات
0: من اقوى المدربين
1: لي فورماتور يسموا دي فورماتور مكونين اللي شيفغوني اللي هما عندهم زيد معرفي فني وتكتيكي وفما باز معناه سوليد اوكي
0: اختصاص
1: مش لعب به احنا شكون هنا في الاكاديميات اذا نحكي في الاكاديميات كل يوم على بعضه
0: للاسف
1: قعد معناها قطاع معناها مارجيناليزي مهمش للاسف
0: مع بعض الاستثناءات
1: طبعا ليكسيبسيون لو في جميل ريغل خويا وليد
0: قوم لاعبيه قدامى
1: الشيخ يحفظ ولا يقاس عليه ترجع للتكوين تكوين وعلم اليوم باللي عندي مده من اللي قلتها مش نعاود ونكررها على مسامعكم اليوم ممكن غيري ما يتفقش ولكن انا عندي قناعه سي اون كونفيكسيون بيرسونيل انا قناعه شخصيه اليوم كره القدم لازم نعرفوا هي علم صحيح معاش تقول لي مش علم صحيح ونسمع فيه راهو بالارقام اش نعطيك اليوم كل شيء المعطيات الكلها علميه بحته كل منتخبات وكل فرق اللي تطور مستوى نتاعها في الجوانب اللي كنا نحكي فيها منذ قليل هي بداتا داتا ساينسز اليوم نحكيو كان على ارقام اليوم ارقام راهو بعض فما فيديو ان شاء الله تتويت تعديوها حتى في الباج نتاعكم في فريق يذولي في البطوله البلجيكيه في القسم الثالث مش حتى الثاني ولا الاول الملاعب يدخل من 8 نتاع الصباح شي زوين وقتاش يخرج من البارك يخرج 4 5 نتاع العشية
2: ياخذ مره
1: من الصباح يخرج البريكفاست يصير غادي الفطور الصباح ومن بعد يصيروا لي ايفالواسيون الصباح لي زونترينمون كل شيء موجود اليوم ارقام تحكي اليوم كلها ارقام تحكي وبناء على مستوى كبير ياسر وعلى مستوى ارقام اليوم
0: حمزه انت مطلع على احدث دراسات في المجالات العلميه والعالميه وعندك اطلاع طبعا على بعض الاحصائيات والارقام اذا كان معناتها نجم نقدموها بعد شوي اما خليك تسمع المعد البدني خليل جبابلي اللي اشتغل في المنتخب
1: وترجي وفي
0: اشتغل في المنتخب يعني خلينا نسمعه وبعد علق عليه على قراءته في بعض الارقام والاحصائيات
4: مشاركة مخيبة للأمان مشاركة سلبية عندها تأثيرات كبيرة وتصور في المستقبل القريب ولا المتوسط ما فماش خير من الأرقام والإحصائيات تعطينا دليل قاطع وواضح على المشاركة الفردية ولا الجماعية تاع اللاعبين أنا واحد من الناس قعدت نتبع قعدت خاصة بالأرقام والإحصائيات الموضوع من طرف الفيفا في السايت تاعها يعني كل مواطن وكل مدرب ينجم يشوفها قعدت نتابع في كل مباراة يعني في المردود الجماعي المردود الفردي تاع كل اللاعبين خلينا نمشيو للفترة ما قبل كأس العالم الفترة الصغيرة تاع التحضيرات اللي صراحة عندها تأثير أول وتأثير مباشر على اللي شفناه في كأس العالم واللي شفناه في ثلاث مباريات من مردود كارثي ينجم كلامي يكون موجه للمختص في الاعداد البدني في ستاف لور هل صراحة كانت عنده تواصل وكان عنده تواصل مباشر مع مدربين لياقة ومختصين الاعداد البدني في الفرق تاع اللاعبين تاعنا الكل يعني سواء في أوروبا سواء في تونس عنده داتا عنده بيانات عنده تقييم موضوعي أسبوعي أو شهري أو على الأقل في الفترة الأخيرة تاع المردود البدني من ناحية السرعة من ناحية القوة من ناحية الكيلومترات المقطوعة من ناحية الدقائق الملعوبة الإصابات أنا نتصور لو كانت عندهم داتا كبيرة تاع بيانات وهذا الواجب وهذا الشيء البسيط اللي لازم يتقام لأنه تعرف لاعبين تاع منتخبنا عندهم تفاوت في الحضور البدني فما لاعبين مشاركين بنسبة محترمة فما لاعبين دقائق اللعب تاعهم صغيرة فما لاعبين راجعين من إصابات يعني
0: هذا المعدل البدني خليل جبيب لي من عش أيضا حمزة أنت تنجم تعطينا إذا كان ثم إمكانية طبعا الوقت يسمح أيضا في الانتظار على ضيف آخر تعليقك طبعا على قاله خليل
1: شوف هم نقطة حكى عليها خليل جبابلي هو أنه للأمانة وهو في طار سؤال هل أنه المنتخب بالستاف متاعه منيش باش نحكي باش من شخص نوش معناه هل أنه طلع الداتا اللي موجودة متاع الملاعبية اللي موجودين في الفرق متاعهم ولا لا إذا سؤال معناه ستون كيستيون معناه ماجور خلينا نقول يعني اللي شفناه على المستوى البدني واللي هو تحقيق كما قلنا معناه معناه بالأرقام بعد شوية ممكن إذا متحت فرصة نحكي عليها اليوم سؤال إذا سؤال محوري هل أنه الستاف طلع على الداتا البيانات متاع الملاعبية اللي يجيوا من الفرق متاعهم اللي متاحة اليوم بالاتصال مع الستاف تكنيك معناه هذا
0: هو طبيعي والعادي انه يكونوا مطلع
1: هذا هو دوره
0: وخاصه كي يبدا الارجي الستاف نتاعنا عن ناس مختصه ناس تشوف ناس تتبع هذا هو الموجود في ذهن المتفرج العادي
1: اهم الفروقات سامحني خويا وليد بين تحضير بدني نتاع منتخب نتاع ايكيب عاديه هو انه احنا اون ديفلوب با لي كاليتي جوير يعرف مش جاي انت في وقت قصير باش ديفلوبي اون كاليتي في, في المنتخب انت باش تحاول تحافظ على اللياقه وتوصل بيك دو بيرفورمانس نتاع الملاعب تتجنب اكثر ما يمكن الاصابات وتوصل لجور جي في الفريشور فيزيك نتاعك في البيك دو فورم نتاعك هذا هو المطلوب منك في في الاعداد البدني دونك هذه اهم نقطه ممكن خليل حكى عليها هو انه فما صارت عمل تنسيق ولا ما صارش تنسيق للامانه هذا سؤال مطروح واذا صار تنسيق هل انه قاع استغلال البيانات هذه باش نوصلوا بالمنتخب الوطني التونسي للهدف الاسمى اللي هو نوصلوا البيك دو بيرفورمانس نتاعنا في اول لقاء ولا لا هذه شويه المطروح
0: هذه الكارثه الكبرى يا حمزه راه هذا عاده نقاوه في الانديه يكون موجود فما بالك في منتخبات اللي كان ما نعرفوش احنا كل جوار يعني قداش يجرى قداش يلعب شو الارقام نتاعو
1: الاحصائيات نتاعو يا وليد وهذه بلا مهم باش نفتح قوسين برشا وقيين زاد خاطر نسمع فيها كثير في نستغل المنبر العالمي هذه باش نقول عن نقطه مهمه جدا راه اليوم الارقام موجوده ان بو بارتو موجوده الارقام أي. القوة راهو بين القوسين هي الانتربريتاسيون نتاعها كيفاش نفسروها كيفاش باش نوظفوها وكيفاش نعطيو البيانات هذه على طبق يعني باش يوصل التحليل نتاعها بشكل صحيح وجيد لتقديم الإضافة للإدارة الفنية.
0: إيه حمزة تو كي يجيك ملاعبي كيما إسماعيل الغربي ولا ديلان براون عمل ميتون ما عادش ينجم يكمل يلعب ما شفناهش ولا اسماعيل اللي
1: اخر لقاء تعرف تاع براون وقتاش كان ولا اخويا وليد
0: 6 شهور 5 شهور
1: اللقاء نتاع مالي في كوب دافريك
0: اي كمدرب يلقى المعطيات هذه يعني نقطة استفهام لعبية كيفاش ينجموا يكونوا موجودين في المونديال ولا مكره أخاك لا بطل
1: وقع استدعاؤه نذكره إذا نذكره مليح شقال فيه سبري لموجي قال كيسالوا على براون قال راو عمل خبرة أنا أقول فما دوتر جوار اللي هم عندهم الإكسبرينس موجودة واللي عندهم حتى على المستوى اللغوي والكوميونيكاسيون يكون يجم يكون
2: دي ليدر في الليكيب
1: موجودين دي ليدر في الليكيب وكانوا غايبين يعني شنو الأمانة لا خبطة عبث صار في المنتخب الوطني التونسي ووصلنا للأسف شديد النكسة هذه ما نجم نقول عليها حتى عبارة أخرى معناها غير أنه تكون نكسة أخي بسمحوني في العبارة معناها تجربة للمنتخب الوطني التونسي في مشاركاته الكل في 7 مشاركات في كأس العالم مراجعة كبيرة
0: وكل
1: شو زيرفوار مش فقط كما قالوا بعض الخيان يعني اليوم نطع السيس مشقق نعدي طرف دون وتعدى اليوم إذا تحب تصير معناها مراجعة كبيرة
0: من الأساسات
1: اللي زمها تشد بلايس هي اللي تشد مش كما قاعدين نشوفوا للأسف شديد الجانب العلائقي هو اللي قاعد يخدم في الدومين الكل راهو مش فقط في الجانب الفني فقط طبعا نحكيه بعد حتى على الإعلام الرياضي اللي كان معناها مساهم بشكل كبير
0: في النقش
1: كل صراحة
0: هو توا الناس اللي تمنينا أو كنا نشوفوا أنهم في أماكنهم هما زيد الجزيري وخليل شمام زوز ملاعبين بتاريخهم في المنتخب زوز مديرين رياضيين في المنتخب زوز قدموا استقالتهم ما عادش مش يكونوا موجودين في المنتخب لكن كي تشوفهم كأسامي تقول هذوما قادرين ينفعوا لكن على ما يبدو تو نرجعوا للموضوع هذا زاد ما كانوش فاعلين في تقديم الآراء والنصيحة وهما مستشارين نجم نقولوا على مستوى المنتخب سينيزار وكأنه يعني نواصلوا مع النقطة اللي أثرناها منذ قليل وكأنه طبعنا مع الهزيمة المباراة الأولى هزيمة عريضة المباراة الثانية هزيمة عريضة المباراة الثالثة زاد يعني داخلين المباراة مكشفت شوية في الشوط الثاني أما البداية يعني كارثية كانت
3: شوف أخوي وليد هي البداية بل ما نقوله كارثية هي فجأت نحكي كمحب مش كفني ما الله مثل عن بيه أخويا حمزة أخويا زهير معنا عندما خليت معناها العباد بعد الكلام اللي تقال على الفريق القومي بعد تربص برقة وبعد كل شيء بدأت تدخل الشك في الفريق القومي شنو اللي نجر عليه ما احنا نقولوها وان شاء الله يسامحوني فيها السادة المستمعين اصبح موضع تندر احنا وقت اللي نوصلوا في ماتش هولندا يقولك ان شاء الله ان شاء الله معناها ما ناكلوش 5 وان شاء الله ما ناكلوش 6
0: اخف الاضرار
3: معناها وصلنا معناها الى التندر بالفريق القومي خويا وليد هو راه ثم برشا اسباب ادت الى هذه الحاله اولا انا نقولها معناها انتم بعد مشي تحكيوا على الاعلام الرياضي انا راني عشت فتره عشت وللاسف فتره المشاركه الكارثيه للمنتخب التونسي الحاليه وفتره روجيه لومير وقت اللي كان هو على رأس المنتخب القومي، وكانت معناها أشياء معناها لاحظناها عليه من في بعض السيمينار من السيمينار وقت اللي جاء روجيه لومير ماشي يعمل من محاضرة على الرولاسيون أونتر أربيتر هي أونترنور. أول حاجة وقت اللي قعد ماشي يعمل الكونفيرنس نتاعه قال لبريس الكل برا جاءوا كلمه قال لهم با كاستيون بريس الكل برا. علاش أنا نحب المعنى اللي هذا اللي هزني باش نقول أنه من أهم سبب عندي في الكارثة اللي صارت للمنتخب القومي هو الإعلام الرياضي اللي كان حقيقة هدام.
0: حبيت تخلي الملاحظة في البساج الجاي بعد ضيفنا بعد قليل، نحبك تعلق عليها زيادة ورأي رجل مير نفيدوا به المستمعين بتاعنا
3: ان شاء الله
0: متفقين.
1: على فكرة رجل مير سي نزام مشكور، هي طرفة نجم نعتبرها طرفة ونجم نعتبرها زيادة باش تفهم قيمة الشخص اللي درب المنتخب التونسي. معناها نذكره اللي رجل مير ومعناها كان صاحب كأس عالمية وصاحب كأس أوروبية، يعني تاريخ كبير. رجل مير مرة جال في ديراسيون جاب شي قاري السيارة متاعه القى المكان المخصص ليه موجود
0: محجوز
1: هو وقت اللي هو كان عنده ما عنده عنده يورينيو عنده اجتماع. شوفوا قيمة الشخص هذي اللي جاء جاية نوعية متاع الأشخاص هذي ما تمشيش مع للأسف الشديد مع بعض الأشخاص تويكا اللي سامحني في العبارة يزم فما معناه يكون نوع متاع الوبيسانس خضوع ويزم يكون قد قد قد الويدات. وقت اللي يجي شخص يفرض الاحترام ويفرض شخصيته
0: شفنا نتائج زادة
1: طبعا أكيد
0: شفنا نتائج
1: طبعا شيء تحكي على الشخصية قوة الشخصية متاع مدرب وهذا اللي عديه للملاعبية وهذا بعد اللي يجيب لك النتائج. اليوم وقت اللي تبع سمحني في العبارة كما قولوا بالتونسي وسيس روحك، تعرف احنا شنو الشعار ذاري الأسماء متاعنا في المنتخب التونسي ولا في الكورة بشكل عام؟ هي تسمع بيك يقول لك سيبقى وجريه متكونش شعير يحبب أقل سويم وبقال لقدر ولكن النتائج لا ما يمشيش مع بعض الشيء ذي ما يمشيش مع بعض. اليوم هي تخدم تثني الركبة وتواكب اللي موجود في العالم اليوم وتعمل الابديتنج بتاعك تكون ابديت وتكون موجود في الصفحة وكورومب كل شيء
0: وتحط الامكانيات زيادة
1: حط طبعا اكيد انا ليش قلت لك انا سيبقى وجد حط امكانيات بطبيعة الحال. اليوم تشوف المنتخبات اللي حاطة امكانيات كيروش كيمشي يكون كان في مفاوضات مع المنتخب الوطني التونسي شفتوه مع المنتخب الغاني
0: شفنا قلنا كبير في العمر ومن الجمش وفاته القطار
3: شكون اللي قال خويا وليد شكون اللي قال وقت اللي جاء كيروش والاشياء اللي تقالت عليه راهو مش نقول حاجه يا خويا وليد راهو احنا قاعدين نحكيوا على كره القدم لكن بصراحه راهو الرياضه في تونس تعاني والى الوراء سر راهو في جميع الميادين. انا مثلا نحكي مع شكون في كره اليد حقيقه معناها تصاب بالخجل وقت اللي تسمع الكلام هذاك مش تشوفه انت تسمعه تخجل تحشم على روحك. راهي رياضتنا مش في كره القدم راهي الفونداسيون نتاع الرياضه نتاعنا هي اللي كانت السبب في النتائج او الكارثه اللي صارت لنا في امريكا 2026
1: بيعوا جيله شديده على خاطر ممكن يجبدنا بعض الاسماء بتاع المدربين. انا عندي قناعه انه المدرب التونسي عندنا ما شاء الله من الكفاءات الحقيقه الامن لكن زاد في نقطه مش باهيه فينا كمدربين وفي الراي العام اذا يعرفوا احنا كي يبدا مدرب تونسي الناس كلها تولي تنتقد. منحب سامحني منحبش نقول كلمه كبيره منحبوش بعضنا حبش نقول نحسدوا بعضنا لكن هذا موجود اليوم. يكفي انه يكون مدرب اجنبي تونس كلها ترتاح يعني المفيد مش ان
0: شفناه مع سامي ترابس
3: شفناه مع سامي ترابس
1: بالضبط يعني كيبدا مدرب اجنبي هاكا سيبونك اجنبي مفيد مش اكس مش ايغريك المفيد مش تونسي.
0: ان شاء الله ذي تكون الاستفاقه ان شاء الله تكون الاستفاقه. هو بعيدا عن النتائج زوير زيد نحبك تعلق على الاداء نتاعنا في المونديال. تقريبا رانا ما شفنا حتى شيء شفنا فريق منهار خلينا من النتائج على مستوى الأداء وسط الملعب. يعني نشوف الملعبية 3-4 باسات ما ثماش حتى الأهداف اللي استجلناهم أهداف جاءوا بأخطاء دفاعية من المنافس. يعني هو كل أهداف جي بأخطاء دفاعية أما ما عملناش اللعب ما صنعناش اللعب كنا منهارين تماما حتى على مستوى تمرير الكرة ما شفناش
1: كرة ثابتة أهداف مين
0: كرة ثابتة.
2: شوف أنا أول حاجة حبيت نرجع شوية الخليل هو أنه البارامتر الكل متاع كل جوار راي مطلع عليها الجهاز الفني ونقولوا احنا المسؤول على الاعداد البدني حتى اخر سيونس دونتريمون شنو ترينا باش هو خد 60 شان باش يكمل الخدمه هذيك ومش يطيح الشارج دونتريمون باش يعمل كيما نقولوا احنا معناتها افيتاج ولا مش يكمل كيلكو خاطر الخدمه في ليكيب ناسيونال ومعد بدني معانا ودكتور ويعرف ماشي الخدمه كي مش تقام باش تحسن معناتها انكاليتي معناتها فيزيك مش حسن انت مش تحاول باش الملاعب يتحاول توصلوا لجورجي تحاولوا في احسن حالته هذا المنتخب والمنتخب هو رهين رهين رهين الانتعاشه البدنيه والفنيه في الوقت هذاك خاطر شنو وين نتحمل مسؤوليه للناخب انه يختار الملاعبيه اللي هما لي بلي كومبيتيف كومبيتيتيف لي بلي بيرفورمون اللي هما اكثر وحيد في الوقت هذاك عندهم الجاهزيه في الوقت هذاك باش يختار احسن وحيد
0: هذوك اللي كانوا الاكثر جاهزيه شفناها معنا
2: لسنا هو باش نحكي على ماذا على ماذا يحاسب الناخب الوطني على القائمه وعلى الاختيار التكتيكي والعناصر المشاركه في في المنهج التكتيكي ولا نمط التكتيكي مش عارف هذا علاش يحاسب الناخب الوطني
0: طبعا زوج ناخبين الناخب الاول يحاسب الناخب الثاني لا يحاسب على
2: لا ما تحكيش عليه الناخب الثاني ما تجيش تحكي عليه
0: لا يحاسب
2: ما تجيش

0: ما عندوش الناس الكل لك تشوف وسط الميدان هو سي لو سيرفو دو ليكيب. وحكي كيما قلت خليل حكى على الديشي الديشي دو باس. على الديشي دو باس حكينا على السينكرونيزاسيون تاع لي جوار ملي ترى يلعب اول مره بعضه لي زاتاكون يلعبوا اول مره بعضهم ديفونس اول مره تلعب بعضها دوك واش تقعد ديشي
1: اصلا
0: على 1000 على 800 تمرين
1: ما لعبناش اتاكون دو بوينت الماتش الاول ضد ضد السويد عملنا دو زاتاكون.
0: حاجه اخرى حسب رايي انا مدرب في تحضير مباريات نتاعي لاعداد الكاس العالم ما نعملش مباراه بلجيكا في اخر واحده نعمل مباراه سهله نلعب على اول واحده صعيبه وبعد نلعب واحده سهله باش نطيح الشارج
1: نتاعها
0: الشارج نتاع لانتوستي دي ماتش وفي نفس الوقت نكسب كونفيونس دي جوار نتاعي باش نلعب. انا نحس برايي اللي كسر كل شيء هو مباراه بلجيكا. مباراه بلجيكا كسرت الثقه في المدرب وفي اللاعبين وفي الشارع الرياضي ورغم اللي احنا خسرنا مع بلجيكا مع نبيل معلول 5-2 لكن كان ادائنا اكثر ما ترى اكثر ما احسن من هذا بكثير. فانا حسب رايي النقطه الاولى نقطه الاولى بالنسبه لي انا يقعد الكاستينج بتاع اللاعبين. النقطه الثانيه بالنسبه لي انا التحضيرات بتاع المنتخب واختيار المنافسين ما كانتش صايبه. ونقطه رابعه حسب رينا تغيير مدرب مفروض. انا رغم لموشي حسب رينا انا ضد لموشي لكن حبيت اكمل الدوره الى اخر مباراه.
2: به واضح. خلينا نستقبل معنا ايضا يشاركنا الحوار صديقنا الاعلامي الرياضي سي نبيل خيرات معنا في المباشر. سي نبيل مرحبا بك.
3: اهلا بك وليد تحيه ليك طبعا والساده الحضور والمستمعين اللي
2: مرحبا. شكرا لك. واخر عهدي بنبيل خيرات كان في دوره تكوينيه هوني في اذاعه صفاقس للصحفيين الرياضيين. كانت دوره متميزه في الحقيقه محاضرات كانت شيقه جدا. اليوم معنا بالهاتف سي نبيل وبحذانا في الاستوديو الدكتور حمزه البعتي والمدرب زهير الواتي ومستشار تحكيم نزار دربال. مرحبا بك
3: يا سيدي. مرحبا بكم ومرحبا بالخير الكل. وحتى كان ماليش معك حضوريا حتى بالهاتف دائما نفس منسوب السعاده ودائما نفس الحضور. ويعطيكم ألف صحة إذا اتفقت على الجهود اللي تقاعدتكم بها إن شاء الله.
2: شكرا لك. شكرا سي نبيل. أنا حبيتك تكون حاضر معنا اليوم في زاوية وإلا اثنين خاصة وخاصة جدا مش نحكيه وإفادتك نحبها تكون معنا على مستوى الإعلام في تخطيط المونديال. هناك المعتدل والرصين والدقيق وهناك أيضا ممن سميتهم أنت دكاكين فتحت لكل من هب ودب. يعني شفناها كيف أججت الأوضاع وقت البطولة وقسم جمهور الكرة إلى جهات وأعداء. تعتقد أنه هذا كان أيضا من الجوانب المؤثرة في نتائج المنتخب بتاعنا؟ يعني حبينا ولا كرهنا ولينا ننظروا للملاعبية المنتخب بزي النوادي بتاعهم.
3: مؤكد جدا لأنه الإعلام هو المسؤول على صناعة الرأي العام. الإعلام هو اللي يحط الضغط على سواء على المسؤولين أو كذلك على الفنيين على المدربين على اللاعبين. فالحقيقة الإعلام التونسي لم يكن في مستوى اللحظة ولا في مستوى الحدث. وللأمانة أنا لا أقول هذا تجنيا ولا وليس معناها كما يقول لك الواحد هروبا من السفينة ولكن هذه حقيقة أنا نقولها من زمان. أنا للأمانة مع كامل احترامي لهذا القطاع الذي يشتغل به واللي هو الهواية غلبة الاحتراف. يعني أنا في الأصل أنا رجل قانون يعني ولكن محبتي في الإعلام وفي التلفزيون من أكثر من 30 عام خلاني حتى نغير الوجهة من القضاء والإدارة. ذهبت إلى المنظمة العربية اتحاد إذاعات الفضاء العربية لأتولى فيها العمل في المجال الإعلامي. هذه الهواية التي أحبها ولكن للأسف الشديد في تونس أحيانا والله بكل صراحة يصيبك الخجل لما تقول أنا إعلامي رياضي ولا حتى إعلامي لأنه كل من هب ودب أصبح متاح له أن يحمل هذه الصفة وأن يحمل بطاقة صحفي. لكن العام كان مسؤول على قطاع الإعلام الرياضي وعلى مش منظمة هي ولكن جمعية الإعلام الرياضي معناها يمنح البطاقات الى ولاد حومته الى كل من هب ودب في هذا المجال.
2: هدايا اي تقدم كهدايا
3: هدايا. وشفنا الحقيقه كيفاش الاداء تاع الاعلام التونسي كان بعيد كل البعد عن الحدث في كاس العالم. شفنا الناس كل واحد يغني على صلاح بلاده. اللي عنده حارس يحب يفرضه بالقوه واللي عنده لاعب يحب يدخله المنتخب واللي يصفي في حساباته. وكانت النظرة فئوية ضيقة أحيانا جهوية مقيتة وأحيانا الجمعيات هي اللي تتصرف وصاروا الإعلاميين. في الحقيقة للأمانة صاروا ناطقين رسميين باسم الأندية.

0: هذا كل ما كانش يخدم المجال الإعلامي ولا يخدم المنتخب.
1: وهذا خاصة سينابيل تشوفوا زيدا أنه أثر ولا لا على تقبل الجماهير التونسية للهزيمة. يعني ثم ناس نقولوها صراحة كانت تسعد لهزيمة المنتخب فقط لأنه اللاعب اللي ينشط في النادي بتاعها ما كانش موجود في التشكيلة هذيك.
0: والله كانك حاضر يا سيدي بصدقة.
1: أي.
0: يعني هذا أثر كثيرا على التعاطي مع النتائج ومع الأداء، وثم حتى أصبح من يتمنى وأنه يسقط المنتخب في هذا الاختبار وأنه ما يمشيش بعيد في المونديال فقط لأنه أحد لاعبي جمعيته ما تمش استدعاءه أو لأنه أحد اللاعبين لم يتم تشريكه. والحقيقة معناها هذا مخزز، هذا شيء الحقيقة مخجل جدا، وأداء الإعلام بعيد كل البعد. وإذا كان تكون أنت بهؤلاء المسؤولين بهذا المكتب الجامعي العاجز بهذا المدرب المتردد وهذا الإعلام المشتت وأحيانا أقول عش الغالب فوندي معناها يعني يشترى ويباع صعيب ياسر، وأنك تلقى
1: اشتركت كل العوامل طبعا اشتركت
0: والصعيب أنك تلقى تلقى تلقى صعب جدا أنك تلقى مشهد رياضي وكروي سليم لأنه كل المتداخلين فيه ضربوا بعرض الحائط كل مبادئ المهنية ومبادئ الحياد. وشفنا راه مأساة كبيرة ياسر، راه البطولة فضيحة في البطولة اللي صار في الفريق. شفت الباتوات التلفزيونية يتم يعني تعيين فيها الكرونيكور بالجمعيات 4-5 جمعيات
1: يكون حاضرين او 5 جمعيات. سينابيل باش نختم معاك على مستوى الاتصالي على مستوى المنتخب، مش عليك 3 أسماء وكل اسم تعلقت به حادثة. تصريح علي العابدي، هل تشوف انه اثر على الجو في الفستيار؟ يعني كان ممكن يكون بعد المونديال لانه لام الادارة على تغيير المدرب وعلى الرصيد البشري وعلى التشبيب، واحنا مازلنا في المونديال واصحابه يسمعوا في التصريح هذا يقولوا احنا موجودين. وعلي كان يقول انه ثمم العبية كانوا يكونوا اجدر بالوجود في المنتخب، ثم حنا بعد المجبر اللي طلب منه حسب الكواليس عدم التصريح لوسائل الاعلام خاصة الاجنبية. ووهبي الخزري تعليقه وتصريحه في آخر وهو راجع لتونس قال مانيش أنا المدرب، وكي تسأل على المشاركة قال تجربة جيدة. كيفاش تعلق عليهم هذوما 3 سينابيل؟
0: هو بالنسبة لعلي العابدي هو ساعة استاجور كادر دو ليكيب ناسيونال ولاعب قديم في المنتخب ويحتذى به ولاعب في نيس معناها من يعتبر من أنجح اللاعبين التونسيين، مستوى متميز وموسم مقبول لأنه الإصابة في آخر الموسم منعته من الظهور المتجدد في كل مرة. لكن الحقيقة خروجه بذلك التصريح ما كانش موفق لأنه مال بلاسي، لأنه هو حكى على زملائه بأي وجه بعد مش يقابل زملائه وقت يقول أنه قمنا بالتشبيب وجبنا لاعبين جدد وتخلينا على لاعبين قدامه. هذوما قاعدين معك موجودين معك في النزل وفي الملعب وفي الميدان وفي المباريات يعيشوا معك معناها يوميا. ما كانش الحقيقة مطالب شقول في هذا، وكان مجانب للصواب خاصة وأنه التصريح جاء في قناة أجنبية على مالتا في قنوات البي سبورت. والحقيقة وللأمانة لم يكن موفق. عيل عبدي عنده مشكل اللي هو نفسه اتصالي يزم يخدم عليه. بالنسبة لي وابي الخزري طبعا الهروب كما قلت لك بين السفينة والناس كلها اللي هذا يقول لك أنا مليش مدرب. صحيح ما كنتش مدرب لكن انت كنت قريب من المدرب، كنت مساعد مدرب وصفاتك مش لليوم. ما ليش عارفين وهبي الخزري شنو وصيفته في المنتخب
1: محلل اداء
0: المحلل اداء
1: بالضبط.
0: هو كان يلعب مع في البرق يلعب مع الملاعبيه معناها يكور معهم على الحقيقه. وهبي الخزري وانت ممن ساهم في جلب المدرب وكان لك حظوه كبيره عند المدرب سابر لاموش في المباراة الأولى اللي كان نحكيه على الرسمي، خلينا من بلجيكا والنمسا وتربص كندا في شهر 3 إذا كان نحكيه على كأس العالم. أنت كنت قريب من صبري اللاموشي في الودي وفي الرسمي وحتى مع إرنيلو اللي هو أشرف على 2 مباريات يعني تقريبا يعني أشرف على أكثر من صبري جبلة اللي عفوا صبري
1: لموش
0: اللي أشرف على مباراة واحدة، إيرفيرو نار على 2 مباريات نحكي في الرسمي دائما. أنت كنت قريب منه. هناك من قال وأنك أنت من أوعدت له بالتشكيلة لأن وهبي الخزري هو من تحدث إلى إيرفيرو نار في المباراة الثانية كنا نذكرها بتاع اليابان وبتاع هولندا. يقال أن إيرفيرو نار لا يعرف اللاعبين لا يعرف المجموعة ولا هو على اطلاع على الاستعدادات. يقال وأنه وهبي الخزري هو من أوعز له بالتشكيلة فهنا جيني تو تقولي أفريقو وأني لست بالمدرب وما عنديش دخل. الحقيقة هذا يجب يتحمل مسؤوليته، يجب ثقافة الاعتذار وتحمل المسؤولية. إذا كان إيرفي رونار جالي أسبوع اعتذر وخرج بعد المباراة الثالثة وقال نعتذر أنا اللي موصلش المساج ومبلغتش الرسائل بتاعي في مباراة اليابان واعتذر فقط عنده أسبوع، ويجي واحد الخزر يقول أنا مانيش ما عنديش دخل ولست مدربا، الحقيقة
1: واضح.
0: هذا لا يستطيع.
1: سنبيل مازالوا دقيقتين فقط، حبيتك تعلق فيهم على بعجالة، يعني بعجالة عناوين كبرى، استقالة خليل شمام ثم طبيعتها على ما يبدو استقالة رسمية من زياد الجزيري، ومن يطالبون باستقالة المكتب الجامعي اللي على ما يبدو مازال مصر لأنه بدأ يبحث على مدرب.
0: شو بالنسبة لي أنا شخصيا موقفي واضح وأنا كونسيكو معروف، لو كان يتفق 12 مليون على بقاء المكتب الجامعي أنا مع رحيلي وأدعو إلى استقالتي صباح المساء.
1: وإن العكس 12 مليون يطالبوا باستقالته.
0: لا لا نعرف التواسى فيهم وعليهم منهم. يجب اليوم يطالب الاستقالة وغدو الحي غير موقف.
1: يناشد.
0: أنا موقفي واضح وجلي ونعوتيه كل يوم في الإذاعات والتلفز، هذا المكتب الجامعي استخف بالتواسى وأساء إلى شرف كرة القدم التونسية وأدخلنا في خانة أسوأ المنتخبات، وصلنا إلى تحقيق أسوأ النتائج وأرقام قياسية سلبية بالجملة. هذا المكتب الجامعي ما عليه إلا الرحيل لأنه أفسد الجو العام في البطولة وأفسد المنتخب، ومنتخبنا اللي قبل 48 عام حقق الانتصار الوحيد للعرب والأفارقة، اليوم بعد 48 عام نخرج أحنا من جملة 10 منتخبات أفريقية، أحنا الوحيدين اللي نغادروا منذ الدور الأول. حتى الكاب فيردي اللي معناها ما يفوتوش 500,000 ساكن
1: أول مشاركة لهم
0: مروا للدور الثاني. تعرف أن الكاب فيردي أول مباراة دولية لعبتها كانت عام 78، أول مرة تعمل منتخب وطني تلعب على الصعيد الدولي كانت ضد غينيا في إطار احتفال باستقلال الكاب فيردي.
1: حتى في المونديال هذا عملوا فقط زوز مباريات ودية، يعني اكتفوا بزوز مباريات ودية فازوا فيهم
0: عام 78 والوقت اللي أنت في الأرجنتين تدافع على شرف الكرة العربية والإفريقية والمنتخب الوحيد اللي صعد على أفريقيا.
1: واضح سنبيل.
0: عملوا منتخب هما تلوه مشاو الكاس العالم ومروا الدور الثاني وانت تقبل 12 هدف وتروح منذ الدور الأول بهزام تاريخي. يعني هذا المكتب الجامعي ما عليه إلا الرحيل بحسين جنيح متاعه وبالناصري هذا وبكل الجوق اللي قاعدين يزالوا يحبوا يدوروا، وإذا كان قاعدين يحبوا يقعدوا موش برق للإصلاح والتطوير وتجاوز الأخطاء لأنه عندهم استحقاقات يحبوا يدخلوا الكاف واللجان بتاع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي.
1: واضح واضح. سنبيل شكرا على هذه المداخلة اللي تحمل في طياتها عديد الرسائل، شكرا لك نورتنا اليوم.
0: سلامني على
1: أولاد
0: وتحية
1: لك. شكرا لك. شكرا سنبيل خيرات طبعا الإعلامي الرياضي كان معنا. الموعد الآن مع موجز الساعة الرابعة، نرجع نكمل معكم مشوارنا في سبيسيال سبور.
2: الرابعة مساءً.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ منذ قليل أن الوحدات الأمنية تتولى حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، مضيفة أن وحدات الحماية المدنية تواصل التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. أسفرت فعالية لقاءات الأعمال والشراكة التونسية الجزائرية التي اختتمت بصفاقس عن تنظيم أكثر من 150 لقاء ثنائيا مباشرا حول سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري وإقامة شراكات جديدة في عدد من القطاعات، في مناخ اتسم بالانفتاح والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية. وشدد الطرفان على أهمية مواصلة دعم التعاون الاقتصادي بين المؤسستين وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في تونس والجزائر. نفذت مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري والبلدية حملة ميدانية بشاطئ الشفار لمراقبة التراخيص المسندة ومقاومة الانتصاب الفوضوي على الملك العمومي البحري. وأسفرت عن رصد إخلالات تتعلق بتركيز تجهيزات دور تراخيص وإزالة عدد من الكراسي والطاولات والواقيات الشمسية، إلى جانب تفكيك خيام عشوائية. كما وجهت الفرق المتدخلة تنبيهات مباشرة لعدد من المستغلين لضرورة الالتزام بمحتوى التراخيص واحترام المساحات المسموحة بها لتفادي سحبها وتحرير مخالفات قانونية. أكدت وزارة المالية أن أحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيها في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه استوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، فضلا عن توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منها. في العالم، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف لنظيره اللبناني نبيه برية أن إنهاء الحرب جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، وأضاف أنه تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان، مشددا على ضرورة الاجتماع في أقرب وقت لمتابعة إنهاء الحرب بلبنان. أفادت وسائل إعلام سوريا اليوم بتمركز قوات الاحتلال الصهيوني مع آلياتها فوق تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوب سوريا. ختاما، وفي حصيلة محينة لعدد الوفيات جراء الزلزلين المتتاليين اللذين هزا فنزويليا الأسبوع الماضي، ارتفع العدد إلى 1430 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 3200 آخرين بجروح، في حين أصبح 3100 بلا مأوى جراء هذه الكارثة الطبيعية. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة ديما.

0: 15 دقيقة بعد الأربعة نرجع لكم من جديد طبعا ونواصل معكم رحلتنا في سبيسيال سبور. حبيت نستقبل معنا في المباشر المدرب غازي الغرايري. نستقبله سي غازي، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد، مرحبا بسادة مستمعي الجماهير الرياضية.
0: شكرا لك. بحضرنا في الاستوديو الدكتور حمزة البعتي، المدرب زهير الواتي، والحكم نزار دربيل. طبعا قاعدين نعملوا في قراءة لمشاركة المنتخب التونسي، إن شاء الله باش تقول لنا أيضا بعد قليل قراءة في الدور القادم. غازي بخبرة،
1: أول حاجة نسلم على الحضور في الاستوديو، وإن شاء الله موفقين في الحصة بتاعكم، وان شاء الله تعطيه الاضافه كما تعودت اذا بشخص.
0: شكرا لك سي غازي. طبعا غازي الغاري كما قلنا بخبره سنوات طويله على مستوى الانديه في تونس ولا في الخليج، على مستوى المنتخب ايضا. نخليك تعلق ساعه في البدايه على الرقم ذايا، 9 منتخبات افريقيه من 10 منتخبات يمروا إلى الدورة الثاني، يعني فقط المنتخب التونسي ما تعديش. يعني الملاحظة الأبرز هي أنه وخرنا برشا وقت منتخبات إفريقية فتتنا وطورت روحها، وكما قلنا في البداية كنا نعتقد أنه وقت يكبر عدد المنتخبات المشاركة تكبر حظوظنا في التأهل، لكن حتى مع أحسن 30 ما مريناش. هذه الخلاصة الكبرى اللي نخرج بها من الدورة الأول من المونديال سي غازي.
1: هو رقم إيجابي من ناحية وسلبي من ناحية أخرى. إيجابي لأنه تأكيد لمستوى الكرة الأفريقية، لأنه معنا وقت يمر 9 منتخبات من 10، يعني هذا يدل كونه الفرق المنتخبات الأفريقية كانت في النسخ السابقة مظلومة، لأنه عدد المقاعد كان محدود. وسلبي بالنسبة لنا احنا بالذات كتونس، يعني اللي كنا قبل على 4 أو 5 منتخبات كنا ديما متواجدين في كأس العالم، اليوم على 10 منتخبات متواجدين لكن ما نجموش نمروا. منتخب كيما الكاب فير معناه لأول مرة يترشح، على فكرة بترشح لكأس العالم وما هوش مترشح لكأس أفريقيا، ورغم هذا مر للدور الثاني. شو نقول أنا، ممكن أعطيت عنوان للكأس العالم هذه اللي نسخة أولى بعدد كبير من المنتخبات. أنا نشوف معناها الأدوار متاع المجموعات عبارة على أدوار تمهيدية، لأنه المستويات اللي شفناها معناها فنيا ما كانتش الحقيقة كبيرة، بس فيها بعض المباريات القليلة اللي كان فيها نسق كان فيها مستوى، لكن أغلب المباريات فما رتابة فما مستوى متوسط فما فوارق أكيد بين المنتخبات. نزيدك على الرقم الأفريقي على 9 منتخبات الأفريقية اللي تعديت، فما 7 منتخبات أسيوية خرجت من الدور الأول، منهم 4 منتخبات عربية
0: خرجوا الأربعة
1: خرجوا من الدور الأول. يعني ثم تباين في المستوى، الأفارقة أكيد معناها مظلومين أكيد. نشوفوا حتى مواهبهم ونجومهم في منتخبات أخرى يلعبوا بألوان منتخبات أخرى. يعني الكرة الأفريقية في تطور، وخاصة المنتخبات اللي بطولاتها المحليه ما هيش قويه لكن عندهم محترفين على مستوى عالي على مستوى المنتخبات.
0: في النقطه دي يا سي غازي، عندك شويه تخوفات ولا لا كيما برشا فنيين؟ لانه عندنا جورني فيفا في سبتمبر، عندنا 2 مقابلات صعاب لحساب تصفيه الكان، 23 سبتمبر باش نلعبوا ضد اوغندا، و27 سبتمبر باش نلعبوا ضد منتخب بوتسوانا، ومنتخب فقط يترشح من المجموعه نتاعنا. شفنا الفوارق اللي ولات صايره بين المنتخبات الافريقيه وبين منتخبنا، شفناها حتى في المونديال. ثم تخوف من انه تحصل كارثه اخرى وما ترشحوش للكان زاده؟
1: شوف وليد، اكيد لخيان الرياضيين والفنيين الكل اجمعوا كونه احنا عندنا سنوات واحنا مستوى الكره التونسيه في انحدار، مستوى البطوله في انحدار، وتكلمنا عديد المرات في المنابر وقلنا واطلقنا صيحه فزع، راهو مستوى البطوله ضعيف. والدليل على ذلك شوف الانديه اللي تشارك في المسابقات الافريقيه وش قاعدة توصل، حتى ثم بعض منهم من الأدوار التمهيدية يخرجوا من دور المجموعات ما يتعداش وإلى غير ذلك. الناس ما حابتش تسمع، عندنا مشاكل كبيرة على التكوين، عندنا مشاكل كبيرة على البنية التحتية، هذا ما ينجمش يفرز معناها نيفو بي وملاعبية معناها على مستوى. في الجهة المقابلة عملنا خيار آخر، مشينا نجيبه في الملاعبية اللي بيناسيونول يلعبوا في بطولات أخرى، لكن مع الأسف قاعدين نجيبوا في لاعبين صف ثاني صف ثالث وحتى صف رابع للمنتخب. واليوم التذبذب هذا في الخيارات بتاعنا افرز ان منتخب ما يشرفش وما يطمنش. يعني اليوم انت باش تلعب جورني فيفا قدامك منتخبات افريقيه افضل منك.
0: صحيح.
1: يعني الحقيقه اليوم بالمشاركه هذه اللي عملناها المشاركه الكارثيه زدنا معناها دخلنا انفسنا في ازمه شنو؟ ازمه ثقه في الجروب. اليوم الناس تتكلم هاي سيدي هاو بدلنا المدرب في وسط كاس العالم وجبنا مدرب كبير وعلى مستوى عالي وعنده، لكن المحصله كون اليوم بتكلموا مع الناس لاعبين على مستوى مع الناس فريق، وهذه الكلام اتقال عنده سنوات، لكن اليوم وقت ايش فقنا كيف عملنا هالمشاركه هذه الكارثيه. المنتخب التونسي راهو فراز لمستوى البطوله،
0: هو
1: مستوى المحترفين الاجانب اللي برا.
0: انت كي حكيت على لهذا كي حكيت على المحترفين الاجانب، سي غازي غازي الغريري، جورج ليكانز 2014 وقت تصفيه الكان، الخسري وقت كان موجود في التشكيله معك، وقت كانوا ثم 11 تقريبا ولا 12 لاعب من البطوله التونسيه، نحكيوا على مساكني، فرجاني، شيخاوي، علي معلول وبرشا اسماء اخرى كانوا موجودين. ما كناش نعولوا بشكل كبير برشا على اللاعبين اللي يمشوا خارج الحدود، وكانت نتائجنا نجم نقولوا محترمه، يعني ما وصلناش للكارثيه اللي قاعدين نعيشوا فيها تو باللاعبين او بالتوجه اللي مشينا له للاعبين الاجانب. لو كان نرجع في مقارنه ب 2014 مثلا،
1: شوف فما حب نقول انا
0: مش اجانب يعني يلعبوا خارج تونس.
1: التجربه اللي عملتها مع المنتخب مع جور اللي كان فما كان ان كريتير، معناها فما معطى اساسي كنا ما اتفقنا عليه انا والمدرب البلجيكي جور اللي كان، اللي هو راهو المعيار الاول هو الجاهزيه نتاع اللاعب. يعني يا لاعب كومبيتيتيف ينشط وعنده وقت لعب، يعني لو طون دو جو نتاعو عالي وينشط في مستوى عالي يجي للمنتخب. اليوم مع الاسف المعطى هذايا شفنا لاعبين عندهم 6 شهور ما لعبوش، ثم لاعبين بالاحصائيات عندهم 11 دقيقه في ساقيهم. يعني انت تجيب لاعب للمنتخب راهو هذه نخبه عنده معناها ان طون دو جو بالشكل هذا كارثه. هو في نادي انت كمدرب لما تمسك نادي مثلا، انا مسكت نادي الموسم هذا جديد، ناخذ الاحصائيات نتاع الموسم السابق، نشوف الرصيد البشري اللي عندي، نشوف اكثر اللاعبين اللي لعبوا الموسم الفارط، هذوك مش نبني عليهم الفريق الجديد نتاع الموسم القادم.
0: واضح.
1: يعني لو طون دو جو، عدد المشاركات مهم جدا، راهو المباراه ما يعوضهاش 100 تمرين.
0: فما بالك في المنتخب
1: انت تجيب في لاعبين تستدعي فيهم. مثلا احنا من المعضله اللي عملناها ما نكون الكارثه اللي عملناها، جينا حبينا نشببوا المنتخب في كاس عالم، يعني معناها شكون اللي بعقله ياخذ القرار هذا؟ اش معناها نشبب؟ معناها نجيب، مع احترامي للاعبين هذوما اللي هما عندهم موهبه، تجيب خليل العياري انت من الفريق الريزيرف نتاع البي اس جي، وجيب اللومي ما اول مره نسمع به انا حتى ما كنا يلعب في كندا ولا وين،
0: تحطه في المونديال.
1: وتجيب النفاتي ولا شكون، معناها ظهير ايمن، وبعد تلعب الحاج محمود ظهير ايمن اللي هو يلعب في وسط الميدان. يعني باش تعمل
0: فوضى
1: هالاختيارات الانتحاريه في كاس عالم، بالطبيعه مش تلقى الكوارث اللي شفتها وهالمستوى اللي شفته والوقع نتاع المستوى اللي قدمه المنتخب مش يكون كبير برشا، وتداعياته مش تكون كبير برشا على الكره التونسيه.
0: يعني سي غازي لو كان نحطوا الاسباب بالاولويات، يعني نقول الاسباب ما بين ظفرين، وتحب تنحي حتى ظفرين الفضيحه اللي صارت واللي صارت لنا، يعني كيفاش ترتبها انت خيارات في القائمه؟ الساعه هذه كانت من الاسباب ولا التحذيرات ولا عدم التوفيق في اختيار القائد المدرب؟ يعني
1: شوف انا معني قبل ما نوصل للقائمه وقبل ما نوصل للمرحله هذيك، انت علاش نحيت سامي الطرابلسي؟ ما هوش راهو الدفاع على سامي الطرابلسي خاطر ابن النادي الشخصي وكل الجهويات وكل العقليه، لا يا سيدي، مدرب تونسي اكس، علاش نحيته في التوقيت هذاك؟ اخي تحب تنحي مدرب انت، نحيته قبل كاس افريقيا، اعطيه المدرب الجديد مسابقه افريقيه مباريات رسميه، يحط اساتير نتاع ايكيب تاع منتخب. راه مفروض الفريق اللي يلعب في كاس افريقيا بنسبة 80-70% هو اللي مش يمشي لكاس العالم. أنا تفرجت مثلا كمثال، تفرجت على المنتخب الكرواتي، هو تقريبا نسبة 80-90% هو نفسه اللي لعب الفينال مع فرنسا في 2018 في روسيا، وهو نفسه اللي جاء في الترتيب الثالث مباراة الترتيبية في 22 في قطر، رغم اللي فما لاعبين 37-38 وحتى 40 سنة.
0: مودريتش اي
1: معناها الاستمرارية. فما تصريح ممكن أظن العابدي قال الفريق الياباني اللي لعبنا له هذايا رانا لعبنا ضده 4 سنين التالي في دورة كيرين في في المنتخب.
0: أي.
1: يعني اليوم انت جيت تبدل المنتخب في كاس عالم بنسبة 60-70%. يا سيدي نمشي معاك، اللاعبين هذوم الكوادر سيئ وستن فانسيكل، معناها نهاية مرحلة متاع الفرجاني ساسي ومتاع السليتي ومتاع ما نرشكون أنا مرياح وإلى غير ذلك. طيب مثلا نأخذ مثال مرياح، مثلا أنت مرياح بالإصابات اللي جاته عنده وقت لعب وخبرة وقايد أكثر من براون مثلا. هي. ديلان براون مثال
0: ينطبق على الفرجاني وعلى العيدوني، ينطبق عليهم
1: الكل. أنت كي ناحية مدرب، أنت كي ناحية مدرب، أنا أنت جبت عصام جبالي. عصام جبالي راي فضيحة فضيحة، لاعب هذا الشامبيونز ليج ذازي وإلو ميور جوار
0: أحسن لاعب
2: منتخب الياباني، استبشر كي عصام موش
0: موجود.
1: وانت تجيب في بلاستو ملاعبي صغير موش معروف وما عوش لاعب باش تهزو تحطه على البنك اليوم. معناها نرجع لك لسؤالك، معناها المشكل الأول تبديل مدرب، المشكل الثاني اختيار قائمة اللي ما أنا متأكد ما صارتش بنسبة 100% من ستاف تكنيك. أولا ستاف تكنيك ما يعرفهم بلعبية هذا، حتى سمعنا برشا إشاعات وماذا بينا معناها يصير توضيح ولا يصير تقييم الجمهور الرياضي يزم يعرفوه علاش الاختيارات هذيك،
0: ولو أنه مش جديد علينا سي غازي تتكرر أكثر من مرة يعني الناس تدخل في القائمة
1: والنقطة كاليتي دي جوار اللي أنت اخترتهم باش تمشي تلعب بيهم المسابقة هذه بتاع كاس العالم يصبح على وتر، ما هوش في المستوى متاع مسابقة متاع كاس العالم. ممكن تمشي بيهم تقول أنه نمشي بيهم كوب أفريك مثلا، هذا في إطار التشبيبة وفي إطار السياسة اللي تحب تعملها، نمشي بيهم كوب أراب، ما فيش نمشي بيهم كاس العالم. يعني أنت بين قوسين معناها تحطمهم الملاعبية هذوما كي تهزهم الكاس العالم، وحتى اللي ما يلعبش منهم وعايش في البنك ولا عايش يشوف المنتخب التونسي يهان بالطريقة هذيك بالمستوى وبالنتيجة. يعني شنو المعنويات نتاعو الملاعب الصغير اللي انت هزو سوديزون باش ياخذ خبرة ويكسب تجربة وإلى غير ذلك.
0: هو سي غازي من المفارقات اللي فيها قدامة أكثر من نقطة استفهام، أنه وقت خرجت القائمة تقريبا 90% من الفنيين والمتابعين في تونس استبشروا بها وقالوا قائمة متوازنة وأحسن اللاعبين ذوما ومش نقدموا مونديال محترم. ثم توا
1: هذه مشكلتنا في تونس، معناها انت جيت هنا مربط الفرس هذا، مع احترامي للإعلام ومع احترامي لوسائل التواصل ومع احترامي للعباد اللي تنظر وتتكلم في الوسع، وبعد تقلب 180 درجة بعد النتيجة. ورا سهل ياسر باش تتكلم أبريكو، سهل ياسر باش تقيم وتخرج الاستاتيستيك وتخرج اللي تحب انت بعد ماتش، الصعيب ياسر باش تعطي رايك قبل الماتش. دونك اليوم الناس اللي تكلمت وهللت وكبرت على خاطر كانت حملتها غير بريئة على شخص سادي طرابلسي، ودخلنا في الجهويات ودخلنا في كلام معناها ما يليقش، والمدرب مسيناه حتى في امور غير رياضيه.
0: دونك كل شيء يجي من الجامعه ومن المدرب الجديد مقبول، حتى قائمه
1: بطبيعه
0: بالشكل هذا.
1: وراه نفس اللي صار جوست ابريكو بعد الخمسه بتاع السويد وجيبان ايرفي رونار الويجير ايرفي رونار وباش ينفصل الغضب من العباد والحمله اللي صارت، وباش الناس اللي في المكتب الجامعي تتزلق حربوش باش ينساوهم وياخذوش نصيبهم من الانتقاد ومن اللي موش انتقاد ولا مع الأسف واللي ظاهرة جديدة في تونس، السب والشتم والكلام اللي ما يليقش. حتى وقت الإنسان يغلط ممنوع أو مرفوض أنك تسبه ولا تشتمه ولا تجم تنتقده رياضيا أو تنتقده، أما أمور أخرى لا.
0: واضح.
1: كان بالنسبة لي أنا الاختيارات كلها كانت نتاج متاحة اللي شفناها في كيف العالم.
0: سي غازي قبل ما نختم معك حابين نعمل معك قراءة في الدور 16، خلينا نذكروا الساعة بالمواجهات. المواجهة الأولى الليلة مش كون 8 بتاع الليل كندا مع جنوب أفريقيا، ثم تتوالى المباريات، المغرب ستواجه هولندا، ألمانيا مع الباراغواي، السويد مع فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة، اليابان البرازيل، النرويج كوت ديفوار، رأس الأخضر الأرجنتين، مصر ستواجه أستراليا، المكسيك مع الإكوادور، كونغو ديمقراطية إنجلترا، بلجيكا السنغال، إسبانيا مع النمسا، البرتغال كرواتيا، الجزائر سويسرا، غانا مع كولومبيا. خلي ركزوا خاصة على المنتخبات العربية والإفريقية. الجزائر ستواجه سويسرا البارح مباراة كبيرة اليوم الفجر نجم نقوله 3-3 مع النمسا، تسابق وتلاحق. النمسا كانت ديما تأخذ أسبقية 3-2 للجزائر في دقيقة 93، والنمسا عدلت في دقيقة 96. شفنا فرحة الجماهير الجزائرية علاش، احتفلت بالهدف لأن مش تهرب على مش تبعد على إسبانيا ومش تواجه سويسرا أقل يعني من المنتخب الإسباني. تابعت المباراة سيغازي؟
1: تابعت المباراة وقد ما عجبني معناها ردة فعل الفريق الجزائري، وين ما يكون متأخر في النتيجة يرجع، وبعد في آخر المباراة كان متقدم. لكن ما نختلف شوية على الرأي، كونه أنا تعادل اللي يخليني نلعب مع سويسرا أقل مستوى من إسبانيا مش صحيح، أنه فريق السويسري فريق ممتاز ممتاز جدا. وإذا كان أنت تحب تمشي بعيد في كأس العالم راهو يزمك تتوقع تلعب مع المنتخبات الكل.
0: يعني يقول لك مش نعدي دور ساعة، كل مرة نعدي دور، كل مرة خير سجل في التاريخ.
1: اللي عملوا المغرب في نسخة 22 يعني اليوم أنت المنتخب الجزائري أنا أشوفه فريق محترم صحيح، معناه ما هوش الفريق الكبير ياسر، ولكن كفريق كمجموعة فريق محترم. إذا بالروح الكبيرة وبالانضباط التكتيكي وبالمهارات متاع بعض اللاعبين، وخاصة شفنا محرز البارح عمل الفارق بالخبرة متاعه وبالصنعة متاعه، يعني عندك إن شانس معنى الفريق الجزائري نشوف إذا يلعب أول شيء بثقة ويلعب بتوازن كبير ويلعب على امكانياته، وانا معنى على نقاط قوته، يعني نقاط قوته في التحولات، معنى عنده لاعبين سريعين ومهاريين
0: ينجم يكون على خطى المنتخب المغربي
1: في قطر. الفريق الفريق السويسري يعني
0: سويسري
1: كذلك فما منزوز منتخبات عربيه معنا الحقيقه قدموا مستوى محترم جدا. المغرب ستين كونفيرماسيون الحقيقه للمستوى اللي قدموا في النسخه اللي فاتت، ومصر مصر مدرب وطني مدرب معناها بنسبة كبيرة متاع لاعبين زادة محليين باش نعرفوا قيمة البطولة
0: بالضبط.
1: قيمة البطولة المصرية معناها ما عاش نتكلموا على الزمالك وعلى الأهلي فقط.
0: أي.
1: اليوم اليوم بيراميدز اليوم فرق أخرى معناها تقارع في البطولة المصرية، والدليل الأهلي المصري تكلاسة ترازيان في البطولة. اليوم إذا عندك بطولة قوية ومحترمة مش تجيب لاعبين
0: بإمكانيات مادية كبيرة الفرق ذي أيوه الشركات مؤسسات اقتصادية اللي ما عندناش منه احنا في بطولتنا للأسف.
1: جيت أنت النقطة حبيت نتكلم عليها في البداية لكن مساش ذكرتني فيها. اليوم إذا كان حبوا نحسنوا كورتنا لازم قانون الجمعيات هذي
0: بالضبط، إذا عش حبيت نحكي معك
1: قانون الجمعيات الرياضية هذي راهو
0: يتصلح
1: معاش مواكب معاش مواكب للعصر الرياضي الحديث. اليوم لازمك شركات رياضية، شركات رياضية بصيغة قانونية أخرى، وهذه التشريع دور تلعبه سلطة الإشراف، لازم تفعل القانون اللي سمعنا به الكل متاع الهياكل الرياضية اللي عنده مدة طويلة ينتظر في
0: تفعيله.
1: اليوم فرصتنا الحقيقية، اليوم ما نشوفه مثلا احنا موضوع يجب الموضوع
0: وعنا النموذج نجم متابعه مصر
1: اليوم برشا نماذج يا اخي اخي الجزائر كيف الجزائر فما توا عمليه معناها استقطاب من الشركات الكبرى للبعض الانديه المعروفه كما القبائل كما وهران كما المولديه الى غير ذلك.
0: وهذا ممكن في تونس حمزه ممكن في تونس
2: هذا هو لازم كما قال فما فولونتي بوليتيك سي غازي اولا تحيه ليك سي غازي بالضبط بالضبط هذا هو سؤالي تقريبا مش نمشي معك في نفس المنهج انه لازم قانون هيك رياضي اول حاجه خمو فايز مو يتبدل تماما لانه الله يهديه اللي كان سبب في القانون الموجود الحالي تقريبا بعض الفرق اللي قايمه على الشخص الواحد يعني يبعد الشخص هذا الفريق ينهار تماما. اليوم لازم الفرق تولي شركات تقوم بروحها انديبوندامون من الاشخاص اللي قايمين على رئاسه الفرق هكاك تكون اول الشرارات باش نجموا نقدموا اكثر تولي فريق شركات البنيه التحتيه
0: عنده موارد يعمل
2: عنده موارد ذاتيه وموجوده
0: ونحيوا كالمنع من الانتداب ولينا كليونات في الفيفا ديما
1: يا وليد سامحوني ها والدليل قدام عينينا ها والدليل قدام عينينا علاش يلزمنا نمشيو للقانون الهيكل الجمعيات قاعده تعاني اليوم انديه كبرى كيما نادي سويقت كيما الافريقي كيما النجم الساحلي مش لاقي مسيرين مش لاقي ادارات دخلنا مدة 4 أو 5 سنوات الاخيره في التسييريات.
0: سي غازي انت خبير بالخليج في الخليج يتم اعتماد وهذا زاد
1: في الخليج
0: ولا حاجه اخرى ثم
1: شوف الخليج ثم النادي اللي هو بطبيعه يضم رياضات مختلفه وفما شريك شركة كرة القدم عندهم مثلا النادي الفلاني عنده شركة كرة القدم، يقع تعيين رئيس للشركة، مدير تنفيذي، مدير مالي، مدير للتسويق أو للأمور معناها نتاع السبونسور إلى غير ذلك، عندهم هيكلة كاملة.
0: أما النموذج الأقرب هو المصري والجزائر بالنسبة لتونس هو الأقرب،
1: لأنه أقرب. علاش؟ علاش من سافاد السؤال؟ لأنه احنا اليوم الدولة ضخ في فلوس للأندية فون روتور، يعني اليوم أنت المجمع الكيميائي نتاع جابسي يضخ في اموال للملعب الجابسي والمستقبل الجابس
0: يا حسره كي كانت برشا اموال ما عادش
1: تخدم تيوريكمو
0: اي
1: باه الفوسفات قفصه تضخ في فلوس للنجم المتلوي يلقاوها في القفصه والى غير ذلك من المؤسسات الحكوميه نتاع الدوله اللي قاعده تضخ في فلوس. لكن المشكله وين؟ وين المحاسبه؟ وين الشفافيه الماليه؟ وقت الانديه هذه بيتها تعاني في ديون وفي خطايا وفي مشاكل. عاد انت الدوله وقت اللي تولي شركات رياضية لو رتور للدولة، الدولة مش تولي تربح فلوس لأنه الشركات مش تدفع أداءات. كل الناس اللي مش يتعاملوا مع الأندية هذه عقود متاع احتراف مش يدفعوا ضرائب، مش يدفعوا سينساس، مش معناها الدولة بالتالي والمستثمرين مش يجيوك، لأنه المستثمر كيش يحط فلوسه في شركة رياضية avec toute la transparence financière
0: يا دي روتور مش يربح اذا كانوا عامل اي وما نساوش شركه البروموسبور زاد اذا كان يجب ترجع بقوه لان في برشا دول تعاون في حتى في بناء الملاعب
1: العجله كلها باش تدور وباش تنتفع الدنيا الكل معناها الناس الكل
0: باهي غازي. ايوه خلينا نكملوا عاد بعجاله ابرز المواجهات. الراس الاخضر حكيت عليه انت، المنتخب هذا في اول مشاركه ليه ثلاثه تعادلات عمل مع الاوروغواي مع اسبانيا مع السويد، ما ربحش لكنه ايضا ما خسرش، عمل فقط زوز مباريات ودية، فاز على برمودا وصربيا 3-0. يعني المنتخب يترشح ما غير ما ينتصر.
1: الكاب فيردي عنده مواهب، عنده مواهب، ما عندوش بطولة تقريبا، ما نسمعوش حتى فريق من الكاب فيردي يلعب في المسابقة الكونفدرالية ولا في الشامبيونز ليك، صحيح ولا
0: صحيح؟
1: لكن عنده مواهب تلعب في الأوروب، تلعب في في في البطولات الأوروبية الكل، من فرنسا، من إسبانيا، من برتغال، من غير ذلك. تذكروا لاعبين اللي جاءوا من كاب فيردي للاتحاد المونستيري وللنجم الساحلي، جيلسون سيلفا والمدافع المحوري اللي يلعب في الاتحاد المونستيري من كاب فيردي. يعني شوف المواهب هذه إذا أنت ما عندكش إمكانيات خليها تخرج تمشي تحترف في البرة، راهو المنتخب باش ينتفع، راك باش تجي تاخذ ملاعبية جاهزين حاضري، عندهم المهارة، عندهم مكتسبات متاع بطولات محترفة. اليوم احنا هذا النقطة المفصلية في تونس،
0: واضح
1: اليوم لا خلينا الصغار متاعنا يخرجوا يحترفوا على بكري باش نلقاهم بعد، ولا طورنا التكوين في في في في, في الأندية متاعنا. اليوم مثلا جمعيات كبيرة كيما النادي الصفاقسي، كيما النجم الساحلي، كيما الترجي الرياضي ولا النادي الافريقي اللي عندهم مراكز تكوين، ما عادش تطلع في الملاعبية ولا تشري في الملاعبية الحاضرة. دونك هنا هنا لازم نفيقوا على رواحنا، يا نعاودوا المنظومة كاملة نتاع الأندية باش نجموا نخدموا باش نجموا نكونوا، يا الموهبة اللي تبرز ما نسيبوها ما نشدوهاش خليها تخرج تمشي تلعب تمشي تمشي لبرا، ما عندكش الإمكانيات أنت دو فورماسيون اللي خلي الملاعب يخرج لبرا
0: افتح الابواب
1: باهي نشادوا فيه توا راهو معناها معناها والله شيء اسف. هو نقطه اخرى نفتحها، الاكاديميات هذه نتاع الانديه اللي بالفلوس راهي ماهيش اكاديميات تاع تكوين، اكاديميات نتاع تنشيط.
0: اي ما عندهمش امكانيات، ما عندهمش ملعب تلقى فيه 60 و70
1: لاعب، باش ولدي يجي يلعب يلبس توني ويهبط يكور ويتفرهد وكاو يدفع فلوس. اللي اللي اللي موهبه ما يدفعش الفلوس، الموهبه يحتضنوا النادي ويكونوا النادي، اما اللي يدفع الفلوس راه عارف اللي هو ذاك ما هوش باش يوصل.
0: باه زوير عندك ملاحظه؟ تفضل زوير الوتي.
3: اهلا بك غازي، شهرك لاباس.
1: مرحبا بك زوير.
3: والله انا نسمع في غازي مساعي ما تحكي ما في كل مشاكل كره قدم التونسيه، لكن ما وجهش سبع الاتهام لشكون، شكون اللي قاعد يخطط في تسيير بطولة التونسية، شكون اللي قاعد يخطط في البرمجة للمنتخب الوطني التونسي اللي هي الجامعة التونسية لكرة القدم، أنا ولا غازي، أنا ولا غازي ولا هل حتى على المستوى الإعلامي، شكون اللي قاعدين يحضروا في المنابر الإعلامية؟ تم تغييب المدرب الأكاديمي وتم تغييب العلم وتكوين الشبان الناس المختصين، وحتى عشنا مع بعضنا احنا انا وغازي في المنتخب وعشنا في في برشا معناتها حتى دربيات قبل, وشوفنا الكورة كيفاش كانت والمسؤولين كيفاش كانوا ومسؤولين توا. معناتها انت حتى كي تجي توا تدرب في تونس تهرب, تولي تخير تمشي تدرب في الخليج ولا تدرب, وانا واحد الناس ما تدرب برشا في السعودية, وحتى ساعة غازي يفتح قوس في السعودية كل شركات, شركة أرامكو نتاع بترول, شركات حتى قبل الرلوي كانت شركة, الملعب الرياضي الصفاقسي شركة, أولمبي النقل شركة, كنا نعيشوا الاحتراف في غير الاحتراف
0: في الهواية,
3: والناس كلها حتى غازي يعرف الفترة ذيك نتاع الرلوي والسياب كيفاش كنا معناتها إمكانيات كانت معناتها احترافية بأتم معنى الكلمة. فاحنا معناتها مغيبين وغيرنا حتى اللي أحسن منا أحسن أحسن
1: أحسن, أحسن على كلامك أنت ما يجيبوكش على خاطر تقول الحقيقة, أنت ما تجيش ممكن يحطوك في ممكن على المستوى الجهوي المشكورين مرة أخرى, مش مرمي ورود إذا تفق معناها كل مرة يحاولوا يجيبوا كفاءة باش تتكلم صحيح وتتكلم الواقع. اللي يقول الحقيقة اليوم اللي يحب يقول الحقيقة ما مش يكرهوك وكلاسيوك, يزبك تمشي باش تنافق ومش تجامل وباش تشكر فلان وتشكر علان وتبندر لفلان وتدافع على اللون الفريق الفلاني, سينو راه ما تينا با دو بلاس في المشهد هذا.
0: باهي غازي نكمل معاك إذن المواجهات هذه. فقط لقاء المنتخب السويدي والمنتخب الفرنسي كان ترشحنا رانا مش نواجه المنتخب الفرنسي احنا مرة أخرى بعد مواجهناه في النسخة الفارطة. المنتخب الفرنسي بالعلامة الكاملة 3-3 والفنيين يرشحوه حسب الإمكانيات بتاع اللاعبين بتاعه طبعا إلى أنه مش يكون مراهن جدي وأول على لقب المونديال هذا في النسخة هذه. شنو تعليقك؟
1: فريق الفرنسي موش فريق واحد, زوج فرق معناها تحط واحد ولا تدخل واحد آخر معناها نفس المستوى. فريق يعج بالنجوم, من أحسن الحاجات في المنتخب الفرنسي الكاليتي دو فورماسيون تاع اللاعبية, ناس متأسسين ومتكونين على أعلى مستوى
2: واستمرارية على الجهاز الفني كيف سي غازي 14 سنة ديشان
1: بالضبط. معناها اليوم هذا درس آخر في الاستمرارية, درس آخر راهو العمل أخي دي شو من أول ما مسك خذا حاجة ما خذا شيء. معناه شنو شو التتويج اللي خذا 2018 خذا كأس العالم بفريق كل صغير, بمبابي كان تذكره عمره 18 سنة ولا 17 سنة ولا يعني. اليوم شوف الكفاءة ما عندهاش لا جنسية ولا عندها ظاهرة. معناها اليوم منتخب الفرنسي كمنظومة استمرارية في الإطار الفني, لكن كاليتي كبيرة متاع ملعبية. معناها ما اي ملاعب يدخل يعطي اضافه والناس كل تستنى في فرصه. دونك الكونفيرماسيون المنتخب الفرنسي بعد 2018 خسر فينال نعرفوه الكل نتاع كاس العالم ضد الارجنتين. اليوم الجروب هذا خذا اكثر ماتوراسيون, فما نضج كبير, المدرب بيدو معناها اكتسب خبره كبيره معناها كما كان يحكي حمزه 14 سنه على راس المنتخب. يعني اكيد انه معناها تطور من نفسه وتطور من الاساليب نتاعه وتطور خاصه من الاختيارات التوظيف نتاع اللاعبين. اكيد ينطلق بحظوظ كبيره. منتخب سويدي الحقيقه معناها منتخب متوسط ما عندوش
0: ما نجمش يمشي بعيد. غازي وانت تحكي على الاستمراريه, انت مع انه يواصل ريفيرونار مع المنتخب لانه عنده عديد العروض ابرزها من المنتخب الجزائري, لكن في اخر تعليق ليه ريفيرونار يريد الاستمرار على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني التونسي, لكن يقول بشروط أهمها أنه الجماهير التونسية تصبر شوية تنتظر لأنه على الأقل تحب أن عام ولا عامين ما طلبوش فيها بالنتائج, ويزم تقييم دقيق وشامل خاصة للمشاركة في كأس العالم وكأس إفريقيا 2025 نعمل تقييم ونقفوا نسكل طبعا مع امتيازات مالية أخرى. أنا مستعد أن نواصل مع المنتخب التونسي بعجالة حتى نختم الموضوع ذي مع أنه يواصل وإلا لا بالنسبة لفيرونار.
1: أنا بطبيعة معناها يواصل مدرب في القيمة هذه, مش ديما يجيك مدرب ويرضى باش يجيك معناها يدرب في, في في في في الظروف وفي الإمكانيات اللي نتاعنا, لكن نشوف أنا مع البيرو فيدرال هذي صعيب ياسر, صعيب ياسر باش يخدم وصعيب ياسر باش يرضى, لانه البيرو فيدرالي هذا شفنا معناه يحب يتدخل
0: اي ديجا تقدم النقطه ذي
1: هو بيدو اعطى اجابه مبطنه في كونفرنس بريس, قال انا ريت برشا فوضى وريت برشا معناها تداخل وبرشا حاجات معناها اكيد مش انسان مسكي وانسان عنده خبره كبيره, شاف ثم نوعيه نتاع مسؤولين انت تجم تخدم معاهم وتجم ترتاح معاهم لانهم يوفروا لك ويخليوك يعطيوك كل الصلاحيات. اما من نوعيه المسؤولين اللي يحبوا يدخلوا
0: اللي يجبدوا التالي مش قدام هاي ما يقدموش معك
1: ماني قلت لك مشكلة كبيرة انك اليوم المشكل ما هوش في مدرب. بالدليل انه او بدلنا المدرب شو عمل هيرفي رينار، المشكله في منظومه عمل كامله.
0: شانتي كبير انت تظل كره القدم التونسيه من الاساسات.
1: التغيير يفرض نفسه في تونس. تغيير على مستوى اول حاجه القانون الهيكل، اثنين على مستوى الناس اللي تسير من الجامعه وانت هابط في الانديه زاده. احنا نتكلموا على الجامعه الجامعه قبل كنا نختزلوا مشاكل المنتخب في وديع الجارية الله يفرج عليه. اليوم يا سيدي هاهم شاو وديع الجارية طلعت الكورة في تونس،
0: ما تصلحش البنية التحتية زادة نحكيه عليها هذيك ملف كبير هذيك ملعب فقط مؤهل
1: ديما نلوجوا على الشماعة نمسحوا فيها الفشل متاعنا. اليوم لازمك تتغير الأمور متاع الأمور الهيكلة متاع الجمعيات وعديد الأشياء، وديما نتوسموا الخير إن شاء الله يجيوا ناس يصلحوا الكرة ويكون عندهم إرادة صادقة باش يغيروا الواقع هذا المرير.
0: هذا نتمناه إن شاء الله في القريب العاجل. غازي الغرايري نورتنا اليوم بالحضور، شكرا لك على مرافقتنا.
1: عايشك شكرا لك.
0: إلى اللقاء. كان معنا المدرب غازي الغرايري. طبعا حبيت نختم مع سينزار دربير على مستوى التحكيم، وعنده برشا ما يقول، معش عنا برشا وقت، جدل كبير طبعا على مستوى التحكيم وعلى القواعد التحكيمية الجديدة اللي وقع تنفيذها في كأس العالم هذية. خلينا نذكروا بعجالة أهمها وأبرزها. طرد أي لاعب يقوم بتخطيط فمه أثناء التحدث مع منافسه في حال حدوث مشادة بيناتهم على أرض الملعب، وصارت في المونديال هذايا، لمنع الإساءة اللفظية ولا العنصرية. أي الحكم ينجم طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب بسبب غضبه من قرار الحكم. تسريع اللعب يمكن للحكام تطبيق العادة التنازلي لمدة 5 ثواني على ضربات المرمى ورميات التماس.
2: هذه مضحكات مبكية صارت معنا الوحيدين الفريق التونسي، كان ذكروا المقابلة الأولى ضد السيات
3: توش
2: الوضعية اللي صنعنا.
0: يلزم على يجب على اللاعبين اللي تم استبدالهم وغادرة أرض الملعب خلال 10 ثواني. اللاعب المصاب يحتاج إلى العلاج، يجب يخرج من أرض الملعب لمدة دقيقة ويتم

0: رياضي تحكيمي
1: سي نزار سمعت كان معك في اقل من 10 ثواني انت وقت اللي يجيك حكم بدون ذكر اسامي معناه ويقر بالشيء اللي كان يعملوا فيه فهمتي ولا موجودين الان في لي بلاتو يحكي ويتكلموا للاسف الشديد كيفاش تحب لي زاربيتر التونسيان يكونوا موجودين في تظاهرات عالميه
0: ما نجموش يكونوا موجودين وقلتها انا معناها قبل خاصه انه سي حمزه انه احنا في تونس تنقصنا ثقافه الاعتراف بالخطا وثقافه معناها او معناها تمسكنا بثقافه الهروب من المسؤوليه نغلقوا القوسين ونحكيوا على المشاركه نتاع التحكيم في المونديال شوف اللي حكيت فيه سي وليد الكل الغاية الوحيدة للفيفا هي تطوير اللعبة الشعبية الأولى في كرة القدم ودائما معناه احنا نشوف من خلال أي مشاركة سواء في 26 أو في 22 أو في 2018 وكل دائما ما تشوف الفيفا شنية النقاص شنية الإشكالية اللي صارت وتسعى إلى تطوير كرة القدم اللي لاحظته الفيفا في 2022 هو الوقت الضايع ونسبة المشاهدة اللي كانت تقريبا معنى نسبة المشاهد اللعب الفعلي اللي كان
1: الفكتيف
0: ما كانش معنى موجود من الطرائف اللي صارت في 2022 أنه ثم حكم تقريبا زاد 17 دقيقة لعب وقت اللي هو مثلا جيت تشوف نسبة اللعب رك أنت كم متفرج ما تفرجش على حتشين في هذا السياق الفيفا سعت إلى تطوير كرة القدم باعتماد هذه التعديلات أو التنقيحات هذا العد التنازلي من 5 ثواني أو 10 ثواني أو الخروج أبسط حاجة إحنا لاحظناها كي تحكي لي على التطوير في المونديال أبسط حاجة اللي هي حاجة بسيطة جدا أنه في الشونجمون قاعدين نشوفوا أن الملاعب ولا يخرج يجري تقريبا خاطر عنده 10 ثواني فقط باش يخرج ما يخرجش في ظرف العشرة ثواني راهو الملاعب اللي مش يدخل مش يقعد
1: وإحنا في الليجون سينيزار يجي يقول له طيح مش ضيع الوقت
0: أنا في تدخل سابق سي حمزة معناها على التنقيحات قلت هذه ما تطبقش في تونس
1: يمكن نتيجة واحدة
0: مش توقع كوارث في تونس مش نتطبقوا راه مش يحسبك بالثانية يقول لك لا مازال أنت حسب 9 ثواني مازال عندي حق فيها في الثانية وكون باش نقول لك انا ملتو كيفاش معناه اذا معنى القانون اللي عملته الفيفا في حسب رايي وحسب راي الملاحظين وراي المتواضع جدا اقول انه ساهم فعلا باش كنا باش ولينا نشوفوا في كره تقريبا كره مقبوله محترمه جدا ومعنى اكبر دليل سي وليد انه ولا الى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه دائره او هيئه الاداره البريطانيه قدمت بيانات على كيفية أنه في المشاركة هذه أنه اللعب الفعلي لجو إفكتيف معناها تطور أنه إلى حد الآن تقريبا تطور بل في حدود نسبة 59.38% في حين أنه مقارنة بقطر كان في حدود 56.86% وفي روسيا 56.25%. إذن ما زلنا في البدايات وتطور اللعب الفعلي لوطون دي جو
1: ريال بالضبط سيزار بليش تفعل معك في نقطة مهمة باعتبارك أني إكسبير ميتي يعني شوف رغم اللي القوانين والتدابير الجديدة اللي اخذتها الفيفا في مسألة أنه ثواني تحسب كسوا في التماس ولا في لعب 5.50 وما إلى ذلك مع ذلك تقريبا معدل نشوفه في كل مقابلة في الوقت الإضافي ما أقلش من 5-6 و7 دقائق
0: أي أنا معك
1: معناه في تونس تشوف الملاعبي كيفاش يضيع في الوقت والآخر يقول له طيح والآخر كذا وساعات تلقى في لقاءات تستنى في الوقت الإضافي يقول لك دقيقتين ولا 3 دقائق
0: احنا في تونس عندي قلت ساعة اون في توجور ليكسيبسيون واذا كان مش
1: نحكيوا على
0: الاسف اذا كان مش نحكيوا على ليكسيبسيون احنا مش نضيعوا لكن بالنسبة للفيفا تقريبا المعدل نتاع الوقت الضايع اللي ولا يحسبه الحكم اكثر وقت ضايع لحد الان 9 دقائق فقط بما فيهم 3 دقائق متاع فترة الاستراحة متاع فترة الاستراحة احنا قاعدين نشوف خاصة في الشوط الأول نسبة معناها زيادة الوقت الضايع ما فاتش 4 دقائق أو 5 دقائق أقصى تقدير لكن بالنسبة للشوط الثاني في حدود 6-7-8 دقائق إذن
2: كملنا مع القرارات خلينا نمشيو شوية للتقييم الحق

0: الحكام بصفة عامة؟
1: بيسالش نمشوا للتقييم خاطر في بالي الوقت
0: مش
1: الحكم
0: كشاة ما تعليق على
1: أنا بالنسبة لي كحكم أو كم متفرج النقطة النقطة مانيش مش نقول نقطة سلبية لكن نقطة الضعف الوحيدة حسب رأيي في الكأس العالم هي تقنية البار رغم الكم الهائل من المعدات رغم التقنيات الممتازة والممتازة جدا لكن ثم في بعض الأحيان هناك بعض الإخلالات وإحنا حكينا على منتخبنا القومي وقلنا مشاركة كارثية لكن لازم نقوله أنه دخلنا تظلم تحكيميا ناخذ المقابلة الأولى متاع مقابلة اليابان
2: هدف مسبوق
1: بمخالفة واضحة جدا ولا حياة لمن تنادي للبار كي نشوفه بمقابلتنا الأخيرة وقت اللي احنا منهزمين 3-1 عندك ضربة جزاء يجدوا من المريول المرة الأولى ويعود يجدوا لإنسيست معناها باش يجدوا من المريول ضربة جزاء كانوا نقولوا عليه احنا الحكام كلاسيكية ما عطاهاش البار تظلمنا احنا ظلمت بعض الجمعيات
0: هذوما نخبط الاخرى نخبط الحكام
1: ثم
0: زوز لقطات باش ما نقول لك عليهم السنيزال جدل كبير في مباراة ايران ومصر وفات 1-1 الغاء هدف لايران الفنيين تقريبا بدالهم هدف صحيح رغم الغاءه من تقنية الفار بداية التسلل وقت ايران كانت
1: ايران تترشح بالهدف
2: حقيقه ما فهمتش انا شو هنا المشكل
1: بالنسبه لهدف ايران للمتفرج لاول مره في الرؤيه العاديه يقول هدف صحيح سليم ما في حد شيء لكن خلينا نوضحوا الحكايه التسلل كيفاش يتحسب مش على اخر مدافع هو حارس المرمى
3: اخر ثاني مدافع
1: لافون ديرني ديفونسور وقت اللي نقلبوا الايه اذا كان حارس المرمى يخرج
2: قدم بالضبط
1: ويرجع المدافع يولي هو لو ديرني المدافع ويولي المدافع الاخر في هذه الحاله شنو اللي صار
2: هو حارس المرمى
1: ولا هو عباره حارس المرمى شنو اللي صار شوبير كان مقدم على زوز ديفونسورات من مصر في هذه الحاله شنو ولا ديفونسور عندنا لولاني هو الجارديان كيفاش نحسبوا التسلل نحسبوا على المدافع القبل الاخير اللي هو ما هوش شبيه اذا كان التسلل
2: معنا
1: واضح هو تدخل بامتياز في هذه الحاله
0: نقطه تفقيفيه هذه
1: كما قلنا راهو ما نحسبوش على اخر المدافع راهو نحسبوا على اخر
2: سنيزار القرار ما خذاوش الفيديو معناها الريفري اسيستنت الفار ما خذاوش عيط الحكم والحكم هو اللي خذا القرار
1: هما عيطوا للحكم على خاطر فيها كانت فيها لبس وكانت صعيبه شويه ويمكن خدم ممكن في الكومينيكاسيون بين الحكم وبين الفار انه قالوا له راه الحارس كان مقدم حب هو يثبت اكثر
0: ثم بعجاله معش على برشا وقت اللقطه نتاع عيسى ماندي وليونيل ميسي تدخل ميسي عليه طبعا تقريبا الفنيين الكل قال لك يستحق الورقه الحمراء
1: لكن مش نقولها بالنسبه معناها الحكم انا قلت نقطه ضعف الفار لكن ثم نقطة ضعف في المونديال هذا اسمها للحكم الأرجنتين وميسي تقريبا المقابلات اللي أنا تفرجت عليهم متاع الأرجنتين الحكام يجاملوا في ميسي صحيح ميسي
3: لكن عنده استهداف هداف الدورة
1: هو فلتة من
2: متفقين
1: شوف لا سامحني
3: لا سي عندك تحكيميا
1: انا نحكي قلت لك
3: هو محرموناش
1: لكن القانون لا جالا باش يحمي ميسي ولا باش يحمي كولينا ولا باش يحمي حتى
0: ميسي ياسر
2: فما الحياز
1: معناها
2: طرد الحكم الصومالي قبل المونديال ديجا هذا في حد ذاته يعطينا مؤشر
1: هو طرد من الحكم الصومالي ماشي تقعد وصمت عار
0: ما حبش ياخذ فلوس
1: وحتى معناها الفيفا معناها قالت راهو اللي زندمنيتي نتاعك وفلوسك راك خالص عباره موجود رفض رفضا قطعيا باش يتسلم حتى
0: بعجاله.
3: حبيت نقول اللي الدوره هذه معناتها نجوم الفرق كانوا معناتها بامتياز معناتها بيرفورمون في الجمعيات نتاعهم ميسي مبابي مودريتش ديمبلي هالاند فينيسيوس
0: بس كريستيانو
3: اسماعيل
0: كريستيانو ما كانش
3: بون لكن سجل معناتها سجل هدفين
2: الكوليكتيف زاد مهم
3: لكن حبيت
2: مع الكوليكتيف
3: لكن حبيت نقول
1: امس في السيماتر
2: الور لا الور حبيت نعقب عليه لو الوقت ما يسمحش
3: ثواني حمزه حبيت نقول انا تالق النجوم في كل فرق نتاعهم وتونس بدون نجوم
0: بدون للاسف حتى يتالق حمزه
2: حبيت برشا ارقام الحقيقه اليوم حابين نحكي عليها ممكن المجال ما تسعش للاسف ان شاء الله في ان شاء الله فرصه اخرى اكيد. حبيت في نقطه مهمه قبل ما نختم اخويا وليد نحب نحكيها راهو شوف من اهم الاسباب احنا حابين نحكيوا حتى الحلول نعطيوها لانه فماش برمجه هذه من اهم الاسباب فماش برمجه بنيه تحتيه ضعيفه ياسر غياب العلم كما نحكيوا الموجوده رغم اللي عندنا قامات علميه موجوده في تونس
0: انت ماذا بيك اللي يدخل يكون عنده دبلوم
2: بكل احترام بكل احترام يا خياني خليه كل واحد يحب مجاله أي. كل واحد مجاله بربي يهديكم يصلح عليكم الطبيب عنده مجاله المحامي عنده مجاله والمدرب والكف في مجاله ما نجيش انا اليوم نقول كمدرب ولا معناها مختص في مجال العلوم الرياضه انا اسيد انا قريو في الفيزيولوجيا وقريو في الاناتومي وضحيت نلبس ليغون ندخل البلوك اوبيراتوار شغل بشغل مش معقول دونك كل واحد ياخذ بلاستو عنا برشا كفاءات ان شاء الله تصير معناها محاسبة كبيرة وقرارات جديدة وردعية تكون معناها اليوم معناش مجال وخرنا سي إن شاء الله يكون معناها مجال مفتوح لكرة قدم تونسية للتألق والامتياز كما كانت وخير
0: إن شاء الله. احنا قلنا المنتخب التونسي وثم برشا عناصر ما رجعتش مع المنتخب ثم شكون مشي صيف على روحه وعمل فاكونس هذا مشكل على المنتخب التونسي فقط منتخب السعودية ملاعبيته الكل خرجوا في إجازة طائرة البعثة الرسمية ترجع للمملكة العربية السعودية دون ملاعبية فقط الإطار الإداري والطبي والأوروغواي وكأنها عاقبت الملاعبية نتاعها ألغات الرحلة الخاصة وقلت لهم أرجعوا في مع الناس كل طبعا في طيارة مع
2: ديفوالك العام ذكرهم مليح عداهم باز ميليتير ديريكت
0: باز ميليتير يا سيدي احنا نكونوا هكا كنا من فضائنا اليوم وريكاب للمونديال شكرا لك دكتور حمزة البعثي نورتنا اليوم بالحضور معنا
2: شكرا سيدي وشكرا لك مرة أخرى وكل مستمعي ومشاهدي ذات سبيكس فرصة متميزة وإن شاء الله في مخير
0: نورتنا اليوم زهير الويتي نورتك العادة
3: شكرا وليد تحية وأمسية طيبة لكل مستمعي ذات سبيكس
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي نزار نورتنا اليوم أيضا يعطيك الصحة لحضوركم معنا
1: شكرا سي وليد ونختمها لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
0: شكرا لك يسرى نورتنا اليوم يعطيك الصحة عمل كبير على الديجيتال أنور وليد شاهد قلكم نتقابلوا معكم في قادم موعدنا الرياضية الميكرو بعد قليل يكون مع علي يوصل معكم المباشر على موجاتنا إلى اللقاء

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. نفذت مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بيسفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري وبلدية المحرس حملة ميدانية بشاطئ الشفار، وذلك لمراقبة التراخيص المسندة ومقاومة الانتصاب الفوضوي على الملك العمومي البحرية. وأسفرت عن رصد إخلالات تتعلق بتركيز تجهيزات دون تراخيص وإزالة عدد من الكراسي والطاولات والواقيات الشمسية، إلى جانب تفكيك خيام عشوائية. أعلن النائب البرلمان عن دائرة منزل شاكر حسن الجربوعي أنه تقرر غلق مركز الصحة الأساسية بعمادة العشاش ونقل خدماته بصفة وقتية إلى مقر بلدية النور إلى حين استكمال أشغال بناء مستوصف جديد بالعمادة، وذلك لضمان استمرارية المرفق الصحي في أفضل الظروف وحماية سلامة المواطنين. كما أشار النائب إلى مواصلة العمل من أجل مزيد دعم الدائرة الصحية وتحسين الخدمات الصحية لفائدة أهل المنطقة. في إطار الحملة الوطنية لمقاومة الأفات الذرة بالزياتين، أفادت خلية الإرشاد الفلاحي بالحنشة بأنه تم اليوم مداواة الزياتين ضد حشرة ذبابة الزيتون بمناطق أولاد طهرة وجواودة، ودعمت خلية الإرشاد الفلاحي كافة الفلاحين إلى مواصلة متابعة بساتينهم والتقيد بالتوصيات الفنية لضمان حماية المحصول وتحسين الإنتاج. برلمانيا تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالمخطط. في أخبار العالم، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكرتشي أن إيران أقوى بكثير اليوم من الأيام الأولى للحرب التي فرضت عليها، وذلك من الناحية العسكرية والقدرة الدفاعية. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، شدد خلاله على أن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران، مؤكدا أن الأوضاع فيه ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. ومع إعلان الكويت والبحرين تعرض أراضيهما لهجمات إيرانية، توالت الإدانات العربية والدولية، وشددت عديد الدول والمنظمات على ضرورة تجنب أي تصعيد قد يعرض الاتفاقات التي تم التوصل إليها للخطر. إلى قطاع غزة المحاصر، حذرت وزارة الصحة في القطاع من تداعيات صحية خطيرة بعد توقف نحو نصف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: يا فرحنا.

الشد كان في الله كما كان يغني العام لهدي دنيا على سلامتكم شي الأحوال لمة الأحباب لمة العائلات كما العادة وربي إن شاء الله لا يقطع عنا عادة كل نهار تحد في لمة الأحباب ديما أول سؤال على الصحة وعلى الأحوال الأمهاتنا وأبائنا نورت الدار ونورت الأيام ونورت العمر والله لا يقطعكم إن شاء الله بطول العمر وبطول الصحة والخير إن شاء الله وديما إن شاء الله مزينين ديارنا ومزينين أيامنا. حضروا رواحكم أبائنا وأمهاتنا راهو بداية من نهار لحد الجاي بداية من نهار لحد الجاي باش نكرموا كل نهار أحد أكبر أم وأكبر بو أكبر أم وأكبر بو. كلمونا من تو على 70-164-280 عندي تو أكبر أب عم الموجي المرداسي يعني كنا نكلمه فيه تو أيامات عمره 103 سنوات في جبنيانا. أكبر أم 91 سنة ديما باش نذكرهم يعني كيفاش باش نكرموه باش نذكروهم وربما اللي نجم يتكلم منهم باش نسلموا عليه حتى في دقيقتين كل نهار أحد. 10 جويليا نتائج السيزيام قبلها بربع أيام 6 جويليا النوفيام غدوة تبدأ دورة المراقبة إن شاء الله موافقين بعد شوية عندنا زادة منقول لكم وليدات المراقبة أو شباب المراقبة اللي غدوة ثم هكا بعض التفاصيل الصغيرة بعض النصايح أستاذة أم باش تقول لكم كلام مزيان بعد شوية باش تكون معنا بالتليفون وكلمة خاصة لكم اللي توكل على ربي ينجح قدرة رب العالمين ألاف وألاف عبر السنوات هذه الكل كل نجحوا من المراقبة ومشاوا قراوا وعاودوا يعني مجهود من جديد ولبس عليهم والحمد لله وتخرجوا ودخلوا الحياة ويخدموا على رواحهم. المقبلين على الزواج أصدقائنا وصديقاتنا إن شاء الله حياة الرفاه وحياة الخير. شكرا يسرى الغربي ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك زميلتنا العزيزة على المجهود الإخراجي أو مجهود الصورة اللي تبذل فيه. قلت للمقبلين على الزواج وزارة الصحة في بلاغ خاص بهم شنو لازمهم يعملوا. عنا هكا شوية يعني كلام على موجة الحر اللي اجتاحت أوروبا ضحايا مئات في فرنسا وفي إسبانيا ربي يعطينا إن شاء الله ما انتقوه اللي انتقوه إن شاء الله يا رب. يعني موجة حر ثم بلدان من عام 1947 ما تسجلتش عندهم الحرارة إلا سنة. المراقبة الاقتصادية ديما شفتوش أن حديثنا ديما متجه للعائلات هي برامجنا لكل العائلات ولكن قريب من نبض العائلة البو والأم في قضيتهم اليومية في اهتمامها اليومي يسألوا على المراقبة الاقتصادية إيشني عملت عملت برشا نجاحات ليامات هذه الكل في صفاقس وفي البقية غير احنا توكي تخرج الحومتك ولا تخرج السوق تلقى ناس مازالت تشتح كأنه مع البلوش تلقى اللي يزيد تلقى اللي يبيع المضروب تلقى اللي شاري بسومي يضرب فتروا وفوكاتر ثم اللي اغتنم الفرص وكأنه المراقبة ماهيش موجودة. كي تلقى الناس هذوما نهار واثنين وثلاثة تقول أي اللي يقولوه في الإذاعات على المراقبة ما نقولوش مش صحيح أما ما يأديش دوره لا يأدي دوره واللي يقرأ واللي يسمع يشوف صحيح اللي يسرق يغلب اللي حح إذا مفروغ منه ولكن زادة حتى المراقبة عندها دور ما تقوليش ما عندهاش دور وما تقوليش زادة تشد اليوم تسيب غدوة. أتحدى إذا واحد هاو يسمع فيه إذا واحد تشد الصباح وخرج العشية وكأنه لا لا لا لا لا لا أما غير إحنا شيء كبير يعني كبير غير كأنه الناس مش متعظة يعني قلة إيمان بالله والله يعني كيفش أنت ترضى آخر العشية تروح جيبكم قنفل بنفلوس وانت غشيت جي 90 مواطن ولا 100 مواطن حلو ما حلو لا مش مزيان مش حلو بالمرة وربي في الوجود تو يبعث لك المراقبة ويبعث لك الشرطة في غفلة كيما اللي شدوهم في سوس تو عند منهاري متركنين تورناتا
ترناتا يعني 1000 كيلوغرام من الأسماك كانت مش مايش مش تتباع في السيركوي الرسمي. شدوا وين شدوا؟ في البورت بتاع سوسة، وغيرها وغيرها وغيرها. ربي في الوجود، والقادم خير من اللي فات بكثير. اللي يسمعوا فينا تو في بير علي، في جبنيانة، في قرقني، في مزا شاكر، بعد شوية باش نعديو هكا بعض الدقائق نعشيو معاكم إن شاء الله بقدرة ربي. قل لي مراد الحش قاسم زميلنا المهندس، قل لي شيخي ماك متعود تقول على الطقس. هاي سيدي سامحني، 35 العشية في صفاقس، أسخن المناطق اليوم العشية توزر 40 درجة، توزر 40 في قفصة، في باجة، نبدأ بالشمال الغربي، في باجة وفي قفصة وفي قبلي وفي برج الخضرة. شوف من الشمال الغربي إلى الجنوب، باجة في اتجاه قفصة، قبلي، برج الخضرة، هذوما الكلهم 38. المطر في نابل، سبحان الله، اليوم العشية المطر موجودة في نابل، غدو موجودة زادة في 3 مناطق منها القيروان. 25 دقيقة، ومرحبا بالجميع اللي حب يتواصل معنا من توا. بعد شوية يشوف صفحة الفيسبوك باش يلقى الفرحة اللي عاشتها عائلتك، ولا تستنى باش تعيشها فرحة كانت في الدار ولا قريبة باش تجي للدار إن شاء الله، بحول الله إن شاء الله حياتنا كلها أفراح. اللي عنده فرحة عاشها ولا فرحة يستناها، 70 164 280 70 164 280.

0: قولوا لي الدنيا سخونه وش هزك القفصه اليوم العشيه؟ ايش هزك القفصه؟ ايش هزني القفصه؟ هزتني الاخبار السعيده الباهيه المزينه، هزني وسام جفال التلميذ المجتهد. هو مجتهد توا في قفصه 38 درجه كما صفاقس بالضبط، يعني لا صفاقس 35 قفصه 38. وسام الشاب التونسي اللي فرح العائله الكل، العائله الكل فرح. هو جاته النتيجة أنه ما نجحش في الدورة الرئيسية، حذر روحه الكنترول، ولو أنه قبل الكنترول حسب تقول أنه طلب من الإدارة الجهوية، والإدارة الجهوية طلبت من لجنة الامتحانات أن تعاود تصلح أو تعاود تشوف الأعداد. ومدة أيامات الأيامات الأخيرة فرح، وفرحت عائلته وفرحت الناس. يشبي ثم خطأ حصل جل من لا يخطأ، ولكن هو على حساب عائلة زادة وعلى حساب وليد، يعني كان ينظر بمنظار ولا الحياة عنده حاجة أخرى. ولو أنه الكنترول ما هو شعار، الكنترول خطوة لابد نعودوها للي يعودها وينجح من خلالها. أنا سعيد جدا اليوم والله العظيم، والله والله كلمته في آخر لحظة من نمس تشوف التليفون. هو وجه وجه خير، حتى كتشوف وجه وجه خير، وهنا ربي كتب له الخير. توا قومته من النوم. وسام مرحبا بك يا وسام.
1: اهلا وسهلا،
0: والله فرحتني، والله كي سمعت صوتك انا فرحت برشا والله. مش نسالك زعمة هك السؤال الخطير جدا، اما قبل السؤال الخطير، انت تقرا في المعهد الثانوي في القطار؟
1: ايه
0: سنه؟ قلت سنه. الشعبه هي
1: رابعه تقنيه.
0: رابعه تقنيه. قل لي وسام، يعني هو النجاح بيد ربي، لكن انت في اعتقادك انك حسب المجهود اللي بذلته قلت انا باش ناجح؟
1: بالطبيعة باش بذلت مجهود ما لقيتاش بالريزلتا.
0: سامحني باش نحرجك شوية، التريمستر الاولى والثانية قداش المعد؟
1: الاولى فيها 10 ثلاث فصلها قوي فيها بالضبط قداش، والثاني 11 34.
0: ايه يعني معدل اللي يخليك على العارضة ديما، معناتها ماهوش مشاكل عديت الرئيسية ويعني سامحني على الكلمة، ما عديت الرئيسية ما عديتهاش ب14 وب15.
1: ايه معناها انا الفيزيك وقت اللي عملت عدت ثبت في وسط العام نجيب في 15 معدل، معناها ما هيش ذاك الدرجة بتنسيح نجيب 6.
0: أيوة. أي. يعني أنت كنت متأكد مثلا من الفيزيك مثلا؟
1: ايه والله كان جاء في ديفوار مثلا، كان تحت ديفوار مات ولا حكاية ما ممكن ما نثبتش، أما فيزيك أنا نعرف القدرات متاعي فيه.
0: أي. شوف يعني كيفاش تقبلت وقت اللي جات الإرسالية؟ يعني الناس يتقبلوها بشعور وانت تقبلتها بشعور اخر، لانك انت يعني كنت متاكد من الشيء اللي اعطيته في الامتحان.
1: متاكد من راحي وعارف راحي بتنجح. حتى كان ما وصلتش انها تقولي الغلطه في الديفوار، عارف راحي اني في الكونترول باش نجيب فيه حاجه باهيه.
0: الحمد لله والله، ريت الثقه في النفس. الحكايه مش 10 ولا 11، الحكايه انك تكون عندك ثقه في روحك. خلاف الفيزيك شنو المواد الاخرى اللي طلعتك؟
1: طلع لي التكنيك فيزيك.
0: والمات. كيفاش السيركوي اللي عملته؟ كيفاش طلبت؟ يعني مشيتوا للمندوبيه نتاع التعليم ولا شنو عملت باش رجعوا لك؟
1: مشيت للمندوبيه، عملت مطلب هذاك وكل شيء.
0: اي
1: بعد بنهارين رجع لي واحد من المندوبيه قال لي راك انت اللي عملت مطلب بها في اعاده تثبت في العدد نتاعك. قلت له هي قال لي راهم صلحوا لك ديفوار الفيزيك ويقول لك صحيح انها غلطوا لك في العدد نتاعك.
0: اي شفت كيفاش
1: صلحوا لك وكل شيء والمعدل نتاعك بدلوا في مورك توناج.
0: الحمد لله.
1: بعدها بتعلق هذاك، بعدها بدرجة تكلمني مدير بليتي اللي نقرأ فيه بتاع عماد، قال لي تفضل بحضر، أنا لك نجحت باش نعطيك الورقة متاع.
0: الحمد لله والله الحمد لله. اسمع، حياة عائلة كاملة تبدلت.
1: أكيد.
0: اي البكالوريا متاعك اول بكالوريا في عائلتك ولا سبقوك وخياتك؟
1: انا الكبير في العائلة.
0: الله نصلي على النبي، الله نصلي على النبي. والله نتمنى لك الخير ونتمنى لك، انا نحيي فيك انك عندك ثقة كبيرة في روحك.
1: الثقة في النفس هذيك حاجة أساسية.
0: اي ما تنساش عاد الدليل التوجيه الجامعي راهو اصدرته وزارة التعليم العالي. دليل التوجيه الجامعي.
1: ايه
0: اي ما تنساش انك تدخل للموقع وتشوف وانهي الشعبة وتعمل طلع على التو.
1: اكيد بطبيعة ونعمل نطلع.
0: وين ماشيين؟ وين موجه الحكاية؟ وين ماشي؟
1: والله ما نحبش نبعد برشا انا.
0: اي شنو هو الشعب؟
1: جيني ثاني.
0: هاي به ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. زملائك واخوتك واصحابك واولاد عمك واهليك والتونسي كل اولاد عمك اللي باش يعديه غدوه، عطاو نعطيك الرقم بالضبط. توا عاد ما عادش الوزاره تقول غدوه باش يعدوا الكنترول 50,236 باش نحوا سي وسام جفال باش يوليو 50,235. باه اش تقول لهم يعني؟ شنو هي الوصيه بربي هكا؟
1: نقول لهم ربي ينجحكم واعطوا الثقه في رواحكم. معناها ما اللي عنده حاجه معناها انها زي متأكد من روحها، مثلا يبدأ روحها طايح في حكاية ويمشي يعمل تثبت، معناه يعطي في روحها الثقة.
0: اي اي انا متأكد من 50,235 برشا مش ينجحوا يعني اللي يعني عثر على الأول يعاود ويقوموا وربي في الوجود، ربي ياخذ بيديه.
1: اكيد ان شاء الله ان شاء الله ربي معاهم. وعندي اصحابي نوجه لهم تحيه زاده قالوا يعطوا في الكنترول، نقول لهم ربي ينجحكم. عرفهم بكل قناه.
0: سامحني سامحني قبل ما تجيك الزوز تليفونات من المندوبيه ومن المعهد. على فكره سي عماد واللي معاه في المعهد هما اللي اعطونا التليفون نتاعك ونشكرهم، ربي يبارك فيهم ان شاء الله. وفي المعهد الثانوي في القطار يعني بديت انت ساعتها تراجع للكنترول؟
1: ايه اكيد راجع من اللي شفت الرزق جبت المراد.
0: اي
1: انا بذات معناها اللي عاد تثبت اكد لي عليها الاستاذ نتاعي، مشيت نعمل عنده في راس رفاج اكد علي اني بنعمل اللي عاد تثبت بحكم يعرف ان القدرات نتاعي ما هيش متعشت.
0: هذاك اللي يشكروا فيه في الباج نتاعك هذاك شفته انا.
1: راشد سعد.
0: ايوه راشد سعد. اي بالله يسلمنا عليه برشا لانه يظهر وانا تلمذته يحبوه برشا.
1: نقدم له تحيه من راشد.
0: اي هو اللي
1: اكد لي بتنعمل يا عتسب.
0: اي ربي يبارك فيك وفيه، وانت مثال النجاح ومثال الخير ومثال الشباب التونسي. نجاحك لشكون تهدي في اخر الامر يا وسام؟
1: تهدي لعائلتي.
0: هيا سميهم الناي الوالد والوالده شو اسمه؟
1: والله الوالد منور وفتحية.
0: اي ربي
1: نحب نقدم لقريبتي الله يرحمها.
0: اي توفيت قريبا يعني؟
1: اي ما عندهاش مدة. اي جفاء.
0: اي هذه اش تقرب لك؟
1: هذه نجم تقول اخت
0: كاو ورحمة الله عليه. انت الوحيد في الدار يا وسام؟
1: لا عندي اخوتي بنين.
0: اي انت الوحيد في العائلة اولاد معناته؟ الحمد لله الحمد لله ربي يبارك فيك. فرحت خياتك وفرحت عائلتك والله تعرف انك عدت الامل لبرشة توانسة وبرشة عائلات يا وسام.
1: برشة عباد تكلم فيا كل تقول لي كيفاش عملت نصحنا شنو الحاجة اللي عملتها باش عملك عاود تصلحولك.
0: ايه
1: برشة تليفونات جت المدة.
0: اما زادة في المقابل انا اللي عجبتني خذيت من اللقاء معاك حاجة مزيانة برشة، هو الثقة في النفس. يعني زاد مش كل واحد يمشي باش يمشي يتقدم مطلب وعاود يصلحوا لي.
1: كل واحد من روحك
0: صحيت
1: برافو عليك باش تجيب خير.
0: صحيت صحيت.
1: انا بالرغم اني عملت تثبت في الاعداد وثبتولي في النص اما ما هيش عجبتني حتى النص اللي عطينها لي، كنت متصور انا كان نعمل دوبل كوريكسيون معناها رام باش يلقولي ما خير فيه.
0: ما
1: جت في اخر
0: لحظه
1: الفكره وما
0: ايه المهم العدد اللي اعطاه لك الاول شنو والثاني شنو؟
1: الاول 6-25 والثاني 7.5 وكنا نجم نجيب حتى اني كنا نعمل دول بالكوريكسيون نتصور انها تطلع اكثر النتيجه اما الله غالي فبس جت في مخي اني عملت تثبت.
0: ايه يا سيدي ربي خليك، وما هو الا بعد غسره وغسرات وتعديت ونشوفوك طالب ونشوفوك متميز وتفرح أميمتك وبيك وخياتك وربي فضلك يا وسام.
1: يعيش يعيش.
0: غدوة اللي بش ينجحوا في الكنترول في صفاق شنو تقول له؟
1: نقولهم ربي نجحكم.
0: اي وخلي ناخذ منك الكلمة ربي نجحكم ويزرع لكم الثقة في أنفسكم هكا ولا لا؟
1: اي
0: ربي يخليك. شكرا لك، يفضلك، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: شكرا.

أمس وزارة الصحة الإيطالية أصدرت تحذير من المستوى الأحمر بسبب موجة الحر في 18 مدينة إيطالية، منها ميلانو وروما البندقية بولونيا، مع توقعات كبيرة بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 39 درجة مئوية في بعض المناطق. هذه إيطاليا. بالنسبة لبريطانيا، كل خبر المملكة المتحدة أمس السبت سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها، إذ بلغت 35.7 درجة مئوية جنوب لندن، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 65.6 درجة مئوية المسجل عام 1976. يعني من 76 إلا أمس تسجلت 35.7. بالنسبة لفرنسا، يعني الخبر يقول في يوم واحد فرنسا 109 وفيات في باريس بسبب الحر في يوم واحد. دول أوروبية أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة، يقول الخبر في وفاة المئات في فرنسا وإسبانيا، المئات مش العشرات، المئات، في حين أعلنت دول أخرى حالة التأهب مع انتقال موجة الحر إليها. قسم كبير من أوروبا أمس السبت مثلا عاشوا موجة كبيرة من الحرارة من فرنسا إلى بولندا، مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، ومع انتقال موجة القيد إلى شمال شرق القارة الأوروبية، وحالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر ورومانيا. حرارة قصوى في بلدان أوروبية عدة مثل الدنمارك، الحرارة 37 درجة مئوية للمرة الأولى منذ بدأ بتسجيل المعطيات من 1874، من 1874 يعني أكثر من 150 سنة تقريبا. 37 درجة. التشيك تخطت الحرارة للمرة الأولى 40 درجة، 40.6. ألمانيا مع درجة قياسية جديدة 41.5. في سويسرا سجلت لليوم الثالث على التوالي، نحكيه على أمس لأمس، حرارة قياسية بلغت 39 درجة في بعض المدن متاحة. فرنسا عشرات من الصغار والكبار لقي حتفهم خلال موجة الحر، وأدت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية إلى اضطراب حركة السكك الحديدية وعمليات توليد الكهرباء. السلطات الإسبانية أمس تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة، أغلبهم من المسنين والمرضى المصابين.

بأمراض مزمنة والأطفال والمراهقين بالإضافة إلى المشردين في الشوارع. ألمانيا كما قلت لكم سجلت رقم قياسي جديد في درجة الحرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت ذروة الحرارة 41.5 في بعض البلدات، 41.3 في مدينة أخرى ألمانية. ربي إن شاء الله يعطينا على قد منطق. هذا نحكي لكم وصولا إلى أمس باش نكونوا متفهمين، لأنه في كل ساعة وكل دقيقة تتغير المعطيات. 5:54 دقيقة كوكتيل تونسي الأخبار، وهنا رجعين.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله مساءكم بكل خير. نشرت أنباء المساء من إذاعة صفاقس وهذه أبرز عناوينها. درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا بداية من بعد غد الثلاثاء وتنذر ببحر مضطرب يحول دون السباحة في قادم الأيام. بعد وفاة شخص في حريق سوق سيد عبد السلام، وزارة الداخلية تؤكد أن التحقيق جار لتحديد الأسباب. في صفاقس حملة لتنظيم شاطئ الشفار بالمحرس، وانقطاع مطول للماء في مناطق بعمدة التربة من معتمدية عقارب، وغلق مركز الصحة الأساسية بالعشاش من معتمدية منزل شاكر ونقل خدماته إلى مقر بلدي. في العالم استشهاد 3 فلسطينيين في خرق واضح لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي بمنطقة الخليج. مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة هذه الأيام، أوصت وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجة الحر، بينها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين 11 صباحا والرابعة مساء، فيما ينتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بداية من بعد غد الثلاثاء، مما سيؤثر على السباحة باعتبار أن حالة البحر ستكون متسمة بالهيجان. صبحي بن أحمد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي ومزيد من التوضيحات.
2: اللي باش يميز أكثر حالة الطقس الأيام القادمة هو انخفاض في درجات الحرارة، باش يكون تقريبا واضح خاصة يوم الأربعاء بداية من هذه الثلاثة نجم نقوله حتى العشية، تبدأ تقريبا توصلنا بعض التقلبات الجوية اللي هي تتمثل في منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا، يتمركز جنوب إيطاليا يسيرنا بعض تيارات شمالية شرقية تسربات نتاع هواء بارد في الطبقات العليا اللي نجم يعطي قلعة رعدية بداية من هات الثلاثة في العشية، معناتها تولي نشطة خاصة المناطق الغربية تبدأ كالعادة ثم تشمل الجهة الشرقية حتى مناطق الشمال وكذلك مناطق الجنوب، إمكانية واردة لظهور هذه القلعة رعدية وسرعة الرياح باش تتقوى بالكدا. نردوا بنا بداية من هات الأربعة البحر باش يكون تقريبا مضطرب إلى شديد الاضطراب بمناطق الشمال ثم تدريجيا يشمل أكثر مناطق شرقية لبلادنا إن شاء الله. اللي باش يميز أكثر حالة الطقس الأيام القادمة هو انخفاض.
1: نبدأ أخبارنا من صفاقس وتحديدا من معتمدية عقارب، حيث يتواصل لليوم الرابع على التوالي انقطاع الماء الصالح للشراب بمناطق متفرقة من عمادة التربة خاصة جبارنا والوادي الكبير والعطاطشة. وفي منزل شاكر تقرر بشكل وقتي غلق مركز الصحة الأساسية بالعشاش ونقل خدمته وقتيا إلى مقر بلدية النور أي البلدية القديمة إلى حين استكمال أشغال بناء المستوصف الجديد بهذه العمادة، وذلك بعد التقرير الذي صدر وأثبتته المعاينة الفنية لأن البناية القديمة أصبحت غير صالحة للاستغلال وتشكل خطرا على روادها. في معتمدية الحنشة تتواصل الحملة الوطنية لمقاومة الآفات الضارة للزيتون، وقد تم اليوم مداوات 15,000 شجرة زيتون بمنطقة ولاد طاهر و10,000 زيتونة بمنطقة الجواودة من معتمدية الحنشة ضد حشرة ذبابة الزيتون. في إطار وضع حد لكل مظاهر التعدي على الملك العمومي البحري ومضايقة المواطنين أثناء السباحة، نفذت صباح أمس مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني والحرس البحري والبلدية حملة ميدانية بشاطئ الشفار بمعتمدية المحرس. هذه الحملة أسفرت عن إزالة عدد من الكراسي والطاولات والواقيات الشمسية المعدة للكراء إلى جانب تفكيك خيام نصبت بشكل عشوائي، كما تم توجيه التنبيهات المباشرة إلى عدد من المستغلين لضرورة الالتزام الصارم بمحتوى التراخيص المسندة لهم تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل حتى سحب التراخيص أو تحرير مخالفات في الغرض. في صفاقس أيضا أسفرت لقاءات الأعمال والشراكة التونسية الجزائرية التي اختتمت أمس بالجهة عن تنظيم أكثر من 150 لقاء ثنائيا مباشرا بي تو بي لبحث فرص التعاون والاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية في مختلف القطاعات. وشدد الطرفان على أهمية مواصلة دعم التعاون الاقتصادي وتنظيم هذا الموعد بصفة دورية بين غرفة التجارة والصناعة لصفاقس وغرفة التجارة والصناعة للممشى بتبسة. على صعيد وطني، وثر وفاة شخص بالحريق الذي شهده سوق سيدي عبد السلام صباح اليوم بالعاصمة، أفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية بأن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة كليا على الحريق، وأن الوحدات الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب هذا الحريق. وقال مسؤول محلي على عين المكان أن السوق احترقت بالكامل، ورجح أن تماسا كهربائيا هو الذي تسبب في اندلاع الحريق في حدود 6 صباحا. نواصل تقديم نشرة أنباء المساء من إذاعة صفاقس. تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للمجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. هذه الاختبارات تتواصل أيام 29 و30 جوان وغرز جويليا و2 جويليا 2026، ويتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويليا 2026. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%. تنتهي غدا أجل التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وأجال إيداع تصريح القسط الاحتياطي الأول بالنسبة إلى الأشخاص المعنوين حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول المطالب للحصول على التمويل العمومي للجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستديمة، محددة يوم 3 جويليا المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وامتدت فترة قبول الترشحات من غرض مارس إلى 10 أبريل الماضي، وذلك لإتاحة أكثر فرص للاستفادة من هذا البرنامج. في متابعتنا الإخبارية، مع تزايد استهلاك الماء خلال فصل الصيف، شدد الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي في تصريحه الأخبار على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لمياه الشرب وتحسين جودة خدمات المياه العمومية، فضلا عن مراقبة المياه مجهولة المصدر التي تباع في التجمعات السكنية باعتبارها عوامل أساسية للحد تدريجيا من نشاط الباعة المتجولين لمياه الشرب ولحماية صحة المواطن والأمن المائي.
0: هذا الانتشار الكبير للباعة المتجولين للمياه، هذا دليل واضح أولا على أن المياه نوعيتها نوعية مياه الروبيني متراجعة، هذه مسؤولية الدولة. اثنين، المياه هذه تمثل خطر على الصحة باعتبارها غير معلومة المصدر، غير مراقبة، ونحن نعرف أنه تقريبا جل الأمراض خاصة بالنسبة للصغار وكبار السن في ظل درجات حرارة مرتفعة يكونوا هم العرضة لأي تلوث أو أي خلل في مياه الشرب. وهذه ظاهرة معناها يلزم مقاومتها أولا، أن أجهزة الداخلية والصحة والفلاحة تقوم بدورها في مقاومة الظاهرة هذه. كذلك اليوم المتساكنين معناها والسكان والمواطنين ضروري يعرفوا أنه راهو مياه مجهولة المصدر راهي تنجم الضر، وما يغركمش أنه رخيصة، لأنه المياه هذه ما نعرفوش مصدرها، غير مراقبة، ما نعرفوش مدى توازنها على مستوى الأملاح ومتطلبات الجسم، راهو باش يكون عندها تداعيات كبيرة خاصة على أمراض كما أمراض الكلى وأمراض الكبد. هذه مشكلة خطيرة، ضروري أن أجهزة الدولة تقوم بدورها في مقاومتها، وكذلك ضروري حملة توعية كبيرة برشا للسكان.
1: إلى أنبائنا العربية والعالمية، واستشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح بقصف جوي وبالمسيرات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في مواصلة لخرق وقف إطلاق النار الموقع. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بمقتل ضابط وجرح جندي في معارك مع حزب الله جنوبي لبنان. أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة مايكل والترز اليوم أن تحركات بلاده العسكرية ستستمر لتدمير بنى تحتية إيرانية تستخدمها لضرب أهداف أمريكية في الخليج. وفي المقابل أكد الحرس الثوري أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي بمنطقة الخليج ومضيق هرمز، وأن ضرباته ستكون موجعة للقواعد الأمريكية في المنطقة في المستقبل إذا وصلت الولايات المتحدة خرق مذكرة التفاهم الموقع. الخبر الأخير يهم حوادث الطائرات. لقي 14 شخصا اليوم حتفهم إثر تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في راس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة غربي مضيق هرمز. وفي شمال شرقي فرنسا أدى اليوم تحطم طائرة مخصصة للقفز المظلي إلى مقتل جميع الأشخاص 11 الذين كانوا على متنها. بهذا نرسم أعزائي المستمعين نقطة النهاية لنشرة أنباء المساء، وفي ختامها تقبلوا تحيات آمنة الجابسي ومنجع كاشة. نتمنى لكم مساء سعيدا، تلتقون الأخبار وستكون موجزة بإذن الله في تمام 8 مساء. إلى اللقاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة.

0: لمة الحباب
1: لمة الحباب
2: العشق سني بيسا اللي والي
3: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين حبابك
0: لمة الحباب.

0: فيق رجعنا لكم بعد الأخبار وبعد كوكتيل محلة مزيان برشا، كوكتيل لمحمد عساف. الحقيقة أول ما جانا سمير تقتق الله يبارك فيه اختار محمد عساف زوز أغاني محلة ذوقك يا سمير تقتق، ربي يبارك فيك. أنا باش نمشي لبير علي، باش نمشي لبير علي بن خليفة. ثم جديد للشباب، هو ديما ثم جديد. احنا ديما نكلموا دار الثقافة، عبد المطلب بالعابد، نكلموا وين ثم صفحة ناس بير علي، خونا أحمد كريم ربي يبارك فيه. المرة هذه حاجة انضفت، الكشافة موجودة، الهلال الأحمر موجود، منظمات أخرى موجودة، الجديد مكتب محلي جديد للمصائف والجولات. أكيد باش يكون عنده دور، باش يهم شباب، باش ينشط شباب، باش يهز شباب. توا احنا داخلين على موسم ولا بدا توا، قداش يا أنور بوجلبان زميلنا التقني في الصيف؟ 30 يوم يعطيك الصحة، حاضرة المعلومة. شهر يعني الشهير الأول، توا وقت بحر ووقت المصايف والجولات، عندها زادة أنشطة أخرى. أستاذتنا الفاضلة ربي يبارك فيها هي أستاذ فرنسية ويحبوها تلمذتها ومعروفة في بير علي، سميرة الخلادي معانا. أولا باش تحدثنا على المكتب، وثانيا باش تحدثنا على 50,236 تلميذ اللي باش يعديوا غدوة. ما نحينا واحد، عاد نحينا وسام جفال في قفصة اللي كنا معاه في حوار ربي يبارك فيه، مكننا من حوار حصري لإذاعة صفاقس. الوليد اللي كان في باله يحضر لدورة المراقبة للكونترول، إذا بيت التليفونات تجي من المعهد ومن المندوبية، مندوبية التعليم القفصة، يقولوا لا رانا عاودنا صلحنا الدوفوار متاع الفيزيك وراك ناجح. ولاو 50,235، شنو تقول لهم سيدة سميرة الخلادي أستاذة الفرنسية اللي سنوات قرت أجيال، ولو أن عاد ما نكبروهاش نقولوا أجيال. سيدة سميرة مرحبا بك.
1: مرحبا بك سعدي، مرحبا بإذاعة صفاقس وكافة عائلة إذاعة صفاقس اللي عودتنا بمواكبتها المتواصلة لكل المستجدات الوطنية والجهوية.
0: ربي يبارك فيك، وانت وليت من عائلتها تو،
1: لأنه عائلتك. بارك الله فيك.
0: ربي فضلك. قداش عندك تو تقري باك؟
1: عندي 22 عام.
0: صلي عنبي. رحلة
1: طويلة
0: وأجيال. ربما منقول اللي قريته في الباك أول ما وليت تقري في الباك يمكن أرى هو اللي يقري معاك ولا لا؟
1: أي برشة سعلي. ونقول لك حاجة، احنا العائلات يعيشوا فرحة الباك مرة ممكن ولا مرتين. أنا وزملائي كل يقري وباك كل عام عنا صغيرات يعدي وباك كل صحيح. عام نستريسوا معاهم ونفرحوا معاهم وربي نجحهم الكل.
0: أي نقول لك على حاجة، أحكي لي على أنا بتصوري الأستاذ والمعلم، المعلم اللي عنده في السيزيام والأستاذ اللي عنده ولده مش البيولوجي لأننا نحكو ولده اللي تعب عليه وقراه عام كامل. سيدة سميرة تعيشوا أنتم ستريس كما تعيشوا العائلات؟ يعني ماذا بيك وليداتك ينجحوا وبنياتك ينجحوا؟
1: بالطبيعة وديجا معناتها نبقى ديما على اتصال بيهم في فترة الامتحانات، والحمد لله معناتها أنه حتى اللي ستريس يكلمني باش نهز له المورال ونعيش معاهم ستريس متاع الريزلتا، ونبدأ نستنى صدقني أونديري نستنى لصغيراتي واللي تيح كنترول نشجعوا معناتها. وهذا رو مش كنان الحقيقة، معناتها الزملاء كل قري وباك يعيشوا نفس الظروف اللي يعيشوها تلمذتهم،
0: خاصة هك المجتهدين يعني.
1: صحيح احنا نحكي وديما مع التلميذ المجتهد، التلميذ اللي يخدم على روحه ويسعف الحظ معناتها باش ينجح، وإلا يسعف الحظ باش ينجح في الدورة اللي متاع التدارك.
0: به أنا الأساتذة اللي كيفك المربين الأفاضل ديما عايش توصل لغدوة ولا اللي باش يعديوا البكالوريا ولا باش يعديوا النوفيام، ولا اعطيني هكا كلها في العموميات يعني يردوا بالهم يراجعوا. لا اعطيني حاجة انت، لانك انت ام هكا ولا لا؟ وانت استاذة، انت ام مين؟ انت تلبس دو كاسك متاع زوز امهات، الام الام الوالدة والام الاستاذة.
1: صحيح.
0: شنو تقول لهم؟ ثماش هكا وصفة ما نقولوش وصفة سحرية، اما هكا على الأقل يعمل خطوة ولا اثنين باش يندفع إلى الأمان، شنو تقول؟
1: أول حاجة ما يلزمش يعتبروا التدارك فشل، بل فرصة ثانية، فرصة ثمينة نحالهم القدر باش يعيدوا ترتيب الدروس متاعهم، ترتيب الأفكار متاعهم. وما زال الحلم قريب، ما زالت الفرحة مؤجلة، وما زالت أبواب المستقبل مفتوحة ليهم. يلزمهم يأمنوا برواحهم، يلزمهم يحطوا بين عينيهم سرتو تعب والديهم اللي لازم يفرحوهم ويخليه معناتها النجاح قدام عينيهم. أنا نحب نتوجه لهم مباشرة، نحب نقول لهم اجعلوا من هذه الأيام الأخيرة بداية الانتصارات. فكم من إنسان ناجح في حياته بدأت رحلته مع دورة التدارك.
0: والله والله صحيح.
1: وخاصة نتذكروا أنه الإرادة القوية راهي تصنع المعجزات فعلي.
0: صحيح صحيح.
1: راهي الإرادة هي الكل، معناتها يلزم واحد تكون عنده إرادة ويحط ديما ديما صورة النجاح قدام عينيه، وبحول الله يكونوا موفقين والنجاح حليفهم الكل.
0: محلى حديثك والله والله، وصل القلب والله، ربي يبارك فيك والله. وأنا نقول لك يعني حتى أنتم تمارسوا في عملية التدريس بشكل يومي، وإحنا زادة في الإذاعة نعرفوا أنه ألاف وألاف نجحوا في دورة التدارك ونبع عليهم ربي ومشوا للجامعة ويعني وحياتهم تبدلت
1: ونجحوا في حياتهم في مسيرتهم الكل.
0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله.
0: غير شوية تركيز وشوية هكا
1: تفاؤل. شويه تفاؤل شويه أي. تركيز أي. وشويه نفسيه عاليه، معناها روحك تكون متفائله وتكون حاطه نجاح قدام عينيها، وبحول الله كل شيء يمشي لباس
0: الحمد لله. به هات نمشيوا للمصائف والجولات.
1: اي
0: يا اخي انت يعني قبل ما تكون رئيسة فرع الجديد كنت تنشط في المنظمة سيدة سميرة؟
1: لا لا، أنا ما كنتش ننشط الحقيقة، لكن عندي معناتها ننشط في الليسي مع تلامذتي، عندي غرام بالتنشيط بصفة عامة. وأنا معناها ما بين قوسين علي زميلتك زادة في الصحافة في الأعلام.
0: هاي حلو.
1: وقع اختياري معناتها باش ننضم للعائلة الجديدة هذه، رحبت بالفكرة برشا وإن شاء الله تكون بداية موفقة لنا الكل.
0: أي كيفاش زميلتنا في الصحافة؟ قول لي كيفاش.
1: أنا زميلتك منشطة في إذاعة راديو ويب معناتها.
0: أي به به به. شو اسمها الإذاعة؟ شو اسمها؟
1: إذاعة الجنوب.
0: إذاعة الجنوب، تحياتنا اللي يخدموا فيها الكل.
1: يعيشك فعلي.
0: وربي يبارك فيكم الكل، واللي يعيشك. يعني راهو الناس محتاجة منا ومنكم ومن الناس الكل ديما كلمة خير وديما زرع التفاؤل وديما نكونوا أصوات خير. باهي بتصورك شو باش يعمل المكتب الجديد للمصايف والجولات؟
1: باهي نعطيك فكرة فعلي، احنا مؤخرا افتتحنا دونك فرع جديد هو المكتب المحلي لمنظمة المصايف والجولات ببرعلي، واللي متكون من خيرة بنات وأبناء المنطقة. الافتتاح وقع يوم 14 جوان بدار الثقافة برعلي، وبالمناسبة نحب نشكر سي عبد المطلب العابد على دعمه المتواصل لكافة الأنشطة الثقافية بالجهة. كان حاضر معنا السيد محمد دعمان الكتاري رئيس المكتب الجهوي للمصائف والجولات بالصفاقس، السيد فتحي بن عبد الله عضو في الجهة كاتب عام المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، والسيد محمد اسكندر القرقوري عضو في الجهة ورئيس مصلحة التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بالصفاقس واحد، والسيدة مبارك عليا مكونة وطنية في أنشطة المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات ومكونة في حقوق الطفل. بالنسبة للأنشطة انطلقت ديجا بعض النوادي كما نادي الموسيقى والكورال تحت إشراف الأستاذة رضية رباح، نادي الرسم تحت إشراف الأستاذة صفية العياري، وعنا معناتها عديد النوادي باش تنطلق إن شاء الله بداية جويلية كما نادي المسرح، نادي الروبوتيك، نادي الخط العربي، نادي الإعلامي الصغير إلى آخره، بالإضافة للورشات البيئية والورشات الترفيهية والثقافية. بالنسبة للنوادي الصيفية دونك بدات، لكن تركيزنا باش يكون على السنة الدراسية القادمة، باش نبعثوا نحرصوا على بعث نوادي في عدة مدارس بمختلف عمادات بير علي بن خليفة. وفي كل نهاية ثلاثي مثلا في عطلة ديسمبر ولا عطلة مارس باش نعملوا عروض للمنتوج اللي خدمناه مع الصغيرات.
0: حلو.
1: هذا المشروع الأول. المشروع الثاني إن شاء الله هو تنظيم مصائف ورحلات في العطل القادمة وخاصة العطلة الصيفية. إن شاء الله
0: إن شاء الله. باهي والله أحلام كبيرة وأفكار باهية سمحة مزيانة
1: إن شاء الله. بالنسبة للإضافة، أنت سألتني للإضافة شنو هو باش تضيف معناتها للمنطقة. المكتب هذا يعتبر إضافة كبيرة للمنطقة، خاطر كما تعرف علي أغلب الصغيرات بالمعتمديات والأرياف يفتقروا للأنشطة خلال عطلة الصيف. دونك باش يكون فرصة انه الصغير يتفرهد، وخاصة يبعد على الأجهزة الإلكترونية، نخرجوه يرسم يغني يمثل يبدع، يخرج الطاقة اللي عنده، يثقلها ويثقل شخصيته، يتعلم خاصة قيم العمل الجماعي واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية. معناتها تفرهيد وتربية في نفس الوقت.
0: صحيح. ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: عايشتك تعليم مرحبا بيكم، ومشكورين برشا على اللفتة الكريمة هذه.
0: ربي يفضلك.
1: عايشك.
0: ووقت اللي يبدأ عندكم نشاط احنا معاكم إن شاء الله بحول الله. شكرا لك. يفضلك سيدة سميرة الخليدي. في الأمان. إلى اللقاء.

تم اعلامه، تم اعلامه واش قالوا له؟ راك باش تعدي الكونترول، ما نجحتش في الرئيسيه. اذا به بعد يعني نقولوا 10 ايام او اكثر شويه وهو يحضر للكونترول، جهه التليفون منين؟ من مندوبيه التعليم ومن اداره المعهد نتاعو، المعهد الثانوي للقطار، يقولوا له راهو تمت مراجعه دفوار الفيزيك وراك نجحت. انا اليوم وقت اللي صفحته ان شاء الله تو تشوفوه الليله بعد شويه على صفحه فيسبوك الاذاعه، شكرا انور بوجلبان وشكرا عائشه بيار بالمسبق، ربي يبارك فيكم ان شاء الله، لانه خدمه، لانه تبعث الامل في نفوس الالاف الالاف الالاف. اداره الرعايه الصحيه الاساسيه بوزاره الصحه، العائلات لازمها تسمعني، المقبلين على الزواج يسمعوني، من خلال ورقه اعلاميه قدمت بجملة من التوصيات المقبلين على الزواج من أجل النهوض بصحة الأسرة، برشا يعرفوها وبرشا يعملوا روحهم مش لهنا. تقول هي للمحافظة على صحة الأسرة، للوقاية من الأمراض المعدية والوراثية بصفة خاصة. النصائح هذه منها تتعلق ب يعني عمليات ما قبل أو تدابير ما قبل الزواج، القيام بالفحص الطبي السابق للزواج، فيه حماية للقرين من الأمراض المعدية خاصة المنقولة، فيها التعفنات، التهاب الكبد الفيروسي، فقدان المناعة المكتسبة، حماية للخلف يعني الأجيال لوليداتهم، حماية للخلف من الأمراض الوراثية والخلقية، لتثقيفهم، تهيئتهم لحياة أسرية منسجمة، إحاطة بهم علما بما يتعلق بتنظيم الولادات وتوعية المرأة بأهمية مراقبة الحمل وضرورة تلقيحها أو تلقيح أبنائها. والفحص هذايا يشمل فحص سريري وبيولوجي مجانا مجانا مجانا في المؤسسات الاستشفائية العمومية. بالهنا للناس الكل وبالخير إن شاء الله الزغروتة في كل دار. وش الوقت هو؟ 7:51 دقيقة، الستة مش السبعة، الستة 51 دقيقة.

كوكتيل مزيان لأغاني تونسية بصوت تونسي شاب مزيان أيمن لسي قرب يبارك فيه إن شاء الله. سخونة الدنيا سخونة اليوم خاصة اليوم ولا اليوم الدنيا سخونة هذاك علاش ديوان الحماية المدنية يتقدم بنصايح للناس يقول لا تتعرضوا لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة. وقت الذروة وقتاش؟ من 11 متاع الصباح للأربعة متاع العشية. من 11 متاع الصباح للأربعة متاع العشية. ولو أنه ربي إن شاء الله يعاون الناس يعاون الناس اللي الخبزة خبزة مرة كما يقولوا فيها الخبزة مرة ويخدموا فك الوقت وبعد هك الوقت ويخدموا يعني أعمال تتطلب الحضور. المهم ما نعرضوش رواحنا لأشعة الشمس من 11 للأربعة متاع العشية. شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. استعمال القبعة المذلة. استعمال نظارات شمسية وواقي الشمس. البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة قدر الإمكان. مراعاة الأطفال. الأطفال كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. الأطفال كبار السن وذوي الأمراض المزمنة مازمهم يخرجوش. هذوما اللي توفوا برشا في فرنسا وفي إسبانيا. أمس فرنسا وحدها 159. ربي إن شاء الله يبعد علينا إن شاء الله يعطينا قد ما نطيقوا. وكهو نرجع ونقول شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. عدم التعرض للشمس من 11 لـ 4 متاع العشية. مراعاة الأطفال كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. ما نخليوش لا تتركوا أبدا أحدا داخل السيارة حتى لوقت قصير. ما يقعدش في السيارة حتى لوقت قصير. منهم في فرنسا أمس زوز وليدات توفوا في سيارة. في حالة الطوارئ الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. نعود الرقم 198 وإن شاء الله ربي يسلم الجميع.

في 7:37 ثم برشة بلغات وإحنا في لمة الأحباب لمة العائلات وهذه هم العائلات. شركة تونس للطرقات السيارة تقول الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية مع ارتفاع درجة الحرارة زيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. راو احنا مثلا في صفاقس نخبوش على بعضنا، لاحظتها مدة نهارين وثلاث يكمل السيجار ويطيشه في الثنية في الكياس، ما يهموش في الكهرباء اللي وراه، الموبيلات اللي وراه، الكار اللي وراه، يطيشوا. كيفاش يعطيك قلبك هكاك تتصور يعني تعملها تو؟ هذا في وسط مدينة يمكن تسبب مشكلة، يمكن يعني تمشي في الكهرباء الأخرى، يمكن ما نعرفش أنا. فما بالك بطريق السيارة وعلى الجانبات ثم أعشاب، بربي ما تلوحوش السواقر، اطفيه غادي عندك ولا استنى حتى لين توصل المحطة وعمل سيجارو. تقول أنه الشركة هذه السواق والمرافقين بتاعهم على ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات، ونشوفوها قديش من حريقة تسبب فيها الحكاية هذه، قديش من لوح سيجارو هو مع البلوش يبعد 40 و50 كيلومتر و30 بعدها وطريق سيارة، لكن الكوارث وراه من أكل السيجارو اللي عامله هو. تجنب إلقاء النفايات زادة والمواد القابلة للاشتعال، ثم مواد مش كان السواقر يعني، ثم مواد وقت اللي باش تلوحها وباش تكون يعني سبب في إيقاد شرارة الحرائق. والإبلاغ الفوري أنت متعدي ما فيها بس 198 هاو رقم الحماية المدنية، إذا كان شفت الدخان ولا شفت بداية حريق على الأول يتم التفتن إليه. إن شاء الله يا رب سلامات، بربي نعودها لأنه نلاحظوا فيها كل يوم. يا أخي البابي مشوار هذا كما قال حد تو، أنت يعني سمحني إذا كنت تكون شاب ماكش متزوج ولا متزوج بصغيراتك، كيفاش تقنع صغيراتك أن يكونوا نظاف ويكونوا على درجة من الوعي وعلى درجة من المسؤولية وأنت شوفوك تلوح السيجارو ولا تلوح البابي مشوار؟ كما العائلات ربي يبارك فيهم وربي ينجح لهم صغيراتهم اللي يجي، وهذه قال لي سمير تقطق احكي عليها، حكينا عليها برشا في القراية يا أستاذ. توا أنت توصل وليدك ولا بنيتك للمدرسة هي حلو، يعني أنت صورة للأب المثالي ولا الأم المثالية ربي يبارك فيك. إيه لكن أنت اللي بنيته باليمين طيحته باليسار، وقت اللي أنت تشعره في نفس الوقت أنت بو ولا أم ملتزمين بأوقات صغيراتكم وتركي في وسط الكيس وما يهمكش في العشرين كرهبة اللي وراك كانك ما عملت شيء. تعرف شا زرعت فيه الوليد والبنية أنه يقضي حاجته وما يهموش في اللي بعده، يتعلمها من الصغرى ومش حلو. شو الوقت يا سيدي سمير؟ 7:23.

واحنا شهر في الصيف وبدأت الناس تمشي للشرفار وباش تمشي اكثر في جويليا وفي اوت وسلامات ان شاء الله. ان شاء الله سلامات وان شاء الله خير وصيف في المزيان. اللي ساكنين غادي بعضهم يتشكاو وبرشا يتشكاو واللي يمشيوا زاد يتشكاو. اليوم شنو اللي صار في الشرفار؟ مصالح الفرع الجهوي اللي وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي بصفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري بلدية المحرس تم حملة كبيرة ميدانية تقول الأخبار بشاطئ الشفار لمراقبة التراخيص المسندة. يعني ثم واحد يقول لك راني مرخص، ماهوش مرخص، هو يا في الكرهبة ياخذ على الأتاوة على الكرهب ولا في برشنو اللي بيع ولا لمراقبة التراخيص المسندة، مقاومة الانتصاب الفوضوي على الملك العمومي البحري. وبعد الحملة شنو اللي صار؟ تم رصد إخلالات تتعلق بتركيز تجهيزات دون ترخيص، هذا واحد. تم إزالة عدد من الكراسي، الطاولات، الواقيات الشمسية إلى جانب تفكيك خيام عشوائية. أي بيه مش نزاد العائلات تمشي وترتاح، ما يجيهاش واحد ما عندوش رخصة ياخذ فلوس على الكهرباء متاعه، ما يجيش واحد يبيع كذا وهو مش مرخص، يعلم الله كيفاش جايب المنتوج ولا الحوايج اللي يوكل فيها للعباد. وقيس عليها مرة ومرتين. حبيت ان البحارة اللي يسمعوا فيها راهو اليوم ثم حاجة مزيانة صارت في جربة، الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا، الادارة العامة للصيد البحري وتربية الاحياء المائية، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، اول تجربة في افريقيا، اول تجربة بابور متاع بحر صيد حرفي يمشي بمحرك كهربائي، اول مرة تصير كما يقول الخبر بميناء اجيم جربة بجزيرة جربة، في سابقة هي الاولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الابيض المتوسط. ما يكفيش تو عندنا السيارات الكهربائية، تو حتى المراكب الكهربائية او المحركات المراكب الكهربائية، ان شاء الله كل حاجة تتزاد تتفرح. وصلتني دعوة خير يا حش يا باهي من سميرة بن علي، تقول لي سمحها للمستمعين يا سيدي علي. اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك. حلو الكلام. اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك، واغفر لهم بكرمك يا رب العالمين، بجاه رسولك الأمين.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

حسن الدهماني الصوت التونسي المزيان ربي يرحمه ان شاء الله. في كوكتيل فيه الهادي القلال وفيه صدق ثريا وفيه برشا الاصوات الجميله القديمه. هي قديمه ومتجدده. المعهد الوطني للاحصاء ما فيها باس اذا نعرفوا بعض الارقام هكا تتعلق بتونس بالسكان. عدد سكان تونس حوالي 12 مليون نسمه سنه 2030، 12 مليون و160 الف. الاحصائيات هذه او التقديرات للمعهد الوطني للاحصاء. النمو السكان هذا اللي تو نحب نتكلم عنه. الزياده باش تعتبر بطيئه مقارنه بالعقود السابقه، وتقدر الزياده يعني 200 الف او ازيد شويه مقارنه بعام 2024. التركيبه العمريه، التوقعات تقول الى ثم تغير هيكلي سريع يتسم بتقلص الفئات الشابة وارتفاع ملحوظ في نسبة كبار السن اللي تجاوزوا 60 سنة بسبب تراجع مؤشرات الخصوبة وتأخر سن الزواج. تتجه البلاد نحو الدخول في مرحلة شبه ركود ديموغرافي في العقود الموالية وصولا إلى سنة 2054. المهم احنا في 2030، حتى 2026 أربع سنوات أخرين باش نكونوا أكثر من 12 مليون. إن شاء الله بالخير، إن شاء الله نعيش ديما في الخير. تتمر علينا أيامات ولكن الأمل ربي ما يخليهاش بينا. ها وليداتنا غدوة ماشيين لدورة المراقبة، قدرة ربي جزء كبير منهم ينجحوا، قدرة ربي. والأيام الطيبة كلها بخير وصحة. ثم اللي طلبني في كوكتيل ذكرى، سميرة بعثت لي دعوة خير فرح، قالت لي تعدي لي صابر رباعي، فرح سعدوي تعدي لي صابر رباعي يغني الذكرى. هذاك

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

0: بكم إلى هذا الموعد الإخباري. البداية بالشأن التربوي، تنطلق غدا اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 2 جويلية القادم على أن تعلن عن نتائجها يوم الأحد 12 من نفس الشهر. متابعة للحملة الوطنية لمقاومة الأفات الذرة بالسياتين، أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس أن خلية الإرشاد الفلاحي بعدد من المناطق على غرار الحنشوة العامرة قامت اليوم بمداواة أشجار الزيتون ضد حشرة ذبابة الزيتون، ودعت كافة الفلاحين إلى مواصلة متابعة ضيعاتهم والتقيد بالتوصيات الفنية لضمان حماية المحصول وتحسين الإنتاج. أسفرت فعاليات لقاءات الأعمال والشراكة التونسية الجزائرية التي اختتمت بصفاقس عن تنظيم أكثر من 150 لقاء ثنائيا مباشرا حول سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري وإقامة شراكات جديدة في عدد من القطاعات، وشدد الطرفان على أهمية مواصلة دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في تونس والجزائر. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيها. في أحوال الطقس خلال هذه الليلة، تتراوح درجات الحرارة بجل مناطق البلاد بين 25 و30 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي، وفق ما أفاد به مساء اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية في حادثة تعرضت لها إحدى الوسائط البحرية جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره لإيران ملوحا بأن الولايات المتحدة قد تعود إلى حرب أوسع وتكمل المهمة عسكريا، بعدما نفذت قواتها جولة ثانية من الضربات على مواقع إيرانية نهاية هذا الأسبوع. في الأراضي المحتلة، اقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس اليوم على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية. في الأراضي المحتلة أيضا، شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني جديد جنوب مدينة بيت لحم، وذلك في ظل تصاعد هجمات المستعمرين على مدن وبلدات الضفة الغربية لصالح التوسع. في باقي أخبار العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من جوان الجارية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: المحفل

0: أخلاق عالية، متجذرة أصيلة، كل إنسان تكون دليلة بالأخلاق لحد ذوق قنديلة.
1: بنادم إذا كان خمام وقياس، منزلت اللي ترخصة ما ينزلهاش، منزلت اللي ترخصة تلزع على العيب يبطل منها بلاش، مش شيء صعيب. ريتو شيء يا ناس، الدار عدو حبيب، وقت اللي يسمع كلمته ما يخفيهاش، وقت اللي يسمع كلمته فها نقال، يدير لها بيبان ونواعر وشغال. حبيبك كيف تفديه بذراعك والمال، ما تسلمش فيه لو تغدى دقاش.
0: ربي خلق اليبسة للسكنة، والبحر لفلا يكنا، ولول القيام على الأرض ما ملكنا.
1: هنا الراجو فرجان استنوا، يا لندرة نصيبوش ما نتمنوا.
0: إن شاء الله نصيبوا ما نتمنوا. مرحبا بكم في رحلة جديدة في أعماق الفن الشعبي، في الحقيقة هي رحلة ختامية خلال الشبكة هذه. إن شاء الله نتواصل إذا كان أمكن بعد الراحة الصيفية، إذا كان كتب المكتوب. فهمت؟ على كل نحب نتوجه بالشكر للرفيق دربي سي سالم الدلسي على الرحلة اللي كانت رحلة ممتعة. نتوجه بالشكر إلى كل أسرة الإذاعة، إذاعة تصفاقس، على رحابة الصدر وعلى التعاون اللي لقيناهم طيلة الفترات اللي قدمنا معهم، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. حاولنا نقدم المفيد، حاولنا نبسط ونعطيه ونعرفه بأعلام الشعر الشعبي، بأغراض الشعر الشعبي، بموازين الشعر الشعبي، لكن قدر المستطاع هي في الحقيقة الرحلة طويلة والمسافة طويلة، وإحنا باللي مشينا وباللي تحركنا رانا في بداية الطريق كما يقول عم سالم الدلسي. عم سالم، نحب بالمناسبة نوجه لك كما أنت ديما توجه في السلامات وفي التحيات، تحية أخونا وحبيبنا وصحابنا سي محمد أنور اللجمي، يحييك برشا ويسلم عليك.
1: تحياتي سي محمد صديقي، والطيبة الطيبة تمشي على الأرض. سي محمد أنور اللجمي يعني من الناس اللي صدقني سي محمد ديما في بالي، لكن الأخلاق ولكن الطريقة اللي يتعامل معها مع الأحباب والأصحاب والناس كل.
0: على كل ممكن حتى احنا الدخلة كانت مويت ما حسبناش، احنا حكينا على الأخلاق وانت حكيت على الأخلاق والطيبة. يعني نحب نحيي بالمناسبة جابر المطيري، أصحاب هذيك
1: تحياتي سي جابر كذلك،
0: شاعر متاع هذيك رب خلق اليابسة للسكنة والبحر اللي فليكنا ويقول القيام مع الأرض ما ملكنا.
1: نعم تحياتنا جابر المطيري.
0: هما في الحقيقة كانت طوالة متاع قصايد احنا عشنا معهم في التسعينات في المهرجان الوطني للشعر الشعبي. كما قلت لكم كانت رحلة ممتعة، حاولنا قدر المستطاع أنا وعم سالم بالبحث وبالتنقيب وبالتعريف بالأعلام باللوزان، ورجعنا عم سالم لبعض قصائد حتى اللي عنده 70 و60 و100 سنة. هي محاولة نكون نجحنا فيها، ما نجحناش نخلو التقييم لكم أنتم. نمشوا مع عم سالم، أنت حليت الباب، وممكن حتى التحية متاع أخونا وحبيبنا وصحابنا سي محمد النجمي خلتنا ندخل في الموضوع متاع الحصة.
1: بالطبيعة سي محمد يقول أحمد ملاك
0: شو يقول؟
1: يقول خذ من الشعر حكمات.
0: خذ من الشعر حكمات،
1: اش معناتها؟
0: ايه
1: قصيدة، تنعرف الشعر الشعبي القصايد بتاع اطوال
0: ايه
1: برشا، لكن علاش تبقى كلمات معينة؟ هذيك الحكم، ما فهمش واحد اللهم الغناية واللدبة ويحفظوا بالذمة، ما فهمش اللي من العامة يعني اللي يحفظ قصيدة كاملة ياخذ منها كلمات يبقوا، ومع الدهر يعني مع طول الايام يولوا امثله شعبيه. فهمتني ولا اك؟ علاش يقول احمد ملاك خذ من الشعر حكمات؟ القصيده حتى ما تحفظهاش الكل وما يحفظوهاش الناس كل، يحفظوا منها كلمات، كلمات يبقوا في الذاكره الشعبيه. يقول خذ من الشعر حكمات، شنو هي الحكمات؟ حفظ اللسانات.
0: حفظ لسانات،
1: مش تسكت، راه لازم تتكلم في مواقع
0: لكن
1: معينة،
0: في وقت لازم تسكت.
1: لك اي يعني ثم ميزان في الحياة وفي التصرفات. خذ من حفظ لسانات والفطم على كل شهوات، الطفطم على الشهوات وعلى الأشياء اللي ما هيش ربما ما هيش متاحة، وإذا هي ما هيش متاحة يعني ما كش فهمها بالباهي.
0: فهمتك.
1: وإلا الأشياء اللي هي مش تلحق لك كما قال في البداية، هي ظهر الكلمات الشاعر من صفاقس قديم برشا يقولوا سالم بعزيز، بنادم اذا كان معنا خمام وقياس ما زلت اللي ترسم ما ينزلهاش حاجه اللي مش تخليه في اشياء مش باهيه. والفط مع الكل شهوات والعز وقت النوايب.
0: شو معناتها وقت النوايب؟
1: النوايب شنيه؟ المصايب. الاشياء الصعيبه اللي تعرضك في حياتك وقتها يلزمك تعز نفسك. والعبد كما يقول فما كلمه هو بقات مثل تجوع الحر ولا تاكل بثديها، يعني الانسان ما يكونش هكا سهل في ساعة الطيحة للرياح وفي ساعة الطيحة للأيام وفي ساعة كذا. تعرف أحمد البرغوث ايش يقوله؟ يقول نوصي خذ نصيحة، حذر كراعك من الزلق والطيحة. يعني الإنسان يسايس راحة يمشي واحدة واحدة باش ما يطيحش، وحتى كان وخر في الوقت ما يسالش راهو شوية الحاجات ماهيش ما فهمتني ولا، لأن السرعة سي محمد ماهيش باهية. يقول مشيك مع لليش غير فضيحة، مشيك مع الناس اللي ما عندهمش قيم، لليش ما عندهمش قيم راهي غير ما تجيب لكش حاجة تعجبك، وبعدك عليهم مسعدة وغنيمة. كيف تبعد عليهم راك حصلت مكسب. جربته يقول برغوث، يقول جربت من روحي زرعت مليحة مع صاحبي هاني أصبحت غريمة. يعني هذه قصيدة طويلة سي محمد، وما زلنا نرجع للقيم والأشياء اللي الإنسان نراه، وربما حتى يقولوا لجيال وكل جيل يذم جيل تون جاها بعد سي محمد.
0: هي في الحقيقة مسلم الموضوع هذا احنا ما جبناش من عدم ولا هكاك اعتباطي، لا احنا في كيما يقولوا فيها خروج فصل ودخول فصل، لكن خروج قوي ودخول قوي. شو معناه؟ احنا داخلين على فصل نتاع الصيف، دخلنا في فصل الصيف، لكن فصل الافراح والافراح سواء في النجاحات سواء في الاعراس سواء في التورات سواء في منا ثم لما
1: حتى يعطيك الصحه ثم لما وفي البحر تتجمع اكثر من العاده،
0: ثم التجمعات نجمع في البحر نجمع في عرس في قاعه افراح. اليوم انا اذا كان مثلا نمشي البحر وما عنديش اخلاق حميده وسلوك حضاري ونعدي صاحبي ونرد بال على صاحبي ونحافظ على المكان اللي انا فيه، نحافظ على البيئه اللي انا فيها، فهمت ولا؟ اذا كان مش قاعه الافراح ونحافظ على القاعه هذيك ونحافظ على الهدوم تاع القاعه ونخلي هذاك مول العرس شيخ مش انا نزيد نعمل له مشكله، كيف اذا كان يصير فرح لبرا اليوم يلزم حتى صغيراتنا كي نهزهم العرس ونمشوا معانا نلهو بصغارنا نهنوا على مول الفرح، وهنا كل تدخل في ابناء في الباب تاع الاخلاق الحميده والسلوك الحضاري، ونعدي الكلمه مش نجي مثلا كلمني واحد ولا مثلا قال لي زد الكرسي غادي ولا بعد كذا نعمل عركه ونعمل مشكله، كلها كما حكيت انت كل قيم.
1: هذيك سي محمد علامات راهي، واحنا تو في عصر اللي الوعي عم راهو شاذ هكا ما حاجه ما اي، لكن الشيء هذا مش الناس الكل راهو سي محمد. انا راهي نمشوا للجهات ونمشوا برشا اماكن وكذا راهم قعدات معدودين، وهذاكم ناقصين غلو بلاجتي انا نقولها ناقصين غلو، لانهم ما همش في المستوى المطلوب. تعرف هذيك ترخص الانسان ولا في نظر الغير، راهو ما يجيش يقول لك لكن تسقط في نظره. يعني احمد لديب العامري هالشعر اللي ديما نجبدوه يقولوا علاش ما نجبدوش فيه من عدم سي محمد
0: الشعر بتاع ثوبك،
1: هو كأنه يعني هو أمي لا يقرأ لا يكتب، لكن هكا الموهبة اللي عطوها له ربي هذا كيفاش تخليه ينبش أشياء. يقول العبد يثبت ميزانه في كل شيء في حياته في تصرفاته، كيف يثبت ميزانه شو يصير هني؟ تنزاد للحرمة والهبة، تنزاد للحرمة والهبة. كيفاش يثبت ميزانه؟ ما يسكنش في العريانة، أكل الأشياء اللي ذكرتها أنت سي محمد. يخلي مرة التنظيف يقول له ناس بكري كيف يمشي للبلاصة، كيف يتكلم يعرف اش يقول، الكلام عنده أوقات لكل مقام مقال. يقول ما يسكنش في العريانة ولا يباجل بالعيبة حبيبة، راهو الحبيب ما يعني أنواع في كل شيء. مش كان في الصداقة ولا في غيرها، يدفن سرة في الجبانة فوق الحمل يزيد صليبة، يدفن سرة في الجبانة معناتها الإنسان ما هوش اللي يتكلم اللي جي والشيء اللي يراه. يعني إذا ريت يقول علي الجبار العامري، إذا ريت استر ما استر أمر الله ما في شيء عجيب. نواصله وقول أحمد لديب عشر جيل اليوم بالله يتوى هذه القصيدة سي محمد
0: أيه.
1: لها حوالي مية
0: أيه. نتعب
1: أي ممكن إحدى المية لأن هذه في الثلاثينات
0: أيه.
1: ثمانين عام معنا مضمونين. يقول عشر جيل اليوم أخيانا مدة مئة عام عشرة جيل لما هيش تو نشوف اللي يقول ما الجيل هذا رغم يقولها في كل تاريخ احنا ما هذه نتبعوا بالشعر فهمت. عشر جيل اليوم أخيانا شبيه بالكذب وكثرة شقليبة، يعني ما عندهش مبدأ. الإنسان اللي ما عندهش مبدأ كل مرة يجيب لك كلام، كل مرة يجيب لك كذا، يقول يعفس في الحق ويتغانى للعيب تقوده بسبيبة. سهل باش يعمل العيب سهل سهل ينعم بس تستدر جو عشرتهم كيف بو عبانة زعما شكون بو عبانة هذا اسمه
0: والله ما نعرف
1: حتى أنا ما نعرفش. هذا أحمد الذي بيقول عشرتهم كيف بو عبانة اش بيها اش عمل بو عبانة تخلى بساعة خرج بوابة بو عبانة هذا
0: تخلى بساعة
1: خرج بوابة. البرني ما يعاشر سمانة، البرني تير البرني ما يعاشر السمانة، ولجدل ما يوالفش يذيبة. شنو هو لجدل؟ لجدل هو الصيد الأسد ما يوالفش يذيبة. الفارغة ما تعند المليانة وما يتوتوش على صيبة، يتعاركوا الأخوارة ببيانة يتعاركوا ويترجعوا من بعد الغيبة. علاش الإنسان كيف توتيه سوء تفاهم يخلي له الصلح من كان يخلي باب من أن يتعدى. يا صاغي نقولوا معنانا لديب ينظر في ترتيبه وحمد يغني بكانا يستغفر رب رقيبه مطلب في المولى سبحانه يغفر لي فيما تبقى لي. يعني اسمه محمد الشعر الشعبي رب كل حكم.

0: رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: هي رحلة في الحقيقة في أعماق الفن الشعبي. احنا رحلنا مع الشعر، رحلنا مع الأغراض، مع اللوزان، مع العادات والتقاليد. للتذكير مرة أخرى، ما زالت الرحلة متواصلة، لكن هذه نهاية الرحلة خلال الشبكة هذه. إن شاء الله كان كتبنا كتب ورجعنا وتقابلنا. نتوجه بالشكر إلى كل أسرة إذاعة صفاقس على الثقة اللي حطوها في أسرة البرنامج. إن شاء الله نكون قدمنا القليل من الكثير. حاولنا المحاولة، أنا ورفيق الدرب عم سالم الدنسي، المحاولة قد يكون نجحت ما نجحتش، التقييم للمستمعين. الموضوع نتاع الحصة اليوم نعود نذكر به شوية. قلت احنا في أبواب أفراح وأعراس ولمات في البحورات وفي القاعات وفي الدنيا، وما فيها بس فهاللمات هذه. نعود نقول الإنسان يزم يكون متخلي بأخلاق حميدة وسلوك حضاري، ويبدأ متنازل كما قال عم سالم بريكة في اللبيات نتاع البرغوثي ومتاع أحمد دديب العامري. يعني ديما إنسان لسانة صوانة، والشعر في حكم، ونواصل متاع الحكم متاع سالم الدنسي ومتاع الشعراء الأخرين.
2: أنا ذكرت يعني البيت في المبربش في الأوراق لقيت أم الخوية الكلمات ملا.
1: أيوة.
2: خوية صغير مني موهوب، موهبة شعر شعبي، لكن ما هوش معروف وما هوش مهتم برشا، ما يعني هو رئيس، هو رئيس البحر، لا شاعر،
1: يكتب
2: شاعر، يكتب بالباهي بالباهي بالباهي، لكن لا في البحر معروف أزيد اللي تقول علي بالهادي، معنا من رياس الكبار حاليا على الصحة. على كل عاد عنده كلمات والله لقيتهم في الأوراق توني لوج على الحكم. يقول ثم منه تعزى، ثم منه تعزى كي يقعد حذك، وثم منه تكره تراه بالنظر. اش معناتها؟ ثم اللي تشتهي اللمة بتاعه، تشتهي تتواصل معاه، تشتهي تحدث معاه، تشتهي
1: الحلقة بتاعه،
2: الحلقة بتاعه والقعدة يعني، تحس براحة كبيرة. وثم منه تكره تراه بالنظر، يعني حتى على بعد كيلومتر ولا المهم إذا يظهر لك وتراه وتعرفه هو ماذا بيك ما تقبلوش. يعني هذا سي محمد على اللي انت تقول الأخلاق والقيم، راهي هذيك اللي تحبب فيك الناس، وهذيك اللي القلب والفكر وكل يفهمها من غير ما تعرب لهم. عاد يقول وثم منه يلفى يجي، يعني يجيك كاين نشفك، هو يجي كاين نعطيك الدواء، هو ما لا عنده دواء لا شيء، ولكن تحس بروحك خفيف
1: تحت.
2: ثم اي ثم منه يلفى كاين نشفك، وثم منه يمرض لكن جي حضر، حتى كيف جيت تضايق وتحس بروحك ماكش مرتاح، لو حتى تنقص تعطيه من غطاك مات في دلزومة في الكان مش حر. يعني الإنسان وقت اللي يكون طبيعة تباهية راه الناس تحبه والناس تقبله والناس وهو مش بالضرورة، لكني راه ثم أشياء نعيشوا بها بخلاف الهواء نتنفسوه والماكلة نكلاها والماء نشربوه والأشياء الكل، راه ثم حاجة روحية يلزمها تكون موجودة في العلاقات ما بين الناس. على خاطر أنا والله ذكرتها مرة نعودها
1: ميسالش.
2: أي ميسالش. الإنسان الطيب، أنا قلتها في بالحصة الفارطة، الإنسان الطيب حتى الحيوانات ترتاح له.
1: أي.
2: والإنسان كي يبدأ أحرش وما هو شيء كذا
1: مش مقبول.
2: أي يعني رأوا ثم أشياء لا بدي يحافظ عليها ويرجع راح فاهرة، تنجم تكون نص تولي نص كيف ما يقول البرغوثي طول نجاها هذه اسم محمد.
1: هاي.
2: إذا كتب الصبر مر، والصبر كانت قدة قبلك كليتا ما بغى يتعدى، راهو بكل وصعبان وصبر وبعد نظر.
1: صحيح.
2: وهي ثقافة اسم محمد هذه تدخل في يعني الحياة الاجتماعية بتاعنا، هي ثقافة اللي ما تخليش الإنسان ساعة ساعة مسكين، إنسان من أصل طيب وباهي وكذا، لكن البيئة اللي يعيش فيها والمحيط اللي يعيش فيه يخلوه يحيد وينسى أكل أصول بتاعه. وهذا اسم محمد عاد يقول البرغوثي الصبر مر تعامر ومت قبلك خاطري ما راما، مالح ومر وبضع عد أيامه وفي جتة يقوي زفير الغدة، الفده يقولوا كبير الاصل اش يعمل يكبس على الدرك حزامه يلاوي زمان الموجعه والشده راهي تواتينا ايام مش بهيه
1: نصبروا لها
2: سواء ماديا والا صحيا والا في برشا حوايج راهي كيف نوسعوا بالنا معاها راهي اشتدي أزمة تنفرجي هكا
1: والله صاحب الكلام باب كبير يا عم سالم اليوم دخلنا فيه احنا ما نجموش نسكروه وانت مش حتى للصبر وكما قلنا الشعراء كتبوا الصبر صبر العبد على المحنة وطبع التسرع تنبذ الحيين والناس اللي يبدو زايدين ثبات مثل الذهب الطابع الأمين اليوم حتى تصبر على المحن وتصبر على الزمن وتصبر على الموجعات اللي تجيك يقولوا ربي يبدل أوقات بخير
2: هو ما
1: وبعد
2: ما هو
1: العسر يسر
2: هو ما هو الأشياء راهي دوام الحال من المحال راهو الإنسان كان مطيطة أيام سمعة راهي ما تدومش هاك على شر الدبان ولكن هاي مخايبة راهي ما تدومش كما يقولوا البحارة بالله نحيوهم سي محمد
1: حي البحارة كل
2: البحارة اللي ناس فهمتني ولا منظلين بأتم معنى الكلمة هم منظلين باش يعيشوا لكن منظلين للوطن ككل ما هي مربوطة بعضها الدنيا هي. عاد عندهم كلمة ساعات يجي الريح يقعد 4-5 أيام هما مش حظا ديارهم في
1: بلايس
2: أخرى عادي العاقل فيهم يقول لا يا ودي الساعة الباب راهو لا يدوم لنا ولا طيب النوم ما يدومش
1: والطيب
2: ما يدومش وإحنا كذلك سي محمد ما يدومش علم ضميرك في الشدايد يصبر ليان بعد عكوسة ليان بعد الصعوبات
1: تسهل
2: واللي منزل في الجبين مسطر ولا على جبين مسطر اللي يمنع لا يغير الإنسان رو ما نجمش الواحد يبدله لكن كيف يكون إنسان فاهم أش يعمل على الأقل ويكون إنسان باهي زاد حتى إذا كان تجي الحاجة تجي بلطف لأن نعرفه اللي يزرع الباهية حتى لكان الحصاد يبطأ لكن لازم يحصد الزرع نعم
1: على كل أصبر جميل الصبر ديره زادك عود عليها أولادك بلا صبر ما تجلى عليك
2: جيلان العامري نشكروه
1: حي عم جيلان

0: الرحلة متنوعة. احنا سمعنا المرحومة فاطمة بوساحة وكنا نسمع في أيمن غزال. حبيت نحيي ونفرح بكل المهاجرين نتاعنا اللي عادوا الأرض الوطن باش يتمتعوا بالعطلة الصيفية نتاعهم، وحييناهم بصوت المرحومة فاطمة بوساحة. كيما قلت لكم الشهر هذا كله أفراح وعراس ولمات، وعشنا عيد الأمهات وعشنا نجاح البكالوريا ولا عراس، وعشنا الفرحة وعيد الآباء. وهو أيمن حيا كل بابا ولد الجمل، أفراح متواصلة، لمات متواصلة، القعدة مع سالم الدنسي متواصلة، والحكم بتاع سالم الدنسي متواصلة.
1: هو سي محمد احنا بدينا وكل بداية
0: عند نهاية.
1: اليوم حبيت نقعد ونعوم في البحر بتاع الحكم.
0: ما تغطش الشبر،
1: لأن الصبر على الغربة الخصاصة، والصبر على الأمراض، والصبر على كل حاجة،
0: وعلى المحن
1: بصفة عامة. كل حاجة تعرضك في الدنيا ما تعجبكش يلزمك تكون تصبر لها، لأن الصبر كما يقول البرغوثي الصبر مر حقيقة، عرج ما حدج يا طفل كانت طيقة، ثابت يسل القلب ومعليقة، ويدير في وسط جواجي غدة، فيما مضى قبلك دخلت حريقة، وجحد الداية ما بغيت الردة. الصبر يا ولد أمي شقي خاطري قبلك ومرج دمي، جرالي كما المفطوم هافي ممي، مازال ما كمل حليب العدة، صابر على الأدراك جاحد همي، في الليل نبني وفي الصباح نهدى.
0: أي
1: الصبر قبلك ذقته، لقيت طعمته كيف الحدج مرقته، ومن يوم زولك من البلد فارقته. هذا عنده غايب
0: وانا حتى نحينا الغايبين.
1: نعم، ومن يوم زولك من البلد فارقته، شغش بدليلي يا بعيد الردة، على الأرض الطاير على الأرض الطاير، والسميمة لحقتة، فج مضربك على الخوك لمن سدة. يعني سي محمد العلاقات الاجتماعية بين الأخوة وبين بني العم وبين الشعوب بصفة عامة، وخاصة الشعب الواحد، يعني راهي أك التقارب وكل المحبة وكل الاحترام، الاحترام وسع البال وإنساني، لأن الدنيا هذه تعرف شو نقول عليها أنا؟
0: الدنيا غرورة.
1: لا أنا نقول الدنيا هذه ريح بريح. إيش معناتها ريح بريح؟ طيب يقعد ديما شرقي ولا غربي ولا قبلي ولا ضار؟ ما يقعدش. يعني الدنيا هذه ريح بريح، كل مرة يهب بريح، مرة ريح يعجبك مرة ما يعجبكش. ساعة ساعة سي محمد ثم أرياح في البحر كيف تجي نطنعمو منها ما نحبوهاش، تجيب لنا أشياء وتجيب لنا حشيش بتاع بحر، وتجيب سلاحة وسلقوا ويسمعوا فيها وكذا. هي وساعة ساعة يجي ريح كيف يهب، تصبح بكلها منورة وبكلها مصيدة وبكلها
0: هي.
1: يعني الريح عندها قيمة. الدنيا هذه ريح بريح، كل مرة كيفاش تنهض وتطيح. زادة الدنيا مرة تنهض
0: مرة تطيح،
1: على قايم قدها ومرة تطيح، تنهض وتطيح، جايبتها الدنيا ومليح. الدنيا راهي تجيب لك الدنيا ماهوش باين ما يعجبكش، وتجيب لك المليح. الدنيا هذه حال بحال، كل مرة كيفاش تحلى وتبسل، مرة حلوة عسل ومرة تبسل ما تنطقش. الدنيا هذه حال بحال، تحلى وتبسل، حياة العبد أفصال أفصال، حياة الإنسان
0: فصل أفصال
1: أفصال أفصال، ما هيش ديما مستوية راهي. وكعلاش احنا يجبدنا على الصبر وعلى وسع البال وعلى بعد النظر. مرة تذبال الحياة بتاعنا الظروف بتاعنا، مرة تذبال كل تجب تذبال طب. مرة تخضار وتعتال وتهيش، بايد وصحيح، فيها البايد وفيها الصحيح، وانت حب تنيح على كيفك. الإنسان على خاطر راهو، حتى قالوا الأيام إذا زهولك أقبل عزاهم قبل ما يلفولك، والعكس بالعكس محمد راهو ليدوم. يقول لحمد ملاك لا خير بالفرح يدام، لا فرح بالخير يدام، ولا حزن بالشر ديما، ما يدوم شيء. ولذا الإنسان راهي كيف حياتنا كيف ظروف الدنيا

مني ومن رفيق الدرب سالم الدنسي ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن. كان كتب المكتوب ورجعنا، كان مكتبش ربي يحييكم وربي ينجي الناس الكل. ونجدد شكري الى اسره اذاعه صفاقس على رحابه الصدر وعلى كل الدعم والمسانده اللي لقيناها منهم طيله الشبكات اللي تعاملنا معهم. في الحقيقه ما نجمش نختموا، احنا عز علينا باش نودعوكم، لكن الوقت الوقت الوقت. والله نحب نشكر، ولو ان هي ما تحبش الشكر اما يلزم نشكرها، الاخت منجيه الشعري اللي رافقتنا طيله الرحلات، قداش نحب نشكرها ونحيوها مره اخرى. شكرا لكم على الاستماع والمتابعه، لكم تحيه محمد دباش، سالم الدنسي، والزميله الفنيه منجيه الشعري.

0: ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تنطلق غدا اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 2 جويلية القادم على أن يعلن عن نتائجها يوم الأحد 12 من الشهر نفسه. يذكر السجل الوطني للمؤسسات بأنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من 1 جويلية 2026 ودعا في بلاغ اليوم إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للدخول إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. تنتهي غدا أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، كما تنتهي أيضا أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين حسب ما أكدته الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. في العالم استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون منذ صباح اليوم في هجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. ادعت هيئة البث الصهيونية مساء اليوم أن عدم بدء الجيش الصهيوني بالانسحاب من منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان وفق اتفاق الإطار يعود إلى عدم استكمال الاستعدادات اللازمة. نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول قوله إن إيران لم تشارك في المحادثات الفنية التي كانت مقررة اليوم بسبب الهجمات الأخيرة وعدم الوفاء بالشروط. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ يوم 21 جوان الحالي. نهاية هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.

0: حياة إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكلون ينتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
4: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.
5: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
2: مسارات إبداعية.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. هذا العدد الأخير من مسارات إبداعية في هذه الشبكة سنة 2025-2026، إن شاء الله في الشبكة الصيفية القادمة في برنامج حبر الكلمات. هذا المساء في الحلقة الأخيرة في هذا الموسم لمسارات إبداعية نحتفي بكتاب الفنون التشكيلية في تونس، مسيرة أجيال ورهانات استثقية وثقافية. هذا الكتاب أشرف عليه الدكتور سامي بن عامر وجاء في مجلدين، المجلد الأول الذاكرة الفنية في تونس وحلول الحدثة، المجلد الثاني الرواد والجماعات الفنية. سنتحدث عن هذا الإنجاز الكبير، هذا الكتاب المهم للفنون التشكيلية في تونس. ضيوف سهرتنا هذا المساء الدكتور سامي بن عامر الذي أشرف على إنجاز هذا العمل وهذا المشروع الكبير، الدكتور خليل قويعة، الدكتور برهان بن عربية، الدكتور سلوى العايدي، الدكتور أسعد بن علي. الفريق العمل معنا هذا المساء في مسارات إبداعية على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي سمير طقطق، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70-168-280. أمام نزحك كل مساء أحد معكم فيصل القاسمي، أجمل من أبدأ به والجسار مليون أحبك.

0: مرحبا بالجميع في مسارات إبداعية. كما ذكرت نحتفي هذا المساء بكتاب الفنون التشكيلية بتونس مسيرة أجيال ورهانات استثيقية وثقافية في مجلدين بشكل مجلد طبع أنيقة جدا بشكل فخم بشكل لا يوصف. إن شاء الله مع ضيوفنا هذا المساء نتحدث عن هذا الإنجاز الكبير وهو أعتقد مشروع دولة مش مشروع أي كان ينجز هذا الإنجاز الكبير الذي يهتم بالفنون التشكيلية. كل التوفيق والنجاح لمن ساهم في هذا الإنجاز الكبير. ورحب بضيوفي في الاستوديو. رحب بدكتور برهان بن عربية، مرحبا، وهو ابن الدار المنتج ومقدم برامج ثقافية زمان.
1: مرحبا بك صديقي فيصل، مرحبا بكل المستمعين الكرام في هذه الحلقة الثقافية، وأشكرك دائما على هذه الاستضافة اللطيفة.
0: العفو. كذلك سعيد هذا المساء لاستضافة الدكتورة سلوى العايدي. مساء الخير.
2: شكرا سيدي، نتشرف بمشاركة الليلة في تقديم كتاب فنون المسارات في الفنون التشكيلية في تونس بجزئيها الأول والثاني. شكرا فيصل جاسمي، وشكرا برنامج مسارات إبداعية، ومرحبا بالجميع.
0: وسعيد هذا المساء باستضافة الدكتور سامي بن عامر مباشر عامي العاصمة، وهو الذي أشرف على إنجاز هذا المشروع الكبير. مرحبا، مساء الخير دكتور سامي.
3: مساء النور أستاذ فيصل، وشكرا على الدعوة، وتحيتي لكل الحاضرين سلوى العايدي وسي برهان بن عربية، وربما سيكون لنا آخرون.
0: نعم، سيلتحق بنا الدكتور خليل قويع بعد قليل. كذلك ورحب بالدكتور لسعد بن علي. مساء الخير.
4: مساء الخير سي فيصل، يعطيك الصحة على الدعوة، ونشكر جدا سي سامي اللي اقترح في تقديم هذه الموسوعة الفنية. أهلا بالجميع.
0: نعم، أعود إلى الذي أشرف على إنجاز هذا العمل الكبير، كتاب الفنون التشكيلية بتونس، الدكتور سامي بن عامر. قصة هذا الكتاب، هذا المشروع الهام والمهم.
3: قصة، والله في الحقيقة سؤالك يعني يرجعني بسنوات.
0: نعود إلى الندوة التي أقيمت سنة 2019.
3: نعم، الحقيقة ما قبل الندوة. هذا أولا، الانطلاق هو من ملاحظة أن في تاريخنا، في تاريخ الفنون التشكيلية في تونس، ولد كتاب لعلي الواتي اسمه لافونتور دو لار في تونسي، مغامرة الفن في تونس. وكانت هذا انطلاقة طيبة ياسر، لأن كان إشارة وانطلاقة ولمحة حول تاريخ الفنون التشكيلية في تونس في كتاب أنيق جدا، ويدل على اطلاع صاحبه. لكن ليس هناك كتب أخرى، هناك دراسات صحيح من زوايا مختلفة اهتمت بأعمال الفنانين التشكيليين التوانسة، وهناك كذلك أطروحات دكتوراه، لكن هذه الأطروحات لم ترى النور يعني في السوق وفي ككتب.
0: وهي كثيرة جدا مات.
3: نعم،
0: وهي كثيرة هذه الأطروحات.
3: وهي كثيرة فعلا. هذا إشكال، هذا إشكال آخر ربما تقوله. وكنت في يوم ما في وزارة التعليم، في وزارة الثقافة، أشرف ومطالب أن أؤسس المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر. وفكرت في أن افتتاح المتحف لا يمكن أن يكون بدون أثر فكري. فكرت في مثل هذا المشروع، لكن لا أطيل الحديث في هذا الموضوع لأن الأمور تغيرت، ويعني ثم أسباب خروج من هذا المشروع. المهم، المشروع نفسه قبل بالترحاب من طرف جامعة تونس.
0: نعم،
3: وكان سيد حبيب سيدهم هو رئيس الجامعة، وعندما طرحت عليه الموضوع يعني استبشر ورأى أن في هذا الموضوع موضوع يعني يهب مباشرة الجامعة تونس، لأن جامعة تونس هي تستقبل مدرسة الفنون الجميلة، معهد العالي للفنون الجميلة بتونس اللي هو المعهد الأم اللي هو تأسس منذ 1923 والمئوية نتاعه عندها عامين من حيث صارت. وثم أن هناك عديد المؤسسات الموسيقى والبصرة كلها تعود للجامعة هذه، فانطلقنا في هذا الموضوع في هذا المشروع بدءا بندوة في أكتوبر 2021. كانت ندوة دولية، كانت ندوة ناجحة جدا، ودشنها وزير التعليم العالي. وما هو أهم فيها هو أن هذه الندوة جمعت كل الجامعات في يعني كل باحثين في تونس من كل المؤسسات الجامعية، وتبارك الله احنا راهو في تونس عندنا قرابة 14 معهد عالي للفنون، وهناك معناه جيل من الباحثين، جيل كبير جدا، وهذا الجيل يمكن أن يصنع الحدث. فكانت التفاعل جيد مع هذا الموضوع، وتم هذه الندوة تمت سنة ورام، وهناك لجنة علمية سارت على يعني انتقاء المقالات، وبالطبع أفضى هذه الندوة إلى كتاب. لكن في الحقيقة هناك معاناة كبيرة، لأن حتى الجامعة يعني نحن الجامعات في تونس ما هي جامعات سرية رأي يعني بميزانيات محدودة، والكتاب كتاب من نوع الكتاب الفني، فمعنى يتطلب كذلك ميزانية. وكنت سعيدا جدا أن يأخذ هذا الكتاب شكله الأخير انطلاقا من مؤسسة جامعية، لأن ما كتبوا فيه هم باحثين ينتمون إلى الجامعة، وهذا فعلا مسؤولية تاريخ الفن التشكيلي في تونس وتاريخ الفنون الأخرى هي الآن تعود للباحثين، خصوصا الذين درسوا في هذه الجامعات ودرسوا الموسيقى أو المسرح أو الفنون التشكيلية، ولهم معناها المسؤولية أن يعودوا بالذاكرتنا ليؤسسوا تدوينات وليؤسسوا كتبا تكون منطلقا لباحثين آخرين. لأن في نهاية الأمر ما معنى كتابة تاريخ الفن أو كتابة التاريخ مجال من مجالات الفن؟ هو قراءات مختلفة، وهذه القراءات يبني عليها الآخر، وكل له طريقته. يعني صعوبة المجال هو أنك إن أردنا أن يكون يعني القراءة مبنية، هناك البعد التاريخي، والبعد التاريخي وليس هكذا يقال نعطي تاريخ، لابد أن يكون لنا مصدر ونؤسس له ونكتبه ومراجع. وهذه الكتابة ذايا هو مجموعة من الباحثين الذين كتبوا، وخصوصية الكتابة ذايا ليس فقط أنه يجمع مقالات الباحثين ونمشي للمواضيع، هو كذلك وهذه الفكرة التي حاولت أن يعني أجسمها، هو أن دائما نقول وأقول أنا أن الفنانين الذين غادرونا ذهبوا دون أن يقدموا لنا شهاداتهم، دون أن يقدم لنا التاريخ، لأن التاريخ هو يجب أن يكتب حتى انطلاقا من شهادات لهؤلاء الفنانين. هم شوفوا احنا توا مثلا يعني احنا ما شوفوا في التلفزة التونسية فنانين يستجوبوهم ويحكيوا معهم، بخسارة كانت قبل توا، وكانت قبل حتى التسجيل معناها غابت وصعب انك تتحصل. ثم حتى يعني الأعمال الفنية وهذا موضوع آخر.
0: دكتور سامي أقاطعك للحظات، سنرفع أذن صلاة العشاء ونعود لمسارات المشوار في مسارات إبداعية، لحظات ونرفع أذن صلاة العشاء ونعود.

0: حضراتكم سيدتي سادتي، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نعود إلى مسارات إبداعية وإلى كتاب الفنون التشكيلية بتونس مسيرة أجيال ورهانات استثقية وثقافية. وقطعنا دكتور سامي بن عامر منذ قبل الأذان. أعود إليك دكتور سامي.
1: شكرا. قلت أن هذا الكتاب فضلا عن المقالات المكتوبة من طرف باحثين من بلاد التونسية ومن جامعات مختلفة، نعم. هناك كذلك رأيت أن يكون شهادات لفنانين عاشوا الخمسينات والستينات ولهم ذكريات، فهذه الذكريات اللي هي تفاصيل قد نجد فيها تاريخا عميقا، وكانت قرابة في هذين الكتابين وخصوصا في الكتاب الثاني هناك قرابة 15 شهادة موجودة. وفضلا عن المقالات والشهادات كذلك أضفت ما يسمى بالذاكرة أي الأرشيف، يعني من الكتاب هو ينتظم وفق تطور كرونولوجي بطريقة أن المجلد الثاني بعنوان الرواد والجماعات الفنية، يعني يبدأ من أواخر القرن التاسع عشر إلى حدود 2030، ثم المجلد الثاني بعنوان الذاكرة الفنية في تونس وحلول الحداثة، يعني كيف تشكلت الحداثة في تونس ومع الفنانين مع خروج الجيل الأول الذين درسوا في مدرسة الفنون الجميلة بتونس لكن المدرسة هذه الأم الأولى، والذين ومدرسة تونس ويعني كل الفنانين هذوما يعني الذين انطلقت معهم الحداثة في مجال الفنون التشكيلية. هناك
0: سأعود إليك دكتور سامي، نحب ناخذ كلمة السيدة الموجودين معنا في الاستوديو دكتور برهان بن عربية.
2: شكرا
0: استاذ فايز. قراءة أولى لهذا الكتاب لهذا الإنجاز.
2: نعم، هو إنجاز أعتبره هاما لأنه يغطي ما يسمى ثغرة بحثية في تاريخ الفن التونسي.
0: نعم.
2: تعلم جيدا أنه تاريخ الحركة الفنية التشكيلية التونسية كما أشار الأستاذ سامي بن عامر ينقصه التوثيق والبحث بطريقة يغطي مجموعة هامة من الفنانين الذين بقوا خارج الأضواء في فترة كانت الإذاعة والتلفزة تقدم لنا برامج حول الفنانين التونسيين، لكن حتى الأرشيف السمعي البصري هو غير متاح للعموم ولم يتحول ربما إلى نصوص. هذا الكتاب يأتي أولا بشكل عام في طبعة أنيقة وفاخرة بمقاييس 32/24 والطباعة على الورق الممتاز والجيد، إذن هو كتاب فاخر يليق بتاريخ الحركة الفنية التشكيلية التونسية ويقدمه في شكل أنيق. الكتاب لكي أعطي فكرة للسادة المستمعين من حيث الشكل يأتي في مجلدين، المجلد الأول عدد صفحاته هام وهو يأتي تقريبا في 280 صفحة، نعم. مقسم بين اللغة العربية
0: والحجم الكبير،
2: نعم.
0: جدا،
2: نعم. الثاني 492 صفحة، يعني هو مجلد وحجم من الحجم الكبير، يأتي بلغتين اللغة العربية واللغة الفرنسية. وما أود قوله في البداية أن هذا الكتاب يجمع بين ثلاثة مناهج أساسية،
0: نعم.
2: وهي التأريخ عبر الشهادات الحية التي هي لحظات سائلة وغازية ويجب اقتناصها وتسجيلها وتثبيتها لأن تتحول إلى مادة معرفية فيما بعد لمجموعة هامة من الباحثين سواء في الماجستير أو الأطروحات أو في كل معهد الفنون والفنون المسرحية والموسيقى والرقميات الآن الذين يشتغلون بالمادة البصرية. ثم ثانيا هذا الكتاب ليس تأريخا فقط لتاريخ الحركة بل تفكر وتحليل،
0: نعم.
2: ونقد عبر تلك المداخلات التي قدمها مجموعة من الباحثين في تونس، وهي بحوث عميقة وهي تبين عمق المسار الأكاديمي. إذن بين التأريخ والشهادات وبين البحث المعرفي الأكاديمي العلمي التفكيكي التحليلي التأويلي أيضا هناك مناهج عديدة في هذه النصوص التي قدمت، يأتي هذا الكتاب ليقدم لنا كوكتيلا أو نظرة معرفية متنوعة تقدم لنا التاريخ الفن التشكيلي من زوايا مختلفة ومن مناهج مختلفة، وهذا يحسب لهذا المجهود. عموما معتها أود أن أشيد بهذه المبادرة الفردية التي قام بها الأستاذ سامي بن عامر لأقول لغياب رؤية وطنية كاملة لتاريخ الفنون التشكيلية التونسية. يعني أنا وقت نطلع على دول أخرى تسبقنا في هذا المجال، عندي قائمة بكل الفنانين ومجلدات تعنى. إذن هذه مبادرة فردية ناتجة من باحث ومن أستاذ متميز أكاديمي
0: متمعز.
2: جمع بمجهوده الشخصي مجموعة من الباحثين ليكون نواة تضاف إلى البحوث الأخرى، ولكنها الأهم في تونس بعد كتاب علي الواتي وربما كتابات أخرى، لكنها مشتتة، هي هو كتاب يجمع مجهودا متنوعا من البحوث.
0: أرحب قبل أن نستقبل الدكتور سلوى العايدي بالدكتور خليل قيعة. مساء الخير ومرحبا بك.
3: شكرا، شكرا جزيلا، الله يخليك.
0: إنجاز مهم هذا الكتاب وهذه مسيرة أجيال للفنون التشكيلية بتونس أستاذ خليل.
3: فعلا مثل ما تفضلت هذا مشروع الدولة. مشروع الدولة قام به أشخاص أفراد، يعني هذا هو أنا من أقول هذا الكلام، لأنني بكل أسف أسجل غياب وزارة الثقافة عن مثل هذه المشاريع.
0: وهذا السؤال سنطرحه.
3: الدول العربية الأخرى تنفق يعني ملايين الدولارات، وهناك شركات وهناك معناها فرق بحوث ودوائر للبحث العلمي لإنتاج هذا الشيء، معناها لإنتاج معناها تاريخ الفن في هذه البلاد أو تلك، وهذا معناها تقريب لا يكلف، معناها لا ما يتكلف شيء في تونس،
0: لا يكلف.
3: ورغم ذلك معناها نسجل غياب وزارة الثقافة. وتحية لجامعة تونس، يبقى الفن التشكيلي إذن مرتهن بالبحث الأكاديمي العلمي المعرفي، لأننا نقتنع أن الفن في تونس يجري مجرى السياقات الثقافية الحديثة والمعاصرة، وهو مرتبط بالمعرفة، مرتبط بالمعرفة وليس بالترفيه ولا بالتنشيط ولا كذا. من هذا الجانب تأتي أهمية هذا الكتاب، لأنه مراكمة علمية مهمة، تعريف بالتاريخ الفني في تونس اللي هو أكثر معناها توا أول معرض تقريب في تاريخ تونس 1894، يعني ثاني معرض في العالم العربي بعد معرض في مصر بأمر من الخديوي إسماعيل، يعني من أقدم تواريخ الفن في العالم العربي يأتي تاريخ الفن في تونس، وهذا يتطلب مراكمة معرفية، وهناك أجيال جدل ثقافي وغير ذلك.
0: مرة أخرى مرحبا دكتور سلوى العايدي، قراءتك الأولى لهذا الإنجاز وهو إنجاز دولة.
4: مش نرجعك ل 2021 بما أني شاركت في الندوة. في البداية أتقدم بالشكر للدكتور سامي بن عامر، علاش؟ على خاطر أصر أنه يكمل المسيرة، مسيرة البحث هذه، وأنه يجمع مجموعة من الباحثين من كامل تراب الجمهورية باش يشاركوا في الندوة هذه. كانت الندوة طيلة 3 أيام، كيف ما قال احتوت هذه الندوات على مداخلات علمية وعلى شهادة حية، كذلك فما مشاركين من الدول العربية أهمهم فاروق يوسف. دونك كيف ما قلت لك سي سامي، بالنسبة لي هذه تحدي أنه وصل من معناتها يجمع مجموعة المداخلات هذه باش يوثقها ويخرجها في كتاب ورقي، وهذه مش بالسهل، لأنه كيف ما قال معناتها الجامعات متاعنا غير قادرة أنها تخرج كتب علمية بالقيمة هذه
0: بهذا الحجم
4: وبهذا الحجم. دونك نشكر جامعة تونس وعلى رأسهم في كل فترة الحبيب سيدهم. دونك للأسف ديما كما قالوا الزملاء ديما الكتابات هذه نلقاوها ولا الكتب هذه في شكل مبادرة فردية. نذكر نريمان الكاتب رمضان، علي الواتي، بديع شوشان، ناصر بالشيخ، دونك ديرنييرمون عليا حمزه في كتاب اتولي دارتيست اللي صدر مؤخرا 2026، وقامت بزياره لمجموعه من الفنانين، لكن للاسف الفنانين هذوما معناتها كانت الزيارات مخصص لتونس العاصمة فقط، معناتها ما دخلتش
0: الدخل
4: البلاد، فهمت؟ دونك التوثيق هذه كان خاص بمجموعة من الفنانين
0: أهل الحاضرة أو العاصمة.
4: دونك ما يفوتوش ال 15 أرتيست، فهمت؟ هي صحيح يلزمنا نشجعوا الكتاب معناتها المبادرات الكل، لكن في نفس الوقت
3: عليا حمزة، مدام عليا حمزة، فما أيضا عليا النخلي مؤخرا عن طريق نيرفانا دار نشر كتاب عن تاريخ الفن التونسي وتحديدا لكل تونس. هناك أيضا لابد أن نذكر مدام الله يرحمها صوفي القولي،
4: لكن
3: كتاب أواخر التسعينات لستوار دلا بنتور تونيزيان، كذلك المتحدث بكل تواضع 2007 تشكيل الرؤية تأملات في تجارب تشكيلية من تونس. هناك مبادرات فردية، ولكن يأتي هذا الكتاب جامعا لكل الحساسيات البحثية والنقدية، وهذا مهم.
0: هو مسيرة أجيال. استقبل دكتور الأسعد بن علي لقراءة أولى لهذا الإنجاز، لهذا هذا المشروع الذي هم دولة، هم وطن، هم جزء من هذا العالم العربي. كيف تقدم هذا الكتاب؟ كيف قرأت هذه الدراسات؟ نعم،
5: شكرا سيطايزر.
0: نعم،
5: أشكر في دوري كل الحاضرين ورحب بهم، وأشكر على رأسهم سبيسان بن عامر. هي كما قال سيخليل قويعة وسيبرهان، هي مبادرة فردية من أستاذي ومؤثري سيد بن عامر. فهنا لابد أن أفيد أنني قدمت رحلة دكتوراه فيما يخص مدرسة تونس وأسلوبها الممارساتي، وكان تحت إشراف أستاذ سيد بن عامر. إذن هي مبادرة فردية لا مجال للشك في ذلك، ولكن سيسامي استطاع أن يجمع مجالا متنوعا مخصبا من الكتابات ومن الرؤى. في تقديري لا تكمن أهمية هذا الكتاب فقط في كونه يوثق تاريخ الفنون التشكيلية في تونس، وإنما في كونه يؤسس لذاكرة علمية جماعية لهذا التاريخ. إذن فالمشهد التشكيلي التونسي رغم ثرائه وتنوعه ظل يعقود موزعا بين دراسات جزئية، كتابات نقدية متفرقة، أطروحات وكتالوجات لمعارض وشهادات شخصية دون وجود عمل مرجعي يجمع بين هذه المادة ويوحد ضمن رؤية تاريخية ومنهجية متكاملة. وأظن أن هذا الكتاب أو هذه الموسوعة إن صح التعبير، بحسب علمي أن هناك جزئين آخرين في إطار الطباعة والتحضير، المجلدين الذين الأول والثاني في طبعة أنيقا كما أشار سي برهان بن عربية. وبالتالي أن أعتقد أن هذا الموسوعة المجمع في أربع مجلدات هي عمل تجاوز التوثيق الوصفي للتحليل النقدي من صحة التعبير، فهو ليس بالإجابة عن سؤال من هم الفنانون، بل يطرح أيضا أسئلة المقابلين كيف تشكلت هذه التجارب الفنية بتونس، وما هي مرجعيات الفكرية والجمالية التي أسهمت في صياغة الهوية التشكيلية التونسية. من هذا المنظور أرى أن هذا الكتاب وهذا الجهد لا ينظر في التاريخ، لكن ينظر أيضا في الأساليب والممارسات والأفكار، فكيف نستطيع التفكر في ممارسة تونسية تحمل هوية تونسية.
0: نعم، أعود إلى دكتور سامي بن عامر وهذه الموسوعة التوثيقية لتاريخ الفنون التشكيلية بتونس. الكل أشاد بهذه المبادرة الفردية، المفروض أن تكون مبادرة جماعية، تكون مبادرة دولة، تكون كذلك بإشراف وزارة الثقافة. دكتور سامي،
6: والله شو أقول لك، المفروض هو احنا أمام عمل أنجزة، والمهم النتيجة تم إنجازه، وبش بين قوسين راهو الكتاب لم ينتهي،
0: لم يكتمل، هناك مجلدين في الانتظار،
6: مجلدين آخرين تو نحكيو فيهم بعد. أما هذا المجلدين اللي بتقول لي أي صحيح، هو كان مشروع مع وزارة الثقافة الحقيقة، ولكن اللي ألمني أنا أكثر هو أن المشروع ذهب، لأن كان المشروع مفروض ينشر في مع دار نشر ودار نشر حبت يكون يعني بمشاركة وزارة الثقافة كتوصية بالنشر، لأن التوصية بالنشر هي تمنح لمشاريع وطنية، مشروع موضوع له علاقة بالمصلحة الوطنية تقدم هذه هذا الدعم هذا. لكن في نهاية الأمر لم يقبل، لم تم رفضه. هذه أشياء ما نحبش ندخل فيها أنا تو، لكن نقول صحيح أنه مشروع دولة، لكن هذا المشروع أنجز من طرف مجموعة من الباحثين ومجموعة من الصحفيين، يعني باش نعطي.
0: وكذلك تحية لجامعة تونس الذي ساهمت في إنجاز هذا.
6: بالطبع جامعة تونس
0: بنسبة المئوية، نعم
6: هي عوضت وزارة الثقافة يعني، وهذا أول ما بديت حييتها جامعة تونس، لأن هي قبلت وتفاهمت وعاري تبينت أن هذا المشروع هو مشروع بحثي علمي ووطني ولا بد أن يرى النور.
0: نعم.
6: هذا موضوع هام جدا. المهم هو أن يعني حبيتنا نعطيك رقم حتى يكون هذا الكتاب، هذا من 4 كتب إن شاء الله معناها مع بعضهم فيهم 180 مشارك ما بين باحثين، ما بين ناقدين، ما بين صحفيين. لأن شوف أنا حبيت في الأرشيف، حبيت باش يكون الناس اللي كتبوا في الستينيات وفي الخمسينيات وفي السبعينيات، ومعناها بادي بالناصر مثلا.
0: نعم.
6: بادي بالناصر عنده بالاف ربما المقالات. من يتحدث عن بادي بالناصر تو؟ ماذا ماش ما نصوص متاعه يسم تتجمع. عديد من الصحفيين والكتاب والنقاد لهم تأثير كبير ياسر على تاريخ الحركة التشكيلية، ولهم مقدموا الكثير. فأردت أن يكون هذا الكتاب أيضا يعني تكريما لهم.
0: نعم.
6: في معناها تقديم بعض المقالات من هذا الناقد أو الآخر، بطريقة أن يصبح هذه ال4 كتب هذوما يعني مجهودا جماعيا من الجامعيين ومن النقاد ومن المراجع التي يعني كتبت. صوفيا القلي توا قبيل تكلم عليها. صوفيا القلي وهي تم تكريمها في الجزء الأول، لأن صوفيا القلي في الحقيقة هي أول من كتب عن تاريخ الحركة التشكيلية في تونس في كتاب كان أطروح الدكتوراه.
0: نعم.
6: وتروح الدكتوراه عملتها في باريس ونشرتها. لكن
0: في أي سنة تقريبا دكتور؟
6: الأطروحة عملتها عام 72
0: 1972،
6: والكتاب تنشر بعد تقريبا يعني في بداية التسعينيات قبل نشر كتاب لابونتيو دولار بتاع سعدي الواتي، قبل تقريبا 8 سنوات. لكن الكتاب هذا أنا عندي نسخة منه وما هوش موجود، ما هوش موجود في السوق، معناه قليل. وصوفيا القلي يعني عندها مقاربة هامة جدا، وأنا خصصت لها معناها حصة في إذاعة تونس الثقافية في ذاكرة الفنون. وهناك هذه امرأة يعني فعلا كتبت عديد المقالات وفي تاريخ الحركة التشكيلية التونسية. من هذوما يعني لابد أن نكرمهم، لابد أن نساهم في إبراز ما كتبوه ونشيد بهم بدل أن معناها يذهب التاريخ هكذا. أرى أن مسألة الذاكرة مسألة يعني سيادة الدولة
0: فعلا. نعم. هي جزء من التراث، جزء من التراث
6: الذاكرة. نعم. سيادة الدولة، وإن أهملنا هذه الذاكرة فنحن أهملنا حاضرنا وسنهمل بالطبع مستقبلنا. فهذه الكتابين المجلدين هو ناجمين على هذه العقيدة
1: التي أؤمن بها وأحاول أن مقدم من خلالها شيئا يبقى بمعيتي زملائي ومعيتي. يعني هو شنو الطاقة اللي في هالكتب هذه؟ هي طاقة جماعية، هي طاقة يعني أنا خممت وكيفاش مش نعمل كتاب على تاريخ الحركة التشكيلية، إذا ما طلبوا سنوات خدمة، لكن وقت اللي تجمع أنت الناس الكل مع بعضهم هون تجمع الناس مع بعض تخرج تعمل حاجة كبيرة ياسر
0: تعمل خلال سنوات قليلة أنجزنا هذه المسألة.
1: هذا هو، أما لم يكن سهلا في الحقيقة، لم يكن سهلا من جوانب مختلفة، وما نجمش نحكي عن كل جوانب هذايا، لم يكن سهلا لأن في الحقيقة كل مشروع معناها هو يدغدغ ويحب يزيد يدعم، وتلقى كذلك جوانب بأطراف أخرى معناها متلملمة ولا تريد أن. المهم هذا المشروع رأى النور إن شاء الله معناها
0: من المتحمسين جدا لهذا المشروع. أستاذ سامي الدكتور خليل،
3: أي أنا أضيف فقط باختصار، بيودي أن يكون هذا الكتاب منشورا في المكتبات، في المكتبات التونسية وفي السوق، حتى يكون
0: في المتناول،
3: في المتناول. ثانيا أن يكون منشور رقميا، النشر الرقمي، حتى يكون معناه مرجع للباحثين في العالم، في العالم، وربما ترجمته إلى الإنجليزية مثلا في وقت لاحق. كذلك لابد أن يكون حاضرا في معرض الكتاب، سواء في جلسة تعريف به، مع الأسف أنا لم ألاحظ ربما وقع، أما الكتاب متاع المعرض متاع الكتاب التونسي قريبا إن شاء الله بعد الصيف، ويكون حاضر، يكون حاضر، وكذلك تقتني منه المعاهد العليا للمكتبات الجامعية، سواء الفنون الجميلة أو الإنسانيات.
0: هذا هو. نعم دكتور برهان، هذا الإنجاز وللأجيال الحالية وللأجيال اللي لم ترى هذه المسيرة الطويلة للفنون التشكيلية بتونس.
7: نعم، هو أردت أن أضع هذا الكتاب في موضع إشكالي، هو علينا أن ننظر إلى الآخر كيف ينظر الفنون التشكيلية التونسية. هذا الكتاب انطلق من بعد إشكالي أن الآخر الغربي المستعمر ينظر إلى الدول العربية والشعوب العربية بأنها ديسوراس، هي كائنات تحت التصنيف البشري، ودخلت بإشكاليات إدخال الثقافة وغيره، فهي حاولت فرض النموذج الغربي والنموذج الأوروبي، وبفعل الزمن تندمج النموذج الغربي في الرسم والنموذج المحلي. هذا الكتاب ينطلق من تلك العقدة الإشكالية، أولا من النظرية الكولونيالية في أنه الرسم الغربي أو المسندي هو وافد
0: تلك النظرة الاستعمارية
7: من الأوروبا. وأيضا الأستاذ سامي بن عامر يركز، والأستاذ خليل أيضا في مداخلته، وعدد من المتدخلين على الفنون المحلية الحرفية، وكما سمعه الأستاذ سامي بن عامر ليزار ماجور ليزار مينور، الفنون الكبرى والصغرى، وهذا التصنيف الذي لم يكن موجودا في تونس في البداية، ولكن بفعل ظهور اللوحة المسندية خلق أو ولدت هذه الأسئلة والإشكاليات حول هوية الرسم في تونس، وكيف نعيد النظر إلى المرقوم والزربية والخزف الحائتي. والأستاذ سامي بن عامر تحدث عن سيدي قاسم الجليزي، عن القيروان، عن الفنون الخزفية والعديد من الأنماط. فهذا الكتاب يحاول أن يؤسس إلى نظرة متوازنة، هي ليست بالمنظور الغربي الأوروبي بالمدارس الغربية التي تصنف الفن الحديث والمعاصر، وهناك مدارس واضحة من الانطباعية إلى التكعيبية إلى غيره، ولكنه نظر أيضا في الفنون المحلية التي سبقت نشأة الفنون الغربية في العالم العربي وتبني النموذج الأوروبي. وتونس لو نشاهد أن نحن بلد الفسيفساء والرسم لفريسك، فهذا الكتاب يأتي لمحاولة قراءة محلية وطنية داخلية تنطلق من هوية تونسية وهي مختلفة عن القراءات الكولونيالية الغربية ومختلفة عن القراءات المنغلقة على نفسها. إذن هذا هو ما يعطي لهذا الكتاب نزعته التأسيسية. وخصوصا أنا ما لاحظته في هذا الكتاب هو تلك محاولات التأليف بين المنظور الغربي والمنظور المحلي. وصديق خليل له مداخلة عن الرسم تحت الزجاج والعديد المداخلات. أنا قمت بجرد المفاهيم لو أنه قدمها تطلب الأمر ساعة
0: نصف مداخلة سلوى العايدي في هذه الموسوعة المهمة جدا في تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. نعم
4: المداخلة كانت تحت عنوان الانزياحات الأسلوبية والإشكالية في تصوير الجسد الأنثوي العاري. نعم. قراءة تحليلية لفن التصوير التونسي الحديث علي بن سالم عبد العزيز الجرجي وحاتم المكي نموذجا. دونك خذيت ثلاثة النماذج هذية، كل فنان عنده خصوصية في الطرح متاعه. دونك نلقاو علي بن سالم اللي هو متأثر بفن المنمنمة خاصة على مستوى التكوين وتوزيع العناصر في الفضاء. الجرجي اشتغل كذلك على كام

0: معناتها خصوصية كل فنان وخصوصية الطرح نتاعو التشكيلي. دونك
1: نسمع كذلك مداخلة الدكتور الأسعد بن علي في هذه الموسوعة وفكرة عن المشاركين معك في هذه الموسوعة وهي تحمل تاريخ الفنون التشكيلية بتونس.
2: بطبيعة الحال إذا كان مداخلتي موسومة بعنوان المسار ممارسات إلى فنان جامعة مدرسة تونس، وهي كانت موضوع هذا العنوان كان موضوعا لأطراح الدكتوراه. إذا شاء المجرد بهذا المشروع انطلاق من هذا العنوان من قناعتي بأن كتابة تاريخ الفنون التشكيلية في تونس لا يمكن أن تقتصر على تفتيق الأحداث أو تاريخ الفنانين، وإنما تقتضي أيضا قراءة نقدية للتجارب المؤسسة التي أسهمت في تشكل الحداثة التشكيلية التونسية. لم يكن اختياري هذا الموضوع اعتباطيا، لأن جامعة مدرسة تونس لا تمثل مجرد محطة تاريخية أو تجمع لفنانين، بل تمثل لحظة تأسيسية في بناء تشكيلي تونسي حديث خاصة مع بداية الاستقلال. غير أن معظم الدراسات السابقة ركزت على إنتاج الفنانين ولا البعض التاريخي لشتى الجماعة، بينما بدا لي أن هناك جانبا يحتاج مزيدا من البحث، وهي دراسة الممارسة الفنية نفسها، أي كيف كان الفنانون يفكرون في سؤال الإبداعي وكيف تشكلت اختياراتهم الفنية والتقنية والجمالية، وكيف تفاوضوا مع التراث والحداثة في آن واحد، خاصة وأن مع بداية الاستقلال كانت هناك المطالب ملحة وملزمة بإقرار فن له خصوصية وهوية تونسية، وهو ما جعلنا نذهب إلى إشكاليات المعاصرة والتراث والتأصيل الفني الحرفة إلى غير ذلك. بالنسبة للمدخلات الأخرى التي تحاضرت مع الموضوع الذي يفيد الرواد والجهات التطبيقية والثقافية، وهو موضوع والمحور الذي قدمت فيه مدخلتي، نستطيع أن نطرح أيضا أو نذكر به مقال أو نص السيكلي لدويع، تجارب ريادية في مجال اللوحة المسندية لتونس، تبلور مفاهيم التحديث الجمالي ورهان المؤامرة ورهان التونسة، في مندرم تيبا أيضا، وفي حديثي عن حاتم المتوى عمر فرحات والهادي التركي وجلال بن عبد الله وابراهيم الضحاك، وهي مختارات من الفنانين الرواد. نجد ايضا نجد الذهبي وتناول من مقالها حول او نصه حول الهامشيه في الفن التشكيلي. نجد ايضا في محاور اخرى عبد الكريم الكريم تلوى العايدي مشاركتنا ايضا والصديقه حول النجاحات السلبيه والاشكاليه والتي اتت على خصوصية هذه المساهمات لديها. أظن أن المساهمات
1: كثيرة جدا دكتور الأسعد.
2: نعم
1: دكتور الأسعد، دكتور الأسعد، المساهمات كثيرة جدا في هذه الموسوعة، وأقطعك مرة أخرى لأنه بعد قليل على نشرة الساعة 10 مع الزميل نعمان معلول، ونعود مع الساعة 10:10 لمواصلة المشوار مع الدكتور سامي بن عامر، الدكتور خليل قويعة، الدكتور بنان بالعربية، الدكتور سلوى العايدي، والدكتور الأسعد بن علي. ابقوا معنا لتغير المحطة، اخترنا لكم أمينة فاخر، طير الحمام مجروح، ونعود.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا، وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: انخفاض في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء القادم، والبحر مضطرب في قادم الأيام مما يحول دون السباحة. السجل الوطني للمؤسسات يذكر باعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويليا 2026. لجنة المالية توافق على اتفاقيتي ضمان لقرضين بقيمة 430 مليون دولار لفائدة ستاك. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين في قطاع غزة بنيران جيش الاحتلال الصهيوني، وإيران تعلن إيقاف مشاركتها في المحادثات الفنية بسبب الهجمات الأمريكية الأخيرة. نستهل النشرة بالوضع الجوي الذي يتميز هذه الأيام بارتفاع درجات الحرارة، مما دفع وزارة الصحة إلى حث المواطنين على الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، وذلك بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء. في الأثناء، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء القادم. صبحي بن أحمد المهندس بالمعهد ومزيد من التفاصيل.
1: اللي بيش يميز أكثر حالة الطقس الأيام القادمة هو انخفاض في درجات الحرارة، بيش يكون تقريبا واضح خاصة يوم الأربعاء بداية من هالثلاثة نجم نقوله حتى العشية، تبدأ تقريبا توصل لنا بعض التقلبات الجوية اللي هي تتمثل في منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا، يتمركز جنوب إيطاليا ويسير لنا بعض التيارات الشمالية شرقية، تسربات نتاع هواء بارد في الطبقات العليا اللي نجم يعطي قلية رعدية بداية من هات الثلاثة في العشية، معناتها تولي نشطة خاصة المناطق الغربية تبدأ كالعادة، ثم تشمل الجهة الشرقية حتى مناطق الشمال وكذلك مناطق الجنوب، إمكانية واردة لظهور هذه القلية الرعدية، وسرعة الرياح باش تتقوى بالكدا. نردوا بينا بداية من هات الأربعة البحر باش يكون تقريبا مضطرب إلى شديد الاضطراب بمناطق الشمال، ثم تدريجيا يشمل أكثر مناطق الشرقية لبلادنا إن شاء الله.
0: في الشأن الجهوي، أسفرت لقاءات الأعمال والشركة التونسية الجزائرية التي اختتمت أمس بصفاقس عن تنظيم أكثر من 150 لقاء ثنائيا مباشرا B2B لبحث فرص التعاون والاستثمار وإقامة شركات اقتصادية في مختلف القطاعات، وشدد الطرفان على أهمية مواصلة دعم التعاون الاقتصادي وتنظيم هذا الموعد بصفة دورية. في الشأن التربوي، تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان الحالي والأول والثاني من جويليا القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا 2026. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%. خدماتيا، يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويليا 2026، ودعا في بلاغنا اليوم إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للدخول إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. وأوضح أنه خصص تطبيقة ديجي جو بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقد خصص تطبيقة هوية، وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. تنتهي غدا أجل وداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، كما تنتهي أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين، حسب ما أكدته الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. في شأن نيابي، وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وجاءت موافقة اللجنة على المشروعين تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي للمصادقة النهائية على اتفاقيتي الضمان. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه. في شأن الانتخابية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه تم لأول مرة إلغاء استعمال الحبر الانتخابي خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس. وأضاف بوعسكر في تصريح إعلامي أن الهيئة اعتمدت أيضا خلال هذا الاستحقاق على مواردها البشرية لتأثيث مراكز الاقتراع، مبينا أن جميع الأعوان العاملين بمكاتب ومراكز الاقتراع 17 هم من موظفي الهيئة وأعوانها. وأوضح أن هذا التوجه من شأنه أن يمكن الهيئة من مزيد الضغط على مصاريف الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية، وهو ما سيتم ملاحظته ضمن التقارير المالية التي ستعدها الهيئة خلال سنة 2026 وفق تعبيره. هذا وسجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية اليوم استمرار ضعف الأقبال على مراكز الاقتراع مع عزوف ملحوظ من قبل فئة الشباب. وأوضح المرصد في بلاغ أصدره مساء اليوم الأحد أن ملاحظيه الذين واكبوا العملية الانتخابية بمراكز الاقتراع كافة. أمنيا، وإثر وفاة شخص بالحريق الذي شهده سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة صباح اليوم، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن وحدات الحماية المدنية سيطرت كليا على الحريق، وأن الوحدات الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق. وقال مسؤول محلي على عين المكان أن السوق احترقت بالكامل، ورجح أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود 6 صباحا. إلى أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون منذ صباح اليوم في هجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. في لبنان، دمر الجيش الصهيوني مساء اليوم نفقا في بلدة مجدل زون بجنوب البلاد، ادعى أنه تابع لحزب الله ويحتوي على وسائل قتالية. إلى ذلك، ادعت هيئة البث الصهيونية مساء اليوم أن عدم بدء الجيش الصهيوني بالانسحاب من منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان وفق اتفاق الإطار يعود إلى عدم استكمال الاستعدادات اللازمة. نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول قوله أن إيران لم تشارك في المحادثات الفنية التي كانت مقررة اليوم بسبب الهجمات الأخيرة الأمريكية وعدم الوفاء بالشروط. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من جوان الحالي. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. انخفاض في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء القادم، والبحر مضطرب في قادم الأيام مما يحول دون السباحة. السجل الوطني للمؤسسات يذكر باعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية 2026. لجنة المالية بالبرلمان توافق على اتفاقيتي ضمان لقرضين بقيمة 430 مليون دولار لفائدة تستك. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: الهواء هوايا لي العندليب الأصمر رابط الحليب حافظ عبد الرحمن الأبنودي وبريق حمدي. نعود إلى مواصلة المشوار في مسارات إبداعية وحول كتاب الفنون التشكيلية بتونس، مسيرة أجيال ورهانات استثنائية وثقافية. هذا العمل الكبير، مشروع دولة ومشروع وزارة الثقافة ومشروع جامعة صفاء تونس، وهو مشروع كبير جدا يهم تاريخ الثقافة وتاريخ الوطن. نعود إلى الدكتور سامي بن عامر معنا منذ الساعة 9، وهو الذي أشرف على هذا الإنجاز الكبير. نعود إليك دكتور سامي.
1: شكرا. وبالحقيقة
0: ما هوش
2: مشروع
1: وزارة الثقافة، هو مشروع
2: جامعة
1: تونس.
0: نعم،
2: مشروع جامعة تونس. نعم، وش وزارة الثقافة؟
1: هو مشروع،
0: هو كان من المفروض أن يكون مشروع وزارة الثقافة. كان من المفروض
1: وتحدثنا فيه وبيناه.
0: ويهم كل المثقفين والمبدعين والفنانين في تونس. نعم،
1: هو مشروع مجموعة شاركت وكنت ملتقا وشرفني ذلك. والمهم أن الكتاب موجود بين أيدينا.
0: نعم،
1: حكينا في بعض المضامين متاعه وحكينا على أهدافه. أنا ربما نعود لصديقي في برهان بن عربية.
0: نعم،
1: عندما تحدث في عن المقال الذي افتتحت به هذا الكتاب، لأن هو المسألة الزمنية مسألة هامة جدا في هذا الكتاب، لأنه قلت ثم تسلسل زمني، وإن نبدأ بالتسلسل الزمني انطلاقا من قدوم الرسم المسندي فانتور تشوفالي، يعني هذا أننا وكأننا صفحة بيضاء، أتت اللوحة وأتى النحت وأتى ما يسمى بالفن التشكيلي الحديث ليفتح مجالا لم يكن مفتوح. وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح. أنا تاريخ وهذه الأفكار كذلك نجدوها عن سهير قولي، ولذلك وضعت لها مقالا يعني في الجزء الأول يتحدث عن هذه الظاهرة. احنا في تاريخنا فنون الحرفية، وفي الحقيقة حتى الغرب كانت الرسم كذلك حرفة أيضا، فهمت؟ ارتيزانان مونتاني كان يقول بانتر وبوات وأوتر ارتيزان، يعني رسام أو شاعر أو حرفي آخر، يعني الرسام هو حرفي بحالته. يعني احنا هذه الفسيفساء، الخزف، الكساء، الكسوة، تريزا، يعني حديد العرف الفنية، ثم يأتي مما بعد الرسم تحت البلور. فكل هذه الحرف الفنية كانت في مخيال التونسي وفي الحياة اليومية التونسي، وهي فنون. وهذه الفنون يعني عندما دخل الرسم المسندي وجد هذه الفنون، ولم يكن بمفرده ولم يكن هو مدشن لعمل تاريخ. لذلك فلو قرأنا تاريخ الحركة التشكيلية في تونس لما تبين أن هناك جدلية بين المخزون، ما هو موجود مخزون تونسي من تاريخه، وهذا القدوم للمفهوم الفن الحديث. فهناك تفاعل بين هذا وذاك أدى إلى مسارات تشكيلية هي في الحقيقة ليست مرآة تعكس ما هو غربي، وليست مرآة تعكس ما هو تقليدي، بل هو يعني تغير وتشكل تسبب فيه طبيعة التاريخ اللي عشناها، وتتسبب فيه كذلك وعي الفنان التشكيلي التونسي عبر هذه العشريات التي كونت القرن العشرين. فهناك فكر وهناك واقع اجتماعي سياسي جيولوجي، مرينا بالاستشراق احنا والاستشراق. يعني ما معنى الاستشراق؟ المستشراق كان يعني معهد قرطاج كان موضوع ليبرز هذا البعد انطلاقا من المؤسسة الصالون التونسي باش يجيب هل النظرة هذه الاستشراقية اتأجبت عليها الرسم التشكيل الرسم في تونس. يعني أن كيف ننظر إلى الإنسان التونسي من زاوية أنه هذا الإنسان الثابت بالشاشية متاعه وبالجبة متاعه أو بالوشام متاعه ثابت لا يتحرك في التاريخ. فهذه الصورة انتشرت، لكن هناك تسلسل في التاريخ وهناك ممارسات فنية بدأت تتحرك لتجعل من الحركة التشكيلية في تونس حركة يعني هي دينامية ووراءها وعي ووراءها تفكير. الكتاب هذا أو من يريد أن يبحث في التاريخ الحركة التشكيلية هو يبحث في يعني في حضارة، يبحث في تاريخ وطن، يبحث في شيء سيادة وطنية. وعندما أقول التشكيلي يمكن أن يكون سينما، مسرح، موسيقى، مجالات أخرى. يعني احنا باش نجمو نفهموا حضرنا اليوم لازمنا نفهموا كيف تشكلت هذه المسارات الفنية في تاريخنا، لكن نفهموها بعمق. معناها طرق الخيال الزملاء بينوا أن فعلا في الكتاب هذا هناك مقاربة تاريخية، يعني هامة عندما تقول أنها تاريخ كذا ماذا بينا جدا نفهموها من التاريخ هذا ما هو ثابت ولا مش ثابت، نقارنوها بكذا وكذا حتى تثبت. لكن مقاربات أخرى هي مقاربة تركيبية، يعني أنا هناك مقاربة استتيقية فكرية حضارية نقدية، هذه الأشياء. فكما نرجع قال صديق خليل قويعة قال ما هوش تزيين، يعني احنا راهو ما زلنا في الفنون التشكيلية تزيين، ما هوش تزيين. تاريخنا هذايا راهو تاريخ شعب، وهو تاريخ يبين كيف تشكلت اللوحة وكيف تشكلت الحداثة في تونس، راهو كيف تشكل شعب كامل من هذه الزاوية. وعندما نفهم في طريق تشكل معناه في زمن ما نفهم كيف يمكننا أن نتشكل اليوم كذلك، وكيف يمكننا أن نقبل أن نتفاعل مع حاضرنا. هذه هي اللي حبيت أن نحبش أن أحتكر الكلمة، أما هذه مسألة سيادية، وهذا الكتاب هو جزء من هذا. وإن شاء الله إن شاء الله نشوفوا دراسات أخرى، وربما في حديث آخر شنية الآليات اللي ممكن تصير تهوك باش نجمو البحث ينتشر أكثر وأكثر.
0: أستاذ برهان، التاريخ والذاكرة الفنية والحديث عن الرواد طيلة أكثر من قرن، من أواخر القرن 19 إلى القرن 21 ليس بالأمر الهين، وتوثيقه في 4 مجلدات معناته الأمر ليس بالأمر الهين.
2: أكيد، وهذا ما يعكسه هذا الكتاب، لأنه هو كتاب ما زال في حالة حركية،
0: وهو جمع مجموعة كبيرة من الكتاب والمبدعين الذي ساهموا في إنجاز هذا العمل.
2: أكيد، وهذا ما ذكر. أنا أردت أن أيضا أن أسلط الأضواء على المضامين هذا الكتاب، ليس من باب تتابع المداخلات لأن عديدة جدا، لكن الفنون التشكيلية في تونس في الذاكرة العامة هي ليست هذا الكتاب لا يهتم فقط باللوحات ولا يهتم فقط بالفنون الحرفية. هذا الكتاب يسلط الضوء على فنون ليست معروفة بالشكل الذي هو يعرف الرسم أو النحت. كما أشرت سابقا الخزف التراثي، وأشار لي الأستاذ سيمي بن عامر، المخطوطات، وأنا فوجئت أنه في تونس حسب ما بينه الأستاذ سيم بن عامر هناك 24 ألف مجلد في دار الكتب الوطنية، وهي معلومة غير متاحة للعموم. والكتاب أيضا
0: 24 ألف مجلد، 24 رقم مجلد كبير جدا.
2: نعم، والكتاب بحث الأستاذ علي جليتي بحث في مصحف الحاضنة، هناك أيضا الأستاذ خالد لسرم بحث أيضا في وثيقة هامة صوفية من المشرق. فهذا الكتاب أولا يهتم بالرسم، بالخزف الحائتي، يهتم بالمخطوطات، وكما قلت بفن النسيج أيضا وتحولاته من النسيج التقليدي إلى النسيج المعاصر، والرسم على البلور كما أشرنا. إذن هذه الفنون مع مجتمعة هي تعطينا فكرة أكثر شمولية عن مجرد تتبع اللوحات الفنية فقط. إذن هو كتاب يحاول أن يكون شموليا بالمعنى الجامع وبالمعنى الذي يمسك بكل هذه الخيوط والمسارات والتي هي اختصاصات الآن في معهد الفنون. فما ينقصنا هو إعادة تسليط هذا الضوء. ما أود الإشارة إليه أيضا ربما أن نقسم هذا الكتاب إلى ثلاث مراحل في تقديري الشخصي، وهي محاولة لقراءة مضامين هذا الكتاب بعيدا عن القراءات الأخرى. ما قبل مدرسة تونس، مدرسة تونس، وما بعد مدرسة تونس. هذا الكتاب يحاول أن يميز بين فترة تأسيسية تداخل فيها الصالون الوطني الذي خصص لرسم المستعمرين في ذلك الوقت، وبداية اندماج هذه اللوحة الغربية في المجتمع التونسي وتداخلها مع الفنون المحلية، ثم مدرسة تونس التي تشكل مرحلة محورية بما فيها من انتقادات وإيجابيات، من أن احتكرت الحركة التشكيلية في تونس، من أن كانت لها اقتراب من السلطة السياسية في ذلك الوقت، من أنها أقصت المبدعين، ما لها وما عليها. النصوص هنا في هذا الكتاب تعطي الرأي والرأي الآخر لأن مرحلة تأسيسية، ثم ما بعد مدرسة تونس وتلك الخروج من ذلك القالب الذي رسمته هذه المدرسة، وتجربة نجيب بالخوجة وتجارب الفن الحديث الذي تحرر ليعطينا رؤية أكثر حديثية. إذن هذا الكتاب انطلاقا من أول معرض وهو الصالون التونسي سنة 1894 وصولا في هذا المجلدين إلى تقريبا نصف القرن العشرين، يعطينا فكرة واضحة عن الإشكاليات، وليس التأريخ، عن الإشكاليات الكبرى لما قبل مدرسة تونس والرسم الكولونيالي والنظرة الأوروبية ونظرة الآخر للمجتمع التونسي، ثم لأقول السيادة الوطنية على الفن التشكيلي ومحاولة توظيف الفن التشكيلي خدمة للسياحة وللوجه الثقافة التونسية، ثم المحاولات الحديثية المتحررة التي التصقت بالمفاهيم وحاولت تقديم تجربة ريادية حديثية فيها من القيمة والمفاهيم الأساسية جدا. نقطة هامة جدا كنت أحتفظ بذاكرة سلبية في 2017 في ندوة في سوسة عندما جاءت فرنسية نسيت اسمها وقالت الفن الغربي هو فننا، وتحدثت عن المركز الغربي الأوروبي، وكل ما خارج هذا المركز الأوروبي هو تتبع ومحاولة تقليد الفنون الغربية. هذا الكتاب يعطينا إعادة اقتباس والأبروبرياسيون، إعادة تملك هذه المفاهيم الغربية، وأنها تدخل إلى الطاحونة الفكرية التونسية الثقافية التي هي جذورها ممتدة منذ آلاف السنين، والتونسي بطبيعته له هذه القدرة على التأليف وأخذ الآخر ودمج المختلف في صياغة مميزة. إذن هذا الكتاب يطرح أسئلة كبرى وجب البناء عليه وللامتداد أكثر وتحليل أكثر عمق لتاريخ الفنون التشكيلية التونسية في معهد الفنون والبحوث.
0: دكتور خليل، هل برأيك هل هذا الكتاب أعطى حق الرواد والجماعات الفنية في تونس؟
3: طبعا أنا في الواقع عطفا على ما تفضل به
0: برهان
3: أنا أضيف معناها قولة لإرنست غامبريدج ومؤرخ فن نمساوي بريطاني قال قولة دائما أستشهد بها، l'historien de l'art doit être le porte-parole de la civilisation occidentale. المؤرخ الفني يجب أن يكون ناطق رسمي باسم الحضارة الغربية حتى وأن تعلق الأمر بفن إفريقي وفن يسميوها أنديجان ولا فن إسيوي ولا هذه معناها يؤكد أن تاريخ الفن كمعناها اختصاص معرفي أنتج لهذه الأغراض وليس من باب الاعتماد أن ينتج القرن التاسع عشر معناها مناهج في تاريخ الفن مع بروز المتاحف وتكوين المتاحف وهي نوع من سبولياسيون سلب ونهب للحضارات الأخرى وكذلك النزعة الاستعمارية والزيارات متاع الانتروبولوجين للبلدان الإفريقية والعربية وكذا اللي مشيوا قاستيم استعمرها فهذا دراسة التاريخ راهم مربوط باستراتيجية كاملة اللي هي استراتيجية التوسع الغربي والمركزية وكذا على كل لابد من أن نكتب تاريخنا بأنفسنا كمو يكري نوتر استوار دولار كيف نكتب تاريخ فننا بأنفسنا لأنه مع الأسف تو لما نشوف الفن العربي الإسلامي ولا الخط العربي ولا فن الرقش وين نمشي لألكسندر بابادوبولو ولا الجوتنهازن ولا كذا ولا كذا معناها لا بد من وجود مدونة تو بعض العرب فاقوا بهالرهان هذا من فضائل هذا الكتاب فعلا وجود معناها نظرية للأجيال الأجيال كما تعرف في علم الاجتماع تعريفها بكون مجموعة من الأفراد مختلفين ليسوا بالضرورة مؤتلفين ولهم مشترك يجمعهم هناك أجيال وهناك رهان حداثي والحداثة مسار هذا ما
0: أكثر في المستقبل
3: الحداثة اللي الكتاب هذايا
0: الذاكرة الفنية في تونس
3: هو تأكيد بإيجاز بإيجاز هو تأكيد على أن الفن التشكيلي في تونس ليس كما قال بعض المفكرين والكتاب مثل صديقنا يوسف الصديق أن الفن التشكيلي جاءنا من خلال الاستعمار الفرنسي هذايا غلط وكنت في كتابي أنا كتاب سابق نشرته عام 20 مسار التحديث وفي هذا الكتاب وزملائي أكدوا على أن ما قدمته فرنسا مهم وهو المؤسسات الأكاديمية المدرسة فون جميلة الصالون كذا يعني فرنسا جابت لنا البينتير دو شوفالي وهو شكل شكل فني حديث وجابت لنا ما يسمى بالارتفاكت أي قاعة العرض لأنه احنا الحرفيين متاعنا والرسامين متاع البلور كان عندهم الدكان مشيلوا للدكان هو الورشة متاعه في المدينة العربي وحتى الخطاط أما قاعة العرض أن تنتج أشياء فقط كمواضيع للنظر أوبجي دو ريغار هذه جديد لأنه احنا في تاريخنا ننتج أشياء نستعملوها كيما السجاد وكيما المخطوطات وكيما ما فيش معناها حاجة ديزانتريسي كما يقول كانت ولا من أجل في حد ذاتها فهذه الحداثة اللي لكن الفن التشكيلي موجود في تاريخنا تونس عندها أكبر رصيد في العالم في الفسيفساء هذا كلام سي شادي القليبي اللي قدم كتاب سبلندور دو موزايك تونيزيان متاع سي محمد يعقوب ثاني كوليكسيون موجودة في سوسة الثالثة في روما عندنا في فن النسيج في الخط العربي في وعندنا مدرسة في الخط العربي معناها الكوفي القيرواني هذا مصحف الحاضنة عندنا تراث تشكيلي لكن معناها الحداثة شنية الحداثة أن نقول ذاتنا فما بنية وعي تشكلت في الثلاثينات الثلاثينات مع نشوء الجمعيات متاع المسرح وجمعيات الصحافة والصحافة التونسية وأول فيلم تونسي في الوقت هذاك وكذلك الحزب الاشتراكي الدستوري والنقابات في الثلاثينات فما علي بن سالم
0: عمارة تحت السور
3: عمارة دبش وفما حاتم المكي كان من جماعة تحت السور فما بنية وعي بدأت تتشكل من أجل الهوية يجب أن ننتظر كذلك فان دي زاني 40 في نهاية الأربعينات مع مدرسة تونس اللي كانت تواصل
4: الرسم بعين غربية فرنسية، هذا هو المؤاخذات اللي عليها. ثم جاءت جيل آخر، تو احنا تو قاعدين من جيل القرن التاسع عشر متاع البنتير سوفيت
0: آخر القرن التاسع عشر، نعم،
4: إلى جيل آخر وهو جيل الشخاصين لي بورتريتيست متاع البي، نعم، في بداية القرن العشرين مع أحمد عثمان مع الهادي الخياشي، نعم. ثم يعني لحظة وعي في الثلاثينات، ثم تجي مدرسة تونس اللي هي أول جيل يتشكل من خلال معناها مصالح تجمعه، نعم، اللي هي مصالح معناها عملية تنشوفه بعد. ثم يجي جيل آخر في الستينات ضد المقاربة متاع مدرسة تونس، وهو جيل الشباب الشبان، نعم، جروب دو سيس، مجموعة الستة، اللي لم تصمد أمام سيطرة هيمنة مدرسة تونس على سوق الفن، وعلى لأنها كانت مقربة للسلطة ومعناها عندها شريكة زين وكذا. ثم هذه المجموعات انفجرت في يعني تفجرت تفرقت تقسمت، ولات جروب مجموعة الخمسة في عام 66، ثم في نفس الوقت مجموعة الأونس اللي تعرض كانت في نفس في دار الثقافة ابن خلدون في نفس الفترة اللي كان يعرض فيها معناها بالخوجة في مجموعة الخمسة. ثم جاء رواق ارتسام، ثم جاء رواق رياق التصوير، ثم جاء رواق شيم أواخر الثمانينات، ثم رواق التياترو في التسعينات. وهنا يعني احنا عندنا التجيل ولكن مرتبط بالتجديل،
0: نعم.
4: الشبان لم كأجيال جديدة لم تتوحد، كانت متفرقة، أكيد. ومن صمد هو مدرسة تونس إلى حدود 2008 وفاة الجرجي، ولكن مع الأسف مدرسة تونس لم تراهن على الشباب. وحتى بعد 2008 أفراد مدرسة تونس الأحياء عملوا معارض فردية، معناها انتهت. بقي أن هناك مجموعات إلى اليوم، مجموعة كذا، مجموعة يعني هذه هي الأجيال. هناك جدل وقع خلق الكتاب يعرض هذا، خاصة في مقال فريد العرفاوي، هناك إذن جدلية ثقافية ساهمت في تنشيط الخطاب الثقافي. وأهم قضية يطرحها الكتاب أنه راه تاريخ الفن في تونس هو نتاج بنية وعي بالهوية المجموعة الستة، ثم سيترسخ ذلك في الممارسات متاع الثمانينات والتسعينات. أعطيك مثال، نعم، مع علي الناصف طرابلسي وكذلك مقديش، نعم، الله يرحمهم، نعم، وقع استعادة الرسم على الزجاج، وكذلك إبراهيم الضحاك وعلي باللغة من مدرسة تونس وقع استعادة هذا لبناء مفردات تشكيلية خصوصية ما نلقاوها كان عند التوانسة. هذا مهم جدا، هذا سيستمر في مسائل أخرى. عبد المجيد البكري من قابس التراث متاع كذلك هناك تجارب استعادة هذا التراث وأعادة هضمه، ولكن هناك انفتاح أيضا على مراكمات الفن العالمي.
0: نعم، هذه الجماعات أستاذة سلوى والفنية وهؤلاء الرواد ساهموا في هذه في إثراء الحركة التشكيلية في تونس بشكل كبير جدا رغم الاختلاف، لكنهم قدموا تاريخ. وخير دليل هذه الموسوعة اللي قدمها سامي بن عامر مع مجموعة من المبدعين والكتاب والأكاديميين.
5: أكيد جدا، دونك هذا الكتاب هو رسم مسار إبداعي،
0: هي جزء من الهوية التونسية،
5: أكيد خاصة جدا، ومواكبة لمختلف الفترات التاريخية لتاريخ الفن في تونس. قال زميلي كيف نكتب تاريخنا بأنفسنا، دونك هذا سؤال كبير برشا. دونك هذا الكتاب استمد ميزته من السؤال هذي. نعتقد هذا الكتاب من أهم الكتب اللي والمحاولات اللي تحاول الإجابة على السؤال هذي. لكن هنا أنا باش نتطرق لحاجة أخرى ونرجع، معناتها علاش المحاولات هذي قليلة جدا، علاش ما نثمنوش التوجه هذي. وهنا باش نرجع بنداء للوزارة، معناتها باش تمشي في الجانب هذية. كنت نحكي مع سي خليل الساعة على مجلة فنون، هي كانت خطوة وبادرة
0: للأسف الشديد لم تواصل.
5: لم تواصل ديجا كنا نحكي في نفس الموضوع.
4: وقع الفصل بين وزارة الثقافة والمعرفة، وقع الفصل لصالح الحفلات والأفراح والمعرفة.
0: موضوع كبير جدا
5: دونك اللي خلى طالب فنون تشكيلية يجهل تاريخ الفن فقط. لكن الحاجة الباهية أنه الدور هذا قامت به أفراد كما قامت به المعاهد العليا من خلال الندوات وتوثيقها في شكل كتب. الحاجة نحب نقول عليها أنه ما يلزمش سواء كان الجامعات ولا المعاهد تقوم دور الوزارة، هذا أولا. ثانيا ماذا بي معناتها بصفتي أنا باحثة أنه نوفروا معناتها المنشورات هذه سواء كان كتب ولا مجلات ولا كتب جماعية ولا فردية للطلبة. علاش؟ على خاطر الطلبة متاعنا مش وليوا يعملوا معناتها يستسهلوا الأمور، مقاش وليوا يقرأوا كتب فهمت، يمشي لك البي دي اف وتولي يمشي لك للشات، اكل مشكل.
0: نعم.
5: واغلب المعلومات
0: يحاول يستعين بالذكاء الصناعي. نعم.
5: يعطيك الصحه.
0: نعم.
5: معناتها قبل احنا معناتها كيف كنا نقوموا بالبحث كنا نطلعوا لتونس نمشيوا للمكتبه الوطنيه نكونتاكتيوا البوزار نحاولوا المركز التوثيق
4: الورشات نتاع الفنانين
5: اي نكونتاكتيوا مباشره لي زارتيست
0: او في ربع ساعه خمس دقائق
5: في نفس الوقت. نعم. ليتيديون تعطي باش يعمل كوريكسيون بعد النهار النهارين نتاع فوليم بعد نهار النهارين يعاود يجيب لك الخدمه حاضره. ما ثماش هيك الشغف انك يقوم ويكونتاكتي لارتيست ويبحث ويقرا كتب.
0: نعم.
5: مابقاش عندهم اصلا وسع البال انه يقرا كتاب معناتها كاريمون معناتها فهمت. نعم. معناتها يكتب العنوان ويعطي ريزومي والمالور معناتها برشا معلومات تجينا خاطئه ومغلوطه فهمت. دونك هنا وبصفتي كيما استاذه واكاديميه نوجه دعوة معناتها التثمين المجهودات هذه ومعناتها ونحاولوا نلقاو الحلول مع بعضنا معناتها فهمت ونسهلوا على بعضنا عملية النشر تو سامبلومون.
0: نعم. أستاذ دكتور لسعد بن علي، كيف نلائم هذا الزمن، زمن الذكاء الصناعي، زمن البحث السريع بشكل كبير جدا مع هذه الإنجازات الهامة جدا على غرار هذا الكتاب الذي يحتوي تاريخ الفنون التشكيلية بتونس في عمل كبير جدا ومجهود كبير جدا، كيف نجعل الطالب والباحث أن يواكب وأن يقرأ هذه الأعمال وأن يهتم بها، لا فقط يعتمد التكنولوجيا الحديثة ضرورية جدا، لكن كيف نلائم بين ذلك وذاك؟
6: أما أريد قبل الإجابة هذا السؤال نعرج على مدرسة تونس بس جماعة.
0: نعم.
6: وهي جماعة ولكنها قد نطرح سؤال هنا هنا لماذا تزال مدرسة تونس إلا ما كان مركزي في الفن التونسي. هناك قيل وقال ونقد وفي مستوى ممارسات في مستوى
0: أستاذ لسعت لو تغير المكان حتى يكون الصوت. نعم. واضح شوية.
6: نعم. نعم. هيك واضح هيك.
0: تمام تفضل.
6: نعم. إذن بالنسبة لمدرسة تونس هي تعتبر النواة الأولى لممارسة تشكيلية تونسية في البلاد خاصة مع قبل الاستعمار كما أشار سيد برهان بن عطية، فهي لابد هنا من تحديد أن مكوناتها الجماعياتية أو من الفنانين كانت من الجالية الأوروبية، ووقع استثناء لما بعد سنين الأعيان أو من البلدية انتحت به، ثم جاءت فترة أخرى بأدان الاستقلال وتقلد رئاستها يحيى التركي، فهنا وقع الانشغال حول تأسيس مدرسة تونسية أو ممارسة تشكيلية تونسية. إذن أريد أن تطرق أيضا إلى تعلمية الفنون في عصر العولمة أو في عصر التكنولوجيا. هنا من الضروري أن أشير إلى أن البرامج التعليمية المدرسة التشكيلية وبالتالي أبعد عشر مؤسسة تونسية سنجد برنامج دراسي يهتم بالتاريخ الفن التونسي على الأقل في السنوات الأولى أو خلال السنوات الأولى من إجازة. نجد هناك اهتمام تاريخ الفن الحديث، تاريخ المعاصر، لكننا لا نجد مادة تعليمية تدريسية تهتم بتاريخ الفن التونسي هدف منه المعاصر أو الحديث. فهنا لابد أن نطرح مجالا للتفهم والتفكر وإدراج هذا البرنامج التعليمي منذ بدايته التعليمية، خاصة لطالب في مجال الفنون التشكيلية، حتى يفهم الطالب جذورها المحلية والمسارات التاريخية التي شكلت الهوية البصرية في تونس. من هنا يمكن أن يبني تصورا أو فكرة أو تفكرا في تاريخ الفن التونسي يكسبه بعدا ذاتيا من خلال ممارسة الإنشائية. وهنا لابد أن أشير إلى أن أكبر أو أغلب مذكرات الماجستير على الأقل في معهد العالي للفنون الجميلة بسوسة أصبحت تهتم بالمسار الإنشائي الذاتي وبالتجربة الذاتية. فهنا ما يؤسس حسب رأيي في مستوى المجال التكنولوجي أو التطور الوسائل.

0: والتطورات التكنولوجية. بالنسبة للذكاء الاصطناعي لابد أن أنا اليوم أمام حتمية القبول به ولو بقوانين معينة تبدينها الوزارة أو جامعات أو مجلس الجامعات، لأن الطالب أصبح يستسهل تحت طبيب أو يذهب إلى دعامة أو يطلب دعامة من الوسائل التكنولوجية. وهنا لابد أن تقنن هذه المسألة حتى لا نقف أمام استنساخ لأعمال غير ذاتية أو لأعمال لغيرها أو لأصحابها. وهنا أظن أن المسألة مسألة مطروحة في خاصة في عديد المؤسسات الجامعية، خاصة في الخارج الذي أصبح مثلا شات جي بي تي مجالا للاستعانة في البحوث أو في الاستاتستيك أو في عديد أو في الاستفتاء. وهو أيضا لابد أن لا ننكر أنه وسيط تكنولوجي له مساهمته، بالرغم من أن
1: بالرغم أنه قد يحمل أخطاء كثيرة وكثيرة جدا.
0: وهنا ما أذهب إلى إشارته أنه لابد أن تقنن هذه السياسة في استعمال الوسائل التكنولوجية من قبل الوزارة، أن يكون هناك مشروع موحد، أن يكون هناك دخول واستعمال مقنن لهذه الوسائل التكنولوجية.
1: نعم. أعود إلى الدكتور سامي بن عامر ليعلق على المداخلات الأساتذة دكتور خليل ودكتور سلوى وبرهان ولسعد.
2: شكرا. أريد ربما التعليق حول هذه المدارس والجامعات، أولا فيما يتعلق بما سمي مدرسة تونس. ليس هناك ما قبل وما بعد. أظن أن مدرسة تونس هي، لو عدنا إلى التاريخ، مدرسة تونس متكونة من يحيى التركي، من عبد العزيز الجرجي، من زبير التركي إلى آخره. لكن بيير بوشار وقتلا من قام وأنجز وجمع مجموعة اسمها جماعة تونس، هو مش من من من لحظة، وهذا كان في الدلوات تقول 47 48 49 أنا التاريخ بالضبط ما هوش محدد
1: في اليوم الاربعينات. نعم،
2: اي اخر الاربعينات،
1: اخر الاربعينات. نعم،
2: اخر الاربعينات، لأن قبل بشوية سمى مجموعة العشرة، يعني 47 كذلك،
3: وقبلها الأربعة،
2: والأربعة في 36 في الثلاثينات. يعني لما هوني لازمنا نتنبه الحاجة هو أن بيير بوشار جاب يحيى، يعني هو بدا يرسم من العشرينيات والثلاثينيات، وبدا اعرض لباريس في اخر العشرينيات وبدايه الثلاثينيات. ثم ان عمر فرحات قبل ان يكون في مدرسه تونس هو بدا مسيرته قبل ذلك، فليست مدرسه تونس بعثت هكذا بفنانين جدد وانطلقوا من هذه المدرسه، هي مسارات تشكيلية وجدت وكانت يعني تمارس في فنها. فقط هناك مجال مجموعة متوفقة باريس في نهج جول فيري، فهمت، مشاهد الحبيب بوركيبة الآن، ويحكي وقالوا نعملوا نجمعوا مع بعضنا. يعني ليس لأن من يقول مدرسة تونس وكأن هناك مجموعة من الفنانين تلمدوا قالوا هيا مش ناخذوا اتجاه هذايا، ما ثمش اتجاه. انا كنت يوما في 2006 في مرسم المرحوم زبير التركي، كنت عملت له انترفيو في لي برنامج بوزارة الإذاعة التونسية الثقافية، حدث اللون وقال، قلت له سي زبير يا اخي انتم مدرسة

0: قام يلحق هني يا رجل اسم المدرسة. احنا يأتي الأسماء بالفلوس هي يتمي مدرسة تونس مدرسة جربة مدرسة فاقص مدرسة تونس تسمي لتعبق هي بالفلوس. احنا مجموعة أصدقاء قادي نخدم مع بعضنا وهذا كان حق لأن الهادي التركي ما هوش الزبير التركي يعني مختلفين
1: تمام. أكيد أكيد
0: هو الأخر مجال التجريد والأخر يعني لما التوجهات مختلفة ثم أن مزوز حاتم مكي وعلي بن سالم هما من الرواد ما هماش داخلين لمدرسة تونس رفضوا الدخول لمدرسة تونس. ولو حاولنا أن نجد علاقة أنا أجد علاقة بين هؤلاء المختلفين أكثر مما أجده في مزوز الفنانين موجودين في مدرسة تونس. وبالتالي هذه المدرسة هذه مفهوم مدرسة ومدرسة ما معنى في التاريخ ثم مدارس عرفها التاريخ. أنا مدرسة معناها أنت عندك أسلوب درسته التلامذة والتلامذة يكون بعد مش يدرسهم واحد وبالتالي والأسلوب موجود مقنن معروف معناها وقت نشوف لوحة من تلميذ هذا نفهم أنها راولين تميل لهذا الأستاذ الكبير الأول. احنا ما في القرن العشرين ما ثماش مدارس انتهت القرن العشرين هناك تحولات من فنان الى فنان هناك مسارات مختلفة وتختلف التقنيات والتقنية لم تعد شيئا معطى من البداية. فهني من الاشياء التي يجب ان نتنبه لها هو في ذكر التاريخ هي الاشياء ثم حتى في الحقيقة الجماعات وتم حديثها على الكتاب الجماعات اللي صارت في جماعة الستة ومجموعة الستة ومجموعة الخمسة فهي ما هي مدرسة تونس؟ مدرسة تونس هي مجموعة تلمدوا لكن ما هو وخصوصا عندما توفى يعني التركي كان رئيسها ولا عبد الهادي الجورجي عبد الهادي الجورجي عمل رواق عمل جالوري ولا مدرسة ولات مجموعة تخدم ثم عندهم علاقات كما قالوا زملاء علاقات مع السلطة. فالجيل الجديد وجد نفسه يعني بعيدا عن هذه السوق فدخلت يعني لما فنانين تجمعوا وبعد اختلفوا ما ثماش يعني ما عناش احنا فنانين يخدموا بطريقة متواصلة أما ثم فنانين يتفاعلوا مع بعضهم لكن لكل منهم أسلوبه ولكل منهم طريقته ولكل منهم مستوى أيضا يعني هذا الحقيقة. فهذا جانب تاريخي لابد من توضيحه
1: نعم شكرا على هذه التوضيح على هذا التوضيح دكتور سامي لكن سأترك الكلمة بعد قليل للدكتور خليل والدكتور برهان للتعليق عن ما قلته الآن حول مدرسة تونس. استراحة غنائية قليلة مع كاظم السار ومدرسة الحب ونعود لمواصلة المشوار في مسارات إبداعية.

0: لمسار المشوار في مسارات إبداعية. نحب نشكر كل المتابعين الكرام أينما كانوا عبر الانترنت عبر أمواج FM. أذكر من قليبيا هاجر ريدان، أذكر الأستاذ حمادي قسنطيني، أذكر الكاتبة بسمة الطهاري، أذكر الدكتورة أسمى البقلوتي، كذلك زهير الفورتي، الدكتورة والشاعر المبدع عالية غربال، الدكتور مراد الشابي، الأستاذ الناقدة ثريا بن عبد الله، كذلك الدكتور توفيق علوي، الأستاذ علي العامري، عماد بن عبد الكريم تحية ليك، كذلك صديقنا الأستاذ صالح حقي، كذلك سمر السلامي، الكاتب منير جبري، الدكتورة ليلى المسدي، كذلك عايدة جابر، الإعلامية القديرة فتحية جلاد تحية ليك أستاذ فتحية، كذلك الأستاذ الفلسفة رشيد رقيق، الدكتور طارق الجيزاني من القصرين حبيب الحاجي الكاتب والشاعر المبدع، كذلك الدكتورة هالة مهدي، النادية كذلك النادية من المغرب، عبد الله المفتي محمد، نجاح المنصر، أنس الزغل، سالم بثناني، وزهرة معطر، وعديد وعديد المستمعين الكرام يتابعوا فينا. تعليق عما قاله قبل قليل دكتور خليل جويع الأستاذ والمشرف على هذا الكتاب الفنون التشكيلية بتونس، مسيرة أجيال ورهانات استاتيقية وثقافية.
1: لا معقول مدرسة تونس ليست مدرسة، إن صح القول
0: بعينها.
1: إن صح القول هي جماعة تونس، هي جماعة تونس، فهمت، وليست جماعة مدرسة تونس. أنا أقترح جماعة تونس، وحتى جماعة المدرسة هما نفسهم يوافقوني معنا الله يرحمهم. قبل مدرسة تونس كان هناك جيل الثلاثينات، علي بن سالم، حاتم المكي، عمارة دبش، ولم ينخرطوا بشق الأنفس، وقع قبولهم في الصالون التونسي، صالون تونسيان، اللي هو اسمه صالون تونسيان لكن هو صالون دي فرنسي، معناها ما يعرض فيه كان الفرنسيس من عام 1894، هو معناها
0: خاص
1: بالفنانين الوافدين، وتشجيع الفنانين الفرنسيس باش يجيو باش يوريو المفاتن نتاع البلاد الغاديكة ويشجعوا الفرنسيين للاستيطان لهنا وكذا. لكن بعد الفن اقوى من السياسة، وهالفنانين هذوما ولاو توانسة، وحتى بعد الاستقلال ما حبوش يرجعوا، ولاو توانسة لانه العديد منهم كان صادق في وحتى بدل اسمه أصلا. مدرسة تونس هي صحيح جماعة تخدم مع بعضها وعندها مصالح ومقربة للسلطة، فهمت، وجدت معناها تشجيع. حتى الصالون التونسيان كان ألكسندر فيشي كان أستاذ فن الرسم في الصادقية، كان أستاذ اشتراكي، أستاذ زعيم الحبيب بورقيبة، وحتى بعد الاستقلال كان يستدعيه زعيم يفطر معاه وكذا لأنه أستاذه، وكان معجب، وكان فما معناها مهرجانات للفنون التشكيلية في رادس في المرسى وكذا، فهمت. بالنسبة لمدرسة تونس أواخر الأربعينات بيير بوشير على غرار مدرسة باريس تكونت، قالوا كيفاش نسميوها، أو فما مدرسة باريس نعملوا مدرسة تونس. مدرسة تونس فيها نيلو ليفي، فيها بيير بوشير، فيها إدغار نقاش. إدغار نقاش من أول الناس اللي عملوا لابسري في تونس في الأربعينات. نيلو ليفي خامة البلور، كذلك جيل اللوش، وفما توانسة، إذن هما توانسة فرنسيس وكذا. شنو اللي يجمعهم؟ قلنا ما فمش معرفة، نعم ما فمش معرفة، لكن هما كانوا مجارين للخطاب السياسي، وخاصة بعيدة بناء الدولة الوطنية، في حاجة إلى استرجاع مفهوم الهوية. فاش عملوا بعد الاستقلال مع يحيى التركي، وثم تواصل الأمر مع الجورجي، جابوا مفهوم الأصالة. الأصالة شو مفهوم الأصالة عند مدرسة تونس؟ قالوا احنا مدرسة تونس توا مش تخدموا الأصالة، والأصالة هكا يحكي عبد العزيز الجورجي الله يرحمه، حتى في التسجيل اللي عندي، الأصالة شنو هي الأصالة؟ انه نرسموا اولاد سيدي عيسى في رمضان في البلاد العربي باب سويقة، ونرسموا كذا، والشاشية والجبة وحتى بن زكور وقت ولا يعرض عند أكثر الفنانين شبابا وقتها معناها الشخصيات متاعوا لبسهم، وسيسامي يعرف هذا لبسهم الشاشية والجبة، وكانوا شخصيات صوفية نورانية، فهمت كما كان يحكي علي الواتي يقدم له معرض مرة. إذن مفهوم الأصالة، مفهوم الأصالة كان مرتبط بالفولكلور حسب تهمة الشبان الجروب دو سيس اللي هما عندهم تأويل آخر لمفهوم الأصالة. بالنسبة ليهم الأصالة لا أن تكون يعني مجاريا للفولكلور وللمجد التاليد والماضي والمدينة العربي ومشموم الفل والبوسعدية.
0: نعم.
1: مفهوم الأصالة خذا مفهوم جدلي، خذا في معناه وقع تناوله سياق في سياق جدلي ديالكتيكي في الجدل في إطار جدلية مادية يسارية معناها مع مجموعة الستة، حيث أن الأصالة هي أن تكون وفيا للأرض التي أنبتتك كما قال المنظر الجماعة هذه الأستاذ ناصر بالشيخ، وكذلك نجيب بالخوجة ماذا قال؟ قال الأصالة هو أن تكون أنت الآن وهنا، وليس الأصالة أن تكون تابع ل يعني تراث الأجداد ومنغلقا عليه. فأعطاو المجموعة متاع الشبان مفهوم جديد للأصالة، مفهوم ديالكتيكي ومفهوم مستقبلي هو الأصح في تلك الفترة.
0: هي جزء من الشخصية التونسية الحقيقية،
1: ما يسمى بجماعة مدرسة تونس. مع الأسف لم يكن لها منظر ولم تواكب التحولات الفكرية، حيث أن الفن كان فكرا، كان فكرا. وتعرفوا في الفترة هذه كالسوريالية عندها مفكرين وعندها أدباء وعند كذلك
0: مدارس عديدة
1: في تونس، هما مجموعة معناها متاع حسابات ومتاع كذا. هذا هو المشكلة اللي خلاها ما تستمرش، ثم إقصاء الشباب، إقصاء الشباب لم تستمر فيما بعد، يعني لم ترتقي إلى مستوى تيار أو حركة. يعني فما حسابات، في حسابات سياسية وكان يدعمهم بالنسبة لمجموعة الستة دعمهم وزيران فقط.
0: نعم.
1: الأستاذ شادي القليبي كان مكلف بالثقافة، وكذلك الله يرحمه أيضا أحمد بن صالح.
0: نعم.
1: وزير اشتراكي.
0: نعم.
1: أحمد بن صالح عمل العشاء في رادس، جمع فيه الشبان وجمع فيه عناصر من جماعة مدرسة تونس، وحب يوفقهم، حب معناها فهمت. وكذلك معناها
0: لم تنجح التجربة على غرار التعب.
1: شادي قليبي دعم إرسال أعمال فنية للشباب للبيانال دو باري، بيانال باريس في بداية الستينات. يعني مدرسة تونس قامت على حسابات ضيقة، هذاك علاش لم تستمر. مثلا أنا أحكي لي الحبيب بن سلطان، هذا فنان متاع فسيفساء معناه متخرج من البوزار، هو تلميذ الجرجي. قال لي لما اكتشف الجرجي أنه أحنا الشباب معناها عندنا أشغال في التزويق معناها متاع الوتلة في فترة البناء والتشييد وكذا، اكتشف أنه احنا نشكله خطر عليه، يا أخي سكر الورشة متاع الفسيفساء في البوزار. فسيفساء قعدت يبوبة مع الأسف.
0: يعني هناك صراع
1: حقيقة، أي صراع فعلا، صراع على الواحد. هذيك عليش هو ما نفسهم ما توصلوش، لأنه بقيت هيمنة مدرسة تونس على السوق.
0: نعم.
1: وعلى المبادلات وعلى 1% معناها تخصيص 1% من ميزانية كل مؤسسة تبنى لصالح الفنون التشكيلية، وتبقى الأعمال التشكيلية معناها ملك المهم راك تشوف البوستات المؤسسات. نعم. متاع البريد،
0: الفضائيات تاع البريد
1: هذه مدرسة تونس. علاش؟ خاطر عبد الله فرحات الله يرحمه وزير المؤسسات كان زوج صفية فرحات.
0: نعم.
1: اللي هي عضوة مدرسة تونس، وكانت معناها أعطاها من
0: الدعم،
1: أعطاها مش للشبان، فهمت. أنا نعطيك معناها حقيقة أخرى وأختم. منذ أيام توفي الفنان العالمي الإنجليزي دافيد هوكنر.
0: نعم.
1: دافيد هوكنر واتصلت به بعض التلفزات العربية والعالمية في هذا المجال وكذا. دافيد هوكنر أين برز ومتى برز؟ في بداية الستينات.
0: نعم.
1: بعد 63 في البيانال دو باري، بيانال باريس الدولي، وعرض جنبا إلى جنب مع فنان تونسي شاب اسمه نجيب الخوجة.
0: نعم.
1: آخر لوحة بيعت لدافيد هوكنر ب 63 مليون دولار. 63 مليون دولار مليار معناها نعم. 93 مليون دولار وبعض الأشياء
0: يعني قرابة أي. نصف مليار
1: توصف. آخر لوحة باحة نجيب بالخوجة قديش معناها تقريب 20,000 أكثر لوحة 20 مليون تونسية من مليمات يعني الفرق واضح أن الحركة التونسية معناها في الفن مع الأسف لم تجد من السياسات الثقافية ما جعلها تخرج حتى الصداء الصغير كان على مستوى خارجي مع الأسف بينما شوف كيفاش الماكينة الإعلامية الغربية تستثمر في فنانيها. هذا دافيد هوكنر كان مخالط لفرانسيس بايكون وهو كيف معناها على مستوى شخصي آخر مش لازم تحدث عليه وكذلك مع أوندي وارول اللي شجعوا فيه. فإحنا قعدنا في الصراعات هذه وكانت فما جمعية اسمها اتحاد الوطني للفنون التشكيلية اتعملت للوحدة عملها معناها زبيد التركي طاهر جيجا الفنانين كيما فهمت في أواخر الستينات. فأصبح الاتحاد مجال للاختلاف وليس للائتلاف يجيوا يتعاركوا ويضربوا معناها يتجادلوا ويروحوا. هذا هو المشكل. المشكل في تونس وخاصة في تاريخ الفن كما في عديد القطاعات هو عدم ربط الفن بالاعتراف. المعرفة لم يقع ربطها بالاعتراف connaissance reconnaissance. فكان هناك نوع من الحساسيات إلى اليوم
2: والصراعات.
1: وهذا من الجمش يبني حركة ومن الجمش يخدم الثقافة الوطنية. لا بد من برامج سياسية تدعم معناها الثقافة الوطنية في هذا الاتجاه توحد الناس
0: نعم.
1: وهذا الكتاب مع الأسف هو مشروع دولة قام به فرد معناها هو بادرة وإن شاء الله في المستقبل نطالبه لأنه الشغل يستمر في كل المجالات. لا بد من الاستمرار في في في في التعريف بالتجارب التونسية وخاصة الأقليات المبدعة يلزمنا نتبعوها وندعموها.
0: دكتور بوخيل
3: شكرا. أكيد أنا أتفق مع الأستاذ سيمي بن عامر فيما قاله وأنا ربما لا دعني أوضح هذه الرؤية. أستاذنا سيمي بن عامر تعلمنا عليه كل التفاصيل الحركة الفنية التشكيلية التونسية ربما هو استنتاج شخصي من خلال قراءاتي للمقالات التي كتبت. وأود أن أوضح الآتي. ما قصدته بما قبل مدرسة تونس ومن بعد مدرسة تونس هو ليس تشابها مع الحركات النقدية الغربية مثل ما الانطباعية ومن بعد الانطباعية لا. المقصود هو حسب ما ورد في المقالات هو سيطرة المستعمر الغربي في البداية على الحركة الفنية التشكيلية التونسية ثم هنالك بعض التجارب الفنية التونسية المنفردة
2: الوطنية.
3: ثم عادت السيطرة التونسية أو الدعم أو استيعاب مجموعة الفنانين ودعمهم بمشروع 1% أو غيره أنه
0: دعم جماعة دون جماعة
3: تبنت نعم. هذا ما قصدته هو أنه السلطة أصبحت تحولت من سلطة المستعمر الذي دعم المعارض الأولى إلى سلطة داخلية تدعم ما سمي بمدرسة تونس أو بتشكل أو بمجموعة الفنانين الذين اجتمعوا
0: المقربين نعم.
3: حول مصالح نعم. ما فنية أو وخاصة لنقولها بكل وضوح هو 1% الذي تحدث عنه في الشهادات صداقة مش وسمير التريكي في أنها هذه الجماعة احتكرت موارد الدولة
1: نعم.
3: في المشاريع التي كانت تقدم
1: أخويا برهان واحد كما عمر الدبش
0: هرب تحدث مع بعضنا
1: نعم. مشى لفرنسا رجع لفرنسا انتحر لم يجد حظه
3: نعم. ما قصدته من بعد مدرسة تونس ليس على مستوى المفاهيم لكن على مستوى أن هناك من تحرر ورفض أنه يبقى قابعا وينتظر دعم السلطة ومدرسة تونس أغلقت الباب على هذه الأفراد. فهذا ما قصدته ليس من باب القراءة الفنية للمفاهيم التاريخية بل من قراءة سياسية إيديولوجية لتاريخ الحركة الفنية التشكيلية التونسية. ما أود أيضا أن أبينه في هذا الكتاب وهو مهم جدا هو أنه قدم زوايا نظر مختلفة. هذا الكتاب يقدم مثلا قراءة لعز الدين نجيب من مصر
0: نعم.
3: لدراسة مقارنة بين فناني جامعة تونس والفن الحديث في مصر إبراهيم الحيسن من المغرب يقدم لنا التشابه والتشارك بين التصوير في المغرب وتونس. من فرنسا استدعى الأستاذ سيم بن عامر دومينيك جارسي وقدم نصا باللغة الفرنسية جميلا تحدث فيه عن تملك الابروبرياسيون التونسيين للرسم، وهل يمكن القول أنه استعمار فني أم ضياع الذات المحلية داخل هذا التداخل بين النصوص. هناك نص آخر جميل جدا أيضا مشترك من لوران أوساي وماريون لاغرانج، يتحدث عن الاعتراف بالنساء المبدعات في تاريخ الحركة الفنية التشكيلية التونسية وفي البدايات من 1896 إلى 1953، ودراسات إحصائية لنسبة مشاركة النساء في المعارض ونصوص أخرى. إذن هذا ما يحسب لهذا الكتاب هو أنه ليس قراءة ذاتية من الداخل فقط، وإنما قراءة من الخارج لتاريخ
0: مهمة جدا.
3: وهذه زوايا النظر قد تبعدنا من الحساسيات الداخلية في قراءة موضوعية للتاريخ في تونس.
0: قد تساعد
3: على الابتعاد عن، لأنه لو كنت فنانا مثلا معاصرا لمدرسة تونس لما زلت أحمل قلقا داخليا من عدم تشريكي مثلا. هذا ما يحسب لهذا الكتاب هو أنه يأخذ الشهادات المحلية كما صدق قمش الذي عاصر مدرسة تونس وكانت له علاقة واتحاد الفنانين، وأيضا يعطينا زوايا نظر جديدة وهي هامة في البحث العلمي في أنها تعطي صبغة موضوعية أكاديمية أكثر اتزانا في قراءة تاريخنا، وما أصعب أن يقرأ الإنسان ذاته وما أصعب أن نقرأ تاريخنا من الداخل. هذه ربما فضائل هذا الكتاب.
0: نعم.
3: وأود أن أوضح هذا الأستاذ سامي، أنا لم معتها بخلاف المنظور الغربي، وهو نقطة أخرى ما أشار له هذا الكتاب، أننا يجب أن ننظر إلى تاريخ الحركة الفنية التشكيلية التونسية بمسار مختلف عن تاريخ الفنون الغربية رغم تلك التقاطعات. أكيد جدا معتها ما يسلط عليه الكتاب النظر هو أننا بين رافدين اثنين، الرافد المحلي التراثي عبر المخطوطات والحرف الفنية، والرافد الغربي على الفنون المسندية والحركات الفنية وعديد. هناك قراءات أيضا للتأثيرات الممكنة بين الحركات الفنية الغربية والحداثة الغربية والحداثة التونسية من نقاط التشارك والتشابه والتأثير والتفاعل.
0: أستاذة سلوى، هل هناك بالفعل هناك حلول للحداثة في هذا الكتاب من خلال هذه المسارات المتنوعة والمختلفة وهذه الصراعات التي قد تكون هناك صراعات؟
2: أكيد جدا كانت في صراعات، ولعل
0: ولزلت
2: تجربة دبس أهم مثال على ذلك.
0: نعم.
2: كذلك أشار الدكتور خليل قويعة أنه معناتها الفنان الوحيد اللي نلقاوه متواجد هو نجيب بالخوجة. ما نعرفش إذا كان سخليل تتذكر وقت زرنا متحف في قطر، الفنان الوحيد اللي
4: لا فما نجال مهداوي أيضا
2: عنده تابلو معناتها هو ونجال المهداوي، معناتها معناتها التجارب التونسية اللي موجودة
4: متحف الفن الحديث في الدوحة.
2: في الدوحة نفس الشيء أحضرت في سامبوزيوم في مصر، جيو دي كوليكسيونور من لندن من الفن التونسي يعرفوا كان نجيب الخوجة معناتها مالوغوزمون، معناتها صدى التجارب التونسية بالخارج
0: محدود
2: كان ما قلناش معدومة
0: فقط. نعم.
2: دونك هذا من ناحية، من ناحية أخرى قلت أنه صحيح الفن التونسي مر بالعديد من التحولات معناته، وهذا نشهدوها من خلال هذا الكتاب، ونثمنوا أنه الكتاب هذا قام بتحديد هذه التجارب سواء كان منها التشخيصية ولا التجريدية. باش نتعرض لتجربة الفنان الهادي التركي، وكنت حضرت في معرض في الجاليري التركي، معناتها كانت الأعمال تجريدية أو خاصة في فترة عاش هذه التركي في فرنسا، وهي جيست أعمال جيستويل ذكرنا بعمل جاكسون بولوك. هنا معناتها نتسأل ديما فين
4: تقصد الفترة متاع أمريكا يعني
2: عاش في فرنسا هو
4: روتكو
2: دا لا جاكسون جيستويل كيف أي أما في مساحات صغيرة مش مساحات كبيرة فهمت؟ جاكسون بولوك خدم على ديسيبور كبار لكن هذه خدمها أما ديسيبور صغار فهمت؟ هنا ديما نتسألوا فين شخصية الفنان التونسي من هذا الكل فهمت؟ خاصة منذ البدايات نشوفوا أنه الفنان التونسي يستقي معناتها مش الكل أكيد ما يستقي تجربته من خلال تجربة الآخر ما نعش يمكن يشوفها هي معناتها النموذج اللي يلزمنا نحتذي به فهمت هذه ملغزمون نلقاها حتى متواصل في تجاربنا المعاصرة دونك هنا إذا كان هذا الكتاب قام بتوثيق العديد من التجارب وقمنا احنا كباحثين وكمشاركين في هذا الكتاب بتحليل هذه التجارب وربطها بالجانب التاريخي وبالجانب الاجتماعي إلى غير ذلك هنا نتسائل معناتها كيفاش النجم اليوم نحكيه على الإنشائية الذاتية في ظل التطور التكنولوجي من جهة وفي ظل الاقتباسات اللي نشوفوها من في بعض التجارب المعاصرة هنا قلت كيف يمكن قراءة هذه التجارب الفنية المعاصرة دونك هذه هي
0: أعود كذلك الدكتور الأسعد بن علي هذه الموسوعة وهذا الكتاب الذي يتحدث عن الفنون التشكيلية بتونس ومسيرة الأجيال هل أنصفت وذكرت منذ قليل الدكتور سالو العيادي الفنان التونسي من خلال هذه المسارات المتعددة والمختلفة عبر أكثر من قرن منذ القرن التاسع عشر إلى يوم إلى النصف الثاني من القرن العشرين
5: نعم أظن أن هذا الكتاب وهذه الموسوعة قد احتملت تجارب متنوعة ومختلفة وبالتالي أنصفت جيلا أو أجيال متعددة واهتمت بالمجال الممارسات أو بالمجال بالحقل الفن التشكيلي التونسي من عدة مندورات من الفن الحرفي الفن التقليدي الفن الذي يحتمل من الرصيد التقني الحرفي كمادة وكتقنية إلى جانب أيضا الفن الحديث لابد هنا من التعريف حول مدرسة تونس مدرسة تونس صحيح أنها اعتمدت على إقصاء أو ذهبت إلى إقصاء تجارب فنية ولكن من أسباب معينة أو من نظرة معينة أن ما ذهب إليه هؤلاء الشبان من
0: وخاصة هؤلاء الشبان معناتها تجربة أكيد تكون مختلفة وإقصاهم نعم عن يعني أمر معناتها مريعة إلى حد ما نعم
5: وهذا نعم وهذا الاختلاف الذي أتى أو من خلال مجولة بعض الفنانين الشبان لتعليم الأكاديمي خارج البلاد وخاصة في فرنسا واستجبوا إلى البلاد ما يسمى بالفن الحديث والفن التجريدي فهما وجدت مدرسة تونس أنه خطر أو محدق بسلطتها ونفوذها باعتبار أنها ما استماتت على البحث والنظر والتشبث بمجهول الأصالة الذي لم تحدده صراحة وهو ما ذهب أو ذهبت إليه إلى الجنية الحرفية الحرفية من باب الصنعة ومن باب الاحتراف باعتباره لا أن يكون من ينتمي من الشبان المدرسة أن يكون له الصنعة بالتالي هو ثبت ما هو حرفي وصناعي وهو ما أشاره الثاني بن عامر في مقاله في هذا المجلد الخاص بالمجلد الثاني أو المجلد الأول انسحة طبيعة الذكاء الفنية في تونس وحلول الحداثة ولكن ما يجب أن نتبينه أن مدرسة تونس وافقت أو اقتنعت بأنها لابد أن تفيد أسلوبها أو مضمونها التشكيلي بجانب من الحداثة، فهو ما نجده في أعمال بلاغة عبد العزيز الجرجي صفية فرحات الذين استجلبوا أو دعموا أصولهم التشكيلي بجانب من الحداثة. كانت هناك مضمون من التجريب، هناك تأثير بجاسون بولوك أو تأثير ببيكاسو، ولا هنا لابد أن نشير أن لهذه التركيبة اعتباري أنت من المدرسة من العناصر الأساسية لهذه الجماعة يأتي بممارسة تشكيلية وتأثر من الغرب من أمريكا وتعتمد التجريب والتجريب. بالرغم من ذلك لم تنزع المدرسة أو الجماعة إلى ربه، فهو ما يستطيع أن يصب في أن هذه الجماعة بالنسبة للجانب الأكاديمي ليست جماعة أو ليست مدرسة تنتهي إلى إطار أكاديمي أو تنظيمي، ولكنها مدرسة تعتمد على تواصل جمعيات أو جماعة تتفق على مفهوم معين أو نظرة معينة للأسرة واستغلال التراث وتفعيله تشكيليا وفنيا بما يخدم مصالحها بداية المرحلة الأولى، فما ينزع إلى أيضا إلى التحكم في الساحة الفنية خاصة ما تحدث عن التشكيليين وإقصاء جماعات دون أخرى ونقل جماعات دون أخرى إلى غير ذلك. هو ما جعل مدرسة تونس تحتمل جانبا أو خطة أو ذات وجهين، خطة أكاديمية تحت تعمير باعتبارها أنه تنبع لنشر سياسة أو ممارسة تشكيلية تنبع أو تتمسك بالأسهالة وثلثوية أيضا تقسم من تشاء وتجعل وترفض من تشاء. بالتالي في الواقع أولا ينبغي أن نميز بين مفهوم مدرسة في المجال الأكاديمي مفهومها في تاريخ الفن، فمدرسة تونس لم تكن مؤسسة تعليمية تدرس الرسم أو تمنح شهادات، لم تكن أيضا مدرسة بالمعنى الأسلوبي الذي يفرض لغة تشكيلية موحدة على جميع أعضائها، وهو ما نجد أن في أعضائها اختلافات معينة في عديد الممارسات. بالتالي أرجع إلى أهمية هذه الموسوعة لم تقصي هذه المتغيرات أو هذه الاختلافات مستوى الرؤى مستوى الممارسات. لذلك نجد ما يفيد الممارسة، نجد ما يفيد تناول أو بحث تناول البحثية مستوى النقد، ونجد أيضا شهادات تنبع من تواصل ذاتي مع شخصيات فنية إلى غير ذلك. وأظن أن أهمية هذه الموسوعة خاصة مثل هذه الشهادات هي المسكوت عنه مثل هذه الممارسة التشكيلية التونسية المقتبسة في المدرسة، لأن ما نراه من منجز تشكيلي أو إلى غير ذلك يخفي وراءه تفاعل اجتماعي وسلطوي سياسي بارتباط بعض أعضائها بالسلطة أن ذلك بعد الاستقلال، فهو ما أظن أنه له تأثير على الحركة التشكيلية في تونس. المسألة اليوم هل ماذا يمكن أن يفيد فننا التونسي تونس؟
0: نعم، اقتربنا منتصف الليل. أسأل الدكتور سامي بن عامر، كيف إمكانية إيصال هذه الموسوعة وهذا الكتاب الذي يهتم بتاريخ الفنون التشكيلية في تونس إلى الجميع، إلى الطلبة خاصة جمهور الطلبة، إلى الأجيال التي لابد أن تطلع على هذه الدراسات وهذه البحوث وهذه المسارات المختلفة والمتنوعة في هذه الموسوعة الهامة والهامة جدا؟ نعم،
6: بالحقيقة
0: هل خططتم لذلك؟ نعم،
6: من المفروض هو هذه الموسوعة ليست للبيع.
0: نعم،
6: لأسباب عديدة فهمت. المهم، لكن هناك نسخ من المفروض أرسلت، وهذا المبدأ الأساسي اللي انطلقنا منه هو أرسلت للمكتبات الجامعية والمكتبة الوطنية ولبعض المكتبات في داخل الجمهورية التونسية. يعني المكتبات الجامعية في المعاهد العليا للفنون الجميلة، الفنون الجميلة مثلا، يعني من المفروض وصلت النسخ، وإن لم تصل فيمكن معناها التفكير بذلك، حتى معناها كل مكتبة تكون فيها في الأقل نسختين. هذا ما هذا هو المبدأ. وربما
0: كذلك التفكير أن تكون هذه النسخة في إلكترونية متواجدة بمقابل مادي رمزي، معناتها ممكن الإمكانية ممكن تكون معناتها
6: أي النسخة الإلكترونية في الحقيقة هو مشروع.
0: نعم مشروع، يعني يكون مشروع هام جدا. نعم
6: تحدثنا في يوم في نوفمبر وقت اللي عملنا حفل دي بالتوقيع على الكتاب هذا وقت صدر وزود مجلدات، وحقيقة ثم بعد ذلك الشروع في إعداد المجلد الثالث والرابع، ونوعا ما وكأن هذا المشروع جعلناه في آخر المطاف عندما يتم إعداد المجلد الثالث والرابع ليتم تصميم هذه هذا الموقع الذي يجمع كل هذه المادة، وربما يبقى مفتوحا، وهذا عمل جبار في الحقيقة، ويتطلب كذلك إمكانيات ويتطلب مجموعة عمل. هذا ما أتمناه. المهم هو أن يمكن أن نقول جامعة تونس هي تواصل اليوم في شهر على أن يكون المجلد الثالث والمجلد الرابع واقعا، وتسليم مدريس أخذ المشعر على سيدهم الذي بدأ هو الأول كرئيس جامعة. تسليم مدريس هو متحمس كذلك اليوم لهذا المشروع، والمجلد الثالث والرابع هو في طريقه للإنجاز. يعني أمور إدارية بسيطة تم لبير دوفر، و سننطلق إن شاء الله بإنجازه في فترة قصيرة، ربما يكون جاهزا في شهر نوفمبر إن شاء الله الجاي. لكن رأوا الحجم أكبر. غريب أن احنا هذوما زوج مجلدات من كما قلت بداية قرن آخر قرن التاسع عشر حتى 1930، ثم المجلد الثالث حتى 1960، المجلد الرابع هو السبعينات والثمانينات وهو الأكبر مجلد.
0: نعم أكيد يكون مجلد هام جدا. نعم
6: وهو الأصغر. غريب السبعينات والثمانينات كم كانت حبلة بالأحداث الثقافية وبزخم ثقافي كبير ياسر. والمجلد الرابع أيضا هام لأنه هو يتضمن التسعينات ويتضمن العشرية الأولى، ولعل أحداث 14 جانفي تدخل في هذا في هذا الكتاب لي يعني مداخلات تحدثت عن كيفية تحول الفن وعديد التعبيرات الفنية التي
1: المعاصرة
6: واكبت هذا الوحد. أريد أن أعود لمسألة ربما لابد من الحديث عنها، هو أن في فجر الاستقلال بحدوث الدولة الحديثة في تونس كانت مشاريع. المشاريع الأولى هي مثلا 1%. 1% هذا قانون فرنسي بدأ تطبيقه في تونس في بداية الخمسينيات. مثلا حاتم مكي عمل يعني قانون في فرنسا في باردو في ليسي معهد خزندار، مازالت موجودة في مثال. و بعض الأماكن الأخرى. ثم أصبح قانونا واضحا في 63 ومصح عليه بهلدغم واعتمدناه لفترة معينة ثم اختفى. وهذا هذا عيب، هذا لا يخدم الذي بدأ فيه المعنى، بدأت فيه الدولة الفتية. ثم شيء آخر زاد حاجة هامة جدا، هو أن في فجر الاستقلال كان مشروع ثقافي متكامل في مجال الفنون، كانت يعني مجموعات من الطلبة اللي درسوا في معهد الفنون الجميلة بتونس مشاو كملوا دراستهم في باريس ورجعوا بمحتوى بنظرة أخرى بأسلوب آخر وبفكر آخر. هؤلاء الفنانين هم الذين درسوا بعد ذلك في المعهد العالي للفنون الجميلة، وهم الذين كونوا أجيال أخرى. يعني هناك تصور من الأول. والحاجة أخرى هامة جدا وهو لجنة الشراءات التي تكونت، ولجنة الشراءات حاجة خرق العادة، حاجة فكرة هامة جدا. لكن المسألة الهامة، ماذا صنعنا بهذه الأعمال التي جمعناها وتركناها في مخزن يعني رطب، وخسرنا عديد الأعمال نظرا لأن في فترة معينة كانت في قصر الصعيد في ظروف قاسية مهينة للثقافة التونسية ومهينة للفنان التونسي. ما حدث فيما بعد، ما حدث فيما بعد هو تم نقل أعمال هذه من قصر الصعيد للمكتبة الوطنية لدار الكتب الوطنية. هذا شيء أنقذنا الموقف. لكن ونحن نتحدث عن البحث ونتحدث عن الكتابة ولنا جامعات وباحثين تبارك الله خيرات، أي أولا فيما يخص البحث لا نستطيع أن نبحث إن لم نحن ننطلق من الأعمال الفنية. فإن ولدنا أفكارنا من ما ولده ما قبلنا فيصبح عملية لف ودوران. الأعمال الفنية يجب أن تكون على مقربة معناها من الباحث، ومعناها حتى يستطيع أن يتعمق في البحث. ثم أن هذا شغل المتحف أيضا. المتحف هو في الحقيقة ليس معارض هكذا متواترة من أعمال خارج المخزون، صحيح ربما يكون، لكن العمل الأساسي المتحف هو أن يكون هذا المخزون الأعمال الفنية اللي مكنتنا منها لجنة شراءات منذ تكوين الدولة الفتية، وقت كان ثم مشروع ثقافي واضح يزم هذا يكون على ذمة الباحثين. احنا تور اليوم
0: استاذ سامي اقتربنا من نهاية المشوار، نحاول نجز الكلام في دقيقة او دقيقتين اذا كان ممكن.
6: على كل حال هذا حبيت نقول هذايا لي،
0: ونحن لنا موعد ان شاء الله في نوفمبر عند صدور المجلدين المتبقين. نعم
6: هاي. نتوجه بكل لطف للوزارة الثقافة ان تفكر باش تخلي هالأعمال هالمخزون هذايا على ذمة الباحثين باش يجيوا ويطالعوا ويشوفوا ربما ركن خاص بهؤلاء الباحثين باش يزيدوا يطوروا بحوثهم ويعمقوا بحوثهم.
0: نعم نبدأ الدكتورة سلوى كلمة أخيرة.
2: كلمة أخيرة بالنسبة لي نتوجه بها للدكتور سامي بن عامر، نشكره على المبادرة هذه. عندي ليك اقتراح سامي، من عاش تسمع فيه ولا ماذا بي نخصو، هذا مقترحة نخصو الجزء الرابع ونقوموا بتخصيص الجزء هذية للتجارب المعاصرة اللي كان منطلقها معناتها تجارب فنية سابقة. مثال نلقاو مثلا عايشة الفيليلي قامت باستحضار عمل الجورجي داخل تنصيبة، ديرنييرمون في جاليري عايشة الجورجي كذلك قاموا بمعرض مخصص لعلي باللغة أما برؤية معاصرة معناتها. كيف يمكن

0: أولا هذه المبادرة هي لبنة معرفية أكاديمية للباحثين، وأنا أعرف صعوبة تجميع المراجع خاصة للطلبة في أن نلقى وثائق مكتوبة مدونة بالصور وبالمقالات، وهذا هام جدا في البحث العلمي. ثانيا هذه مبادرة في تثبيت الذاكرة الوطنية، وما أحوجنا إلى أن نتملك مادتنا العلمية،
1: هو مشروع دولة بيتم معك.
0: نعم. وثالثا أقول أن الفنون التشكيلية هي فنون هشة، في كل دول العالم يقع حماية الفنون التشكيلية ويقع دعمها ماديا وإعلاميا ومعنويا. فتعرفوا حتى صراعات الفنانين في بعضهم هي للتمويلات. هذا الكتاب متوقف على التمويلات، الفنانين في تونس وفي المعارض. إذن ما رصد ربما لكرة القدم ولم تشرفنا على الوجه، لو رصد 1% للثقافة لربما قدمنا وجه أفضل ودعمنا هذه الذاكرة التي هي ضد النسيان،
2: وسجلنا أهداف،
0: وسجلنا أهداف ثقافية معرفية. لأنه وهذا عديد الفنانين، أنا غدوة عندي طالبة تعدي ماجستير حول الفنان خليل علولو، وفي هذا الكتاب ذكر هناك فنانين منسيين. هذا الكتاب ما زال بحاجة إلى أجزاء أخرى وتفاصيل أخرى بحثية. الباحث والطالب العربي إذا لم يجد هذه الكتب سيفتح الانترنت وسيبحث على بيكاسو ودانيال بيران والفن الغربي، لأنه المراجع هي أساسيات البحث العلمي. وكل الشكر والتقدير أستاذنا سامي بن عامر، وتحية لك من ذات سفيقس.
1: دكتور خليل،
2: والله باختصار معنى هذا الكتاب يفتح مجال النقد، يفتح مجال الدراسات العلمية في تاريخ الفن، يفتح
1: ويصنع الأمل،
2: يصنع الأمل ويصنع الخطاب. لأن اليوم لا وجود لفن خارج حركة النقد، لا وجود لإبداع خارج النص، هناك لو ديفينير تكست، الصيرورة النصية مهمة جدا. مدرسة تونس كانت ترفض النقد، كانت فقط لها ثقة في بعض الكتاب، السيدات درة بوزيد، علي حمزة، نريمان برمضان، وكانت تتوجس منها. اليوم ضروري معناها أن نفتح المجال، وهذا ما فتحته ديجا مجموعة الستة والخمسة، كان هناك خطابات يومية في الصحافة. يجب أن يستمر الجدل، ولا بد أن يكون هناك برنامج في السياسة الثقافية أسوة بما قدمه الشادي قليبي، معناها محمود المسعدي كذلك، ويعني في الثمانينات البشير بن سلامة. لا بد أن يكون هناك برنامج سياسي ثقافي يروج للثقافة الوطنية في الخارج، لأن الثقافة هي الضمير الثقافي للمجتمع.
1: أجمل ما نختم به. نعم. الخليل،
2: وأن يتطور قانون إخراج الأعمال الفنية. نعم. لا بد من الفنان التونسي أن يساهم في المعرض، لا أن تعترضه الديوانة تقول له ممنوع، هذه قوانين قديمة.
1: كل الشكر دكتور خليل القويع، كل الشكر من الأعماق للدكتور سامي بن عامر، كل الشكر الدكتور الأسعد بن علي، كل الشكر الزميل والمنتج القديم ويعود الآن معنا كمحلل دكتور برهان بن عربية، كذلك دكتور سلوى العايدي. أشكر سمير طقطق في الهندسة والإخراج الإذاعي، سالم عيسى. ألتقيكم الأسبوع القادم في حبر الكلمات. نلتقي، ومسك الختام، إن كنت ناسي أفكرك مقطع صغير لهدى سلطان.

0: إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
4: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تنطلق اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 2 جويلية القادم، على أن يعلن عن نتائجها يوم الأحد 12 من الشهر نفسه. تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع المترشحين. يذكر السجل الوطني للمؤسسات بأنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية 2026، ودعا في بلاغ إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية من الآن للدخول إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. تنتهي اليوم أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، كما تنتهي أيضا أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. في العالم، دعت فصائل فلسطينية بينها حماس أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل بهدف إطلاق حوار وطني وإجراء انتخابات شاملة ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة. نقل تقرير نشره موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله أمس إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات، وقال الموقع إن الجانبين يتوقعان عقد اجتماعا يوم الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. في لبنان، دمر الجيش الصهيوني مساء أمس نفقا في بلدة مجدل زون بجنوب البلاد، ادعى أنه تابع لحزب الله ويحتوي على وسائل قتالية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحال.

بكم جميعا تولد الحكاية وتختفي كأنها ما كانت، ويبقى قلب الشاعر حيرة نابضة وصوت المغني وأوتاره صدى قلبه. هكذا نبحث عن طرق غير معبدة فيها الكثير من الحلم والموسيقى. مرحبا بكم جميعا في السفر معنا.